0: ثمنهم. أما الانفجارات الهائلة التي لا تتوقف في المنطقة الصفراء تحدث رعبا كبيرا لدى المواطنين، وهي ناتجة عن عمليات مسح لمنازل وأحياء. والآن وبعد أكثر من 1000 يوم على الحرب، أصبح عدد الشهداء نحو 73,102 من الشهداء، في حين أن الإصابات حوالي 100,000. من غزة، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
1: محافظات الجنوبية جثامين، 3 شهداء ارتقوا بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الصبرة بمدينة غزة.
2: تقريبا مع صلاة العصر اتوجه أبنائنا الأطفال حمزة وشقيقه فادي، حمزة عمره 10 سنوات وفادي 8 سنوات، توجهوا للذهاب إلى ملعب المحبة من باب حتى يرفعوا عن أنفسهم، يعني بقوات الاحتلال تستهدف يعني هذا المكان الذي يعج بالأطفال، الذي أدى بارتقاء هؤلاء الشهداء الأطفال وبعض الرجال المارة في هذه المنطقة. الاحتلال الذي يدعي الإنسانية اليوم يقتل الطفولة، يقتل الإنسانية في مهدها. هؤلاء الأطفال ما ذنبهم؟ هؤلاء الأطفال العزل الذين لا يملكون إلا أن يفرحوا ولو شيئا قليلا من باب الترفيه عن أنفسهم.
3: تودع اليوم عشيرة الوفيدي أحد أهم وأركان العائلة، الأستاذ محمد عرفة فواز الوحيدي أبا صهيب، هو أستاذ مدرس وزارة التربية والتعليم، وانتقل للعمل بعد التقاعد كمدير العلاقات الوطنية في اللجنة المصرية. وأثناء وجوده في هذا المكان للإصلاح تم استهداف المكان، وعلى أثرها استشهد. مصر دولة خدمت القضية الفلسطينية، ومن هذا الباب يعني يتم استهداف كل القائمين على خدمة القضية الفلسطينية. واللجنة المصرية أحد أهم الجهات الداعمة، فلا نستبعد أن يكون هذا الأمر استهداف مباشر.
1: حذرت الأمم المتحدة من تفشي واسع وسريع لمرض جدر الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9,300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. التقارير الأممية الميدانية أفادت بأن أكثر من نصف الحالات المصابة تركزت في محافظة خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن التفشي المتسارع للمرض يعود مباشرة إلى الاكتظاظ البشري الشديد في خيام النازحين، إلى جانب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف. إلى ذلك أكدت الفرق الأممية أنها رصدت انتشارا مرعبا للقوارض والحشرات والطفيليات في 83% من مواقع النزوح المنتشرة داخل قطاع غزة. بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا توم فليتشر خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق لتقديم المساعدات العاجلة لأبناء شعبنا. رئيس الوزراء أكد على ضرورة العمل الفوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، واستعرض مصطفى جهود الحكومة في مواصلة تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في غزة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وبما يشمل امتحانات الثانوية العامة التي تقدم لها هذا العام نحو 38,000 طالب وطالبة. من جانبه أكد فليتشر على اهتمام منظمات الأمم المتحدة بجهود التعافي المبكر في غزة، واستمرار التعاون مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى العمل على تنفيذ مشروع لمعالجة المياه العادمة في القطاع.
4: نعلم أننا لن نتمكن من تنفيذ كل ما كنا نأمل تحقيقه في قطاع غزة في ظل الظروف الحالية، لكن يجب أن نبذل قصارى جهدنا على الأقل وأن نعمل سويا على تعزيز فكرة التعافي المبكر وندفع عجلة التعافي وتوفير الدعم المالي له وتهيئة كل ما يلزم لإنجاحه قدر الإمكان، بما في ذلك دخول شحنات المساعدات ومستلزمات التعافي عبر المعابر الحدودية. ومؤسستنا تعمل على الأرض إلى جانب مؤسسات الأمم المتحدة. لقد وضعنا معا برنامجا للتعافي المبكر، وآمل أن يستند جزء كبير من العمل خلال الفترة المقبلة إلى هذا التقرير أو البرنامج، وأعتقد أن هذا هو الخيار الأمثل. نريد أن نرى الجهود منسقة وأن تنفذ بقيادة فلسطينية، ولكن بالطبع بدعم من شركائنا الدوليين، ومنظومة الأمم المتحدة لها دور قيادي واضح في هذا المجال.
5: But of course, with support from our international partners and the UN systems, clearly.
6: But we will continue to insist on that.
4: سنواصل العمل معكم ونصر على دور السلطة الفلسطينية وأهمية قيادتكم لجهود التعافي. وسيساعدنا صندوق هروزين الذي أطلقته الأمم المتحدة لتحقيق ذلك. كما سأستمر في التواصل مع البيت الأبيض ومجلس السلام لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، ولكن بالطريقة الصحيحة، بما يسهم فعلا في إعادة بناء الأمل بالمستقبل. ويسعدني جدا أن أسمع أننا ما زلنا على نفس النهج.
1: بحضور رسمي ووزاري ودبلوماسي وشعبي، وقعت الحكومة الفلسطينية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي اتفاقيتين بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مركز بيت لحم لريادة الأعمال ومشروع بناء القدرات في الاستجابة اللازمة أو للأزمات والكوارث لصالح جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.
7: في خطوة استراتيجية لدعم التنمية والبنية التحتية، وقعت الحكومة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي اتفاقيتين بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار أمريكي. جرت مراسم التوقيع في بلدية بيت لحم بحضور وزاري ودبلوماسي ورسمي رفيع المستوى. وتهدف هذه المنحة إلى تنفيذ مشروعين حيويين. الأول هو إنشاء مركز بيت لحم لريادة الأعمال، والثاني مخصص لبناء قدرات الدفاع المدني الفلسطيني في الاستجابات للأزمات والكوارث.
8: كان هناك توقيع اتفاقيتين مع جمهورية كوريا الجنوبية. الاتفاقية الأولى لدعم جهاز الدفاع المدني خاصة في جنين وفي أريحة، والمشروع الثاني هو لمركز إنشاء مركز لريادة الأعمال في بلدية بيت لحم. وهدول مشروعين مهمات بالنسبة لنا، بصبوا في جوهر أولويات الحكومة في المرحلة القادمة. وهي مدينة كغيرها من المدن الفلسطينية تعاني من الحصار، تعاني من الإرهاب المستوطنين ومن الاستيطان والحواجز وغيرها.
9: مشروع بناء قدرات للدفاع المدني الفلسطيني للتعامل مع الكوارث، وأيضا مشروع آخر بقيمة 11 مليون دولار ممول أيضا من الحكومة الكورية لصالح بلدية بيت لحم، مركز لريادة الأعمال. وأيضا يعني سيكون هناك افتتاح لشارع تم تسميته بشارع كوريا، تعبيرا عن شكر الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية لحكومة كوريا الجنوبية على دعمها المستمر. وهذا ليس المشروعين الأخيرين، بل كانت هناك مشاريع أخرى كثيرة ممولة من حكومة كوريا الجنوبية.
7: يعد مشروع مركز ريادة الأعمال البالغة قيمته 11 مليون دولار أضخم استثمار تنموي تشهده بيت لحم منذ سنوات، حيث يسعى للانتقال باقتصاد المدينة من الاعتماد التقليدي على السياحة إلى اقتصاد المعرفة والابتكار. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المركز أكثر من 3000 شخص.

0: شاب وريادي بشكل مباشر، وذلك عبر توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة ومنصات للتدريب والتمويل، مما يفتح آفاقا جديدة للتشغيل والاستثمار في سوق العمل الفلسطيني.
1: اليوم تشهد مدينة بيت لحم توقيع أكبر اتفاقية منذ عام 2000، يعني منذ مشروع بيت لحم 2000، فبالتالي بعد 26 عاما نقوم اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية بقيمة 11 مليون دولار، والأهم فيها ليس المبنى بل الأهم بها هو الاستثمار في الإنسان والاستثمار في الشباب من أجل دعمه لصموده على أرضه، على هذه الأرض المقدسة مدينة بيت لحم والوطن فلسطين.
0: أما الشق الثاني من الاتفاقية فيركز على الجانب الإغاثي والأمني من خلال تخصيص 10 ملايين دولار لتطوير جهاز الدفاع المدني، تشمل إنشاء مديريات جديدة في جنين وأريحة وتزويدها بالمعدات الحديثة. وقد أكد المشاركون أن هذه الشراكة الفلسطينية الكورية لا تقتصر على الدعم المادي، بل هي رسالة ثقة بمستقبل المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على الصمود والتنمية المستدامة رغم التحديات. وتكريما لهذا الدور تم إزاحة الستار عن شارع كوريا في قلب مدينة مهد المسيح بيت لحم.
2: توقيع للاتفاقيات وتعزيز للشراكات الدولية من هنا من بلدية بيت لحم هي تجسيد لرؤية الحكومة الفلسطينية في تعزيز صمود المواطنين وتعزيز شراكتها مع البلديات ومع المؤسسات الأهلية والخاصة في بيت لحم وفي باقي المحافظات الوطن. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفة هآرتس بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشيه باسل من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة. وبحسب نص المشروع سيتم استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا من عمل إرهابي على حد قولهم مصدره قطاع غزة. هذا وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين أموال المقاصة، وذلك بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع الإرهابي ومساعدته. أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
4: كأداة احتجاج على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. تتخذ إيرلندا إجراءات عملية وموقفا إنسانيا وأخلاقيا تجاه اعتداءات الاحتلال ومستوطنيها، ليعلن برلمانها مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية. مشروع القرار نص على منع استيراد السلع من مستوطنات إسرائيلية معينة تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة. ويعد ذلك إجراء غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي لتصبح إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد تمضي بهذا الحظر، فيما كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية. واستندت الحكومة الإيرلندية بهذا الشأن إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي. فيما تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد المواقف الأوروبية المطالبة بإجراءات أكثر صرامة تجاه الاستيطان، لتعكس تحولا في اتخاذ إجراءات تشريعية من المفترض أن تترجم إلى خطوات عملية. إلا أن إيرلندا

0: قامت بذلك حقا عندما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، وكانت في طليعة منتقدي العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنعت الوزيرين في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير وبسلائل سموتريتش من دخول أراضيها على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي أسطول الصمود العالمي، وضمن مساعى إيرلندا للضغط على إسرائيل بسبب ممارساتها، دعت منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقع عام 1995، والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين. هدي الشوامرة، تلفزيون فلسطين.
1: رفضت سلطات الاحتلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي الذي يعتزم القيام بها إلى دولة فلسطين لدعم صمود شعبنا والالتقاء بالسيد الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأمين العام نبيل فهمي اختار أن تكون زيارة دولة فلسطين وجهته الخارجية الأولى بالنظر لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع الإصابة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب في المكان، إلا أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف. كما وأصيب طفلين ومسنة، واعتقل جيش الاحتلال شقيقين خلال اعتداء من قبل المستوطنين على المواطنين في منطقة حوارة وأم الخير بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل. الاعتداء أسفر عن إصابة طفلين بالاختناق نتيجة رش غاز الفلفل بوجههم، وتم علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر. كما وأصيبت المسنة فاطمة الهذالين في اعتداء من قبل المستوطنين بعد مهاجمتهم خربة أم الخير في مسافر يطا. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال. مركز معلومات وادي حلوة أفاد بأن 112 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة. هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية اقتحمت البلدة وهدمت بناية سكنية مكونة من 4 شقق. نبقى في القدس المحتلة، حيث أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيين على إخلاء منزليهما في بلدة سلوان، وذلك تمهيدا لهدمهما ذاتيا بعد تسلمهما قرارا نهائيا يلزمهما بتنفيذ الهدم. وقالت محافظة القدس إن مساحة المنزلين تبلغ نحو 160 مترا مربعا، ويقطن فيهما أحمد العباسي وعائلته إلى جانب نجله زيد وعائلته. بالعودة إلى الخليل، حيث هدمت آليات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدة إذنة غرب محافظة الخليل تعود ملكيتها لعائلة البتران. بلدية إذنة قالت إن عمليات الهدم تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها البلدة. هذا ورفضت محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية الواقعة شرق مدينة الخليل.
2: بكل السبل المتاحة يحاول الاحتلال طمس الوجود الفلسطيني وقلع جذوره من أرضه عبر سياسة الهدم. فهذه مدرسة الإرفاعية ذات البناء البسيط من الطوب والصفيح، تقع اليوم على وقع تهديد مستمر لهدمها وهدم ما فيها.
3: ما تقوم بها هذه الحكومة من هدم مدارس هو مخالف للقوانين الدولية، وبالتالي احنا بنقول من حق ابنائنا في الرفاعية وكل المناطق اللي هي تصنف جيم ان يتعلموا ويلقوا التعليم. هنا لا يوجد بديل لهذه المدرسة، وبالتالي احنا معنيين بهذه المدرسة ان تستمر، تستوعب اكثر من 170 طالب وطالبة. في عندنا روضة حكومية وايضا من الاول لسابع، وهذه المنطقة لا يوجد فيها مدارس الا هذه المدرسة، وهي بنيت في العام 2016 وتخدم مجمع الرفاعية بالكامل.
2: منطقة تجمع الرفاعية الواقعة شرق يطا جنوب الخليلة، التي تحيط بها ثلاث مستوطنات منها كرمائيل وماعون، ويقطع أوصالها الشارع الاستيطاني هذا، باتت منطقة مستباحة للاحتلال الذي هدم فيها بالأمس ثلاثة منازل وبئر مياه، ويلاحق المستوطنون المزارعين والمواطنين العزل فيها.
4: حرب حقيقية شن الاحتلال تقريبا على هذه المنطقة منذ أكثر من عامين بعد حرب أكتوبر، من خلال عمليات الهدم المتواصلة، من خلال عمليات اختارات منازل المواطنين. اليوم تتوج سلسلة هذه الانتهاكات أيضا بإصدار أمر بهدم مدرسة إرفاعية المختلطة في تجمع خلت المي بالهدم خلال 14 يوم. الاحتلال يحاول أن يشن حربه حتى على العملية التعليمية. هذا نهج إسرائيلي ممنهج، الهدف الأول والأخير منه هو تجهيل الشعب الفلسطيني ومحاربته في كل تفاصيل حياته، ومن ضمنه التعليم والصحة والخدمات العامة.
2: في منطقة ليست ببعيدة هنا في إذنا غرب الخليلة، هدم الاحتلال منازل تعود ملكيتها لعائلة البطران، ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة تمس حياة المواطنين بشكل عام.
0: تعيش طلبة مدرسة الرفاعية على وقع تهديد جديد بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، في خطوة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة التي تستهدف حق الأطفال في التعليم. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين، من مدرسة الرفاعية شرق يطا.
1: في جنين أخطرت قوات الاحتلال ثماني منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب المحافظة، وأفاد مراسلنا بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم ما تسمى بالإدارة المدنية اقتحمت المنطقة وأقامت بتنفيذ جولات ميدانية بين المحال التجارية والورش والمنشآت الزراعية، وأقامت بتسليم ثمانية اخطارات تقضي بإخلائها خلال أسبوع واحد تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم واسعة. أجبرت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين سكان خربة صعيد التابعة لبلدة يعبد بمحافظة جنين على إخلاء منازلهم، وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين اقتحموا منازل الخربة واعتدوا على ساكنيها قبل أن يقتحم الجيش المنازل ويجبر سكان الخربة المكونة من أربع عائلات على مغادرتها. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أخبرتهم ألا عودة إلى المنازل، مشيرة إلى أن العائلات الأربع ما زالت في العراء ولا يوجد مكان يلجؤون إليه. تعيش العائلات في قرية بزيق إلى الشمال الغربي من مدينة طباس واقعا غير مسبوق في ظل مواصلة اعتداءات المستوطنين وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم.
5: في قرية بزيق إلى الشمال الغربي من مدينة طباس تتواصل اعتداءات المستوطنين وانتهاكات جيش الاحتلال رغم عمليات التهجير الجماعية التي حدثت مسبقا، وذلك من خلال منع رعاة الأغنام من الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية.
6: طبعا التهجير عندنا هناك هجرونا، اجوا يعني المستوطنين بيجوا على الناس وما بيخلوش حدا، يعني يوميا يوميا يوميا بيجوا علينا وبيضروا الناس وبيضربوا الناس وبجتفوا الناس بقتلوهم. طبعا بيسرقوا مواشيهم، بيسرقوا غنم، بيسرقوا، بخلوش شيء، فيش شيء يعني اللي مباح عند اللي عندهم من المستوطنين.
5: هذه المشاهد اليومية في قرية بزيق تعكس أهداف الجمعيات الاستيطانية التي تلاحق أبناء شعبنا في كل مكان في محاولة لتفريغ أكبر قدر من الأراضي وبناء البؤر الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
7: منطقة بزيل تقريبا أخوي يعني حوالي 46,000 دنم، هذول رحن ممنوع أي مواطن يصلهم مع العلم من الأراضي كلها، أراضي طاب ومملوكة، ومعظم العائلات اللي كانوا ساكنين في منطقة بزيك اللي هم عايشين على تربية المواش وزراعة الأرض

0: تقريبا حوالي 10 عائلات منهم باعوا مواشيهم. كل عائلة تملك مش أقل من 400 إلى 450 راس غنم، وبقية العائلات تم تهجيرها من منطقة بزيق، إشي على منطقة جنين وإشي على منطقة الجامعة الأمريكية، وما تبقى من العائلات أغلبهم انتقلوا عندنا هون في منطقة ما بين بزيق سي إلى منطقة بزيق باء أو ألف.
1: مطالب عدة لأبناء شعبنا في القرى الريفية، أهمها توفير الحماية للأهالي في التجمعات التي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل عصابات المستوطنين، ودعم وتعزيز صمودهم ضمن برنامج نضالي موحد، وذلك من أجل البقاء والحفاظ على الأرض. من قرية بزيق إلى الشمال الغربي من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: تواصل سلطة الأثار الإسرائيلية عمليات التنقيب في المنطقة الأثرية في بلدة سيباستيا، وذلك ضمن مخططات الاحتلال الساعية إلى تهويد المناطق الأثرية في فلسطين.
3: في سيباستيا لا تروي الحجارة حكاية التاريخ وحدها، بل تشهد أيضا على واقع يعيشه أهل البلدة من اقتحامات متكررة واعتداءات لا تتوقف تطال المكان وأهله في واحدة من أهم المناطق الأثرية الفلسطينية.
4: آخر تطور هو أننا صدرنا قرار من محكمة العليا بوقف قرار المصادرة، لكن إجراءات الاحتلال بالحفريات المخالفة قانونا والتي تتلاعب بالتاريخ لا زالت مستمرة. جميع السكان تعرضوا، لم يعد كالسابق فقط المنطقة الأثرية، تقتحموا البلدة في وسطها وفي جنوبها في شمالها في أي لحظة بدون أي مناسبة بيعملوا جو إرهابي وبيطلعوا.
3: وخلال جولة في المنطقة الأثرية برفقة رئيس بلدية سيباستيا، كان الحديث عن محاولات الاحتلال المستمرة لتهويد الموقع وفرض روايته عليه، إلى جانب ما تتركه الاقتحامات والانتهاكات من أثر على حياة الأهالي الذين يرون في هذه الآثار جزءا من ذاكرتهم وهويتهم لا مجرد معالم تاريخية.
5: يعني كما نشاهد في الصورة، طواقم دائرة الآثار الإسرائيلية وبحماية جيش الاحتلال تعمل في قلب الموقع الأثري في بلدة سيباستيا. نقف نحن الآن في المدرج الروماني في بلدة سيباستيا، هذا المدرج الذي يعود لأكثر من 2000 عام قبل الميلاد. اليوم هذا المدرج يتعرض لعمليات تهويد وسرقة من قبل دوائر الاحتلال المختلفة كما تشاهدون أيضا. طبعا بلدة سيباستيا تتعرض لعدوان كبير وشرس تمارس حكومة الاحتلال، هناك عمليات تهويد وعمليات ضم لهذه المنطقة الأثرية.
3: ورغم كل ما يحيط بسيباستيا، يبقى حضور أهلها في موقعها الأثري رسالة صمود وتمسك بالأرض والمكان جيلا بعد جيل. محاولات مستمرة لتهويد المنطقة الأثرية في سيباستيا، وتمسك الأهالي بها يتجدد يوما بعد يوم. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، من بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس.
2: منظومة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له الأسير غسان زواهرة من مخيم دهيشة بمحافظة بيت لحم، مؤكدا أن ما جرى بحقه وفق إفادته يرقى إلى محاولة قتل متعمدة نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن قوات القمع أطلقت الرصاص المطاطي على الأسير زواهرة داخل سجن النقب عقب نقله إليه من سجن جانوت ريمون في 8 حزيران الماضي، حيث تعرض منذ لحظة نقله لعمليات تفتيش عارية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، رافقها اعتداء وحشي بالضرب المبرح على أيدي قوات القمع. أطلقت جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية حملة شعبية تدعو المواطنين إلى التواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، وذلك للمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. وتتضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن 84 من العاملين في الكادر الصحي من قطاع غزة، بينهم الدكتور حسام أبو صفية مدير مشفى كمال عدوان. وأفاد مراسلنا بأن

0: الحملة زودت المشاركين بها بأرقام الاتصال الخاصة بممثليهم في الكونغرس ونصا موحدا للمطالبة بالإفراج عن أبو صفية بالإضافة إلى جميع أفراد الكوادر الطبية المحتجزين، مؤكدة رفض استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في دعم انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بحق المعتقلين. في الشأن العربي والدولي، استشهد مواطنان بغارة إسرائيلية استهدفتهما في جنوب لبنان وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وأوردت الوكالة استشهد شابان إثر استهدافهما من مسيرة إسرائيلية بينما كانا يمشيان في محيط مشفى غندور في النبطية الفوقى. هذا وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من خلال تنفيذ عملية تفجير يومية وضربات جوية ومدفعية في جنوب لبنان، حيث أفادت تقارير بوقوع عملية تفجير كبيرة في مدينة بنت جبيل صباح أمس.
1: خروقات واعتداءات إسرائيلية يومية تطال الجنوب اللبناني، حيث يواصل الاحتلال عملياته العسكرية داخل المناطق التي يسيطر عليها جنوبا. كان آخرها ثلاث تفجيرات ضخمة طالت بلدة دير سريان قضاء مرجعيون، إضافة إلى تفجير في منطقة حولة. إلى ذلك شن الطيران الحربي مجموعة من الغارات العنيفة على مناطق متفرقة، حيث استهدفت غارة حربية المنطقة الواقعة بين برعشيت وبيت يحون، وأخرى استهدفت المنطقة بين كونين وبيت يحون، إضافة إلى ثلاث غارات على منطقة النبطي الفوقى وغارة استهدفت منطقة علي الطاهر، فيما تعرضت جميع هذه المناطق لقصف مدفعي متقطع، بخاصة منطقة علي الطاهر التي استعمل الاحتلال خلال استهدافها القنابل المضيئة والفسفورية، كما استهدفت المدفعية أطراف بلدة ميفدون على دفعتين. هذه الخروقات المتواصلة تأتي على وقع الضربات الأمريكية على إيران وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بانتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، وبهذا يعيش لبنان واقعا ميدانيا وسياسيا صعبا بين التخوف من تأثير عودة جبهة القتال بين واشنطن وطهران على المشهد الميداني في لبنان، بخاصة مع التصريحات المتوالية للمسؤولين العسكريين والسياسيين للاحتلال حول عدم التوجه للانسحاب حتى من المناطق التي وصفت بالتجريبية قبل بدء نزع السلاح وسيطرة الجيش اللبناني على تلك المناطق. هذه التصريحات تأتي قبيل انعقاد الجولة السادسة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية واشنطن، والتي من المتوقع أن تقام في العاصمة الإيطالية روما في 15 و16 من الشهر الجاري، تليها زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري. بلا الحجازي، تلفزيون فلسطين.
0: شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران قبيل انتصاف ليل الأربعاء في استمرار لجولة التصعيد الأخيرة، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن ضربات إضافية لتقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا على الضربات على إيران قائلا إن هذا رد على قيام طهران بقصف السفن أول أمس، وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. يأتي ذلك بعدما هدد ترامب بشن هجمات جديدة وقوية على إيران الليلة، كما هدد بالاستيلاء على جزيرة خارج الإيرانية قائلا إن الإيرانيين يتصرفون بشكل سيء جدا، وقمنا بقصفهم بعدما استهدفوا سفنا في مضيق هرمز. ومضيفا خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي ناتو في أنقرة أنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. هذا وقال مسؤول أمريكي أن الضربات على إيران ستكون أوسع نطاقا، وأضافت وكالة رويترز عن هذا المسؤول الأمريكي أن الضربات المتواصلة ضد إيران من المتوقع أن تكون أكبر من التي نفذت أول أمس. ونقلت CNN إن مسؤول أمريكي قوله إن البحرية الأمريكية شاركت في الجولة الأخيرة من الضربات على إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها بدأت بتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف إضعاف قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقالت سنتكوم في بيان إن الضربات جاءت بتوجيه من القائد العام، مضيفة أن الولايات المتحدة تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير ضد سفن تجارية وطواقم مدنية كانت تبحر بحرية في ممر مائي دولي حيوي. بدوره قال التلفزيون الإيراني إن دوي 8 انفجارات سمعت في عدة مناطق جنوب إيران مع تفعيل الدفاعات الجوية. وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول بمحافظة بوشهر أن القوات الأمريكية هاجمت بمقذوفين قاعدة عسكرية جنوب مدينة بوشهر ومناطق أخرى من المدينة. من جهة أخرى قالت وكالة مهر إن الهجمات الأمريكية على محافظة بوشهر لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية، كما استهدفت غارات أخرى رصيفين بحريين بالإضافة إلى برج مراقبة للحركة البحرية في تشابهار جنوب شرقي إيران. أكدت الوكالة عن انقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة تشابهار بعد دوي انفجارات. هذا وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت صباح أمس عن انتهاء أحدث ضرباته ضد إيران بعد استهداف أكثر من 80 هدفا، محذرا طهران من أنه سيحملها المسؤولية عما وصفه بأي انتهاكات إضافية للاتفاق المؤقت بين البلدين. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت، وذلك ردا على انتهاك وقف إطلاق النار. ودوت صفارات الإنذار الخاصة بالتحذير من الصواريخ في مملكة البحرين عقب الضربات الأمريكية على إيران، فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لمقذوفات معادية تشمل صواريخ وطائرات مسيرة. وكانت إيران قد هددت أنها ستغلق مضيق هرمز في حال وقوع أي هجمات جديدة عليها. ونقلت قناة بريس تي في الإيرانية عن مصدر أمني مطلع أن إيران ستغلق مضيق هرمز في حال تعرضها لأي هجمات جديدة، مؤكدا أن طهران ستضرب أهداف العدو بنسبة لا تقل عن 2-1 في أحدث تهديد إيراني مع تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة.

هذا وتتأهب إسرائيل لاحتمال اتساع التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية كان إن اتصالات مباشرة جرت بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، وتقديرات إسرائيلية بأن المواجهة قد تستمر عدة أيام. وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية كان بأن الولايات المتحدة بدأت خلال الساعات الأخيرة إعادة طائرات تزويد بالوقود من أوروبا إلى المنطقة، وذلك بعد أن كانت قد أخلتها خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. 8 شهداء بينهم طفلان في غزة، والأمم المتحدة تعلن عن تسجيل نحو 9300 إصابة بجدر الماء في القطاع.

تعلن عن شن هجمات جديدة على إيران، والأخيرة تتوعد بإغلاق مضيق هرمز. نهاية النشرة، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وامهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: خدت روحي معاك، خدت حمزه من قلبي يما، قلبي حمزه يما.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، اليوم الأربعاء 8 تموز لعام 2026 وبداية مشوار جديد من فلسطين. هذا الصباح معكم من الآن حتى الساعة 10 بملفاتنا المتنوعة والمختلفة، ونتحدث اليوم في مشوارنا الصباحي عن انطلاق المدارس الصيفية من أجل تعويض الفاقد التعليمي والدعم النفسي أيضا للطلبة، والحديث أيضا عن مشروع حرفوش التي يعتبر حلولا لدعم الأطفال المصابين بعسر القراءة، وأيضا من محطاتنا الحاضرة لهذا اليوم حديثنا عن رام الله إكسبو، مشروع أرض المعارض الذي يعتبر مساحة مخصصة لاحتضان الفعاليات والمعارض. إذا مشاهدينا الكرام معكم على مدار ساعتين أنا وضياء. يسعد صباحك ضياء.
1: صباح الخير رهبة، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي. العديد من المحطات والتقارير المنوعة ستكون حاضرة معكم بإذن الله، بالإضافة إلى نوافذ مباشرة من الخليل. سنكون في نافذة مباشر ونتعرف على قصة الطالبتين، ونتحدث عن طالبتان من الخليل حصدتا المركز الأول آسيويا في مشروع جسور، وهذا المشروع طبعا هو إنجاز فلسطيني جديد في عالم الابتكار. سنتعرف على تفاصيل أكثر تأكيد مع مراسلنا ساري عواوي، بالإضافة إلى نافذة مباشرة من طول كرم تحدث عن دور التنمية الاجتماعية في تقديم الدعم للنازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس، بالإضافة للعديد من المحطات. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءتها في الصباح.

يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، والآن إلى محطتنا اليومية وجولة في الصحف والمواقع المحلية مع ضياء العدم.

أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وأيضا ما صدر عن محكمة الاحتلال التي رفضت استئنافا لوقف هدم مدرسة الرفاعية شرق الخليل. قال مدير تربية وتعليم يطا بسام جبر إن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به المحامي لوقف قرار سلطات الاحتلال هدم المدرسة. وأوضح جبر أن المدرسة تضم نحو 400 طالب في المرحلة الأساسية من منطقة زيف وعدد من الأحياء القريبة من الشارع الاستيطاني شرق الخليل، مشيرا إلى أن محكمة الاحتلال أمهلتهم 14 يوما قبل تنفيذ عملية الهدم. وأضاف أن المحامين تقدموا باستئناف فيما تتابع مؤسسات حقوقية القضية، مستنكرا طبعا استهداف هذه المدرسة والقطاع التعليمي لا سيما في مسافر يطا وبلدة بني نعيم والمناطق القريبة من الشوارع الاستيطانية. أيضا في خبر آخر ونبقى مع وكالة وفا، خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بالإفراج الفوري على الدكتور حسام أبو صفية. هذا ما حث به خبراء الأمم المتحدة، حثوا إسرائيل على الإفراج الفوري على الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيا في سجون الاحتلال. قال الخبراء إن استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية تعسفيا دون توجيه تهم أو محاكمة يعكس استهداف إسرائيل الممنهج للعاملين في القطاع الصحي واستمرار تدميرها لنظام الرعاية الصحية في غزة بهدف خلق ظروف تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين نفسيا وجسديا. أضاف الخبراء أيضا احتجزت إسرائيل مدير المستشفى حسام أبو صفية إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والمرضى بشكل غير قانوني استنادا إلى قانون المقاتلين غير الشرعيين، وقد سبق لهم أن أعربوا عن قلقهم بشأن مدى توافق هذا القانون وتعديلاته اللاحقة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد الخبراء أن عدد الانتهاكات واسعة النطاق للحماية الخاصة الممنوحة للمدنيين، فضلا عن الانتهاكات المتعلقة بانعدام الحماية للعاملين في المجال الطبي لا يحصى بموجب القانون الدولي. وأضافوا أيضا لقد تجاهلت إسرائيل وحلفاؤها محكمة العدل الدولية وآليات الأمم المتحدة وخبرائها استمروا في ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي دون أي عواقب. نذهب إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع أيضا تفاصيل ما يجري في يبطا. نتحدث عن هدم الاحتلال لمنزلين وخيمة وقام بردم بئر مياه أيضا في بلدة يبطا، ونتحدث عن ما صدر عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن موسى العدرة بمساحة 200 متر في منطقة الدورات شرق يطا، ويأوي عائلته المكونة من 9 أفراد. كما هدمت قوات الاحتلال خيمة على أنقاض منزل هدمته قبل شهر تأوي عائلة المواطن راضي الجبارين المكونة طبعا من 5 أفراد. كما شرعت آليات الاحتلال العسكرية بهدم منزل المواطن محمد تيسير والذي يأوي 5 أفراد وفي ذات السياق. وزعت قوات الاحتلال اختارات عسكرية تقضي بردم عدد من أبار المياه في منطقة الثغرة شمال بلدة بيت أمر. نبقى في صحيفة الحياة ونتحدث أيضا حول ما صدر من تقرير من نقابة الصحفيين. نتحدث عن أن الاحتلال قد صعد انتهاكاته بحق الصحفيين خلال شهر حزيران المنصرم. كشف هذا التقرير الصادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة عن سلسلة من اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين خلال شهر حزيران الماضي في تصعيد واضح لاستهداف العمل الصحفي، حيث سجلت 89 حالة انتهاك طالت عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام وطلبة الإعلام، وتنوعت بين القتل والاعتقال والإصابة والاحتجاز ومنع التغطية واستهداف الممتلكات والاعتداءات الجسدية والسرقة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كما شهد الشهر بحسب التقرير تصعيدا خطيرا في الاعتداء على سلامة الصحفيين، تمثل في استشهاد مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح إثر استهداف منزله في مخيم البريج، إلى جانب إصابات مباشرة بالرصاص أو قنابل الغاز وحالات اختناق متكررة أثناء التغطيات الميدانية. كما وثق التقرير حالات احتجاز لصحفيين أثناء أو بعد أداء مهامهم تخللتها عمليات تفتيش واستيلاء على مركبات أو مفاتيحها، ومنع استكمال التغطية في مؤشر على استخدام الاحتجاز كأداة لتعطيل العمل الإعلامي. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الأيام ونتحدث عن بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة جبع، ونتحدث أيضا عن إصابات في اعتداءات للمستوطنين. في تفاصيل هذا الخبر، أقام مستوطنون هذه البؤرة قرب بلدة جبع شمال العاصمة المحتلة، فيما أصيب 6 مواطنين في مسافر يطا في سلسلة اعتداءات شنها المستوطنون في مناطق عدة في الضفة الغربية، خربوا فيها أراضي وسرقوا ممتلكات زراعية وخربوا بنى تحتية وحطموا المركبات. أفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أقاموا هذه البؤرة، وهي بؤرة رعوية جديدة بالقرب من تجمع مغازي جبع البدوي شمال مدينة القدس في إطار التوسع المتسارع لهذه البؤر. وأوضحت المحافظة أن عدد هذه البؤر في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة، تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل وجود 37 تجمعا بدويا يقطنها أكثر من 7000 مواطن، تواجه جميعها ضغوطا متصاعدة تستهدف وجودها واستمراريتها. نذهب إلى صحيفة القدس مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، ونتابع فيها أيضا تقرير يكشف تفاصيل حملة رقمية إسرائيلية تستهدف الوساطة القطرية. كشف تقرير تقني حديث عن تعرض دولة قطر لحملة رقمية شرسة ومنظمة على منصة إكس، تزامنت مع بروز دور الدوحة المحوري في مسار خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وقد رصد التقرير ما يزيد عن 342 ألف منشور ركزت في مجملها على دفع سرديات معادية للوساطة القطرية ومحاولة تقويض جهودها الدبلوماسية. إلى خبر آخر، ونبقى مع صحيفة القدس، دولة بلجيكا تبدأ بإجراءات قانونية رسمية للاعتراف بدولة فلسطين. هذا ما أعلن عنه وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو عن صدور توجيهات رسمية لفريقه الفني والعملي للبدء الفوري في صياغة الإجراءات والترتيبات التقنية اللازمة تمهيدا لاتخاذ قرار قانوني وسيادي شامل يقضي بالاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين. وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية بلجيكية أن هذا التحرك يأتي لاستكمال الأطر الإجرائية والميدانية التي تسبق الإعلان الرسمي، مؤكدا أن الملف بات مطروحا بقوة على طاولة النقاش التنفيذي في البلاد فيما يتعلق بالجدول الزمني لهذا القرار. أشار بريفو إلى أنه لا يمكنه الجزم بشكل نهائي عما إذا كانت الحكومة ستتمكن من إنجاز كافة هذه الوثائق المطلوبة قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الجمعة القادم، ومع ذلك شدد على أن التوجه السياسي الحالي يسير نحو حسم هذا الملف في وقت قريب جدا، حيث تسعى الخارجية لضمان أن تكون الخطوة مستندة إلى أسس قانونية متينة تتماشى مع التزامات بروكسل الدولية. نذهب إلى خبر آخر مشاهدينا الكرام من موقع يوم السابع المصري، الذي عنون سرقة في وضح النهار، كيف اغتال الحكم الفرنسي حلم الفراعنة أمام الأرجنتين. شهدت نهائيات كأس العالم يوم أمس ليلة حزينة ومثيرة للجدل، بعدما تعرض المنتخب المصري الأول لسرقة كروية في وضح النهار إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني في مباراة دراماتيكية لم يكن بطلها ميسي أو مهارات التانجو، بل صافرة الحكم الفرنسي التي أثارت عاصفة من الغضب والذهول في الأوساط الرياضية العالمية. الفراعنة قدموا ملحمة كروية وبذلوا جهدا كبيرا داخل المستطيل الأخضر وكانوا الأقرب لخطف فوز تاريخي لولا القرارات التحكيمية العكسية والمثيرة للريبة التي اتخذها طاقم التحكيم الفرنسي والتي غيرت مجرى اللقاء بالكامل وحرمت مصر من حق مشروع أقر به القاصي والداني. هذه القرارات أثارت للحكم الفرنسي الظالم غضب عالمي وزلزال في استديوهات التحليل بسبب الظلم الفادح الذي تعرض له المنتخب المصري. لم يمر مرور الكرام بل فجر بركانا من الغضب لدى الجماهير ووسائل الإعلام العالمية ونال تضامنا غير مسبوق من أساطير اللعبة الذين لم يتمكنوا من إخفاء صدمتهم. قرارات كارثية هزت نزاهة هذا اللقاء وتعددت الخطايا التحكيمية للحكم الفرنسي خلال المباراة والتي أجمع خبراء التحكيم على أنها أثرت بشكل مباشر في النتيجة النهائية والتغاضي عن ركلة جزاء شرعية ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لصالح مصر بعد عرقلة صريحة طبعا لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء ورفضه للعودة لتقنيات الفار. بطبيعة الحال رغم المرارة والصدمة أثبتت هذه المباراة أن منتخب مصر لا يخشى الكبار وأنه قادر على مقارعة أبطال العالم لولا العوامل الخارجية كما صرح مدرب المنتخب المصري حسام حسن. بطبيعة الحال خرج الفراعنة من الملعب برأس مرفوعة وكسبوا احترام العالم أجمع. سيد الكرام اللي هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. ندب الآن متابعة أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية وكيف احتفت طبعا الجماهير أو محبي كرة القدم ومحبي المنتخب الأرجنتيني في إسرائيل بفوز الأرجنتين على مصر. كل هذه التفاصيل مع زميل فايز عباس.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير ضياء وهبة. عمليا يعني ضياء تساءل كيف احتفلوا في إسرائيل بفوز الأرجنتين الظالم وغير العادل على المنتخب المصري. طبعا يعني كانت هناك احتفالات كثيرة ورهيبة والسيارات والزمامير وأعلام الأرجنتين، والسبب هو ليس عشقهم للأرجنتين، ممكن يكون فيه يعني، ولكن بسبب رفع العلم الفلسطيني من قبل الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري. بالمناسبة يعني في إسرائيل يعني كان هناك يعني على وسائل الإعلام، اتكافت وسائل الإعلام صورة أو فيديو لمشجع على ما يبدو إسرائيلي رفع العلم الإسرائيلي في وجه المدرب حسام حسن الذي طبعا يعني بعرفش شو ما سمعتش الكلمات، لكن كان واضحا غضب المدرب المصري من هذه يعني الخطوة الاستفزازية من قبل المشجع الأرجنتيني. لكن يعني بالنسبة للمنتخب المصري يعني أنا على قناعة أن هذا المنتخب لولا التحكيم الظالم لكان هو في الربع النهائي، وأنا شخصيا يعني تمنيت أن يكون النهائي عربي بالامتياز بين المغرب ومصر، لكن للأسف يعني الحكم وربما الفيفا أيضا لا يريدون للمنتخب المصري وإنما يريدون ميسي والأرجنتين. لكن يعني هناك يعني مباراة أو سياسية أو لنقل ليس مباراة وإنما مواجهة سياسية عنيفة حتى الآن بين نتنياهو والإدارة الأمريكية، والسبب هو التقارب والمحبة بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس التركي أردوغان. خاصة يعني نتنياهو يبذل جهودا يعني غير مسبوقة من خلال الإعلام الأمريكي لكي لا تبيع الولايات المتحدة طائرات الشبح F-35 لتركيا، لأنه حسب نتنياهو تشكل خطرا على التوازن الاستراتيجي والتفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة. لكن اسمعوا ماذا قال نتنياهو. نتنياهو قال أن هذا النظام التركي الآن هو نظام إخوان مسلمين يريد إعادة الإمبراطورية العثمانية ويريد احتلال الأردن ودول الخليج والعراق ومش عارف شو، وكأن يعني إيران تركيا تحتل يعني هذه الدول. لكن يعني نتنياهو عندما يتحدث بهذه اللهجة بعتقد أنه فيش ولا واحد عنده ذرة من العقل ممكن أنه يصدق هذا الكذاب بنيامين نتنياهو، لأن من يدمر الاستقرار في المنطقة والعالم أيضا هو بنيامين نتنياهو الذي يعني دار حرب في 7 جبهات يعني كلها الدول العربية. والآن جاء دور تركيا والتي يعتبرها بنيامين نتنياهو عدوا لإسرائيل، وأن أردوغان يريد إبادة إسرائيل واحتلال القدس، و يعني من هالحكي يعني ما الأمر الملفت للنظر هو أن نتنياهو يعني كل وسائل الإعلام الأمريكية هو يحاول الظهور من خلالها للمجتمع الأمريكي أو لأصحاب القرار، لكن إدارة ترامب هو في النهاية من يقرر ما الذي سيفعله بالنسبة لتركيا. لكن الرئيس التركي أردوغان قال وبشكل واضح أنه تلقى وعودا أمريكية ببيع 5 طائرات F-35 أمريكية لتركيا، حتى أن الرئيس ترامب يعني مدح و يعني كما تشاهدين في الصورة يعني كانوا 2 عاطين بعض وماشيين كل الوقت منذ وصول ترامب إلى الأراضي التركية. لإسرائيل يعني هناك قلق إسرائيلي يعني غير مسبوق حتى في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب القرابة والعلاقة المميزة بين ترامب وأردوغان. ونتنياهو يعني يضغط بشكل غير مسبوق على الإدارة الأمريكية وعلى أصحاب القرار وعلى الكونغرس بعدم بيع هذه الطائرات لتركيا. ووزير الدفاع الأمريكي سيصل اليوم إلى إسرائيل وللمرة الأولى، وسيلتقي بنيامين نتنياهو

0: وزير الأمن، وهدف الزيارة تبديد المخاوف في إسرائيل من احتمال بيع الولايات المتحدة لتركيا طائرات F-35. صحيفة دوات أحرونوت كما تشاهدون في الصورة، يقول الخبر يعني هن شراكي يعني بين ترامب وأردوغان وليس نتنياهو، ضربة سياسية إضافية تشكل خطرا على إسرائيل. تقول يديعوت أحرونوت العناق الدافئ بين ترامب وأردوغان في قمة الناتو في أنقرة يهدد التفوق الاستراتيجي لإسرائيل في الشرق الأوسط، ونتنياهو اقتباس يجب عدم منح تركيا الطائرات. تركيا أردوغان تحولت إلى دولة قوية جدا من الناحية العسكرية. هذا كان رد ترامب على ليس على نتنياهو مباشرة، لكنه هذا ما قاله في المؤتمر الصحفي. تركيا أردوغان تحولت إلى دولة قوية جدا من الناحية العسكرية، قال ترامب، الذي أضاف أن تركيا مخلصة للولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، وعلينا اتخاذ القرار بالنسبة للطائرات. باعتقاد هذا رد عن نتنياهو. أردوغان من جهته قال أن موضوع الطائرات ليس بجديد وتم بحثه في السابق مع الإدارة الأمريكية، وحصلنا على وعود كما قال بالحصول على 5 طائرات، ونحن نتوقع بأن تنفذ الإدارة الأمريكية هذه الوعود خلال القمة، قمة الناتو في أنقرة. نتنياهو قال أمس في قاعدة لسلاح البحرية الإسرائيلية في حيفا أن إسرائيل تأخذ على محمل الجد التهديدات التركية. اقتباس: تركيا أردوغان دعا إلى إبادة إسرائيل واحتلال القدس ويستضيف حماس، هذا النظام يجب ألا يحصل على هذه الطائرات. ولكن ترامب أكد كما تقول يديعوت أحرونوت أن العلاقات مع تركيا قوية جدا من الناحية العسكرية، والناس والمجتمع لا يعرفون كم هي قوية تركيا، وهذا بفضل ترامب. وطبعا يعني وأكد ترامب أنه ألغى العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، عقوبات بالنسبة للسلاح، بعد حصولها على صواريخ S-400 من روسيا. في إسرائيل يتهمون السفير الأمريكي في تركيا توم باراك بالمسؤولية عن ما يحدث بين تركيا وأمريكا، ويقولون أنه عميل لأردوغان في واشنطن. اتهام السفير الأمريكي في تركيا بأنه عميل لأردوغان في واشنطن، هو العميل الأول، وأيضا له تأثير على لبنان والعراق، ويؤثر على قرارات ترامب بكل ما يتعلق بدعم تركيا. الزيارة والانتقاد خبر آخر، انتقل إلى خبر آخر. في ظل العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، رام إيمانويل كان مدير ديوان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، طبعا وهو يدرس إمكانية المنافسة على الرئاسة، سيلقي اليوم محاضرة في جامعة تل أبيب، ويوضح أن خطأ واشنطن كان الدعم غير المشروط لحكومات إسرائيل. رام إيمانويل هو ابن إسرائيلي، والده ولد في القدس، وهاجر إلى الولايات المتحدة وله عائلة في تل أبيب عفوا. وقال أن طبعا أن هذه أنه هو كان على الولايات المتحدة أن تشترط على الحكومات الإسرائيلية بكل ما يتعلق بما يحدث في الضفة الغربية، وأيضا أن إسرائيل هي من منع الإدارة الأمريكية من تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، وما يحدث من عنف للإرهاب اليهودي في الضفة. وطبعا يعني هذا أكبر دليل على أن هذا الموقف من رام عمانويل يشير إلى أن إسرائيل على الولايات المتحدة الآن أن تشترط على إسرائيل بتغيير سياستها بالكامل وأن تأتي بشيء جديد. ويتحدث في توسع سيتحدث يعني خلال كلمته في أو محاضرته في جامعة تل أبيب عن توسيع الاستيطان الذي عرضته الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لكن إسرائيل لم تكترث بهذا الأمر بالمرة. وهذا يعني أن الولايات المتحدة هي الآن يعني كما يرى رام عمانويل على الولايات المتحدة أن تضع الشروط على إسرائيل أو حكومة إسرائيل. الكاريكاتير اليوم في صحيفة ديوات أهرونوت نتنياهو بقص إسرائيل يعني خارطة إسرائيل وهو بقصها، وهو يعني تشريعات سريعة ومهمة، هي غير مهمة لكن هذه التشريعات التي تقوم بها الحكومة هي تثير الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن نتنياهو لا يكترث وما عنده مشكلة كما يرى رسام الكاريكاتير أنه يقسم إسرائيل. أنتقل إلى صحيفة معريف. صحيفة معريف عنوانها أيضا يتعلق بالصورة كما تشاهدون، صورة الحب والمحبة بين ترامب وأردوغان، لكن قمة الخوف، هذا العنوان بالخط الأحمر، الخلفية حمراء، قمة الخوف في إسرائيل أعربوا عن قلقهم من العلاقات بين واشنطن وأنقرة. ترامب ضيف أردوغان عشية اجتماع قمة قادة الناتو. ترامب يعلن عن إلغاء العقوبات عن تركيا ويدرس بيع طائرات F-35 المتطورة، ونتنياهو يتحدث للإعلام الأمريكي نظام أردوغان يجب أن لا يحصل على هذه الطائرات. يعني هو اقتباسات نتنياهو اللي كررها في الأيام الأخيرة، لكن كما قلت اليوم نتنياهو بيعمل حملة واسعة في الإعلام الأمريكي ضد تركيا وضد طبعا بيعها هذه الطائرات. أنا بيرسكي المحللة السياسية في صحيفة معريف تكتب نظام إقليمي جديد. الرسالة التي أعلن عنها ترامب في أنقرة واضحة، خلال سنين طويلة كان يبدو أن الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي، على التفوق العسكري النوعي، هو نقطة انطلاق في كل نقاش أمريكي حول بيع الأسلحة الحديثة لدول أخرى في المنطقة. لكن يعني هذا الأمر أقوال ترامب تشير إلى التغيير. إسرائيل بقيت الحليف القريب لواشنطن، لكنها ليست الاعتبار الوحيد للإدارة الأمريكية. يعني باختصار شديد إسرائيل بتظل يعني حليف قريب، لكن في هناك اعتبارات أخرى مثل تركيا وغير تركيا أيضا. إفرايم جانور الكاتب في صحيفة معريب يكتب اليوم الصيف الأخير، ويقصد لنتنياهو. نتنياهو الذي يحلم بأن يرى ترامب معه على لوحات الإعلانات يجد نفسه في حالة انحدار غير مسبوقة. هكذا يبدو الصيف لرئيس الحكومة نتنياهو، لأنه في كل يوم يمضي هو يفهم أكثر وأكثر أن نهاية سلطته اقتربت. يعني هذا الصيف الأخير لنتنياهو كرئيس لحكومة إسرائيل كما يكتب إفرايم جانور. الكاريكاتير في صحيفة معريف الوزير من حزب الليكود الوزير ماي جولان كان لها يعني لقاءات متلفزة، وقالت يعني أنه الكهانية هي جزء من الليكود اليوم، يعني العثماني يهوديت هاي اللي حزب بن غفير، قالت أنه يعني هني أيضا يعني كهانية الليكود. رسام الكاريكاتير هناك أول ثلاث أحرف من الليكود اللي هي مخفيت هذا، ومكتوب تحتها عثماء يهوديت يعني القوة اليهودية، وهذا يعني قوة الكهانية وبن غفير، هو هذا حزب بن غفير يعني. لذلك يعني هذا يعني يدل على أن حزب الليكود فعلا هو تحول إلى حزب أسوأ حتى من حزب بن غفير الكهاني. صحيفة آرتس: ترامب إلى جانب أردوغان، يقف إلى جانب أردوغان مش بحده بالصورة. تركيا مخلصة أكثر من الدول الأخرى قال ترامب، والذي يدرس بيعها طائرات الأف 35 في قمة الناتو. ادعى أردوغان أنه حصل على وعود أمريكية بالحصول على 5 طائرات، ونتنياهو يدعو ترامب إلى منع وإلى وقف الصفقة، وحذر أنها قد تؤدي إلى الحرب. يعني هل نتنياهو يدرس إمكانية إذا وصلت هذه الطائرات على تركيا أن يقوم بقصفها نتنياهو ويعلن الحرب على تركيا؟ يعني هذا سؤال. يعني بعتقد أن عندما يتحدث نتنياهو أن بيع طائرات لتركيا قد يؤدي إلى الحرب، يعني هاي نتنياهو يبدو أنه يخطط شيئا ما لتركيا. بالمناسبة يعني إسرائيل هي ترى في تركيا اليوم يعني كما قلت وكما يقول نتنياهو العدو الأكبر لإسرائيل اليوم هي تركيا، على الأقل هذا ما يدعيه بنيامين نتنياهو وقادة إسرائيل في هذه المرحلة. ولكن السؤال عندما يعلن هذا قد يؤدي إلى حرب، يعني حرب على تركيا، لأن تركيا ستحصل على هذه الطائرات وليست إيران يعني ولا سوريا ولا لبنان. فيعني هل يخطط نتنياهو بدأ بالتخطيط للحرب على تركيا أيضا؟ يعني بالمناسبة يعني هو في إسرائيل اليوم هناك يشنون حملة إعلامية واسعة ضد تركيا وضد تصريحات المسؤولين الأتراك، لكن يعني هذا حتى الآن يبقى خلال إطار التصريحات فقط، لكن بعد حتى الآن يعني لكن إسرائيل تريد نتنياهو يحاول بكل جهده. طبعا يعني ستدخل كافة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والإيباك وأعضاء الكونغرس اللي بيدعموا إسرائيل سيحاولون إحباط هذه الصفقة بناء على طلب بنيامين نتنياهو. ونتنياهو قال للسي ان ان كما قلت يعني هو يكثر كثيرا في الأيام الأخيرة من المقابلات مع الإعلام الأمريكي، بالمناسبة هو يرفض رفضا قاطعا أن يتحدث إلى الإعلام الإسرائيلي، أكثر شيء بيعمله بيصدر بيانات متلفزة فقط مصورة. بعد لقاء ترامب وأردوغان ألح عليه بعدم نتنياهو يلح على ترامب بعدم إتمام الصفقة مع تركيا لأن من شأن ذلك هدم ميزان القوى في الشرق الأوسط، إذا منحتهم الطائرات سترون العداء من قبلهم فورا، وهذا النظام هو نظام الإخوان المسلمين الذين يكرهون الولايات المتحدة. ولكن ترامب يعني بعرفش إذا رد على نتنياهو، مدح تركيا التي لم تنضم إلى إيران في حربها على ضد الولايات المتحدة، وقال أن تركيا قوية جدا ولم يقوموا بدعم إيران في هذه الحرب، وذلك بسببه هو يعني هو الذي أقنع تركيا بعدم الانضمام مع إيران في هذه الحرب. شموليفيتش المراسل الصحيفة في الولايات المتحدة يكتب قمة الناتو والمونديال ترامب يفسد كل شيء، إن كان المونديال أو الناتو، تدخله الهمجي بإلغاء البطاقة الحمراء لأحد اللاعبين الأمريكان، هذا يظهر الضرورة التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي الذي يبني قاعات الأفراح والاحتفالات وهو يخرق القانون ويفعل ذلك بشكل علني لكي يعرف الجميع أنه فوق القانون. وارتفاع الملفات الإجرامية في الضفة في يعني من الإرهاب اليهودي بنسبة في 25 650%، لكن لم تقدم لوائح اتهام سوى 5% 6% فقط. طبعا هم يحصلون على الدعم الكامل من كافة الأجهزة الأمنية. الكاريكاتير اليوم هاي في الكنيسة صورة هرتزل اللي هو مؤسس الحركة الصهيونية، الصور مرفوعة بكل مكان بينزلوها، مين بحطوا محلها صورة مئير كهانة، هيك يعني بشوف رسام الكاريكاتير ما يحدث في إسرائيل أنه كهانة هو هرتزل الجديد. شكرا لحسن متابعتك.
1: شكرا لك فايز شكرا. عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى القاهرة والحديث عن الموسيقى واللحن عندما تكون أداة من أجل التعبير عن المعاناة والألم وما عاشوا أطفال غزة خلال الحرب، يعني هذه أداة من أجل نقل رسالة من الأطفال صحيح. إلى العالم أيضا.
2: نتحدث عن مبادرة كورال للأطفال وهي مساحة لنقل الألم إلى لحن. نتابع معكم تفاصيل هذه الفعالية التي أقيمت في القاهرة. أصوات النجاة، أطفال غزة يغنون للحياة.
3: في وجوههم آثار حرب لم تغب، وفي أصواتهم حياة ترفض أن تنكسر. من القاهرة انطلقت مبادرة كورال الأطفال الناجين من الحرب التي أطلقتها سفارة دولة فلسطين بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لتمنح أطفال غزة مساحة يعبرون فيها عن أنفسهم بالفن والموسيقى.
4: اليوم نرى الأطفال لكل منهم حكاية ولكل منهم سردية خلال حرب الإبادة الجماعية. اليوم يستطيعون مداواة هذه الجراح وإعلاء أصواتهم عاليا، آملين أن يأتي اليوم وأن يكونوا في دولتهم المستقلة وأن يحيوا في أمان، أن يحيوا في حياة طبيعية مثلهم مثل كل أطفال العالم. هذا الشعب الفلسطيني يستحق الحياة ويستحق البقاء ويستحق أن يستكمل مسيرته الفطرية والطبيعية لشعب أصيل على أرضه.
3: أغاني وطنية وتراثية صدحت بها أصوات الأطفال، حملت معها حكايات من الوطن ورسائل صمود تؤكد أن الهوية الفلسطينية تبقى حاضرة في الذاكرة والوجدان، وأن الفن يظل أحد وجوه التمسك بالأرض والإنسان مهما اشتدت قسوة الحرب.
5: هؤلاء الناجون من الإبادة الجماعية الآن يثبتون أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة ويرنو إلى الحياة، وهم يوصلون رسالة للعالم أجمع بأن الطفل الفلسطيني قادر على بناء مستقبله وقادر على بناء الدولة الفلسطينية.
6: أنا جيت الحفلة النهاردة علشان ندعم فلسطين وندعم أطفال غزة، لأنه دي أعلى حاجة نحنا نقدر نعملها ليهم، إن إحنا نشوف الأطفال اللي طالعين من هناك أثناء الحرب وإن هم جايين يقدموا فن برغم الصعوبات اللي هم بيتعرضوا لها في غزة. فدي أعلى حاجة نقدر إن إحنا كمصريين إن إحنا نقدمها ليهم كدعم، إن إحنا نشوف الفن اللي هم بيقدموه.
3: القائمون على المبادرة أكدوا أن دعم الأطفال لا يقتصر على توفير احتياجاتهم الأساسية، بل يمتد إلى رعاية صحتهم النفسية وتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم على استعادة الأمل ليواصلوا التعلم والإبداع رغم التجارب القاسية التي مروا بها.
7: نعمل مشاريع من بيناتهم مشروع أماكن آمنة للأطفال اللي منساعدهم بالدعم المعنوي والنفسي بالإضافة للتعليم وبالإضافة لمساعدة أهليهم. من بين هيدي المشروعات انطلقت فكرة أنه نعمل الكورال مثل ما أنتم شايفين اليوم.
8: عندي بنتي سلمى 12 سنة، هي عندها صوت كان حلو، ومع وجود هذا النشاط قديش بيساعد على تحسين نفسيتهم، قديش بيساعد الطفل يعيش حياة طبيعية، بيعطوهم فرصة يقفوا على مسرح. بنحاول بقدر الإمكان إحنا كأهالي مع مساعدة المؤسسات والهيئات والسفارات ندعم بشكل أساسي كيف نرجع نعمل حياة جديدة لأطفالنا.
3: ومن بين الركام يختار أطفال فلسطين أن يغنوا لتبقى أصواتهم رسالة أمل، وشاهدا على أن الطفولة الفلسطينية رغم وجع كبير ما زالت قادرة على صناعة الحياة. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ في أولى محطاتنا لهذا اليوم والحديث عن إعلان وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء المدارس الصيفية والتي ستبدأ في 12 و13 من تموز الجاري، والتي تهدف إلى تعويض الطلبة من الفاقد التعليمي وأيضا الدعم النفسي والترفيهي للطلبة.
1: تحدث عن العديد من البرامج التي تعزز طبعا من قدرات الطلاب، برامج للتمكين العلمي، نتحدث عن أيضا الدعم النفسي، بالإضافة أنشطة

0: قبل بدء الامتحانات بيومين
1: في اول يوم كنا
0: أو في اول يوم
1: في اخر يوم
0: وقلنا انه احنا مقبلون على واقع صعب وهذا ما كان، لكن بحمد الله يعني تم عقد الامتحان. اليوم نصل للمحطة الأخيرة، كان هناك ملاحظات ارتبطت ببعض النقاط ولم تصل لمستوى بعض الأسئلة، أخذنا هذه الملاحظات الموضوعية سواء إذا ما تحدثنا عن الرياضيات العلمية، الأحياء، اللغة الإنجليزية، الفرع الصناعي، أيضا موضوع الوقت بالنسبة للفيزياء، لكن أيضا هذا الامتحان سجل معه فيما سجل هذا العام النجاح في عقد اختبار المجدول اليوم 4/7 إلكترونيا الحمد لله يعني. وأيضا لا ننكر أنه كان هناك عقبات في الطريق آخرها اليوم، يعني اليوم في مدرسة أم الخير في مسافة ريطة تم منع طاقم المراقبين من الوصول بسيارات للقاعات، تم تأمين الأسئلة مشيا على الأقدام. في يوم امتحان الإلكتروني نقلنا قاعة أم الخير للزويدين، وبالتالي كان مشاكل أحيانا في البلد القديم الخليل يوم السبت أنه كنا نتجول، لكن الحمد لله نقول الحمد لله تمكننا من عقد الامتحان والأمور بخواتيمها.
2: نعم.
0: الآن يعني نصل إلى هذه المحطة وإحنا نشعر بكل الفخر والاعتزاز لما تحقق.
2: نعم يعني مشكورين لجهود الكادر التعليمي. يعني نتحدث هنا عن ما بعد امتحانات الثانوية العامة، عن فترة تصحيح الامتحانات، وعن إذ كان هناك موعد لإعلان النتائج، وكمان إذا في مراعاة للطلبة خلال عملية التصحيح.
0: يعني أبدأ في الجزء الأهم اللي هو مراعاة الطلاب، لأن هذه دائما احنا بنأكد للطلاب انه كل الملاحظات الموضوعية تم اخذ بعين الاعتبار، ثم ان هناك مراعاة، يعني لجنة الامتحانات العامة برئاسة معالي الوزير تتفهم انه الامتحان عقد هذا العام كما العامين السابقين في ظروف استثنائية بالغة التعقيد.
2: صحيح.
0: بالنسبة لموضوع اعلان النتائج نعلن عبركم ويعني وانتم الاعلام الرسمي من لا صحة لما يشاع عن اي مواعيد يتم تداولها حتى الان على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يكون يعني حتى في الأيام القليلة المقبلة أي حديث عن هذا الموضوع. الطلاب إنه اليوم خليهم يعيشوا 10 أيام بعيدا عن قلق الامتحان وقلق النتائج، يعني ريحوهم، بعد ذلك يمكن الحديث. جرت العادي إنه من 18 إلى 20 يوم بعد ما عود آخر امتحان، لكن أيضا عمليات التصحيح تسير بوتيرة منتظمة تقريبا في عدد من مراكز التصحيح. موضوع اللغة الإنجليزية اللي هو كان أول امتحان تقريبا انتهينا من التصحيح العربي، اللغة العربية اليوم وغدا على أبعد تقدير في معظم المراكز تكون قد انتهت العملية، وإحنا هذا العام جدولنا الامتحانات التي تستغرق وقتا في التصحيح في بدايات الجدول وهذا أيضا، ثم أنه امتحان التربية الدينية اللي عقد إلكترونيا هذا أيضا التصحيح مباشر هذا إلكتروني كما امتحانات غزة اللي انتهت في 29. ودعوني قبل أن ننتقل لملف آخر أن نشير لأن الوزارة عقدت الامتحان لطلبة قطاع غزة إلكترونيا 36,900 طالب، وبالأمس الحكومة في البيان الجلسي بالأمس أعلنت أن الوزارة تمكنت على مدار 3 سنوات من عقد الامتحان لأزيد امتحان التوجيه من 100,000 طالب تحديدا الرقم 104,000، وبالتالي بالتزامن مع 1,000 يوم على العدوان في 29 شهر كانت الوزارة تنهي 100,000 طالب وأزيد في التوجيه.
1: طيب لنختم يعني هذا الملف بشكل سريع، أخ صادق، هل سيكون هناك تغيير في نظام الإعلان عن النتائج أم كما هو المعتاد؟
0: آلية الإعلان عن النتائج كما هي، وإن كان هذا العام فقط أنه سيتم توظيف منصة الوزارة الإسكول للإعلان عن النتائج بعد أن كان يتم على منصات أخرى. إذا المنصة الرسمية جاري الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك والإعلان. أنتم تابعتوا معنا في السنتين الأخيرتين، لم يكن هناك الحمد لله أي إشكاليات في الحصول على النتائج، وكان الضغط يعني موضوع أنه الموقع يواجه إشكاليات، لا هذا تجاوزناه، وبالتالي نطمئن الطلاب والطالب في نفس اليوم يقدر يعرف علاماته في كل العلامات وبحصل على الكشف العريض، وهذا كله أيضا الهدف منه يعني أنه تمكين الطلاب
1: تسهيل
0: وتسريع أيضا اتخاذ القرار لتسجيل الدورة الثانية، لأنه بيكون في أيام تفصل بين إعلان النتائج موعد الدورة الثانية المقرر في بداية شهر 8.
1: على خير إن شاء الله.
2: إن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الطلبة في جميع المحافظات. يعني أخ صادق ننتقل إلى الملف الآخر وهي الإعلان عن المدارس الصيفية والتي ستبدأ بداية الأسبوع المقبل في أكثر من 600 مدرسة في جميع محافظات الوطن. نحدثنا عن هذه المدارس الصيفية وأهدافها، كيف سيتم تنفيذ النشاطات المرتب لها؟
0: يعني المستهدف 600 حتى

0: الآن تمكنا من يعني توفير ما يجب توفيره ل 465 جاري المتابعة مع مؤسسات مختلفة للوصول للرقم 600. هذا جزء من تدخلات الوزارة للتعامل مع الفاقد التعليمي وليس القضاء عليه، لأنه الفاقد التعليمي تراكمي والجميع على منه 6 سنوات. وبالتالي سابقا كنا نطلع معكم نقول مخيمات صيفية، الآن مدارس صيفية. الفرق بين المدرسة والمخيم أنه أبقينا على التدخلات الترفيهية الرياضية الفنية في وجود مع الرياضة أو فن، لكن أيضا التركيز سيكون على الأساسيات في المباحث الأساسية وفق رزمة مواد تم إعدادها خصيصا من الإدارة العامة للتعليم المدرسي للإدارة العامة للإشراف سيتم تنفيذ. الهدف أنه ولي الأمر يعني يشعر بأنه ابنه لديه فاقد التعليم، بدلا أن يرسل هذا الابن أو ابنته إلى مركز تعليم ليدفع أو إلى دروس خصوصية، إحنا نوفر ذلك في المدارس. ورأينا أن تكون هذه المدارس في تجمعات سكانية، لأنه العدد عدد المدارس أكبر من عدد المراكز اللي نأمل أن يصل إلى 600 مركز. توزعنا على المديريات، بعض هذه أيضا سيكون مخصص لمصادر التعلم المفتوح للصفوف من 1-4، بعضها سيركز على توظيف منحة ستيم في طبعا العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، توظيفها في التعليم للمدارس المنضوية والتي تم تزويدها بالأدوات. كل هذا الجهد الذي ينطلق إن شاء الله يوم الأحد ورسميا يوم الاثنين عبر افتتاح رسمي سيكون بحضور معالي الوزير وممثلي اليونيسف اللي هم الشريك الرئيس، مع تسجيلنا شكرنا لليونيسف كل المؤسسات الشريكة. لدينا عدد من المؤسسات الدولية والمحلية، ولذلك احنا موضوع الوصول للرقم 600 ان شاء الله يعني ان شاء الله في طريقه للطاقة
1: ان شاء الله يا رب. وطبعا للتوضيح، هذه البرامج تشمل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف 11،
0: صحيح؟ لا، هي حاليا تركز على الصفوف من 1 حتى 9. رياض الأطفال بطبيعة الحال يعني هذه أصلا لأنه لا يوجد فاقد تعليم لرياض الأطفال، لكن يوجد فاقد اجتماعي، وبالتالي هذا تركنا لرياض الأطفال 10 و11 في بعض التجمعات اللي بيكون عدد الطلاب فيها محدود وطلبوا أنه يضموا طلاب، تركنا المجال. الآن تم الإعلان على صفحات المدارس في معظم المديريات المنضوية في هذا الإطار، عندما قلت تجمع سكاني بمعنى أنه الطالب قد يلتحق مش في مدرسته، في مدرسة قريبة منه، وبالتالي هذا أيضا يعزز التواصل على نطاق التجمع الجغرافي ويراعي أيضا خصوصية الظروف. يعني الطالب قد يكون مثلا من إحدى القرى المحيطة في رام الله وبدرس في رام الله، لأن حتى لا يتحمل عناء القدوم لرام الله هو بإمكانه أن يلتحق بالمدرسة الصيفية الموجودة في مكان سكنه.
2: نعم، يعني نتحدث عن جزئية التسجيل لهذه المدارس الصيفية، كيف للطلبة يمكنهم التسجيل؟ يعني هل هناك يعني منحكي قبول للطلبة في أعداد محدودة ولا رح يكون مفتوح العدد؟
0: لا، العدد يعني احنا المستهدف من 150 ل 200 طالب في المدرسة الصيفية. التسجيل تم على صفحات المدارس، صفحات المديريات في معظمها، يعني بناش البعض الآن احنا نتحدث يقول دخلنا على الآن في معظم المدارس تم التسجيل حسب المؤشرات قبل قدومنا اليوم. الحمد لله نسبة التسجيل طيبة وتسير وفق ما هو مخطط لها. أيضا مدير المدرسة أو المعلم اللي بشر عنده عدة طلاب لديهم إشكالية في التحصيل بإمكانه أن يتواصل مع أولياء أمورهم ويستدعيهم ليشعر ولي الأمر أنه مصلحة ابنك أن يلتحق بهذه المدرسة الصيفية، لأنه الهدف الأساسي هو التعامل مع الفاقد التعليمي. مع تأكيدنا أنه أيضا موضوع الفاقد التعليمي بات يتطلب تدخلات غير نمطية، يعني أنا يعني طموحنا في وزارة التربية والتعليم أن نشهد عام دراسي مستقر مكتمل الأركان الدار في 5 أيام. هذا يتطلب من الجميع بالتأكيد بذل أقصى جهد ممكن، ونسعى جاهدين الآن لتوفير ضمانات لذلك، لأنه البقاء والإبقاء على موضوع 3 أيام و4 أيام هذا يعني يفاقم الفاقد التعليمي ولن يقدم حلول. هذه المدارس الصيفية أيضا تتضمن كما ذكرت أنت في مستهل حديثك بعد النشاطات الرياضية والترفيهية،
1: وهذا مهم، هو محفز طبعا للطلاب. ودعني أسألك هنا عن دور الأهالي في حث الطلاب ودفعهم للتسجيل في هذه البرامج، ومن ضمنها كما قلت سيكون هناك فعاليات رياضية وترفيهية فبالإضافة هي مكملة أيضا لهم.
0: بالتأكيد يعني ولي الأمر الآن مطلوب منه أنه يكون يعني خلينا نقول مساند لنا. المساندة أيضا هي لا تقتصر بالتعبير عن تقدير الجهد المبذول، يجب أن يبادر لتسجيل ابنه، أن يتأكد من تفاعل ابنه وأن يتابعه في البيت. إذا ما أردنا فعلا أن تحقق هذه المدارس الصيفية أهدافها يجب أن تكون هناك متابعة. بالمناسبة أبواب هذه المدارس الصيفية مفتوحة أمام الأهالي. مثلا غدا في إحدى المديريات في الخليل لدينا اجتماع مع كل مجالس أولياء الأمور التابعة للمدارس اللي فيها مدارس صيفية. الحال ذاته قد يكون في محافظات أخرى، وبالتالي دور ولي الأمر في هذه المرحلة مهم جدا. وإحنا بنقول موضوع الفاقد التعليمي، إذا ما أردنا فعلا أن نحقق يعني معالجة سابرة يجب أن يكون هناك دور واضح لولي الأمر دخول على الخط، ويجب أن لا يتعامل ولي الأمر مع المدرسة الصيفية أنه فرصة فقط لأنه يعني يودي ابنه على محل يشغل فيه وقته يقضي فيه وقته وروح يرتاح ولي الأمر من عبء متابعة الطفل. يجب أن يكون هناك ارتقاء لمستوى المسؤولية، وإحنا نقدر عاليا دور أولياء الأمور، وأيضا نقدر دوركم في وسائل الإعلام التي ركزت على هذا الموضوع بشكل كافي. وإحنا قبل شهرين لما معالي الوزير كان في إحدى اللقاءات معكم تحدث عن هذا التوجه، البعض ظن أنه إحنا بالتأكيد نتحدث مجرد حديث سيبقى متروك. لا، إحنا اليوم لدينا جدول زمني، وأيضا قريبا نعلن عن أجندة العام الدراسي المقبل إن شاء الله، العام الدراسي الذي سينطلق، لأنه في البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يسأل عن موعد انطلاق العام الدراسي المقبل.
1: لا تتوقف.
0: هو سينطلق في الأول من أيلول، يعني 1/9 يبدأ العام الدراسي إن شاء الله الجديد.
2: يعني أخ صادق تحدثت عن نحكي الفئات المستهدفة في هاي المدارس الصيفية من الأول للصف التاسع، يعني كيف رح تضمنوا جودة تنفيذ البرامج والأنشطة اللي أنتوا بدكم تقدموها للطلبة في جميع المدارس والتجمعات اللي حضرتك حكيت عنها، يعني آليات تطبيقه على الواقع ونحكي نوصل للهدف اللي قامت من أجل هاي المدارس الصيفية؟
0: يعني هناك فرق تتابع هذا الموضوع من الإدارة العامة للتعليم المدرسي من الإدارة العامة للأنشطة، وبالتالي سيكون هناك فرق متابعة أيضا على مستوى كل مديرية. احنا في طاقم اللي تم تحديده للعمل لم يقتصر على الطاقم الموجود داخل هذه المدارس اللي بده يكون مكون من 7 اللي هم مدير المخيم أو المدرسة الصيفية، 4 اللي هم معلمين مباحث أساسية، ولدينا معلم رياضة أو فن، ثم لدينا الآذن. أيضا هناك طاقم آخر في المديرية اللي هو فريق المتابعة. هذا الموضوع نسعى جاهدين، وأيضا مشاركة أولياء الأمور ومتابعتهم معنا ستكون
2: مهم.
0: نقول لأولياء الأمور مشاركتكم ليس فقط لمتابعة ابنكم، تابعوا ما يعطى لابنكم، وبالتالي قد تردنا تغذية راجعة من أولياء الأمور نأخذها بعين الاعتبار.
1: طيب خلينا نختم معك برسالة وبدعوة أيضا أخ صادق. الرسالة للأهالي، طبعا أهالي طلبة الثانوية العامة، رسالة اطمئنان طبعا بأنه إن شاء الله الأمور تكون على ما يرام ويكون هناك مراعاة لكافة الظروف، ودعوة أيضا للأهالي للمباشرة بتسجيل أبنائهم لتعويض هذا الفاقد التعليمي.
0: يعني أبدأ بالدعوة، يعني إحنا كلنا أمل أن يبادر ولي الأمر وأن يكون صريح مع نفسه أن يبادر لتسجيل ابنه في هذه المدارس الصيفية نظرا لما تشكل من قيمة مضافة. رسالتنا لأولياء الأمور للطلاب الثانوي العام وللمجتمع الفلسطيني، اليوم الحمد لله يسد الستار على امتحان لم يعقد في ظروف عادية، عقد في ظروف استثنائية
1: صحيح،
0: لكن احنا في وزارة التربية والتعليم عقدنا الامتحان لطلبة غزة 36,000 وأكثر، انتهى في 29، بدأنا الامتحان في الضفة وغزة هذا العام وعلى غير ما جرت العادة في الثلاث أعوام الأخيرة بشكل متزامن، نأمل أن نعلن النتائج في اليوم ذاته. عقدنا الامتحان الإلكتروني لأول مرة، خضنا التحدي والحمد لله نجحنا فيه، تجاوزنا الإشكاليات في المناطق المهمشة، تعاملنا مع كل ملاحظات الطلاب، وبالتالي اطمئنوا إن شاء الله. يعني أولا انتظار كل الفرح، هذا الفرح المنتظر إن شاء الله، إن شاء الله لن يصطدم بأي مفاجآت
1: إن شاء الله.
0: نقول للطلاب أنتوا تعبتوا نقدر عاليا، إن شاء الله يوم النتائج يكون شاهدا على عرس وطني بامتياز في الضفة وغزة، وأن نعود مرة أخرى لنفرح وأن نتجاوز جميعا الملاحظات الشكلية أقول والفرعية اللي ظهرت هنا وهناك، لأنها يشهد الله إنها روعيت وتراعى، هذا ما نقوله. وأنتم أيضا شكرا لكم على طيب الاهتمام دائما بالشأن التربوي وإبراز القضايا التربوية.
2: شكرا لك الأخ صادق الخضور على كل هذه التفاصيل، نتمنى الفرحة تدخل جميع البيوت الفلسطينية ونتائج الثانوية العامة، ومشكرين أيضا لجهودكم للمدارس الصيفية من أجل دعم الطلبة وتعويض الفاقد التعليمي.
0: شكرا لك، وإحنا دائما يعني ندرك أن هذا الوضع الصعب يجعلنا أن نبحث عن الفرح كمن يبحث عن إبرة في كوم قش، بدليل أنه بالأمس الجميع كان يمنن النفس بأنه المنتخب المصري يتأهل، وأنه أيضا أن نعيش لحظة فرح وإن كانت، لكن إحنا نعتبر أي فرح ويشكل مساحة للفرح.
1: إن شاء الله الفرح قادم وأيامنا كلها فرح بإذن الله أخ صادق، وإن شاء الله بكرة المنتخب المغربي
0: إن شاء الله
1: نعوض هاي الفرح. شكرا جزيلا لك أخ صادق خضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم على هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، هذا المشوار مستمر معكم ولكن إلى وقفة قصيرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفي محطتنا التالية نتحدث عن مبادرة جديدة تقدم حلول مختلفة ومبتكرة بعيدة عن الطرق التقليدية للأطفال الذين يعانون من عسر القراءة. نتحدث عن مبادرة أو مشروع طريقة حرفوش غير، وهي مشروع تعليمي تفاعلي جاء نتيجة مجموعة من الدراسات والأبحاث من أجل مساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم وعسر القراءة
1: من خلال الألعاب.
0: صحيح، من خلال الألعاب والتعلم أيضا،
1: وهذا ما يريده الأطفال من خلال الألعاب. كيف هو أو كيف هي الطريقة التي يتفاعل بها الأطفال مع هذا المشروع؟ ما هو هذا المشروع أصلا؟ تفاصيل وطبيعة هذا البرنامج، وكيف يمكن للأهالي أن يتابعوا أيضا مع أطفالهم هذا البرنامج؟ كل هذه التفاصيل مع صاحبة المشروع حلا دحنون. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني في البداية حكينا عن فكرة هذا المشروع اللي بيستهدف الأطفال اللي بيعانوا من عسر القراءة.
2: بداية صباح الخير وشكرا على استضافتي هون.
1: أهلا وسهلا.
2: هلأ هو المشروع بيحكي عن عسر القراءة اللي هي الديسلكسيا. الديسلكسيا اللي هي بتكون أطفال، هي 7 أنواع، بس بيكون الأطفال مش قادرين يربطوا الحروف مع بعض، أو الحروف بتكون بعض الأحيان بتكون متطايرة. هلأ هذا المشروع عملت لهم فند خاص فيهم بعد طبعا دراسات وأبحاث كثيرة. بعدها انتقلنا من هذا الفند، عملنا لهم كت مجموعة ألعاب، منها ممكن تفحصوا إذا الطفل معاه ديسلكسيا أو لا، ومنها ممكن إنه نعزز نسرع في مرحلة الشفاء من هاي الجم.
1: طيب حلا، ليش سميتي حرفوش؟
2: حرفوش.
1: مين حرفوش؟
2: حرفوش هي كلمة مجموعة بين حروف وتشويش. فحسيتها إنه مش لجنس معين، هي ذكر وأنثى، بتعبر عن كل طفل وطفلة عندهم هذا الحكي، اللي هم بيكون عندهم تشويش في الحروف، قلب في الحروف.
1: فدمجت الكلمتين في بعض
2: 100%.
0: يعني حلا كمان، هذا المشروع جاء نتيجة دراسات وأبحاث قمت فيها من أجل الوصول إلى المشكلة وإيجاد حل لها من خلال هذه المشروع. يعني حطينا كيف دمجتي بين التصميم والألعاب من أجل التخلص من هاي المشكلة اللي عند الطفل اللي هي أساسها التشوش.
2: أوكي. هلأ بداية، هلأ هي مشروع تخرج قبل سنة تقريبا. هلأ كان هدفي صراحة، كنت حابة جو الخطوط، إنه أعمل خط وهذا الحكي، بس بعديها إنه ما كان بدي إشي بس خلص يتعلق على البوسترات وهيك، لا كان بدي فعليا إشي يحل مشكلة. فبحثت أكتر، وكان في دكتور معي بالجامعة كان معاه هذا الإشي اللي هي الديسلكسيا، فأثارت فضولي صراحة واتبعت هاي الخطة إنه خلص أدور عن الديسلكسيا وأعمل فونت بهذا الاتجاه، بدي أدمج التصميم الجرافيكي.

0: تكنيكي بحيث انه ما يكون بس الوان واشكال، بالعكس بل انه يكون بحل مشكله. فانطلقت بهذا الاشي، بلشت ابحث اكثر. اول اشي انه كيف بيعالجوا هذا الحكي، كيف البروسيس، رحت على مراكز مختصه طبعا، منهم مركز روان ومنهم اخصائيين فرديين. بعد ما عدت مع الاطفال اعطيتهم انه قلم وورقه او على اللوح، اعطيتهم انه ابقى اشوفهم كيف برسم الحرف او كيف بشوف الحرف. في بعض الاحيان كنت اشوف انه عم بتصعب، وكنت اشوف كيف البروسيس اللي بيمشوا فيها بحيث انه نسرع طريقه العلاج. بعديها بعد ما شفت هذا الحكي ما بصير اني اجردهم عن اللغه العربيه الاصليه. فحكيت مع خطاطين زي أميمة دجاني وإبراهيم زكي لحتى يساعدوني بكيف إني أكون ألعب بالهيكل الداخلي مش الخارجي.
1: إحنا نشوف معك حلا صور على الشاشة زي ما أنت شايفة، اشرحي لنا كمان أكثر كيف آلية التعامل مع يعني تعليم الأطفال ودمجهم في هذه البرامج التعليمية من خلال هاي الألعاب.
0: تمام،
1: تفضلي حلا اشرحي.
0: أوكي، هلا بعديها انتقلت لهي الكت فيها اربع العاب. هلا هاي اللعبه اللي عندكم اللي هي قطار حرفوش، اللي هي بتكون مدموجه بين كل الحروف العربيه اللي هي 28 حرف، اللي هي بدايه الكلمه وسط الكلمه ونهايه الكلمه، بتكون من اكريليك، بتكون محفوره بس مش للاخر على اساس يكون فيها تكستشر لما الطفل يمسكها. هلا الديسلكسيا بتعزز في العلاج انه يربط الصوت مع الحس على اساس الصوت الحرف يعلق في مخهم. هلا من هاي البطاقات كان في عنا لعبتين اللي هي تركيب حرفوش وطريقه حرفوش. هاي البطاقات بتكون انه في اشياء عليها نقاط او مربعات بتكون الحروف مش مبينه، وفي منها برضه بطاقات ثانيه بتكون الحروف متقطعه بتكون من اربع سطور.
1: بدهم يجمعوها يعني زي الليجو تقريبا؟
0: 100%، لا مش الليجو، الليجو لعبه ثانيه هلا بحكي لك عنها. هلا هاي البطاقات بتكون الحروف مقطعه بس على نفس الكارت. فالسطر اللي تحتها بتصير تقرب اكثر، السطر اللي تحتها بتصير تقرب اكثر واكثر. هلا هات البوستر بيطلع بيكون زي كتيب انه بيعرف ايش هي الديسلكسيا. اما هذه اللي هي مفاجات حرف اللي هي بتكون زي بازلز بتكون مستخدم فيها الخط تاعي على اساس انه ندمج طريقه العلاج تاعتهم اللي هي بقطعوا الحروف، بقطعوا الكلمات. فلما يجمعوها زي البازلز تطلع معهم صوره الجمله اللي جمعوها. طبعا هذا كله رسم ايد، ما تعمدت انه ما يكون بروفيشنال او الستريشن جاهزه على اساس يكون اقرب للاطفال.
2: نعم، يعني نتحدث هون عن القدرات الاطفال، كيف الفروقات بين الاطفال اللي بيعانوا من عسر نحكي القراءه، كيف قدرتي مثلا انك من خلال هاي الادوات انك تستهدفي كل الاطفال اللي عندهم هاي المشكله؟
0: اوكي، هلا لما رحت على مركز روان صراحة أول إشي أعطوني إياه إنه هم أو أي طفل بيجي عندهم عسر قراءة أو غير عسر قراءة بعطوه زي فورم يعبي ورقة عادي A4 بس بتكون كتير طبقات، كتير كتير طبقات. فأنا أخذت هاي الورقة حكيت إنه كيف ممكن أوظف اللعبة اللي أنا حابة أعملها أو كيف ممكن أوظف الخط اللي أنا كمان حابة أدمج فيه مع اللعبة. مسكت هاي الورقة صرت أحللها 100%، طلعت الأسئلة اللي ممكن أعملها ككاردز أو كبازلز أو وما إلى آخره. فصرت أعمل أول إشي طلعت الأسئلة إنه كيف ممكن نسأل هاي الأسئلة بهدول البطاقات أو بهدول البازلز. بعديها حكيت إنه أوكي ممكن إنه على الظاهر نستخدمه، ما تستخدم مرة واحدة إنه بس للمراكز، ممكن الأهالي أيضا يستخدموها. فكانت الفكرة إنه لما تقلبي على الظهر زي البازلز اللي هي مفاجآت حرفوش إنه بعد ما تقرأ الجملة ممكن تقلبيها على الظهر تطلع صورة الحيوان. بزبط برضو انه المعلمة تجمع اكثر من كلمات تخرجهم تحكي لهم انه يلا طلعوا لي انت الحيوان من هاي الكلمات.
1: طيب هلا احكي لنا في يعني من خلال هاي التجربة واشرحي لنا كمان مع اعطاء امثلة عن نماذج نجحت بالفعل وتفاعلت مع هذا الموضوع وتحسنت عندهم طبعا لغة القراءة وطريقة التفاعل، يا ريت تعطينا كمان أمثلة عن هذا الموضوع.
0: هلا صراحة قبل ما أشتغل كل هذا الحكي كنت عاملة كيس ستاديز على أو أبحاث مشابهة على مجموعات زي هاي التعليمية بس بتكون كلها أغلبها يعني باللغة الإنجليزية. فدرست أكثر عنهم وفهمت كيف طريقة الاستخدام تاعتهم. بعديها توجهت لمركز روان كان في عينات. هلا إحنا قبل ما نعمل أي إشي بكمية كبيرة بتعمل عينات على أساس يتم التجارب عليها. بصراحة لقيت تفاعل كتير كبير من الأطفال اللي هناك، كتير تفاعلوا معي، كتير صابهم فضول. حتى يعني الأطفال اللي عنا بالعائلة ما إنه مش إنه بس شافوا خلص شو هذه الكلمة، لا بالعكس قعدوا يركبوا في البازلز، قعدوا يلعبوا بالحروف وهيك يعني
2: كل هاي الطرق اللي ابتكرتيها من أجل مساعدة الطلاب، يعني حسيتي أنه بتلامس أيضا الجانب النفسي للطفل اللي عنده بحس عنده مشكلة مثلا عنده تشويش، ممكن ساعدته يعني كان في دعم نفسي أو أنت ركزتي كمان على هذا الجانب؟
0: أكيد. هلا إذا بتنتبهي على الألوان صراحة استخدمت الألوان الباستيل اللي هي بتكون ألوان شوي فرايحية على أساس إنه الطفل لما يشوفها خلص يحس بإنرجي بسعادة، وهاي الألوان اللي بتعطي بهجة. هلا بالنسبة للجانب النفسي صراحة هذا الموضوع بيعتمد على الأهل أكبر من أي مجموعات.
1: طبعا دور الأهل مكمل طبعا في البيت صحيح؟
0: 100%. هلا لما يروحوا على المراكز المختصة بتكون بيمشوا معهم بالمدرسة كمان، فهو الطفل لما يشوف انه اولاد صفه عم بسبقوه عم يحس انه اقل منهم، مع انه مش ذكاء اقل منهم، هي مشكله بس عصبيه بالدماغ مش مشكله بالنظر، فهو ممكن يكون جدا الولد ذكي بس هو بيكونش قادر يربط الحروف مع بعض. ليك سميتها طريقه حرفوش غير، لانه هو مش انسان نحكي قليل ذكاء، ولكن هو انسان عنده طريقته الخاصه بانه يقرا هاي الحروف، هو انسان مميز.
1: جميل جدا، بالتأكيد كل التوفيق لك يا حلا على هذا المشروع، وإن شاء الله بالتأكيد الكل يستفيد منه. شكرا جزيلا لتواجدك معنا حلا.
2: شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى طول الكرم والحديث عن استمرار وزارة التنمية الاجتماعية برامجها المختلفة من أجل دعم النازحين من مخيمي طول الكرم ونور شمس بعد عام ونصف من العدوان على المحافظة.
1: سنذهب مباشرة إلى طول الكرم مع مراسلنا إيهاب الضميري يعرفنا أكثر على طبيعة الخدمات والبرامج التي تقدمها طبعا وزارة التنمية الاجتماعية للنازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس. تفضل إيهاب، صباح الخير.
3: صباح الخير ضياء، صباح الخير هبة، صباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني أزمة النزوح هي أزمة متفاقمة ومتصاعدة مع تقادم الوقت، لذا عمليا هناك برامج عديدة طبقت منذ اليوم الأول لإجبار أبناء شعبنا من مخيمي طول كرم ونور شمس على النزوح القصري تحت تهديد السلاح. هذه البرامج تصدرتها وزارة التنمية الاجتماعية التي تعمل بكل ما في جعبتها من طاقة ومن جهد من أجل توفير البرامج اللازمة لدعم النازحين على كافة المستويات وتقديم العون لهم في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية. ونحن نتحدث عن عدد من النازحين كبير، وهو الأكبر حقيقة في محافظات الوطن الشمالية، نتحدث عن أكثر عن من 25,000 نازح بواقع أكثر من 5,000 عائلة من مخيمي طول كرم ونور شمس ومن محيطهما. للتفاصيل أكثر نستضيفنا الأستاذ فواز حمزة، وهو مدير عام وزارة الشؤون التنمية الاجتماعية عفوا في محافظة طول كرم. مرحبا بك معنا، أهلا وسهلا بك، صباح الخير.
4: صباح الخير، صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
3: أهلا وسهلا فيك. طيب يعني أستاذ حمزة، أنتم من اللحظة الأولى وتعملون بكل طاقتكم لتنفيذ عديد البرامج لدعم النازحين. هناك برامج عينية، برامج مالية، موضوع الإيواء على الأجندة وفي الأولويات. حدثنا ماذا قدمتم خلال العام والنصف الماضيين من أجل تثبيت النازحين وتقديم العون لهم؟
4: يعطيك العافية. يعني من اليوم الأول أوكل لوزارة التنمية الاجتماعية ومديرية التنمية في محافظة طول كرم عملية توثيق وإحصاء جميع النازحين في محافظة طول كرم، واللي مؤخرا صار عندنا قاعدة بيانات نضيفة لتقريبا 5,000 نازح من كلا المخيمين، 5,000 عائلة. الأهم من هذا أنه منذ اليوم الأول بادرنا للعمل مع المؤسسات الحكومية والخارجية والداخلية لتوفير المأوى والمأكل والمشرب، إلا أنه بالفترة الأخيرة وزي ما أنت عارف بعد مضي هذه الفترة الطويلة الأزمة زادت بصراحة وزاد الضغط على الأسر. الأكثر تعمق اللي هو عدد الأسر اللي محتاجة، يعني عندنا احنا 4,000 أسرة قضايا اجتماعية من أيتام، من أشخاص ذوي إعاقة، من مسنين، من مرأة، بالإضافة إلى عدد العمال الكبير. كل هذا الضغط وقع على وزارة التنمية الاجتماعية. يعني بالفترة الأخيرة آخر 3 شهور قدرنا نوفر بحدود 9 مليون شيكل، اللي هي ما بين لحوم أضاحي، ما بين إعانات طرود غذائية، طرود صحية، مساعدة إسعافية من الحكومة من المالية 450 شيكل ل 4500 أسرة. يعني الوضع بس للأسف الشديد بالفترة الأخيرة نسبة الفقر عالية جدا، نسبة البطالة عالية جدا، فئة التجار ازدادت تدمر في هذه المحافظة. محافظة طول كرم منكوبة بمعنى الكلمة، يعني مش إنه بس بدنا نكون منكوبة، التجار كل قطاعات وكل فئات المجتمع الكرمي اتأثرت. بنسعى حاليا احنا وعطوفة المحافظ والبلدية وكل المؤسسات للقاء اللي قادم مع الحكومة لتحديد الاحتياجات، وفي مقترح بصراحة توفير دفعة إسعافية مستعجلة للأسر النازحة بقيمة 1000 شيكل لكل أسرة. هذه التوصية خرجت لمعالي الوزيرة اللي بدورها بتراس المجلس الوزراء والحكومة، لا يعني أي اقتراح مستعجل.
3: يعني هذا العمل هو ما زال متواصلا في ظل أزمة النزوح التي تحدث عنها أنها متفاقمة، عمليا التفاقم بسبب يعني مضي هذا الوقت الطويل. صحيح. وأيضا يعني عمليا أنهكت الإمكانيات التي لديكم، لكن عملتم منذ اللحظة الأولى على عدة برامج، وهناك على الأقل 3 برامج تعملونها عبرها من أجل دعمها للنزيف. ما طبيعة هذه البرامج؟
4: يعني البرنامج الأول اللي هو تم إسعاف الأسر ب3000 شيكل لكل أسرة بدل إيجار، في وكالة الغوث اشتغلت على دفعة 1640 شيكل اللي هي الأغراض المتعددة للأسرة دفعات. في عنا اللي هي برنامج الغذاء العالمي اللي بغطي 9000 أسرة، لكل نفر في الأسرة 50 شيكل، يعني إذا كانت الأسرة 10 أنفار بغطي 500 شيكل بدل غذاء. وهذا في حفظ لكرامة الأسر بصراحة، لأنه كوبون سري بيجي على جوال الأسرة وبتصرف بدورها اللي هي المواد التموينية والاحتياجات الأساسية للأسر. في عندك العانة الفرنسية غطت بحدود 3 مليون شيكل بدل غذاء وبدل فريش وطرود صحية، بالإضافة للحوم الأضاحي اللي مؤخرا تقريبا 1.5 مليون شيكل، يعني 20 طن تقريبا لمحافظة طول كرم من القلوب الرحيمة ومن الإعانة الفرنسية ومن أنيرا ومن تطوع، يعني من عدة مؤسسات. وعندنا الدفعة الإسعافية اللي مؤخرا تم صرفها ل 4500 أسرة 450 شيكل، باقي من هاي الأسر لم تصرف 790 أسرة. حاليا احنا في عندنا مشاريع قيد التنفيذ ان شاء الله ترى النور قريبا، زي طرود بدل خضار ل 800 أسرة مع مؤسسة جدايل 500 أسرة، كوبونات بقيمة 200 شيكل. تم مؤخرا عمل مشاريع تمكين اقتصادي. طبعا أنا بدي أحكي أخرى، بالتوازي بيظهر عندنا حالات بحاجة لتدخل عاجل زي سماعات طبية لأطفال، كراسي متحركة، وكرات. هذا التدخل تمكننا في محافظة طول كرم مؤخرا بتوفير عدد كبير منه، حتى تم عمل شراء خدمة لـ90 أسرة لـ90 فرد في مؤسسات، توزيع كراسي كهربائية 3، توزيع ووكرات، توزيع كراسي أيضا متحركة. يعني اللي بدي أحكيه إنه الأزمة متفاقمة، عندنا تقريبا 1200 يتيم اللي إحنا كفلانينهم بنحاول نوفر لهم أي تدخلات من مؤسسات بما فيها كفالات نقدية ومساعدات عينية. المشروع اللي كثير نجح وبتمنى من الجميع يشتغل عليه وتتوحد كل الجهود في المحافظة، مشروع التمكين الاقتصادي، لأنه بيسعف الأسر وبيعمل على سد احتياجها وكرامتها. وهذا المشروع في محافظة طول كرم بصراحة التنمية كانت رائدة فيه على مستوى محافظات الوطن.
3: يعني هنا أستاذ أيضا فواز حمزي، لو كنا نتحدث عن الظروف التي تعيشها طول كرم بشكل خاص والوطن بشكل عام والحصار المالي الذي يفرضه تحديدا الاحتلال على أبناء شعبنا والحكومة، كم يستدعي ذلك تضافر الجهود بشكل أكبر من مؤسسات دولية ومحلية ومن كافة القطاعات لتخطي هذه المرحلة حتى عودة النازحين على الأقل إلى منازلهم داخل مخيمي طول كرم؟
4: يعني لما حكيت لك الأزمة متكاملة، يعني كموظفين احنا بنداوم بشكل طارئ، بالعكس التنمية الاجتماعية من أول يوم ما تعطلت ولا اليوم، إلا أنه بالفترة الأخيرة نتيجة نقص رواتب الموظفين اللي ما قادرين يوصلوا لأماكن عملهم أثر كثير كثير علينا وعلى أدائنا وعلى عملنا. حتى زيارات الأسرة تراجعت بشكل كبير، مستويات عديدة احنا بنعاني منها، نقص في الكادر. إلا أنه مؤخرا تم الاتفاق مع شركة تدقيق، طبعا راح تكون هي بزيارة الأسر النازحة والأسر المستفيدة على برنامج الغذاء العالمي، وراح تعين ناس من هاي المحافظة لتحديث البيانات. أعتقد لا يقل عن 10 باحثين للتحديث وبرامج توعية ودعم للأسر النازحة والأسر المحتاجة من عنا. هذا المشروع بإذن الله تعالى من داخل محافظة طول كرم رح يكونوا جميع الموظفين والمستهدفين، رح يتم عملية تحديث لجميع البيانات. إحنا من

0: راسل جميع المؤسسات سواء في الداخل وفي الخارج. واللي بدي أقوله من اللي أنت تفضلت فيه لفت نظري إنه مؤسسات كانت تدعم بشكل مباشر وبمبالغ محترمة إلا إنه الاحتلال وقفها، وهذا كان عائق كبير. يعني كنا مستهدفين أسر ببدل إيجار لمؤسسات، تفاجأنا إنهم كانوا وقفوا علمنا واقتحموا مقراتنا وعملوا لنا قضايا على هذه الدعم لهذه الأسر. طبعا ما تنسى أنت إنه أسر الشهداء توقفت رواتبهم، أسر الجرحى، يعني الأزمة متكاملة كل فئات المجتمع عندنا في محافظة طول كرم. والوزارة الوحيدة اللي والمديرية اللي بمرجع اللي هي مديرية التنمية الاجتماعية، وهذا عبء مش بسيط اللي قاعدين بنواجهه. أنت بتعرف المجتمع المحلي منهك، كنا نعتمد على بعض التجار، على بعض الاقتصاديين، إلا إنه للأسف الشديد الوضع زاد كثير صعوبة.
1: يعني ويبقى موضوع اللواء موضوع ذات أولوية لديكم في وزارة التنمية الاجتماعية وتعملون عليه في هذا الجانب؟
0: اللواء طبعا طاغي على كل خدمات مديرية التنمية الاجتماعية ويعتبر الهدف الأساسي الأول، والتنمية خط الدفاع الأول عن هاي الأسر طبعا، لأنه من اختصاصها ومن دورها واجبنا الأخلاقي والوطني والديني إنه نوقف مع هاي الأسر لأهلنا ولناسنا في هاي المحافظة.
1: طب هنا السؤال أيضا يبقى أستاذ فواز، يعني لو كنا ننظر في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات، كم أنتم يعني الآن لديكم على الأقل دافع أكبر ووازع أكبر للعمل بالرغم من هذه الظروف الصعبة، خاصة ونحن نتحدث عن عائلات من مخيمات طول كرم والشمس ومن المحيط، بمعنى أن النزوح يعني والحاجة أصبحت على مدى أوسع داخل طول كرم ليس فقط في المخيمات.
0: يعني اللي بتحكي كثير أثر على نفسية الباحث الاجتماعي اللي راح دوره، وانت بتواجه قاعد صعوبة بالغة لما تجيك أسرة في أمس الحاجة وانت ما قادر تقدم إشي. يعني بصراحة مرات بتمر علينا ما في بين إيدينا أي إشي نقدمه نتيجة الحصار، بتعرف انت الاحتلال وكل الظروف اللي أدت للي احنا فيه، أحالت دون مساعدتنا الرئيسية وغيبت دور الباحث الاجتماعي في هذا المجال. رغم كل هاي الأمور إلا إنه إحنا صامدين وبنشتغل على دعم هاي الأسر بأي طرق في أي وسيلة. يعني شو بدنا
1: يعني هنا أيضا يبقى السؤال في الوقت الحالي، ما الذي ينفذ من أجل النازحين حتى لو كانت القضايا عينية وطرود، لكن تبقى هو جزء من الدعم في ظل ظروف يعني الكل يعلم أنها معقدة.
0: يعني يا أخي إيهاب أنت بتعرف إنه الأسر اللي تهدم بيتها من 3 طوابق و4 وتشردت وسكنت، كل اللي أنت بتقدمه يعتبر جزء بسيط أو يسير لسد الرمق يا دوب لهاي الأسر. ليش احنا توجهنا لموضوع التمكين الاقتصادي ودعم الأسر؟ يعني بقول لك نجحنا كثير في هذا المجال ولازم نتأقلم مع هذا الوضع، انه نشتغل على انه نوجد بدائل لدخل الأسر. اما نعتمد على الإغاثة لوحدها بتوقع انه مهمة صعبة جدا ومش سهل انك توفرها ومش في اي وقت.
1: يعني في موضوع التمكين الاقتصادي هنا من اجل يعني رفع حالة الامل، يعني كم هي كانت هذه المشاريع عددها وما طبيعتها التي قدمت، وهل قدمت للنساء او للرجال ايضا؟
0: يعني هي استهدفنا بالدرجة الاولى المشاريع الصغيرة اللي تدمرت داخل المخيمات بقيمة 5,000 دولار لكل اسرة كمنحة غير مستردة، واكتشفنا انه كثير منها ناجح لانه بتم متابعتها. انت بتحكي 5000 دولار ل 200 اسره، مبلغ مش بسيط على مستوى المحافظه، بترك اثر كبير لو كل محل باع سندويشه، تصوير، تجميل، اي شيء راح يحرك شيء في البلد، لانه البلد بصراحه بحاجه لتنشيط الوضع الاقتصادي اكثر من اي نوع تدخل اخر.
1: طيب هون السؤال يبقى انه ابواب التنميه الاجتماعيه بالرغم من كل هذه الظروف هي مفتوحه، وانتم ايضا يعني كما قلت موضوع اللواء على راس الاولويات، وان شاء الله بكون قريبا هناك في شيء في هذا الموضوع. ما حدا يبقى السؤال كم هو المهم الان، وهو مره اخرى اعيده، تضافر الجهود داخليا الاهم ومن ثم خارجيا في موضوع النازحين، لانه بطبيعه الحال نحن نعلم ان ظروفهم اليوم اصبحت اصعب مما كانت عليه.
0: يعني احنا حاليا بحاجه لدفعه اسعافيه لخمس الاف اسره، هذه أهم إشي اللي هي توفير بدل إيجار على القليل حتى الأسر تقدر تستمر في تسيير أمورها الحياتية اليومية وتدخلاتها الأساسية. رغم كل هاي الظروف إحنا أبواب التنمية مفتوحة، بنحاول نعمل تدخلات لو بسيطة من الداخل. يعني في عنا كان تدخل قبل يومين ب20,000 شيكل اللي هو بدل تمكين، وفرنا ماكينات معجنات وبقيمة 8,000 شيكل لأسرة واحدة، عملت إنتاج كبير. فالتوجه قاعد أشياء بديلة بظل تجفيف منابع الإغاثة كلياتها تقريبا. أنت بتحكي عن مساعدات إسعافية بسيطة، لحوم ما بتسد احتياجات الأسر ولا الطرد الغذائي ولا الصحي. فجديد صرنا نتوجه لمشاريع أخرى، وحتى بتوصياتنا مع الشركاء مع الجهات المانحة إنه يكون توفير فرص عمل، اللي هي تشغيل رقم واحد وتمكين. يعني توفر اللي عندها أسرة، خلينا نقول مش مشاريع كبيرة، تمكين اقتصادي بشكل بسيط، فرص عمل بسيطة من خلاله ممكن انه نتأقلم ونعدي هاي المرحلة عندما تتيسر الامور على الجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله. ويبقى يعني وضع او اوضاع الاسر النازحة في معظمها اوضاع اصلا قد تكون قضايا اجتماعية لديكم مسجلة سابقا، وهذا ما زاد من تعقيدات الموقف.
0: صحيح صحيح، انا حكيت لك عن فئة واحدة تقريبا 1200 يتيم، هذول اللي مكفولين بس فئة الايتام، وفي عنا الاشخاص ذوي الاعاقة اللي لهم احتياجات يومية، المسنين، الأسر اللي في المؤسسات، يعني زي دار الكوثر حاليا بتعاني من ظروف صعبة جدا لنزلائها لأنه فيش توفر دعم إلها. فزي ما حكيت لك من البداية، طول كرم عبارة عن مدينة منكوبة بكافة فئاتها ومؤسساتها أيضا.
1: نتمنى أن تكون يعني الظروف المقبلة ظروف مختلفة، وجهودكم مباركة أستاذ فواز حمزة، وأنت مدير عام التنمية الاجتماعية هنا في محافظة طول كرم، على كل هذه الإضاحات شكرا على هذا الوقت الثمين وهذه المعلومات المهمة المتعلقة في جهود حقيقة تبذل على كافة المستويات تحديدا الرسمية عبر وزارة التنمية الاجتماعية لدعم النازحين بالرغم من الظرف الصعب جدا نتاج الحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال. عودة إليكما
2: عم إيهاب، شكرا جزيلا لك. نتمنى أن ينتهي هذا العدوان على أبناء شعبنا في جميع محافظات الوطن. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى محافظة الخليل، والحديث عن تمكن طالبتان من الخليل من الحصول على المركز الأول آسيويا في مشروع جسور.
3: تحدث عن هذا المشروع، هو تطبيق ذكي يهدف طبعا لدعم الأطفال، ونتحدث عن حضور متقدم للشباب طبعا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نتحدث أيضا عن فوز طالبتين من مدينة الخليل، تمكنتا طبعا من تحقيق المركز الأول على مستوى قارة آسيا في مسابقة تكنو فيجن عبر هذا المشروع. نذهب مباشرة إلى ساري ونتعرف على قصة هذا الإنجاز الفلسطيني الوطني. إليك ساري، صباح الخير.
1: صباح الخير ضياء، صباح الخير فرح، وتحية صباحية لمشاهدينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية المباشرة من الخليل. صباح الابتكار الذي يولد رغم كل الظروف التي يفرضها الاحتلال. هذا المشروع، مشروع جسور، الذي حقق المرتبة الأولى على مستوى قارة آسيا والذي يعنى بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والإبداع، أيضا حقق نجاح كبير يفخر به الجميع نتيجة خروج هذا المشروع إلى النور. هذا المشروع نتحدث معه مع يعني ضيوفي هنا، حيث أتواجد في نادي بيت الطفل أو في مركز بيت الطفل مع الطالبتان نور وإيليا ليحدثونا عن هذا المشروع وكيف شاركوا في هذه المسابقة. بداية صباح الخير، نتعرف عليه.
4: مرحبا، أنا الطالبة ليليا مصلح من مدرسة مريحة أسعد شاور من الخليل، وأنا عضوة من فريق سايبر جيرز بالستاين.
1: صباحك ليليا، تعرف أيضا عليك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالبة نور الشريف من مدرسة سعاد النتشة، واليوم أنا متشرفة جدا بلقائكم.
1: طيب نبلش معك ليليا، مشروع جسور حدثينا عنه، كيف انطلقت الفكرة، كيف بلشتوا عليه، وعن الجائزة اللي حصلتوها أيضا.
4: مشروع جسور هو تطبيق ذكي احنا عملناه علشان يساعد الأهالي اللي عندهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: كيف خرجت الفكرة ليليا معاكم؟
4: خرجت من أخو نور من خالته دانية، لأنه ابنها عنده من ذوي احتياجات خاصة من أول من ولد، وخالته ما كانت عارفة كيف بدها تتعامل معه وكيف بدها تعرف أنه تتعامل معه هيك. فإحنا عملنا هذا التطبيق علشان يكون نبذة علشان نساعد المجتمع.
1: تمام، أنتوا مع بعض وأنتوا قرايب حسب ما أنا فهمت من الحديث. هذا التطبيق تحكي لنا عنه أكثر، كيف أيضا شاركتوا في المسابقة على مستوى قارة آسيا كما تحدثنا، من كان منافس إلكو، وشو حمل مشروعكم ميزوا عن المشاريع الأخرى؟
4: هلأ نبدأ أول إشي إنه عن مشروعنا، إنه عن تطبيقنا يا ربي. الميزات اللي فيه، واحد بيكون فيه تقييم للطفل، بيكون فيه مجموعة أسئلة بالنهاية بعطيك خطة نموذجية كيف تحسن طفلك، وبرضه في كمان بتقدر تتواصل مع الأهل، بتقدر تتواصل مع شخص مختص.
6: ليش سميتوه جسور؟

0: سميناه جسور لأنه بدنا إياه يربط يربط الأهل بالمعلومة الصحيحة، بدنا إياه يربط الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات بالعالم الخارجي وما يكون في عندهم أي صعوبة ليتكلموا معهم.
1: هذا التطبيق هو يعني استخدمتم فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حدثينا أكثر كيف استخدمتوا هذا الذكاء الاصطناعي في هذا التطبيق؟
0: احنا استخدمناه عن طريق انه احنا ابتكرنا وبرمجنا يعني احنا اخذنا شويه افكار من الذكاء الاصطناعي وبرمجنا عليها عشان تطلع معنا الفكره اللي هي حاليا عليها التطبيق.
1: ليليا، هذا المشروع يعني واضح انه لتسهيل على العائلات التعاون مع هؤلاء الاطفال، التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه. شو الفكره اللي انتم حملتوها من خلال هذا التطبيق اللي بدكم توصلوها لكل العالم؟
2: الفكره اللي احنا حملناها انه ذوي الاحتياجات الخاصه هو إشي الكل بيقدر انه يتعامل معه، يعني انه مش شرط انه خلص انت عندك ذوي احتياجات خاصه عادي مش لازم نتعامل معك. احنا عملنا هاي الفكره عشان نقدر نساعدهم كيف يتعاملوا معهم، كيف يصيروا احسن.
1: عن المنافسه، مين شارك، كيف شاركتوا، وين كانت المسابقه، وشو الجائزة اللي حصلتوا عليها؟
2: المسابقة بأمريكا هي بتضم دول، هي بتضم طلاب من دول جميع أنحاء العالم، وأخذنا على جائزة منحة 500 دولار.
1: شو فكرتكم للمستقبل من خلال هذا التطبيق؟ شو بتسعوا لتحقيق؟ شو الأهداف اللي حطتوها رسمتوها حابين تحققوها من خلال هذا المشروع؟
2: نسعى لتحقيق أن نساعد الناس من خلال التطبيق اللي عملناه، علشان انه يعني علشان انه ما يضلوا واقفين محلهم عشان ذوي الاعاقه يصيروا يطوروا من حالهم.
1: ذكرتوا ايضا انه هذا التطبيق بيسهل عمليه تبادل الخبرات بين اهالي اطفال ذوي الاعاقه، حكينا اكثر كيف ممكن يتواصلوا مع بعض ليتعاونوا بايصال فكره معينه لبعضهم البعض.
0: هم ممكن طريقتين، الطريقة الأولى إنه الأهل يتواصلوا مع بعض بطريقة على السوشيال ميديا، يعني على شو اسمه مثلاً واتساب مثلاً، اتصالات وهكذا، أو ممكن مثلاً مو إحنا منميز برضو خاصية إنه تقدر تشوف المراكز اللي بتهتم بها حالة هذا الطفل من خلاله، ممكن نربط الأهل من خلال هذا المكان ويتحدثوا أكثر مع مع مع مختص بهذا الموضوع يصحح لهم المعلومات وغيره.
1: شو الخصائص اللي بتميز هذا المشروع اللي أضفتوها بهذا التطبيق تحديدا؟
0: احنا اضفنا خاصية واحد التقييم اللي انا حكيتها سابقا، اتكلمت عنها سابقا، اللي هي بيقيم مجموعة اسئلة بتقيم عنها وبعطيك خطة نموذجية كيف هذا. وفي خاصية ان انت تعرف المراكز المهتمة بحالة هذا الطفل بعد ما تسوي التقييم وكل وهذا الكلام، بيعطيك المراكز المختصة بحالة هذا الطفل، بتقدر تروح عليها تسجل فيها وهكذا.
1: حكينا عن تجربتك، ذكرت بنت خالتك انه انت عندك تجربه خاصه دفعك للتفكير بهذا المشروع، حكينا عن تجربتك.
0: نعم، انا امي بالبدايه لما اجاها اخوي خليل كانت بتعاني معه، بس بعديها بفتره تحسنت الامور، لكن انا ما حبيت انه عائله ثانيه تحس نفس الشعور اللي انا حسيته واللي اهلي حسوه، عشان هيك قررنا انا وبنت خالتي انه نعمل هذا المشروع وهذا التطبيق.
1: حكونا ايضا عن المعلمات اللي كانوا دافع لكم ودعموكم، هم ايضا والدتك ووالدتها، يعني هم ايضا خوات، حكونا عن كيف دعموكم امهاتكم في هذا المشروع.
2: دعمونا من خلال نضل نتطور وما نستسلم، هم كمان قعدوا يعطونا شويه فكر وكيف نطور من المشروع.
1: اسمحوا لنا نرحب ايضا بضيوفنا المعلمات الشقيقات اللواتي يعني هم من كانوا يعني سند لهؤلاء الفتيات اللتان حصلتا على هذا المركز. بداية صباح الخير، نتعرف عليك.
3: صباح النور، أنا مرأة، أنا معلمة تكنولوجيا.
1: والدة
3: ليليا.
1: أهلا وسهلا، نتعرف عليك.
4: يعطيك العافية، أنا دانيا مرقة، أنا والدة نور ومشرفتها طبعا في هذا المشروع هي وليليا.
1: بداية هذا المشروع أنتم كنتم الدافع الأكبر لدعم هؤلاء الفتيات، كيف وأنتم أيضا يعني معلمات، كيف كانت رحلة الدعم ورحلة الابتكار لهذا التطبيق معكم؟
3: نعم صحيح، طبعا أنا بصفتي أنا معلمة تكنولوجيا، فأنا دائما بشجع طالباتي أنهم هم يشاركوا في مسابقات، دائما بشجعهم أنهم يتعلموا أكثر، أنهم ما يوقفوا في مكان معين. ونقلت طبعا هذا الموضوع إلى بنتي ليليا، بلش الموضوع من خلال زي ما قلنا الفكرة أجت من أختي دانيا لما أجاها طفل ذوي احتياجات خاصة، كان الموضوع شوي صعب، فمن هون فكرنا ليش ما يكون في تطبيق يساعد هدول الأهالي اللي عندهم أطفال ذوي احتياجات خاصة. تشاورنا بالفكرة كلنا جميعا لحد ما وصلنا لفكرة أنه إنشاء تطبيق.
1: لك تجربة خاصة حدثونا عنها، ولكن ربما أنت تستطيعين إيصالها بطريقة أخرى، حكينا عن تجربتك.

0: وكيف دعمت هذا المشروع وأنت أيضا معلمة؟
1: يعطيك العافية. يعني أنا شخصيا قبل 13 سنة نولد عندي طفل، تفاجأت في المستشفى بطريقة كثير سيئة، عرفت الخبر إنه هو طفل عنده متلازمة داون. فذاك الوقت صحيح إني معلمة علوم أنا، يعني معلمة فيزياء أنا، فالمفروض إنه عندي هاي الخبرة أو يعني بعرف إيش يعني متلازمة داون وهيك، لكن رغم هيك الموضوع كتير صادم لإلي، ما عرفتش إيش ممكن أعمل، لوين أتوجه، وصرت ضايعة، يعني ضايعة ما بين الدكاترة ما بين الأخصائيين اللي بعرفش مين هم وين هم كيف أوصلهم، ما كنت أعرف إيش أعمل. فشوي شوي صرت أتعرف على برامج تدخل مبكر وكيف تأثيرها، يعني كيف تأثيرها الجذري اللي بيأثر على الطفل لقدام إذا أنت بلشت معه من الصفر من يوم من عمر يوم، قديش بيكون هذا الإشي له تأثير على مستقبله. وبلشت أتعلم شوي شوي حتى إني طلعت على الأردن أخذ دورات هناك في النطق وفي في في برنامج بورتج تدخل مبكر وغيرها من الأمور اللي بيحتاجها طفلي. ومع الوقت صرت أتعرف إيش في مراكز عندنا في الخليل وهيك. هلا هاي التجربة فعليا ما أخذتش معي يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، يمكن قعدت 4 أو 5 سنين لحد ما استوعبت إيش كان لازم أعمل مع ابني من الأول. وهذا الإشي اللي صار معي أنا، يعني مع الوقت كعائلة إحنا، يعني أنا وزوجي وولادي وهيك، صرنا شوي شوي نحاول إنه نوصل في ابني لبر الأمان. صرنا ندور على إيش في مراكز تانية، أتواصل مع أهالي تانية عندهم نفس الحالة، وهاي العملية ما كانتش سهلة. فمن هون أجت فكرة، يعني بنتي هي فكرت قالت إنه طب اللي مريتي فيه أنت يا ماما تعالي نساعد أسر تانية إنهم ما يعني ما يمروش بنفس، أو نسهل عليهم التجربة، نسهل عليهم هذا الطريق. فاشتغلت هي وليليا طبعا بالتعاون معي ومع خالتهم دانا، وخرجوا بهاي الفكرة يلي فعلا أنا متأكدة إنه رح يكون لها أثر كتير إيجابي. وأنا كتير حابة إنه هذا المشروع، مشروع جسور، ما يوقفش على مجرد مشروع طلابي فازوا فيه في مسابقة عالمية وكل العالم تعرفوا عليهم، لا، أنا بدي هذا التطبيق كل أسرة عندها ذوي إعاقة، سواء كانت إعاقة يعني نتيجة متلازمة معينة أو إشي حصل معه في المستقبل وسبب له إعاقة، إنهم ينزلوا هذا التطبيق ويصيروا يستخدموا ويصير دليلهم لقدام، ويصير في تعاون مع المؤسسات الثانية أيضا، سواء كانت وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى يلي ممكن تدعم هيك موضوع، لحتى يستمر ويكون هو حلقة وصل ما بين الأهالي مع بعض ما بين الأخصائيين لحتى نوصل في أولادنا لبر الأمان.
0: أخيرا وسريعا، البنات شعوركم بعد ما حصدتوا هاي الجائزة إيش بتحكوا؟
2: إحنا كتير مبسوطين علشان فزنا، وبدنا نضل نطور بالمشروع علشان يصير يساعد كتير أهالي.
0: شعورك إيه؟
2: وأنا كتير مبسوطة الحمد لله، ونفس ما قالت ماما أنا بسعى إنه يكون تطبيق، إنه أسعى ما يكون مجرد تطبيق فزنا فيه، لا، إنه ينتشر بين الناس وإنه يكون تطبيق الكل يستخدمه اللي عندهم إياه.
0: شكرا، نتمنى لكم التوفيق، فخورين بهذا الإنجاز وهذا الإبداع، شكرا جزيلا لكم. يعني هذا الإبداع وهذا الإنجاز وهذا الابتكار رغم كل الظروف التي يفرضها الاحتلال على أبناء شعبنا، يفرض الفلسطيني هذا الإبداع إلى العالم وإلى العالمية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المحطة الصباحية المباشرة من الخليل، عودة الآن إلى الزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
3: نعم، شكرا جزيلا لك ساري، وأكيد دائما كل الدعم للأطفال وأفكارهم الدائما مبتكرة. إذن فاصل مشاهدينا الكرام ونستكمل المشوار الصباحي.

0: 30 من يونيو والتي طبعا ينظر إليها في الخطاب الرسمي المصري باعتبارها محطة مفصلية في مسار الدولة المصرية.
1: نعم ضياء، كاميرا فلسطين هذا الصباح زارت مقر الحزب الناصري في القاهرة لرصد أجواء هذه المناسبة واستطلاع أبرز الرسائل التي تحملها في هذا التقرير مع الزميلة علياء الهواري.
2: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير

30 يونيو تمثل بنحتفل بيها لأسباب كتيرة جدا، ارتباطها بالقضية الفلسطينية ارتباط وثيق. لولا 30 يونيو ولولا 30 يونيو والقضاء على هذا الفصيل المسمى بالإخوان المسلمين، هذا الفصيل الظلامي الإرهابي، والقضاء على خطة الخطة السهيو أمريكية للتقسيم وتحويل المشروع والقضاء على المشروع العروبي، فلولا 30 يونيو ما كان اليوم بنرى مازال الحفاظ على الأرض وعلى الكيان وعلى عدم تصفية القضية الفلسطينية، وإن إحنا النهاردة بنقف جميعا يدا واحدة ضد هذا المخطط، وإن إحنا قدرنا الحمد لله نحافظ على أرضنا في فلسطين ومنعنا المخطط التهجير الذي كان يخطط لي مع هذا الفصيل الإرهابي الظلامي.

0: دائما مع فلسطين هو إيماننا بأن هي جزء منا، جزء من حمايتنا، جزء من مستقبلنا في بناء مشروعنا العروبي في الحرية والعدالة ووطن وكرامة إنسانية.
1: احنا بنحتفل النهاردة ودائما وابدا مصر منذ الفجر التاريخ تحمل القضية الفلسطينية في القلب. مش هنقول من 48 والخمسينات وعبد الناصر، لا، احنا جيناتنا كشعب مصري القضية الفلسطينية دياتي بتمثل الامن القومي لمصر.
2: القضية الفلسطينية ديت قضية اصلا هي الاساس، اساس كل حاجة في الفكر وفي الحركة، وانا بالك هي القضية الفلسطينية. فلما يكون هي القضية الأساسية أو القضية الأم للفكر المصري أو الفكر العربي بالتحديد كله، فيبقى الطبقة العاملة هي جواها.

يؤكد أن فكرة رفض التهجير التي قالتها مصر تأتي في إطار قدرة مصرية على طرح استقلالها الوطني في وقت كان الجميع لا يستطيع أن يقول لا. مصر استطاعت أن تقول لا للتهجير. هذا القول ليس ضد إسرائيل فقط ولكن من في حكم إسرائيل، وبالتالي كان جزءا مما فعله الرئيس السيسي وفعله الشعب المصري الذي تواجد في الشوارع حينها إن هو حط كتفه في كتف الفلسطينيين، قال لهم اثبتوا على الأرض وإحنا وراكم، ما تخلوش حد يكرهكم في أرضكم، ما تخلوش حد يحاول يعني يطردكم من دولتكم من هذا الكيان المحتل الغصب ومن في حكمه، لأن القصة ما كانتش قصة الإسرائيليين فقط. وبالتالي حينما قالت مصر لا، هذا قول أبدا لم يكن في شكله النظري أو شكل كلمة، لكن يأتي وراه إجراء فعلي. مصر استطاعت في طول الوقت منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها أن تساند المصريين، كانت أن تساند الفلسطينيين، كانت تقدم لهم المساعدات فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية وغيرها. برضو فكرة تجهيز المساعدات وهذا الجانب اللوجستي في محافظة شمال سيناء كانت من الحاجات الجوهرية للغاية اللي مصر كانت يعني بتفعلها عن طيب خاطر رغم كل الظروف الاقتصادية.

0: ما اظنش ان ده كان ممكن يبقى موجود في وجود نظام تاني كان ممكن يسمح بحاجات كتير ما يسمحش بيها زي التهجير وغيره. لكن حاليا القيادة السياسية بتحافظ بشكل كبير على القضية الفلسطينية وبتحافظ انها تكون موجودة لأهلها والدول العربية.
1: في ظل القيادة الحالية انا شايف كل شباب الحزب الناصري شايفين ان احنا بنحاول وبندعم دوت مع القيادة السياسية في ان هي تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني والغزاوي، وكل تمنياتنا ودعواتنا لهم بالرعاية والحفظ.
2: وعي بشكل عام والإدراك لمدى الترابط اللي بين مصر وبين القضية الفلسطينية، وأي تأثير في الحقيقة كان بيحصل في الأراضي المحتلة كنا بنجد صدى مباشرة. الفترة دي حسينا ان احنا كلنا رغم الحدود ورغم وجود العدو كلنا في ساحة واحدة. اعتقد ان مصر لغاية يناير 2011 ما خرجش فيها مظاهرة الا تأييدا لفلسطين، يعني كل المظاهرات بتاعتنا كانت لفلسطين، حتى اخر مظاهرة كان لها علاقة بالعراق وفلسطين قبل مباشرة الاحداث في 25 يناير. فأنا أعتقد أن الوعي زاد أكتر بالترابط القوي جداً بين مصر وبين القضية الفلسطينية، وأن أي تأثير هيحصل في مصر له تأثير مباشر على الأوضاع في فلسطين.
3: القضية الفلسطينية دي هي القضية الأم لينا كمصريين وحدويين قوميين، إحنا مع وحدة الشعوب العربية.
4: في ذكرى 30 يونيو بيتم التأكيد للقاسي والداني على مدى قوة مصر وإنها الداعم الأول والأوحد للقضية الفلسطينية، وإنها ستظل دعما وسندا للقضية الفلسطينية ميدانيا وإنسانيا وسياسيا، وإن مصر سوف تظل في ظهر القضية الفلسطينية حتى الاستقلال والحرية. من داخل الحزب الناصري، علياء الهواري، فلسطين هذا الصباح، القاهرة.
5: إذن مشاهدينا الكرام، مع هذه النافذة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المشوار الصباحي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، واللقاء يتجدد معكم غدا بإذن الله على نفس الموعد. يعطيك العافية.
6: يعطيك العافية ضياء، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. اللقاء يتجدد غدا في نفس الموعد 8:00 صباحا. إلى يوم الغد، إلى اللقاء.

0: قيثارتان
1: قيثارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان

0: راحة دائمة. صباح الخير لكم أعزائنا أينما كنتم. نحييكم ونلتقي بكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الخميس 9 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما أي تصلح بينهما بالعدل. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء من

0: يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نهار جديد. نهار جديد، جولة إخبارية صباحية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. تتابعون نهار جديد عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 FM. أيضا بإمكانكم المتابعة عبر فضائية فلسطين مباشرة عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. اليوم الخميس 9 من تموز يوليو للعام 2026 الموافق 24 من محرم للعام 1448 للهجرة. إليكم أبرز ملفات نهار جديد لهذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. 10 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف وإطلاق نار على مدينتي غزة وخان يونس. الاحتلال يمهل مدرسة الرفاعية في يطا 14 يوما لتنفيذ قرار هدم المدرسة. برلمان أو الكنيسة عفوا يصادق بالقراءة الأولى على تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة. البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون يحظر استيراد منتوجات المستوطنات. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. فريق العمل: وسام حمد من الهندسة الإذاعية،

0: هاشم أبو رعية في الإعداد، أديم رمضان في المتابعة والتنفيذ والتنسيق، وحسن زبن الإعلام الإلكتروني. ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا ويسعد صباحكم. البداية مستمعينا ومشاهدين الكرام نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة شادن الرماوي. شادن صباح الخير.
1: صباح الخير لك سلمى والسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان عصر أمس في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 8. واستشهد 4 مواطنين بينهم طفل عقب استهداف طيران الاحتلال خيمة في مخيم السعادة جنوبي خان يونس. كما استشهد مواطن بعد قصف طيران الاحتلال غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في حي الزيتون شرق المدينة. قالت ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن تدخلات الوزارة انتقلت من نظام الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر، وأكدت أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع. أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب 10,000 من أبناء شعبنا. وأوضح المسؤول أن هذه المنطقة قد تشكل نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية. أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وفي القدس هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق المدينة يعود للمواطن فؤاد عوض الله. في الخليل أصيب عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال، واعتقل شقيقان إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة حوارة شرق يطا جنوب المدينة. وفي رام الله هاجم مستوطنون عصر أمس مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي رمون ودردبوان شرق رام الله. وفي جنين أجبرت قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين سكان خربة سعيد التابعة لبلدة يعبد على إخلاء منازلهم بعد اقتحامها للخربة ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء عليهم. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات، معتبرا هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولية. منعت سلطات الاحتلال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة فلسطين للقاء الرئيس محمود عباس. وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية أن فهمي اختار أن تكون زيارته لفلسطين وجهته الخارجية الأولى لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. تفقد وزير السياحة والآثار هاني الحايك والحكم المحلي سامي حجاوي موقع بركة سليمان الأثري في بيت لحم في ظل ما يتعرض له من إجراءات تستهدف طمس هويته التاريخية والوطنية. بدأت الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بتزامن مع لقاء الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة. وأشاد ترامب خلال لقائه الشرع بتحول سوريا السريع، معتبرا أن الشرع قام بعمل رائع في إعادة سوريا إلى مكانتها. شنت الولايات المتحدة مع منتصف الليلة وفجر اليوم ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت مع إيران. ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبي إيران، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات جنوب شرقي إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشاشبهار. في دوره توعد الحرس الثوري الجيش الأمريكي بردود ساحقة تشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة في حال تكرار أي اعتداء. وكان موقع نور نيوز الإيراني نقل عن مصدر عسكري عقب الضربات أن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وسيكون ردا جالبا للندم على الجانب الأمريكي. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى الزميلة سلمى فقهاء وآخر المستجدات. إليك من جديد سلمى.
0: شكرا لك شاد، أهلا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام. ونبدأ من قطاع غزة، حيث استشهد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال في استهدافات مختلفة في مدينتي خان يونس وغزة. هذه الاستهدافات تنوعت بين قصف واستهداف خيام النازحين وإطلاق نار مباشر على المواطنين. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز. شادي، أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير لك سلمى والسادة المستمعين. كما تحدثتي، 10 شهداء بالأمس في استهدافات متفرقة، سيارات مدنية، خيام نازحين، إطلاق نار عشوائي، أيضا إلقاء قنابل من طائرات المسيرة. والاحتلال يعني صعد من هجماته بشكل كبير خلال يوم أمس، سامر هادئ نسبيا مع أولى ساعات هذا طبعا اليوم، ولكن هذا لا يمنع من القصف المدفعي ولا يمنع من إطلاق النار بشكل مكثف، خاصة على امتداد المناطق الشرقية لقطاع غزة، حيث يقوم الاحتلال بهذه الأمور بشكل يعني متواصل وبشكل كثيف جدا، مع قيام الاحتلال أيضا بعمليات نسف في المناطق الشرقية والشرقية الشمالية من مدينة غزة. المواطنين هذه الليلة أيضا فوجئوا بقيام الاحتلال بتقديم المكعبات في مناطق شرق مدينة غزة، وتحديد في حي التفاح، حيث حصرت عديد من هذه العائلات في هذه المناطق التي اضطروا للخروج منها تحت الخوف وتحت يعني تقدم أعداء الاحتلال الذي ما زال يقوم بتوسيع مناطق الخط الأصفر بشكل كبير جدا على امتداد قطاع غزة، ولكن يعني يأتي توسيع هذا الخط الأصفر على يعني مراحل وليس يعني بشكل مباشر أو يعني بالتزامن مع بقية المناطق في قطاع غزة، حيث الاحتلال كان قد وسع مناطق الخط الأصفر بالأمس في مناطق شرق محافظة خان يونس. وكما تحدثنا سلمى، الأوضاع هادئة نسبيا، هناك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع بشكل عام، ويعني هذا الطيران هو دليل واضح أن الاحتلال يريد أن يصعد الأمور بشكل كبير خلال ربما الساعات أو الأيام القادمة. على الجانب الآخر، ربما الجانب الإنساني، بدأت تظهر أثار ارتفاع درجات الحرارة، هناك تفشي كبير لجذر الماء في قطاع غزة، حالات كبيرة جدا سجلت لدى الأطباء في قطاع غزة، حيث توفدت إلى المستشفيات حالات كثيرة جدا، ونتوقع المزيد من هذه الحالات، خاصة مع يعني الأوضاع الكارثية التي تعيش المواطن في ظل هذه الخيام وفي ظل انعدام الصحة العامة في قطاع غزة، إضافة إلى عديد الأمراض الأخرى. ليس فقط جدري الماء هو الوباء الوحيد المتواجد في قطاع غزة، ولكن هناك عديد الأمراض التي بدأت تظهر بشكل كبير جدا، وهناك أمراض أيضا تفاقمت يعني بشكل أو بآخر نتيجة لارتفاعات درجات الحرارة، انتشار أيضا الآفات مثل يعني آفة الحشرات التي بدأت تظهر بشكل كبير، خاصة الناموس في مناطق القطاع، مع عدم وجود طبعا تصريف لبرك المياه، خاصة مياه الصرف الصحي، وأيضا هناك الجرذان التي يعني بدأت تزداد بشكل كبير جدا في مناطق متعددة، وهذا ناتج عن وجود ركام للمنازل بشكل كبير جدا، وأيضا النفايات الصلبة التي لا يمكن يعني إزالتها في هذه الأوضاع الراهنة. أيضا ما يتعلق بمعبر رفح، يعني عديد المواطنين يشتكون من الإجراءات الجديدة التي فرضها هذا الاحتلال على معبر رفح، خاصة إجراءات التفتيش، تقليص يعني وزن الشنطة التي تدخل إلى قطاع غزة إلى 20 كيلو فقط، وأيضا إجراءات حق المواطنين، هناك اعتقال لمواطنين حتى هذه اللحظة بعد فرض يعني الآلية الجديدة لدخول المواطنين إلى قطاع غزة. وكما توقعنا يعني هذه الآلية يعني في مجملها هي آلية لزيادة يعني الأمور صعوبة على المواطنين إن كانوا يريدون العودة إلى قطاع غزة أو حتى خروج الأعداد القليلة من المرضى والجرحى باتجاه الخارج. ويعني في النهاية سلمى هناك أيضا نتحدث عن المساعدات التي خلصها الاحتلال بشكل كبير جدا جدا خلال الفترة الماضية. نتوقع سيناريوهات مختلفة في قطاع غزة، ولكن تبقى أو يبقى السيناريو اللي يعني الأصعب هنا في القطاع هو ما يقوم بهذا الاحتلال من استهدافات في قلب المدن في تجمعات سكانية كبيرة. في كل يوم هناك شهداء يرتقون، وما زال هذا الدم يسيل وما زالت حرب الإبادة مستمرة حتى يومنا هذا.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز، ونبقى في القطاع مستمعينا ومتابعينا الكرام، حيث حذرت الأمم المتحدة من تفشٍ واسع لجذر الماء ويهدد النازحين في قطاع غزة، حيث تم تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. وأفادت التقارير الأممية بأن أكثر من نصف الحالات المصابة تركزت في محافظة خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن التفشي المتسارع للمرض يعود مباشرة إلى الاكتظاظ البشري الشديد في خيام النازحين وتدهور خدمات المياه والمنظومة البيئية والصرف الصحي، إلى جانب ارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة. أهلا بك معنا.
3: يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: أهلا بك. طب ما هي المادة الكيميائية فعليا التي تعالج يعني المياه والتي يعني تسمح بعدم انتشار هذا الفيروس بهذا الشكل المرعب، يعني 9300 حالة من جدر الماء في قطاع غزة خلال أسبوعين فقط؟
3: على عجالة عشان الأمور تكون واضحة، جدر الماء أو ما يعرف بالتشيكن بوكس هو عبارة عن مرض فيروسي ينتقل عن طريق الاختلاط بالمصابين أو عن طريق الرذاذ أو ملامسة السوائل التي تخرج من البثور. مشكلة هذا المرض أنه قد ينتقل أيضا قبل ظهور هذه البثور. المشكلة ليست في الفيروس نفسه، المشكلة في البيئة الموجودة أو الظروف الموجودة في قطاع غزة التي ساهمت بشكل فعال وغير عادي في انتشار هذا الفيروس وتحويله إلى ما يشبه الوباء. بمعنى أنا لم يكن في عندي تكدس غير عادي للمواطنين في مساحة صغيرة اللي هي مخيمات النزوح، وداخل الخيمة الواحدة هناك تكدس لأعداد كبيرة من العائلة داخل هذه الخيمة، في ظل انخفاض حصة المواطن الفلسطيني التي انعكست على النظافة الشخصية، إضافة أيضا لارتفاع عدد أصحاب المناعة الهشة من أطفال ونساء حوامل وكبار السن بسبب سوء التغذية، أدى إلى ظهور أعراض المرض بنسبة أعلى وبنسبة أكبر وإصابتهم بشكل أكبر في الموضوع هذا.
0: يعني
3: التحدي الأكبر.
0: نعم. كنت أريد أن أسألك، يعني ليس هو السبب المباشر في انتشار هذا الوباء وهذا المرض هي يعني رداءة المياه أو تلوثها، وإنما عوامل أخرى هي فيروس وتنتشر بسبب تكدس الناس والاختلاط وما إلى ذلك.
3: صحيح. الفكرة في الموضوع ليس فقط انخفاض مستوى جودة المياه، إنما كل العوامل التي تم ذكرها، أصحاب المناعة الهشة، البيئة الموجودة السيئة، انهيار منظومة الصرف الصحي، قلة النظافة الشخصية، المياه، كلها عوامل ساعدت على الانتشار. أهم عامل في هذا المرض هو عامل الوقاية، وعامل الوقاية هو التحدي الأكبر في انتشار هذا المرض، حيث أن أهم عامل من عوامل الوقاية هي عز المصاب، وهو ما لا يمكن تطبيقه في قطاع غزة في ظل الاكتظاظ الشديد والتكدس السكاني الموجود والعوامل السابقة التي تم ذكرها طبعا.
0: نعم. وبما يتعلق ب يعني جودة المياه من عدمها في ظل هذه التحديات الموجودة، وحضرتك ذكرت في وقت سابق أن هناك يعني يتم حفر آبار صرف صحي يعني عشوائية، كل منطقة مخيمات يكون هناك حفرة للصرف الصحي وهذا يؤثر على جودة المياه، بالإضافة إلى أصلا عدم وجود مياه نقية تصل إلى المواطنين بشكل كاف.
3: صحيح. أنا كمان الفكرة في الحفرة الانتصاصية أو السسبت التي تم حفرها قد تصل في بعض الأحيان أن كل خيمة لها حفرة، وبالتالي نحن نتحدث على أكثر من 320 ألف حفرة انتصاصية تحقن مياه عادمة، رؤوس وجلاء المياه الجوفية نسبة التعقيم أو الرقابة على المياه العادمة على المياه العادية تصل المواطنين ضعيفة جدا. نسبة التعقيم وإمكان إدخال كميات الكلور اللازمة لضخها في الشبكة لتعقيم الشبكة قليلة جدا وشحيحة جدا، وبالتالي الجودة تاعت المياه التي تصل المواطن ضعيفة جدا في ظل انهيار شبكة المياه واختلاط مياه الصرف الصحي. يعني في عندنا شقين، أول شيء شق أنه إحنا بيتم حقن المياه العادمة للخزان الجوفي مباشرة، والشق الثاني أنه أصلا أوريدي منهارة شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، فصار في عندي خلط ودخول من مياه الصرف الصحي للمياه العادية في ظل عدم وجود كلور. فنحن نتحدث على أنه الوضع كارثي وانتشار الأوبئة والأمراض أصبح غير عادي.
0: بما يتعلق أيضا ب يعني ما يتم توزيعه من مياه للمواطنين من خلال حنفيات عشوائية، آليات نقل عشوائية، هل هنالك أي آلية لضمان أو فحص هذه المياه ولضمان وصول المياه بشكل سليم، خاصة مياه الشرب سيد سعيد؟
3: يعني قدر المستطاع نحرص على جزئية واحدة، أن المياه التي يتم توزيعها بالتركات يكون فيها نسبة قليلة من الكلور. لكن طلعت ظهور التراك ومشوا في الشارع والبرابيش اللي نازلة من التراك واحتكاكها بالأرض بكل ما تحتوي من ملوثات، إضافة للحاويات المياه اللي بيجيبوها نفس المواطنين بكل ما تحتوي من فطريات وطحالب وغير صالحة، فأنت تحكي على سلسلة. السلسلة هذه تبدأ من المصدر، المصدر ملوث، نحاول أن نقوم بالتعقيم قدر المستطاع وفق ما هو متاح من توفر مادة تصدمها بكلورايد وتعقيمها. لكن للأسف السلسلة كاملة ابتداء من المصدر إلى عند ما تصل المواطن توجد العديد من التحديات التي تمنع وصول هذه المياه النقية للمواطن.
0: هل يستطيع المواطن داخل خيمته معالجة هذه المياه أو تنقيتها لو بالحد الأدنى بإجراءات بسيطة، مثلا زي ما في ناس بتغلي الماء لتتعقم لا ينقتل فيها ميكروبات معينة؟ يعني أعطينا إذا كان هناك بعض الإرشادات اللي ممكن يستخدمها المواطن لمساعدته أكثر بما يتعلق بمياه الشرب بالتحديد.
3: الفكرة في تعقيم المياه في شقين خاصة للشرب، يا إما عن طريق الغلي لعدة دقائق، وهذه كمان لعلمك هذه تعتبر تحدي في ظل عدم وجود غاز والبحث عن حطب وأشعال النار خاصة في الوضع اللي احنا موجودين فيه. والشق الثاني اللي هو التعقيم بالكلور، وهذه بسيطة جدا، احنا في معادلة أي كلور لو وصلت النسبة انه ممكن انا احط يعني سنتي واحد من مادة الصوديوم كلوريد بكلورايد اللي لا يحتوي على اي منكهات، سواء كانت يعني ما يكونش له طعم،
0: يعني كلور كيمياء مش المواد اللي بتنباع في السوق.
3: لا يعني ممكن في حال كان الوضع كارثي، احنا في بعض الحالات تم تسلهم المياه فيها رائحه كريهه مثل رائحه المياه العادمه، هذا ضروري يضيف كلور بما يعادل من سنتي ونص من ماده كلور حتى لو كانت اللي بتنباع في الاسواق.
0: نعم
3: على كل كوب على كل 1000 لتر، هذه حتى عشان نضمن انه المحتوى الميكروبي يكون صفر. يعني انا في هذا في اسوأ الحالات، طبعا هو الافضل تكون في مياه معينه تصل، لكن في حال انقطع من المياه في اولا الغلي لخمس دقائق وبعد هيك يستعملها، وفي حال ما استطاعش الغلي يستعمل الكلور حتى لو اللي كان موجود سنتي ونص من الكلور الموجوده على 1000 لتر كفيلة أنها تخفض المحتوى الميكروبي لصفر تقريبا.
0: وآمن على المواطنين؟
3: يعني إحنا نتطلع فيها أنه المسألة أولويات. يعني إيش الأفضل في الموضوع، دخوله في نظام إسهال وغومة خاصة إذا كان في عنده أصحابنا على هالشكل أطفال وغيره، أو التأثير الكلور اللي هو قد يكون خفيف جدا، وخاصة أنه أنا النسبة اللي أديتك إياها قليلة جدا. ولا ما لهاش تأثير على الجسم.
0: وبما يتعلق بالمياه اللي بتوصل للناس للاستخدام المنزلي، كيف حصة الفرد فيها وآلية الوصول فعليا، لأنه هناك خيام وهناك شبكات متدمرة بالكامل؟
3: صحيح. الآن حصة الفرد زي ما حصة الفرد قبل الحرب كانت 85 لتر 84.5 لتر، الآن هذه الحصة انخفضت بشكل غير عادي، وصلت ل 20 لتر. العشرين لتر هذه تصل لبعض الأشخاص عن طريق شبكة وهي غير مضمونة، لأنه فيها في تدمير في الأجزاء من الشبكة هذه وقد يكون صار فيها خلط. الشق الثاني اتصالهم المياه هذه عن طريق التركات، وبرضو هذه يعني الفكرة وين عندهم انه اتصلوا المية بجودة سيئة جدا ولا انه ينقطع من الماء، خاصة انا بحدث على ارتفاع درجة حرارة على موسم الصيف الموجود، على احتمال

0: ازدياد طلب المياه بالنسبة للأنظمة الشخصية والاستحمام، حتى لو كانت الكمية قليلة جدا، لكن تزداد هذه الاحتياجات في ظل أشخاص يعيشون في خيمة درجة الحرارة فيها يعني تصبح مثل الدفيئة الزراعية. يعني اللي بيجرب حياة الخيمة بيعرف إيش يعني، يعني لما تكون درجة الحرارة المياه لما تطلع زجاجة المياه من الخيمة في الظهر بتكون قاربت على الغليان، فالوضع كارثي جدا. كمية المياه الموجودة قليلة جدا والطلب عليها بالزياد. المشكلة أيضا أنه الوضع لن يتحسن، الوضع كل ماله من يتدهور، لأنه أصبح عندي في عندي بعض الأبار تعطلت، الجانب الإسرائيلي يمنع إدخال المعدات اللازمة لإصلاحها، الشق الثاني الشح في عملية السولار الخاص بتشغيل المولدات لتشغيل هذه الأبار، الشق الثالث وهو مهم عمليات الصيانة في الأماكن للأبار اللي تقع في المناطق الشرقية ممنوع بالكامل، وهي المسؤولة عن ضخ الكميات، وهي اللي تحتوي بالمعنى الأصح على الجودة العالية من المياه موجودة في الناحية الشرقية. أيضا عليها قيود شديدة جدا، ومعظم الحالات يمنع الوصول إلى هذه المياه.
1: شكرا جزيلا لك السيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة. ونبقى في قطاع غزة حيث يعاني من أزمة صحية وبيئية كارثية نتيجة تفشي الأمراض المعدية مثل جدر الماء وجرب الالتهابات الجلدية التي طالت ألاف النازحين. ويواجه النظام الصحي في القطاع بما فيه مرافق جمعية الهلال الأحمر ضغوط هائلة ونقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية وسط اكتظاظ مراكز الإيواء وعرقلة الاحتلال إدخال المواد والأدوية والمستهلكات الطبية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر. أهلا بك معنا دكتور بشار.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بك. يعني آلية التعامل مع الذين أصيبوا بمرض جدري الماء، يعني 9300 حالة خلال أسبوعين حسب تقارير الأمم المتحدة.
2: يعني هناك بالفعل انتشار لجدر الماء في قطاع غزة بصورة كبيرة. تحدث التقرير عن 9000 في خلال أول أسبوعين، ولكن العدد وصل إلى 35000 مصاب في القطاع في الفترة الحالية. ولكن الحمد لله يعني هذا المرض يعني انتشر بصورة كبيرة، ولكن لا يوجد ضحايا، المرض يعني بسيط يتم علاجه بإعطاء طبعا بعض البراهم والأدوية الخاصة، ولكن للأسف الوضع كما ذكرتي الوضع البيئي الازدحام الكبير للمواطنين داخل مخيمات الإيواء، حيث تم احتلال ما يقارب 60% إلى 70% من أراضي قطاع غزة وزج المواطنين في منطقة أقل يعني من 35%. يعني معدل الكيلومتر الواحد في قطاع غزة يعيش عليه أكثر من 20,000 نسمة، وهذا طبعا اكتظاظ هائل يؤدي إلى انتشار المرضى الأمراض ما بين النازحين. وكان يعني مثال على ذلك مرض الجذري الذي انتشر بصورة كبيرة جدا بين النازحين.
1: التحديات التي تواجه يعني مرافق جمعية الهلال الأحمر كمستشفيات مدنية ومراكز صحية في ظل واقع صعب للغاية، في ظل أيضا هناك نقص حاد في المشافي بشكل عام وخروج عدد كبير من المشافي عن الخدمة، وأيضا نقص في الكادر الطبي، وأيضا عرقلة إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية وخاصة المواد المخبرية والتحاليل والمواد الخاصة بالتحاليل.
2: بالفعل يعني هي تحديات منذ بداية الحرب. استهداف المنظومة الصحية للأسف 26 مستشفى خرجت عن خدمة منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة. الاحتلال يعيق إدخال الأجهزة الطبية والأدوية ومستلزمات الطبية، هذا طبعا أدى إلى شبه انهيار للمنظومة الصحية، بالإضافة إلى منع الاحتلال سفر المرضى بصورة سلسة، حيث كما تعلمون أكثر من 18,000 مريض لا زالوا يعانون ويحتاجون أجهزة طبية متقدمة خارج قطاع غزة. حتى يعني هذه اللحظة نحن نناشد وناشدنا بضرورة فتح ممر إنساني آمن لإدخال الأجهزة والمواد المنقذة للحياة، خيارات الأسعار، قطع غيار. حتى هذه اللحظة الاحتلال يمنع دخول هذه الأجهزة وهذه الأدوات، وهذا أثر كثيرا على الخدمات المقدمة داخل المستشفيات، ليس الهلال الأحمر الفلسطيني فقط بل كل المستشفيات. هناك بعض التخصصات التي يعني شبه توقفت عن العمل نتيجة عدم توفر الأدوات الخاصة لإجراء العمليات الخاصة مثلا بجراحة القلب، القسطرة القلبية. الآن فقط نقوم بتقديم خدمة للحالات الطارئة جدا، والحالات الإلكتيف قائمة الانتظار لا نقوم بإجراء بسبب عدم توفر الدعامات. طالبنا بإدخال هذه المواد لكن للأسف حتى هذه اللحظة الاحتلال يعيد كل شيء. كنا نعتقد أن بعد 10 أكتوبر 2025 وقف إطلاق النار أن الاحتلال سوف يغير من الآلية وتدخل منطقة غزة بالاستحقاق وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المواد، لكن للأسف الاحتلال شدد الإجراءات على قطاع غزة وللأسف حتى هذه اللحظة يعني المعاناة زادت والمنظومة الصحية شبه منهارة ولا يوجد أفق في الفترة الحالية لحل هذه القضايا طبعا المصيرية في القطاع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة. نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. قوات احتلال أخطرت أمس 8 منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب جنين، وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم ما يسمى بالإدارة المدنية اقتحمت المنطقة ونفذت جولات ميدانية بين المحال التجارية والورش والمنشآت الزراعية وسلمت 8 إخطارات تقضي بإخلائها خلال أسبوع واحد تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم واسعة.

0: مستمعينا متابعينا الكرام ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في جنين نزار سمودي. نزار صباح الخير، أهلا بك معنا.
1: صباح الخير لك سلمى ولكافة السادة المستمعين.
0: المستجدات في جنين لاسيما كان يوم أمس يوم حافل ب يعني محاولات هدم تسليم اختراط بهدم وإخلاء منازل سواء في عرابة أو في خربة السعيد ببلدة يعبد.
1: نعم سلمى، للعام الثاني على التوالي وللشهر التاسع عشر على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عامة ومدينة جنين والمخيم والقرى المجاورة على وجه الخصوص وسط أعمال الدهم والاقتحام والتخريب والتدمير والحصار وسرقة الأراضي لحساب الاستيطان. بلدات وقرى وبلدات صانور وقباطية وسيريس شهدت الليلة الماضية وفجر هذا اليوم اقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. سلمى كما تعلمين ويعلم المستمع الكريم فإن هذه المداهمات وهذه الاقتحامات للقرى والبلدات في محافظة جنين باتت مشهدا شبه يومي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في جنين، ما يخلق حالة من الرعب والفزع والإرهاب لدى المواطنين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ منهم. بالعودة إلى مخيم جنين سلمى، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي وللعام الثاني على التوالي يواصل حصاره وتدميره وهدم المنازل من خلال البوابات الحديدية والسواتر الترابية. أكثر من 800 منزل هدمت كليا أو جزئيا داخل المخيم وفي محيطه بفعل جرائم الاحتلال. البنية التحتية واستهدافها داخل المخيم وفي محيطه أيضا بات مشهدا شبه يومي. قاعدة عسكرية في منطقة الجابريات المطلة تماما على مخيم جنين لمراقبة تحركات المواطنين في المخيم والأحياء المحيطة بمخيم جنين. أيضا كما أسلفت سلمى، قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت عشرات المواطنين خلال الساعات 48 الماضية بهدم أو تحذيرهم بهدم منازل ومنشآت تجارية فيما في بلدة عرابة إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين وعند الطريق الالتفافي الواصل بين حاجز الزلمة الاحتلالي وحتى الجامعة العربية الأمريكية إلى الجنوب من مدينة جنين. بالأمس سلمى شهدت محافظة جنين تحركات وأعمال عربدة واستفزازات من قبل قطعان المستوطنين في عند الطريق الواصل بين شمال جنين وجنوبها. أطلق هؤلاء المستوطنون الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه مركبات المواطنين المارة في تلك المنطقة. بقي أن نشير سلمى في هذا الشأن إلى أن العدوان العسكري المتواصل على محافظة جنين خلف حتى اللحظة ارتقاء 70 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين، ناهيك عن التدمير المتعمد للبنية التحتية واستهداف ممتلكات المواطنين. نعم سلمى،
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا في جنين نزار سمودي. ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في جنين، حيث أجبرت قوات الاحتلال برفقة المستوطنين أمس سكان خربة السعيد التابعة لبلدة يعبد جنوب جنين على إخلاء منازلهم. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيد صالح عماني رئيس مجلس قروي زبدة. أهلا بك معنا سيد صالح.
2: أهلا بكم وبجميع المستمعين الكرام.
0: الأطماع فعليا الإسرائيلية والاستيطانية في تلك المنطقة، يعني منطقة زبدة ومنطقة الخرب التابعة ليعبد وحتى يعبد بحد ذاتها،
2: يعني أوضاع من عيش أوضاع يعني شبه مأساوية في يعبد وقراها. تحركات يعني على مدار الساعة لقوات الاحتلال والمستوطنين واعتداءات متكررة من قطعان المستوطنين على المواطنين والأهالي في المنطقة. يعني احنا بجنبنا بالضبط خربة تسمى خربة مسعود تتعرض لانتهاكات شبه يومية وعلى مدار الساعة، استفزازات، عربدات من قبل المستوطنين، تحركات في الدراجات النارية والتركترونات بين المنازل والأطفال، أعمال عربدة، منع المواطنين من خروجهم من منازلهم للعمل، منعهم للوصول إلى أراضيهم، يعني اعتداءات متكررة شبه يومية نتعرض لها في المنطقة.
0: نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين سواء ممتلكات عقارات وسيارات وما إلى ذلك، وإضافة إلى الأراضي التي تم مصادرتها ووضع اليد عليها أو ويعني عائلات تم تهجيرها من خربها وقراها.
2: يعني عفوا أختي الكريمة، يعني إحنا يعني أنا ذكرت إنه هذه اعتداءات شبه على مدار الساعة.
0: نعم،
2: في أن أحد المواطنين تعرض لحرق قسم من منزله وسيارته الخاصة في باب بيته، عدا عن منعهم يعني بنقدر نقول نهائيا من أنهم يستفيدوا من أي محصول زراعي في أراضيهم، حتى أغنامهم تحبس داخل حظائرها تمنع من الخروج للمراعي. يعني تقريبا
0: في خربة مسعود أم خرب أخرى سيد صالح؟
2: أنا بحكي عن خربة مسعود، هي نعم. جزء من قرية زبدة.
0: نعم، تفضل.
2: يعني تقريبا المحاصيل الزراعية نهائيا انفقدت، مراعي ما بقيش في المنطقة، أغنامنا تترك كل الوقت داخل حظائرها، هذا بكلف المواطن والمزارع أعباء ثقيلة في ظل الأوضاع والحصار والبطالة والجدار. فإحنا يعني الحقيقة أصبحنا يعني ننتظر أي لحظة فرج ممكن أن نشوفها للمواطن في المنطقة.
0: نعم، كم تبلغ مساحة خربة مسعود تقريبا؟
2: مساحة أراضيها؟
0: نعم،
2: تقدر حوالي 4000 درهم.
0: ويعني آلية التحرك في تلك الخربة، حضرتك ذكرت بأنه المواشي في حظائرهم، الناس يعني أصبحت من شبه المستحيل أن تحصد محصولها في أراضيهم الزراعية، آلية التحرك فعليا للناس في تلك المنطقة؟
2: يعني آلية التحرك محصورة فقط على أنه يطلع من بيته يتواصل مع زبدة أو مع يعبد في سيارته، لكن يتوجه لعمله في كفلاح كصاحب أرض فيها أشجار زيتون يعشبها أو ينكبها أو يجني ثمارها، هذا شبه مستحيل الآن.
0: نعم،
2: حتى محاصيل الدخان، يعني إحنا بنزرع دخان في منطقتنا، بيحاولوا يتلفوا محاصيل الدخان في المنطقة، فهذه اعتداءات متكررة على مدار الساعة في المنطقة.
0: نعم، يعني لو هناك كم عدد من المستوطنات أو بؤر استيطانية في تلك المنطقة سيد صالح؟
2: يعني بالضبط الإقبال خربة مسعود من الجهة الشمال مستوطنة رعوية صار يعني حوالي 4-5 سنوات عمرها، ومن الجهة الثانية في جهة اليمين معبر برطعة ومستوطنات ريحان ومستوطنات أخرى، لكن التأثير الفعلي للمستوطن الرعوية اللي تم إنشائها في أراضي منطقة خربة مسعود وفراسين، فهذه بؤرة يعني حقيقة بؤرة سرطانية بتأثر على المواطنين مش بس فقط في خربة مسعود، حتى في قرية ظهر العبد المجاورة وفراسين المجاورة وقصين.
0: شكرا جزيلا لك سيد صالح عمرني، رئيس مجلس قروي زبدة. وإلى جنوب الخليل، حيث أمهلت سلطات الاحتلال المدرسة الرفاعية قرب بلدة يطا 14 يوما لتنفيذ قرار هدم المدرسة، وذلك بعد رفض المحكمة الإسرائيلية الاستئناف الأخير. تضم المدرسة نحو 150 طالبا وطالبة من الصف الأول حتى السابع، وتأسست عام 2016 ضمن مدارس التحدي التي تخدم التجمعات والقرى الفلسطينية في المناطق المصنفة جيم. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. أهلا بك معنا أستاذ صادق.
3: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، ودعيني في البداية أتوجه للتحية لطلبتنا ومعلمينا في هذه المناطق التي تعاني، أيضا أتوجه بالتحية لطلبة الثانوية العامة وأتمنى لهم التوفيق، وقدمت بالأمس امتحانات الثانوية العامة للعام 2026.
0: نعم، بالتوفيق لهم جميعا. أستاذ صادق، إذا ما تحدثنا عن هذا القرار الخطير، يعني مدرسة المدرسة التحدي تم إمهالهم 14 يوم ليقوموا بهدم المدرسة بأيديهم، كيف سيتعلم الطلاب في تلك المنطقة، أو ما التوجه من قبل الوزارة لوقف وإحباط هذا المخطط بهدم المدرسة، بعد يعني حتى المحكمة الإسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم ضد هدم المدرسة؟
3: بالتأكيد أولا الوزارة هي الآن طالبة الجهات الدبلوماسية القانونية الدولية بتحمل مسؤوليات لحماية الحق في التعليم. جرت العادة أن يبني الناس يعني المؤسسات التعليمية طوبة بطوبة وأن يعني يدشنوا هذه لأن يقدموا على هدنا، وبالتالي هذا الاستهداف ليس الأول ولن يكون الأخير في هذه المدرسة المدارس التحدي، وبالتالي هي قيمة أصلا لإنقاذ المستقبل التعليمي لطلبة يعيشون في مناطق مهمشة مناطق تعاني. فيأتي هذا القرار، وهذا القرار كما ذكرت أنت اللي هو رفض الاستئناف، وبالتالي نأخذ على محمل الجد ذلك. لكن إحنا بحكم عملنا في تلك المناطق خبرنا هذا النوع من التحديات، وبالتالي نراهن أو نعتمد، ولا أقول نراهن، نعتمد دوما بعد الله على إرادة هؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم. وجميعنا شاهد كيف كانت منطقة أم الخير وزويدين وشعب البطم وخلت الضبع في مناطق مسافر يطلع عانت ما عانته لما هدم المدارس، لكن احنا نستكمل التعليم لو في الخيام لو في غرف من الصفيح. وبالتالي حتى وإن هدمت أولا نأمل أن تجد الجهود التي تبذل حاليا من الاتصالات مع عديد الجهات الدولية أن تؤتي أكلها وأن يتم حماية هذه المدرسة. ثانيا في حال هدمت عازمون على مواصلة المشوار وإبقاء هذه المدرسة، ودائما حينما يتعلق الأمر بمسافر يطا إحنا نقول دائما هناك عبارة الوزارة قالتها غير ذي مرة، عازمون على أن تنبت هذه البادية الجرداء الأجيال بدل الأشواك بإذن الله.
0: بإذن الله، ولكن أيضا يخشى من تكرار الاعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال أن يعني يعزفوا الطلبة عن التعليم في تلك المنطقة المهمشة في ظل إجراءات قاسية يعني وعقوبات جماعية تفرض عليهم.
3: يعني أنا قلت لك قبل قليل بأنه هذا نعتمد على إرادة سكان تلك المناطق وعي الأهالي. إحنا أيضا تدخلاتنا الخاصة تدخلاتنا غير نمطية في تلك المناطق، بمعنى أنه في هذه المدارس حتى لا يظن البعض أن نحن نتحدث عن أبنية مدرسية، لا هي أبنية متواضعة. أحيانا يعني عدد طلاب إحدى المدارس مسافر لا يزيد عن 12 طالبا، وبالتالي نفتتح أحيانا مدارس لطالبين وثلاث، وأيضا نوفر مواصلات. وبالتالي إحنا والأهل نتعاون، يعني إحنا مطلوب منا تدخلات غير نمطية، مطلوب من الأهل أيضا مواقف وهم يقدمونها، يعني نشهد بذلك والتزام. وبالتالي نعم هذا الموضوع أنه خصوصا الفتيات في تلك المناطق، يعني إذا كانت المدرسة بعيدة عن مكان السكن قد ترتفع نسبة التسرب، وبالتالي لأنه هي مناطق وعرة وليست سهلة، لكن نحن نسعى جاهدين للإبقاء على كل طالب، ونعتبر وجود كل طالب في قلب مدرسة في تلك المناطق هو إنجاز في حد ذاته.
0: خطط بديلة في حال يعني أزيلت المدرسة، إذا كان هناك تجمعات قريبة بجانب هذه المنطقة؟
3: نعم نسعى جاهدين لأن يكون البديل في المنطقة ذاتها لو في العراء حتى، لكن نحن نعرف أنه تلك مناطق يعني هي مناطق زبلية وعرة، بالتالي أنها لا في الصيف ولا في الشتاء مناسب، ولكن نسعى جاهدين حتى لو في
0: المدرسين
3: العراء.
0: في تلك المدرسة هل هم من خارج المنطقة؟
3: غالبيتهم نعم من خارج المنطقة، وتعرضوا مرارا
0: فالوصول إلى المدرسة أصلا صعب،
3: تعرضوا مرارا وتكرارا. أصلا بالأمس من تابع معنا إحنا نشرنا صور لمدير عام تربية يطا وطاقم المراقبة وهم يحاولون إيصال الأسئلة وكيف مروا من تحت البوابة منعوا، وبالتالي هذا الموضوع يعني قصة معاناة حقيقية، ومستعدين يعني الجميع يتحمل هذه المعاناة، لكن أن يصل الأمر هدم المدرسة في اعتقادي هذا يعني هذا خطورة كبيرة، لكن حتى لا يظن الكثيرون لأنه دون هذا القرار الموضوع سهل، لا الموضوع صعب. يوميا توجد معاناة وفي عديد المناطق في مسافر يطا حتى في الخليج بالأمس القرد القديمة أثناء تقديم امتحان الثانوية العامة اضطر الطلبة للوصول إلى قاعاتهم بعد معاناة وبعد جهود كبيرة بذلت من الأهالي ومن التنسيق الذي تطلب فيما تطلب بالتأكيد إيصال الطلبة. وبالتالي نشكركم على إثارة هذا الموضوع اللي تناول الموضوع والتفصيل الضوء عليه إعلاميا جزء لا يتجزأ من الحالة المرتبطة بنشر هذا الموضوع على أكبر سياق، وفي
0: وأهمية الاتصال مع المؤسسات الدولية كاليونسف وغير المؤسسات التعليمية والتي تعنى بالأطفال، لأنه هالمدرسة من أول لسابع فعليا أطفال.
3: أنت تتحدث عن مدارس أطفال، وعادة هذا النوع من المدارس بيكون فيه روضات أطفال.
0: صحيح.
3: نوفر هذه الرياض في تلك المناطق على أمل أن الروضة يلعب الطالب وأن يلهو، لا أن يجد نفسه تحت تهديد هدم مدرسته وهدم روضته. في هذا الإطار نطالب اليونسكو، اليونسف احنا طلبناه، احنا لا نكتفي بمجرد المطالبة، نريد يعني موضوع الاستنكار والبيانات التضامن هذا موضوع جميل، لكن في اعتقادي لا يحمي المدرسة، نريد تدخلات عملية من هذه المؤسسات لحماية حق أطفال هذه المناطق في التعليم، هو حق كل المواثيق والأعراف الدولية.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ صادق الخضر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، ونحن ما زلنا معكم مستمعينا متابعينا الكرام في نهار جديد. أيضا أصيب عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال، واعتقل شقيقان إثر هجوم لقوات الاحتلال ومستوطنين في حوارة شرقية جنوب الخليل. نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالسيد راتب الجبور المنسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة الغربية. أهلا بك معنا سيد راتب.
4: اهلا وسهلا بك، صباح الخير لك وجميع المستمعين.
0: اهلا بك. يعني جرائم متصاعده من قبل الاحتلال والمستوطنين على حد سواء في قرار هدم مدرسه في منطقه قرب يطا، واخرى يعني هجوم على المواطنين واعتقال الاطفال. اذا ما تحدثنا عن اذا كان هناك اليه لمساعده المواطنين على استكمال تعليمهم وايضا على حمايه انفسهم وممتلكاتهم.
4: نعم في بالفعل، يعني هذه الاعتداءات التي تقوم بها عصابات الاستيطان في كل التجمعات السكانية المسمى مناطق جيم، هي اعتداءات دائمة متكررة تقوم بها هذه العصابات من أجل يعني العمل على تهجير هؤلاء المواطنين تهجيرا قسريا، وبالتالي سيطرت المستوطنين على تلك المناطق المسمى مناطق جيم، وتعدى أيضا الأمر إلى حتى مناطق باء، ولم يعد هناك يعني أي حواجز تحظر منع دخول هؤلاء المستوطنين إلى تلك المناطق، بل يعني تجاوزوا كل الخطوط وقيامهم بإطلاق آلاف من رؤوس المواشي في تلك المناطق من شمال الضفة إلى جنوبها، والقيام بإطلاق أيضا قطعان من البقر والجمال في تخريب يعني محاصيل المواطنين الزراعية، كما حدث في منطقة يعني خلال الحمص أو خلة الحمص، وأيضا منطقة الفرش، منطقة وادي الرخيم، منطقة شعب البطن، منطقة مسافر يطا، منطقة البابية.

0: طبعا بحالات اختناق والبعض الآخر بردود تم معالجتهم. وتم اعتقال المسن إبراهيم إسماعيل فنون جبور عمره فوق 80 عاما، تم اعتقاله هو وابنه واخذهم الى جهه غير معلومه. كما كان هناك ايضا عمليات يعني تبييض الشنط التي تتم تجاه المواطنين في الذهاب والاياب الى مناطق المسافر الى مناطق الباديه، يعني هذا يتعلق بمزاج الجندي او بمزاج حتى المستوطن، يعني لحظه ما يريد ان يغلق هذه البوابه يغلقها وبالتالي يقطع الطريق على المواطنين، يعني آلاف المواطنين الذين يريدون العودة إلى بيوتهم في مناطق المسافر أو البادية، وبالتالي هم يقومون بهذه الإجراءات كما تحدثنا من أجل عملية تطهير عرقي، خاصة بعد 7 أكتوبر كان هناك إنشاء أكثر من 27 بؤرة استيطانية رعوية تم السيطرة من خلالها على آلاف الدنومات من أراضي المواطنين ومنعهم من الوصول إليها.
1: شكرا جزيلا لك سيد راتب الجبور منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة، شكرا جزيلا. إلى موضوع آخر مستمعينا ومتابعينا الكرام، تفقد وزير السياحة والأثار هاني الحايك والحكم المحلي سامي حجاوي وأيضا أعضاء من مسؤولين في بيت لحم في ظل ما يتعرض تفقدا برك سليمان في ظل ما يتعرض له من إجراءات وممارسات إسرائيلية تستهدف طمس هوية البرك التاريخية والوطنية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد هاني الحايك وزير السياحة والأثار، أهلا بك معنا سيد هاني، صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور للجميع.
1: أهمية هذه الجولة فعليا، ما الذي رصدتموه وشاهدتموه على أرض الواقع في ظل فعليا محاولة الاحتلال والمستوطنين الاستيلاء على كل المواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية؟
2: يعني في يعني حقيقة هجمة مسعورة باتجاه كل مواقعنا الأثرية والتاريخية ومزروعاتنا وأغنامنا وبيوتنا وكل ما له علاقة بحياتنا اليومية. احنا كانت زيارتنا امبارح حقيقة للوقوف على الوضع بشكل عام في منطقة برك سليمان وعلى الفعاليات التي سوف تنظم في الموقع من أجل أن نعطي فرصة للناس تواجد بشكل أكبر في هذا الموقع التاريخي الآن.
1: نعم، يعني أبرز هذه الفعاليات التي ستأتي بالمواطنين إلى تلك المنطقة، ليس فقط من منطقة جنوب الضفة أو من بيت لحم فقط، وإنما من كل محافظات الوطن.
2: صحيح، نحاول نسوي أسواق، نحاول نسوي فعاليات ومهرجانات يعني لها علاقة بالحياة اليومية الفلسطينية والتراثية، بنحاول نعرضها في هذا الموقع إن شاء الله حتى نكثف في الوجود الفلسطيني في هذا الموقع الهام جدا. أهم شيء عدم الهجرة هذه الأماكن والبقاء فيها والتواجد بشكل مستمر فيها، هذا أكبر رد على الاحتلال.
1: نعم، أهمية أيضا أن يتم فعليا من خلال يعني من خلالكم إعداد ليكون مثلا برك سليمان متضمن في مواقع الأثرية لدى اليونسكو وحتى قابلة يعني المواقع التي مهددة بالزوال مثلا.
2: نا حقيقة سجلنا موقع برك سليمان على لائحة تمهيدية لليونسكو، وأيضا سجلنا من ما يزيد عن 20 موقع، هذا كان قبل يومين إن شاء الله. اللائحة التمهيدية هي تمهيد لتسجيلها بشكل كامل على يونسكو إن شاء الله، وعندنا جلسة في بعد كم من يوم يعني موجود في كوريا من أجل تسجيل تبصي على أحد تراث العالم إن شاء الله، بتمشي أمورنا في هذا التسجيل ونحاول كل جهدنا من أجل الحفاظ على هذه الإرث المادي الفلسطيني بيمثل تاريخنا ووجودنا ومستقبلنا.
1: يعني في جلسة كوريا سيتم تسجيل أو اعتماد كل هذه المواقع اللي حضرتك ذكرتها بشكل رسمي لدى اليونسكو؟
2: تبصي إن شاء الله بشكل رسمي.
1: نعم
2: إن شاء الله بننجح
1: إن شاء الله،
2: لكن المواقع التمهيدية تم الأخذ بها يعني تم قبولها.
1: هل هناك أي آليات أو إجراءات ليتم فعليا تعميق أو التأكيد على أحقية

0: ايتنا في تسجيلها لدى اليونسكو من خلالكم؟ طبعا
1: هو ملف، هو ملف بالكامل له علاقه بكل محتوياته، يعني هذا يعني ملف العمل فيه، يعني ملف كبير مستعين بخبراء دوليين، مستعين في علماء اطلاق في فلسطين، ومستعين في كل المكونات وكل الناس اللي لهم علاقه في الموضوع. يعني الملف ليس بالسهل تقديمه، هو جهد كبير، يعني بتحمل معنا 6 أشهر عمل عشان نقدر نسجل.
0: حضرتك تقريبا كل أسبوع بتذهب إلى محافظة وترى عن كثب كل المواقع الأثرية والتاريخية في كل محافظة، إذا ما تحدثنا عن الخطوة التالية والمحافظة التالية سيد هاني.
1: حقيقة يعني احنا أسبوعيا بتفخر هذه المحافظات.
0: نعم.
1: كان لنا جولة في دورة وطفوح والكوم
0: المناطق المهمشة بالتحديد. نعم.
1: طبعا كان لنا جولة هناك، احنا بنتفقد هالمواقع المهمشة واللي لنا فيها اصلا اثار، يعني فينا اثار، فينا مواقع اثرية بنحاول نتعاون مع المجالس المحلية من اجل تطويرها.
0: نعم.
1: من اجل ان تكون يعني بعبائتها الصحيحة، من اجل ان الناس تصل لها. يعني في عنا بعض يعني بعض الاهمال من بعض يعني الهيئات المحلية باهمال المواقع، يعني ما فيش اهتمام كبير فيها. بعض الهيئات المحلية طبعا، بعض الهيئات المحلية حقيقة بتحافظوا وبتكون يعني موفر بيئة جيدة للناس لزيارتها.
0: نعم.
1: ومن خلال المسارات اللي بتعمل عليها الوزارة من أجل تعزيزها، وتشكل أصلا رافد اقتصادي.
0: صحيح.
1: لما هذه المسارات احنا بنجيب عليها يعني من اخواننا فلسطينيين 48.
0: نعم.
1: في السياحه البينيه بين المدن بنحاول ان يعني نسوق هذه المواقع اصلا من اجل التنميه الاقتصاديه المحليه.
0: صحيح. وحمايتها ايضا من ممارسات الاحتلال. اشكرك جزيل الشكر السيد هاني الحايك وزير السياحه والاثار. سمعنا متابعينا الكرام إلى القدس العاصمة، حيث قام الاحتلال بهدم بناية سكنية في سور باهر بالمدينة المقدسة. نرحب بالسيد فخر أبو دياب الباحث في شؤون القدس، أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح النور، حياكم الله.
0: يعني مخططات الاحتلال الرامي في عين تهويد المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل أمامهم لعملية الهدم، إذا ما تحدثنا عن عدد المنازل المخترب الهدم والتي هدمت منذ بداية العام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، واضح أن هناك سياسة تطهير عرقي وتصفية الوجود العربي في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وهي سياسة تعمل عليها سلطات الاحتلال، ويعني سخر كل إمكانيات دولة الاحتلال لتغيير المشهد في القدس ولفرض واقع استيطاني استعماري عليها. ولذلك أولا لا يعني لا يمكن الحصول على تراخيص القدس، أو على الأقل في كثير من المناطق في القدس، والمناطق التي يسمح بها هي مناطق يعني أقل من 13%، مع صعوبة هائلة في الحصول على تراخيص، لأن الاحتلال يريد أن يبحث أهل القدس عن أماكن خارج القدس للعيش فيها. يعني فقط منذ بداية هذا العام، يعني النصف الأول من عام 2026، أكثر من 289 منشأة تم هدمها وإعطاء أوامر هدم إما إدارية أو قضائية فقط في النصف الأول من هذا العام لأكثر من 862 منشأة. وواضح جدا أن الاحتلال الآن، بالإضافة إلى الادعاءات بأن هذه المنازل أو المباني أو المنشآت وقيمت بدون ترخيص، رغم أن الاحتلال لا يعطي ترخيص، أو بلدية الاحتلال لا تعطي ترخيص للمواطنين، هناك يعني ظهرت حجج أخرى، مثل أنهم يريدون في منطقة ما إقامة أو عمل بستنة أو مواقف للسيارات أو خدمات. طبعا هي خدمات ومواقف تخدم الرؤية الاحتلالية، ولكنها حجج تسوقها لهدم المنازل، وخاصة في المنطقة الجنوبية من البلد القديم والمسجد الأقصى، مثل حي البستان وسلوان بشكل كامل، هي مستهدفة بشكل كبير لقربها من المنطقة من المسجد الأقصى والبلد القديمة، وأيضا بعض الأحياء. في الأمس هدموا عمارة من 4 شقق في سور باهر، وأجبروا شخص من عائلة العباسي في منطقة رأس العمود على الهدم الذاتي، ويتعمد الاحتلال على فرض الهدم الذاتي ونوع من محاولة إذلال وقهر المقدسيين. حقيقة هذه السياسة يهدف الاحتلال منها إلى تغيير التركيب السكانية، أي الطابع الديموغرافي ليكون لصالح المستوطنين. وطبعا يستغل الاحتلال انشغال العالم بما يدور من في المنطقة، وعدم وجود رادع أي أمن الاحتلال العقود، رغم أن كل ما يقوم به هو مخالف للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق.
0: ما الذي يمكن فعله من قبل المواطنين أنفسهم المقدسيين؟ يعني حتى الذهاب إلى المحاكم الإسرائيلية أصبح لا يؤتي بأكله، لأنه النظام القضائي الأصل الإسرائيلي أصبح ذراع من أذرع الاحتلال.
2: بداية يعني القضاء الإسرائيلي هو جزء من المنظومة الاحتلالية التي دائما ما تغلف كل أجرام الاحتلال بغلاف قانوني لدفع الجميع وكأن الأمر نزاع قضائي وليس يعني تعدي على القانون الإنساني والتهجير والطرد. ولكن يعني لم يتبقى أمام المقدسيين إلا الصمود والثبات والتحدي. حقيقة يعني تحدي سلطات الاحتلال، حيث أننا أصحاب الأرض والقضية، وكل ما تقوم به هو مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي. الصمود والثبات والتحدي، وإذا هدمت منشأة أو منزل واستطاع الاحتلال هدمها، علينا دائما إيجاد بدائل في نفس المنطقة. الاحتلال يهدم لتفريغ القدس هنا والمؤسسات الرسمية الفلسطينية والأهلية، وكذلك المقدسيين عليهم الصمود والثبات وتحدي سياسات الاحتلال للبقاء في هذه المدينة.
0: شكرا جزيلا لك سيد فخري أبو ذياب، الباحث في شؤون القدس. وأنتقل مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى زميلتي شادن رمان وموجز بأهم الأخبار. أهلا بك من جديد شادن.
3: صباح الخير مجددا لك سلمى وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 10. واستشهاد 4 مواطنين بينهم طفل عقب استهداف طيران الاحتلال خيمة في مخيم السعادة جنوب خان يونس، كما استشهد مواطن بعد قصف طيران الاحتلال غرب مدينة غزة، فيما استشهد الطفل إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في حي الزيتون شرق المدينة. مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة يقول إن ارتفاع أصحاب المناعة الهشة بسبب سوء التغذية واقتضاض العائلات بشكل كبير في الخيام ساعدا من سرعة انتشار فيروس جدري المياه بين صفوف المواطنين، إلى جانب انهيار منظومة الصرف الصحي. مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي يؤكد نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية جنوب غزة تهدف إلى استيعاب 10,000 من أبناء شعبنا. قوات الاحتلال تهدم بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس تعود للمواطن فؤاد عوض الله، وفي الخليل إصابة عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال واعتقال شقيقين إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة حوارة شرق يطا جنوب المدينة. في رام الله مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي رمون وديردبوان شرق رام الله، وفي جنين قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين تجبر سكان خربة سعيد التابعة لبلدة يعبد على إخلاء منازلهم بعد اقتحامها للخربة. سلطات الاحتلال تمنع الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية من زيارة فلسطين للقاء السيد الرئيس محمود عباس. وزيرا السياحة والآثار والحكم المحلي يتفقدان موقع برك سليمان الأثري في بيت لحم في ظل ما يتعرض له من إجراءات تستهدف طمس هويته التاريخية والوطنية. الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة خارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. الإدارة الأمريكية تبدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة. الولايات المتحدة.

0: تشن مع منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت مع إيران انتهى. في سياق متصل، وزارة الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها جراء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدة أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة سلمى فقهاء واستكمال ملفات نهار جديد. إليك من جديد سلمى.
1: شكرا لك شادن، أهلا بكل مستمعين ومتابعين الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. وما يتعلق مستمعينا بممارسات الاحتلال المستمرة والمتصاعدة بحق شعبنا، الكنيسة أقر بالقراءة الأولى خصم مبالغ إضافية للمقاصة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها في قطاع غزة للسيطرة على القطاع بشكل أكبر، في حين أيضا هدم في القدس وفي المناطق في جنوب الخليل مدارس وبنايات، وأيضا بنايات سكنية في مدينة القدس. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور صبري صيدم، عضو المجلس المركزي الفلسطيني. أهلا بكمان دكتور صبري، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: سأبدأ في البداية عن يعني مصادقة الكنيسة بتجميل مبالغ إضافية من أموال المقاصة ومحاولة شرعنة ذلك أو قولنة ذلك، وهي سرقة يعني سرقة أموال دولة، تعقيبك على ذلك.
2: نعم هذا صحيح، إن كنتم تذكرون كانت إسرائيل تأخذ القرارات تباعا على مستوى الحكومة أو حتى على مستوى وزير المالية في بعض الأحيان من خلال الإعلان عن مصادرة الأموال، هذه المرة تذهب نحو التشريع أو نحو المؤسسة التي تعتبرها مؤسسة تشريعية لتقون ذلك كما تفضلت، في محاولة لإعطاء الانطباع بأن هذه الخطوة هي خطوة مسرعة وأن المصادقة عليها لم تأتي على مستوى الحكومة وإنما جاءت على المستوى التشريعي الإسرائيلي، وفي هذا تطور أعتقد أنه تطور قانوني بامتياز، الهدف منه إعطاء الانطباع بأن هناك غالبية عظمى في إسرائيل تصادق على هذا الأمر باعتبار أنه يخضع لأي تصويت يخضع للحصول على الأغلبية كما أفهم، مما يعني أن هذا الأمر يأخذ مناحي جديدة وربما يتطور أكثر فأكثر نحو الإجهاز على السلطة الوطنية الفلسطينية بكاملها، لأنه هدف المال ليس الغاية منه الحصول على المال فحسب وإنما تركيع السلطة الوطنية الفلسطينية وزيادة تضييق الخناق عليها ليس إلا.
1: نعم يعني ومحاولة قولنا يخشى أن إذا تم تمرير بالقراءات الثلاث أن يصبح قانونا يعني، وبالتالي في أي حكومة قادمة لا تستطيع إلا أن تنفذ هذا القانون لأنه قانون كنيسة
2: أو تلغي هذا القانون، وهذا سيحتاج مرة أخرى للأغلبية وعليه عندما يصدر قانون في أي مكان في العالم تصبح العودة عن هذه القانون عن هذا القانون بالأحرى أصعب من قرار تأخذ الحكومة، لأنه على طاولة الحكومة تستطيع أن تأخذ القرار وتستطيع الحكومة أن تلغي القرار دون الحاجة إلى التوجه نحو التصويت على مستوى الأغلبية في أي مؤسسة تشريعية برلمانية وخلافه. وعليه نعم الهدف من هذا الموضوع هو تعقيد الأمور أكثر فأكثر وجعل إمكانية إنقاذ السلطة الوطنية الفلسطينية على الأقل على المستوى المالي قضية صعبة وصعبة جدا. نتنياهو الآن في سباق مع الزمن، كنا قد تحدثنا بسلمة من قبل حول كل هذه المجريات التي الهدف منها إجهاض السلطة الوطنية الفلسطينية والدخول في ماراثون الانتخابات الإسرائيلية، الكل يحاول أن يبحث في بنات أفكاره على المستوى الإسرائيلي عن أي خطوة من الممكن أن تساهم في تعقيد المشهد الفلسطيني باعتبار أن تضييق الحياة على الفلسطينيين هي الورقة الرابحة في معركة الانتخابات، وأن أحدا من يبحثون عن شعبية الحضور والوجود والعودة إلى كرسي الكنيسة الإسرائيلي يبحث عنها على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب الواقع المعيشي الفلسطيني، تضييق الحياة على الفلسطينيين، طردهم من أرضهم وصولا إلى الترحيل الشامل هو ما تسعى إليه هذه الحكومة وتعتبره أنه محطة انتصار. أنا أقول بصراحة هذا ليس فقط عار على المستوى الإسرائيلي، وإنما عار على المستوى الدولي الذي يرى هذا المشهد ويتعامل معه على أرضية أنه بات في حكم المسلم، لأن إسرائيل تريد فعلا أن تجعل من هذا الأمر روتينا يوميا.
1: نعم، وهي فعليا تصعد من جرائمها بشكل غير مسبوق، مثل قصة احتجاز أموال المقاصة، مثل قوننة قانون إعدام الأسرى، وقوننة قوانين أخرى اللي بهدف المصادرة والاستيطان، والتحدث علنا بعمليات ضم لا يوجد، وأنه لا توجد دولة فلسطينية، وأن السلطة الفلسطينية هي التي تنتهك اتفاق أوسلو، وكل ذلك خطير جدا والعالم يسكت. فما المطلوب فعليا دكتور صبري لوقف هذه الجرائم ولهذه الوقاحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى قيام الاحتلال بمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الجديد إلى فلسطين، وهذا كمان تصرف يعني غير مسبوق.
2: نعم، بس اسمحي لي أتوقف للحظة عندما تفضلت فيه. نعم، إسرائيل اليوم لا تصدر قراراتها على مستوى الحكومية، تسعى الآن جاهدة للتوجه للكنيسة في قوانين مختلفة، منها منع حجب، منع الأذان في المساجد، منها موضوع مصادرة الأموال، منها مصادرة كما تفضلت مصادرة الإمكانيات على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية، منها مصادرة الأراضي، منها خطوات فعلية على الأرض قبلت وذكرت البعض منها. الهدف من هذا الأمر بالفعل أن تقول إسرائيل بأنه الموضوع موضوع معقد وليس من السهل العودة عنه، وأنه كما أسلفنا العودة عنه يستوجب الذهاب والعودة للمجلس للكنيسة من أجل أن يكون هناك على مستوى المجلس الحكومي قناعة بأنه هذا القرار بات محصنا ولا يمكن العودة عنه على الإطلاق إلا كما تفضلت، إما في إطار المجلس أو في إطار الكنيسة القائم أو في إطار العودة لكنيسة جديد بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة. المطلوب الآن أن يكون هناك تحرك على المستوى الدولي، خاصة في إطار الدول التي اعترفت بفلسطين، وهناك حديث عن مزيد من الدول ستأتي خلال الأيام القليلة القادمة. نريد أن نرى بالفعل أن يكون هناك خطوات عملية ترفض هذه الإجراءات وتعتبرها خروج عن المعتاد، وتعتبرها أيضا محاولة للزج بالمشهد نحو الانتخابات الإسرائيلية، وهذا الماراثون اللي قلت عنه الماراثون الانتخابي الذي من شأنه تعقيد الأمور واستثمار الضغط على الفلسطينيين ليكون الورقة أو لتكون الورقة الرابحة بالعودة للكنيسة على أرضية أن التطرف يحقق الانتصار لأي مرشح في الانتخابات الإسرائيلية. طبعا المرشح المنتمي لمدرسة اليمين والذي يعتقد بأنه التنكيل بالفلسطينيين هو الذي يشكل مساحة الانتصار لإسرائيل ليس إلا.
1: وبما يتعلق يعني أيضا يعني منع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى فلسطين،
2: اسمحي لي يعني أسف على المقاطعة، ولكن واضح بأنه هذه الخطوة الهدف منها تأكيد على أنه لا أحد يمتلك صلاحية القرار بالتوجه نحو مؤازرة الفلسطينيين، وأن إسرائيل هي التي تملك مفاتيح البوابة للدخول والخروج، وبالتالي هي تستطيع أن تمنع من تريد وهي تستطيع أن تؤخر من تريد، وهذا أمر حقيقة لا يخاطب أمين عام جامعة الدول العربية فحسب، وإنما يخاطب كل الدول العربية ما فيها الدول التي طبعت بأنه موضوع التطبيع لم يتجه على الإطلاق نحو إفادة الفلسطينيين كما كان يحاول البعض أن يروج له، وها هو الأمين العام لا يستطيع أصلا الوصول إلى فلسطين، مما يؤكد بأن إسرائيل تريد دائما أن يشعر العرب بأنها صاحبة اليد العليا وأنها هي من تتحكم بتفاصيل الأمور ودقائقها، مما يجعل المشهد أكثر تعقيدا يوما بعد يوم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صبري صيدم عضو المجلس المركزي الفلسطيني، شكرا جزيلا. وإلى موضوع آخر مستمعينا متابعينا الكرام، في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى على سلم أولويات السياسة الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية. فهو السيد

0: الدكتور أحمد أبو هولي وضع رؤساء اللجان الشعبية في صورة مستجدات قضية اللاجئين وتحديات الأونروا. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أهمية هذا الاجتماع فعليا ويعني الواقع فعليا، يعني ما هو القادم للمخيمات في ظل عدوان مستمر على المخيمات وأيضا في ظل عدوان مستمر أيضا في قطاع غزة ونزوح أكثر من 2 مليون مواطن في القطاع؟
1: نعم، هذا الاجتماع ليس اجتماع موسمي، هو اجتماع دوري.
0: نعم.
1: ناقشنا فيه بكل وضوح أمن اليوم، أولا تدمير المخيمات واستهدافها، ثانيا حالة اللجوء والنزوح القاتلة والمميتة والمستمرة في غزة، أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني نازحين في مخيمات الشمال جنين ونور شمس وطول كرم، أكثر من 40,000، وحتى العائلات التي تحتضن هؤلاء النازحين مشكورين يعانون، والاستهداف المستمر للمخيمات وحماية ولاية الأنور. وبمعنى أن مجلس السلام يقول في أول خطواته أن لا للأونروا في غزة الجديدة، وهذا ليس من شأنه وليس من اختصاصاته، وأيضا قوات الاحتلال ترفض عودة عمل الأونروا في مخيم جنين ونور شمس وطول كرم. وناقشنا أيضا كيف يمكن أن نخفف من معاناة اللاجئين النازحين، وخاصة في المخيمات الثلاث في شمال الضفة الغربية. وكانت لدينا جولة ميدانية على العديد من المخيمات وخاصة مخيم جنين ونور شمس وطول كرم، واستمعنا إلى النازحين من هذه المخيمات، وكانت أولوية هؤلاء الناس في مطالبهم من أجل تخفيف معاناتهم إيجاد بدل إيجار شهري ثابت لهم لكي يستطيعوا أن يبقوا ثابتين صامدين في مراكز وفي المساكن التي استأجروها حتى العودة إلى المخيم. وكان هذا محور النقاش مع رؤساء اللجان الشعبية. ونحن في دائرة شؤون اللاجئين أعددنا خطة متكاملة تبدأ بمخاطبة المفوض العام كريستيان سوندرز على ضرورة أن تقوم الأونروا بمهامها الإغاثية والصحية والتعليمية وإيجاد بدل إيجار والتوجه إلى المانحين والتنسيق مع الحكومة رغم الأزمة المالية في 5 وزارات، ليكون الهدف الأول من كل اجتماعاتنا والتنسيق مع كل جهات الاختصاص هو إيجاد بدل إيجار للنازحين، ومن ثم البعد الإغاثي. وهناك تنسيق تام، تفاهم تام بين دائرة شؤون اللاجئين ورؤساء اللجان الشعبية وكل مكونات شعبنا الفلسطيني. وبالتالي هذه رؤيتنا، أننا وحدة واحدة بخطاب واحد بجهد ميداني على الأرض. ومن هنا اسمح لي أن أتقدم بأسمى آيات الصمود والثبات لكل شعبنا الفلسطيني، وخاصة اللاجئين النازحين القابعين في الخيام والخارجين من بيوتهم، وأيضا في إطار دور رؤساء اللجان الشعبية وأعضاء اللجان الشعبية وكل مكونات المخيم التي تثبت يوم بعد يوم أنها قلاع عصية على الانكسار، تمسك ب يعني عودة الأونروا وحماية ولايتها، وتبقى وسيبقى المخيم رمز لقضية اللجوء حتى العودة. وتحقيق كل أهداف شعبنا الفلسطيني
0: إن شاء الله. دكتور أحمد، يعني الأونروا تعاني من أزمة مالية خانقة فعليا، وهناك عجز مالي كبير، وهي بحاجة على الأقل 100 مليون دولار لتفي ببعض الاحتياجات الطارئة وبعض البرامج. كيف ستعملون على الضغط على الأونروا أو للاستجابة الأونروا لمطالب اللاجئين بالعمل على دفع بدل إيجار، توفير الاحتياجات اللازمة للاجئين، لأنه حتى موضوع إنهاء عقود معينة للمواطنين أو للاجئين في قطاع غزة لم يتم البت فيها فعليا، أو فعليا خلاص انتهى الموضوع؟
1: نحن نتابع باستمرار مع المفوض العام ومدراء الأقاليم في اتجاهين.
0: نعم.
1: الاتجاه الأول عنوانه أن نعم هناك أزمة مالية في الأونروا وفي الحكومة، هناك حرب اقتصادية متعددة الأوجه، ولكن قلنا لهم بشكل واضح يجب ألا تتكيف الأونروا مع الأزمة المالية على حساب رواتب الموظفين وعلى حساب

0: الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين في الأقاليم الخمس. وهذا هو محور يعني نقاشنا وخلافنا، ولكن في نفس الوقت نحافظ على بقاء أونروا، لأن الأزمة المالية الحالية هي أزمة ذات بعد سياسي. المطلوب أن تجفف موارد الأونروا مقدمة لإنهاء دورها أو استبدال دورها مقدمة أخرى لشطب قضية اللاجئين. وبالتالي نحاور بقوة وبدبلوماسية وبقانون في إطار أن لا تتكيف الأونروا مع الأزمة المالية، وفي نفس الوقت نعمل معا من خلال المؤتمرات ومن خلال السفرات ومن خلال مؤتمر مانحين كيف يمكن للأونروا أن تعمل بجد من أجل توسيع قاعدة تمويلها للحصول على جزء من هذا المبلغ لتخفيف العجز. وأيضا نحن في دولة فلسطين نخاطب كل دول العالم بأن التصويت الكاسح للأونروا، الدعم السياسي للأونروا يجب أن يترجم إلى دعم مالي، وإلا ستفقد الأونروا مهامها التي أنشئت من أجلها. النقطة الثالثة كما تفضلت، نحن على تنسيق تام مع رؤساء الاتحادات ونقف إلى جانب مطالب اتحاد الموظفين في كل مطالب في غزة وفي الضفة وفي لبنان وسوريا والأردن، أن المساس برواتب الموظفين أو فصلهم أو رؤية تقليل عددهم سيتسبب بشكل مباشر في جودة الخدمة التي تقدم إلى مجتمع اللاجئين. نحن لدينا وعي، هناك يعني تفكير دائم واستراتيجي لدى دائرة شؤون اللاجئين ورؤساء اللجان الشعبية في توفير الحماية الدولية للأونروا من خلال دعم مالي مستمر وفي الحفاظ على المخيم الذي يستهدف. وبالتالي كلا القضيتين في استهدافهما يصب في شطب قضية اللاجئين، ولكن وعي شعبنا الفلسطيني في كل مكان يفشل هذه المؤامرة ويقول بشكل واضح يجب أن تستمر الأونروا في عملها حتى إيجاد حل سياسي عادل وشامل وفقا لقرار 194 في حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير.

0: نحن ما زلنا معكم مستمعينا متابعينا الكرام في نهار جديد من صوت فلسطين. وزير الدفاع الأمريكي ألغى زيارته إلى إسرائيل، وكان من المقرر البحث في يعني بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرة F-35 لتركيا. وأيضا بما يتعلق بالمواجهة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبما يتعلق بسير الملفات الأخرى مثل الملف اللبناني والإسرائيلي، نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا دكتور سهيل، أهلا بك.
1: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعين.
0: أهلا بك. يعني بداية، ما هو سبب إلغاء وزير الدفاع الأمريكي زيارته فعليا إلى إسرائيل، وكان من المقرر يلتقي بنتنياهو؟
1: برأيي أن الأسباب يعني هي على ما يظهر من زاويتين. الزاوية الأولى زاوية أمريكية، وهي تردد ما هي الخطوات التي تريدها في إيران وهرمز الآن، هل الذهاب قدما أم الاكتفاء بذلك أم ماذا؟ وهذا التردد الأمريكي يجعل من عدم وضوح في المنطقة الرمادية للجانب الأمريكي العسكري ماذا تريد من إسرائيل بهذه الحالة، بما معناه أن عدم وضوح في رؤية ما يجري في مضيق هرمز أدى إلى الإرباك الأمريكي في الخطوات القادمة. نتحدث من الناحية العسكرية، وهذا كان أحد المواضيع التي أراد وزير الجيش الأمريكي بحثها مع إسرائيل، ما هو دور إسرائيل في حالة توسيع مثل هذه العمليات. ونحن نعرف أن إسرائيل تريد ذلك التصعيد وهي مستعدة لأن تنخرط به، ولكن إذا حصلت على إذن

0: الأمريكي، فلذلك برأيي هذا أحد الأسباب. السبب الثاني هو أن هناك ملفات إضافية، ليس فقط العلاقة الأمريكية التركية، وبهذه المواضيع خاصة في المشهد السوري والعلاقات الأمريكية التركية، هنالك هو في وجهات النظر بين الأمريكي والإسرائيلي بهذا الموضوع، وأن لا توجد قاعدة تفاهم بهذا الموضوع، خاصة مع التصريحات المتتالية من إسرائيل بعدم رضاها على تقديم هذه الصفقة العسكرية لتركيا من قبل الأمريكيين، وهذا الهجوم الكبير على أن خطر على إسرائيل هو من تركيا ومن المشهد السوري، بما معناه أن هذه هو بالمواقف ماذا يريدون أن يفعلوا لاحقا في هذه الملفات، ومن أجل عدم إرباك الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية قام الأخير الأمريكي بتأجيل هذه الزيارة، ريثما يعني تنقشع الغيوم المتلبدة في هذه المواضيع الضبابية، سواء في هرمز وسواء في الشمال.
1: هل فعليا هل فعليا الإدارة الأمريكية تريد دعما إسرائيليا لقضاياها إنجاز التعبير أو لمشاكلها في الإقليم؟
0: برأي الولايات المتحدة حتى الآن لا تريد لإسرائيل أن تتدخل إطلاقا في إيران، وتعتبر هذا ملفا أمريكيا محضا، وأن لا تقوم بأي خطوات يعني محرجة للولايات المتحدة، والتأكيد على قضية الاغتيالات السياسية سواء القيادات الإيرانية أو القيادات في حزب الله أو قيادات عسكرية، بما في ذلك إمكانية استهداف المرشد الإيراني.
1: لأن هذا
0: سيدخل الولايات المتحدة بأزمة جديدة.
1: طب الآن يعني قراءتك لما يجري بين الولايات المتحدة وإيران، وقال الرئيس الأمريكي أن الاتفاق انتهى، اختفى، يعني أصبح غير قائم، وسنصعد، وهدد ووعد، ما القادم فعليا؟ ما الذي تريده الإدارة الأمريكية؟ يعني هل يعني هم سيردوا وهؤلاء سيردوا؟ يعني ما المتوقع؟
0: أدركت الولايات المتحدة بعد توقيع اتفاق المذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أنها تورطت في العديد من البنود الموجودة في 14 نقطة، بما معناه التفكير الأمريكي كان كالتالي: أن نقوم بهذه الخطوات وهذه المذكرة، الولايات المتحدة لا تقوم بتنفيذ الجزء المتعلق بها، وتفرض على الجانب الإيراني باستعمال فائض القوة العسكرية الأمريكية للقيام بمثل هذه التراجعات، وخاصة بنقطتين: النقطة الأولى هي مضيق هرمز وإعادته إلى ما كان عليه قبل الحرب، وهذا لم يحدث نتيجة للموقف الإيراني الذي يرى بهرمز الورقة الأساسية لمواجهة ضمان عدم عودة أمريكا لحرب جديدة مع إيران. والنقطة الثانية هي محاولة الشارع الالتفافي أو المسار الالتفافي الذي أراده الأمريكي في الاتفاق الثلاثي في لبنان بين إسرائيل ولبنان وبتغطية أمريكية، وهذا الأمر أيضا وصل إلى باب مسدود، بمعنى أن التعنت الإسرائيلي بعدم القيام بأي خطوة حتى بالاتفاق السيء للبنان أدى إلى عودة ما يسمى المسار إسلام أباد. فلذلك أمام تعثر هذه النقاط، وجدت الولايات المتحدة أن مذكرة التفاهم باتت مع إيران باتت غير مجدية، وتريد أن تستبدلها بنقاط جديدة، والتأكيد الآن على هرمز. أمر واضح في هرمز أن إيران لن تقبل بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل. الولايات المتحدة تصر على أن هذا المضيق يجب أن يكون مفتوحا للجميع.
1: طب دكتور سهيل، يعني الإدارة الأمريكية ليست غبية، يعني هي من صاغت معظم نقاط التفاهمات، وطول الوقت التهديد: إذا لم توقع إيران فسنضرب، إذا لم توقع إيران سنضرب، ونعطيها 24 ساعة و 48 ساعة. فبالتالي لماذا هذا التراجع؟ يعني غير مقنع فعليا الحديث انها اكتشفت فجأة انه في نقاط هي مش يعني نقطتين لا تريد تنفيذهما الولايات المتحدة الأمريكية، او ايران لم تقم بتنفيذ مسؤوليتها تجاه هاتين النقطتين.
0: سؤال في غاية من الذكاء والمنطق.
1: نعم.
0: التفسير برأيي هو كالتالي: الولايات المتحدة اعتادت مع إسرائيل أن تقوم باتفاقيات يشوبها العديد من نقاط الضعف التي تريد أن تنقلب عليها لاحقا.
1: نعم.
0: ونجحت في ذلك في قطاع غزة على سبيل المثال، كان هنالك اتفاق، ونتيجة لفائض القوة العسكرية الإسرائيلية مقابل فائض القوة الفلسطينية في قطاع غزة، فتقوم إسرائيل بما تريده من خرق لهذا الاتفاق، بما معناه أنها تركن إسرائيل والولايات المتحدة على فائض القوة للتملص وتجويف أي اتفاق من مضمونه. انظري ماذا حدث بالاتفاق بنوفمبر 2024 في لبنان، وهنالك نقاط بضرورة الانسحاب إلى حتى الحدود الدولية 1701 وما إلى ذلك، وميكانيزم كل ذلك ذهب يعني هباء، لأن إسرائيل بتغطية أمريكية اعتمدت بتجويف هذا الاتفاق من خلال فائض القوى العسكرية، واعتقدت أن ذلك أيضا سيسري في إيران ضمن النقاط 14، وإمكانية تجويف النقاط التي لا تريدها الولايات المتحدة بواسطة القوى العسكرية وفائض القوى العسكرية. إيران كانت ذكية بهذا الموضوع، أخذت بدل النووي الإيراني الذي كان يهدد الجانب الأمريكي، أخذت ورقة هرمز وحولته إلى النووي الإيراني، وهذا الأمر هو الذي قلب الطاولة على كل الحسابات الأمريكية. الحسابات الأمريكية كانت تجري كما أرادتها سابقا، الإيرانيون أخذوا الضمانات ليس من دول وسيطة وليس من دول وقرارات دولية بدون تنفيذ، وإنما أخذت الجغرافيا السياسية ومضيق هرمز ووجودها على هذا المضيق الهام في العالم لكي يكون هو الضامن بأن لا تعود الولايات المتحدة الحرب، وهذا ما قلب الطاولة على العقلية
1: الآن. طب السيناريو القادم، هل ستكون مواجهة مفتوحة فعليا وطويلة أم عملية عض أصابع كما يحدث الآن؟
0: حتى الآن من ما جرى في يعني 18 ساعة الأخيرة هي ضربات عينية من أجل فرض شروط معينة أمريكية على إيران، وردود إيرانية بأنهم لا يذهبون إلى ما تريده الولايات المتحدة. من الممكن أن يجدوا حلا وسطا، يعني بما معناه الاعتراف بأن الوضع الذي كان في هرمز قبل الحرب لن يعود إليه بسيطرة أكثر إيرانية، ولكن دون السيطرة ما يسمى بتدفيع رسوم واللوجستية المتكاملة والرقابة النهائية وما إلى ذلك، يعني إيجاد شكل من أشكال أن يرى الأمريكي أنه أحرز شيئا وأن الإيراني لم يتنازل عن هذه الورقة ولم تعود الأمور إلى ما كانت عليه في هرمز قبل الحرب. هذا الأمر يعني أحد السيناريوهات المتقدمة الآن بالوساطة الباكستانية والقطرية التي بدأت تعمل في الساعات الأخيرة بشكل كبير، ولكن أن إمكانية عودة الحرب ما زالت قائمة. يعني لبنان حد مفاتيح العودة إلى الحرب، اليمن، العراق، مضيق هرمز، فلذلك الأمور يعني ما زالت مفتوحة بهذه الإمكانية، ولكن يعني إيران تقول بشكل واضح العودة إلى الحرب لن تكون الحرب كما كانت في السابق، وإنما تكون على رقعة أوسع بكثير ستشمل البحر الأحمر، باب المندب، والعديد من الأماكن الجديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ستشمل كل الأصول الأمريكية النفطية والطاقوية في منطقة الشرق الأوسط، عمليا حرب شامل لكل الشرق الأوسط وجميع الأطراف متضررة بهذا الموضوع. هل تريد الولايات المتحدة أن تذهب إلى هذا التصعيد الغير قابل للإرجاع أم لا؟ فلذلك برأيي أن الإمكانيات أعلى بإيجاد حلول وسط بقضية هرمز والذهاب قدما نحو تنفيذ باقة البنود مع التفهم الأمريكي أن

0: إيران ليست جبهة لبنان وليست جبهة لبنان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صالح دياب المختص بالشأن الإسرائيلي. مستمعينا ومتابعينا الكرام، البرلمان الإيرلندي أقر مشروع قانون يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. نرحب بمستمعينا ومتابعينا الكرام بسيدة جيلان وهبة، سفيرة فلسطين لدى إيرلندا. أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الخير لكل المستمعين الفلسطينيين وشعبنا الفلسطيني في كل مكان.
1: أهلا بك. يعني أهمية فعليا هذا القرار والخطوة التالية، يعني متى سيدخل فعليا حيز التنفيذ؟
2: أريد التوضيح هنا أن ما صوت عليه البرلمان الأيرلندي بشقه مجلس النواب الثلاثاء كان الجزء الأول من تمرير المشروع في مجلس النواب. أي قانون يتم إقراره ليصبح ساريا يجب أن يمر بموافقات اثنتين، وكل موافقة منهم سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ على خمس مراحل. ما مر الآن يوم الثلاثاء وما طوب من التصوير عليه أنه تم تمريره بالكامل في مجلس النواب، سيتم أخذه الأسبوع القادم إلى مجلس الشيوخ لإقرار الخمس مراحل الأخرى، وممكن أن يتم خلال أسبوع هذه الخمس مراحل وللتصويت عليه ليصير بعد ذلك إلى قانون ويسن ويطبق ويصبح منع التجارة مع المستوطنات في موضوع فقط البضائع ساريا المفعول بعد أن توقع عليه رئيسة إيرلندا. أريد توضيح أيضا نقطة هامة لشعبنا الفلسطيني. هذا القانون كان بدأ في البرلمان الأيرلندي منذ العام 2018 عندما تقدمت به السناتور، وهو معروف أنه قانون فرانسيس بلاك، تقدمت به وكان يشمل ثلاث فروع: فرع البضائع وفرع الخدمات وفرع استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا القانون من بعد من 2018 بقي حتى حرب الإبادة على غزة. كان ضغط الشارع الأيرلندي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وأحزاب المعارضة قد ضغطت بشكل كبير، وأيرلندا أيضا كحكومة وكأحزاب حاكمة هي أيضا مع الشعب الفلسطيني، ولكن تعرفون أن هناك في القرارات السياسية أمور تحكمها هذه القرارات. تم تجميد القانون فرانسيس بلاك، وأخذت الحكومة على عاتقها تقديم هذا القانون بدون الخدمات وبدون استغلال الموارد الطبيعية، وركزت فقط على البضائع سواء الاستيراد أو التوريد من الأراضي المحتلة. أيضا نقطة تفرق عن القانون الأساسي الذي بدأ في 2018 أنه كان يشمل معظم الأراضي أو كل الأراضي المحتلة في مستوى العالم. عندما أقرت أو قدمت الحكومة هذا المشروع كان فقط للأراضي الفلسطينية المحتلة. سيمر اتخذت الحكومة قرارا بتمريره، ولكنه يجب أن يأخذ مسارا تشريعيا، والمسار التشريعي انتهى من مجلس النواب يوم الثلاثاء، وسيتقدم الأسبوع القادم إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل الإجازة البرلمانية في منتصف يوليو.
1: هل هذا فعليا القرار يعني سيأتي بأكله فعليا وستتضرر الإسرائيلي منه في حال دخل حيز التنفيذ؟ لأنه حضرتك ذكرتي هو بس فقط لفرع البضائع وليس لفرع الخدمات أو فرع الموارد الطبيعية، ويعني والشعب الفلسطيني يعني يسعى إلى أن تكون هناك فعليا عقوبات تتعلق بالمستوطنات، تتعلق بتضييق على إسرائيل اقتصاديا من خلال مثلا إلغاء مجلس شراكة بينهم وبين إسرائيل وما إلى ذلك.
2: يعني أريد أن أوضح أيضا نقطة هامة. هذا القانون ليس بمعناه الحقيقي هو فقط ماديا. هذا لأول مرة دولة في غرب الاتحاد الأوروبي تقر قانونا لن يتغير بتغيير الحكومات أو يتغير بتغيير الأحزاب الحاكمة. في إيرلندا الوضع مختلف، هناك الأحزاب سواء المعارضة أو الأحزاب الحاكمة هي جميعها متضامنة مع الشعب الفلسطيني، هي جميعها لن تغير تضامنها مع الشعب الفلسطيني، لأن هذا الشعب الأيرلندي سواء الأحزاب الحاكمة أو الأحزاب المعارضة هو شعب كان تحت الاستعمار هو الشعب تعرض للظلم والقهر. هذا القانون لا أريد أن أقول رمزيا، لا هو إقراره هو خطوة أولى نحو اتخاذ خطوات أكبر. إيرلندا تسعى من خلال هذا.
1: اسمحي لي ست جيلان، يعني إيرلندا دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يعارض الاستيطان ويدينه بشدة، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي يتم يعني استيراد بضائع المستوطنات، وبس هي بتوسمها انه هاي بضائع مستوطنات، يعني مش اشي مقبول او يعني حتى صحيح. متوافق يعني بالمنطق، فهذا صحيح. اقل اشي ممكن تعمله ايرلندا فعليا.
2: هي يعني انا اللي بدي احكي لك انه موضوع الاقرار القانون اتخذ اكثر من 8 سنوات في البرلمان. هذا الموضوع كان على جدول أولويات الحكومة والأحزاب الأخرى، وكان هناك التضامن الشعبي والضغط الشعبي هو الذي عكسته الحكومة في ذلك. هناك قوانين في الاتحاد الأوروبي، هناك العلاقة مع إسرائيل، هناك القانون الدولي الذي يجب أن تحترمه جميع الدول، هناك القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، وهي أقرت أن الأراضي الفلسطينية يجب على الدول إلزاما أن تمنع هذه تمنع التعاون والتجارة مع الأراضي المحتلة وتقف في وجه هذا الاحتلال الغاصب. الدول الأوروبية تتحدث كثيرا، ولكن عندما تأتي الأمور إلى اتخاذ مواقف عملية ورسمية لا أرى إلا أن أيرلندا هي الدولة الأولى التي اتخذت قانونا. ربما دول أخرى مثل إسبانيا ودول أخرى كان هناك قرارات وزارية، ولكن هذا في الاتجاه الصحيح. أيرلندا تترأس الاتحاد الأوروبي التي تبدأ من شهر يوليو حتى نهاية العام، ومن ضمن جدول أولوياتها إقرار هذا القانون الذي سيشجع دول أخرى لاتخاذه. يجب أن يكون هناك تفعيل لآلية المحاسبة، آلية المحاسبة ووقف هذا الاحتلال الغاصب من خلال قوانين، من خلال تشريعات، من خلال اتخاذ قرارات أكثر حزما في وجه هذا الاحتلال. هذا هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، وسيستمر الشعب الأيرلندي. ربما أقول ذلك أنكم ترون أن هذا يؤيده الشعب الأيرلندي. الشعب الأيرلندي يريد أكثر من حكومته، وسيستمر في الضغط على الحكومة حتى يتم إقرار القانون بالكامل، سواء في البضائع أو الخدمات أو الموارد الطبيعية.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك السيدة جيلان وهبة، سفيرة فلسطين لدى إيرلندا، شكرا جزيلا. وإلى هنا نأتي مستمعينا مشاهدين الكرام إلى ختام نهار جديد لهذا اليوم. أشكر فريق العمل، وسام حمد من الهندسة الإذاعية، هاشم أبرعية في الإعداد، أديم رمضان في المتابعة والتنفيذ والتنسيق، وحسن الزبن من الإعلام الإلكتروني، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. عشرة شهداء في مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس، أكثر من 35 ألف مصاب بجدري الماء بالقطاع. والولايات المتحدة تستهدف مناطق واسعة في إيران، والحرس الثوري الإيراني يتوعد برد ساحق. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أطلقت آليات الاحتلال نيرانها فجر اليوم على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت نيرانها شرق مخيم لبريج وسط القطاع. وكان قد استشهد 10 مواطنين بينهم طفلان يوم أمس بنيران وقصف الاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة. هذا وارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي إلى 1084 شهيدا، والإصابات إلى 3491، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحية في قطاع غزة سعيد العكلوك إن ارتفاع عدد أصحاب المناعة الهشة بسبب سوء التغذية واكتظاظ العائلات بشكل كبير في الخيام ساعد من سرعة انتشار فيروس جدري الماء بين صفوف المواطنين، إلى جانب انهيار منظومة الصرف الصحي حيث تختلط المياه العادمة بمياه الشرب.
1: أصحاب المناعة الهشة، البيئة الموجودة السيئة، انهيار منظومة الصرف الصحي، قلة النظافة الشخصية، المياه، كلها عوامل تساعد على الانتشار. أهم عامل في هذا المرض هو عامل الوقاية، وعامل الوقاية هو التحدي الأكبر في انتشار هذا المرض. تعقيم المياه في شقين خاصة للشرب، يا إما عن طريق الغلي لعدة دقائق، وهذه كمان هذه تعتبر تحدي، والشق الثاني اللي هو تعقيم بالكلور، وهذه بسيطة جدا. إحنا في معادلة أي كلور لو وصلت النسبة إنه ممكن أنا أحط يعني سنتي واحد من مادة الصوديوم الكلوريد بكلورايد اللي لا يحتوي على أي منكهات، سواء كانت يعني ما يكونش له طعم، هذا ضروري يضيف كلور بما يعادل من سنتي ونص من مادة الكلور حتى لو كانت اللي بتنباع في الأسواق على كل كوب على كل ألف لتر.
0: بدوره قال مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة دكتور بشار مراد إن أكثر من 35 ألف مصاب بجدري الماء في القطاع في ظل انهيار المنظومة الصحية ومنع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر. ونفى مراد في حديث لإذاعتنا عن وجود أي وفيات نتيجة انتشار المرض، مشيرا إلى استخدام بعض الأدوية والمراهم الخاصة في علاج المصابين.
2: هناك بالفعل انتشار لجدر الماء في قطاع غزة بصورة كبيرة، تحدث التقرير عن 9000 في خلال أول أسبوعين، ولكن العدد وصل إلى 35000 مصاب في القطاع في الفترة الحالية. ولكن الحمد لله يعني هذا المرض انتشر بصورة كبيرة، ولكن لا يوجد ضحايا. المرض بسيط يتم علاجه بإعطاء طبعا بعض البراهم والأدوية الخاصة، ولكن

0: للأسف الوضع البيئي الازدحام الكبير للمواطنين داخل مخيمات الإيواء، حيث تم احتلال ما يقارب 60% إلى 70% من أراضي قطاع غزة، وزج المواطنين في منطقة أقل يعني من 35%. معدل الكيلومتر الواحد في قطاع غزة يعيش عليه أكثر من 20,000 نسمة، وهذا طبعا اكتظاظ هائل يؤدي إلى انتشار الأمراض ما بين النازحين.
1: هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة سور باهر جنوب شرق مدينة القدس تعود للمواطن فؤاد عوض الله. في الخليل أصيب عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال، واعتقل شقيقان إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة حوارة شرق يطا جنوب المدينة. في جنين أجبرت قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين سكان خربة سعيد التابعة لبلدة يعبد على إخلاء منازلهم بعد اقتحامها للخربة ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء عليهم. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم مواطنان بعد مداهمتها لعدد من المنازل في حي كشيكة في المدينة، كما اعتقلت مواطنا آخرا من بلدة اللبن الشرقية جنوب المدينة بعد اقتحامها ومداهمة منازل المواطنين. حذر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور من تنفيذ قرار هدم مدرسة الرفاعية في مسافر يطا بعد 14 يوما ورفض الاحتلال الاستئناف على قرار الهدم. وطالب الخضور في حديث لإذاعتنا إلى تدخلات جدية وغير نمطية لحماية منظومة التعليم في فلسطين، خاصة في المناطق المهمشة. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يوثق حالات تثبت ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ذات طابع جنسي بحق الفلسطينيين، تشمل أنماطا من التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، مؤكدا أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل جزءا محدودا من الحجم الحقيقي للانتهاكات. منعت سلطات الاحتلال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة فلسطين للقاء السيد الرئيس محمود عباس. وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية أن فهمي اختار أن تكون زيارته لفلسطين وجهته الخارجية الأولى تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. صادقت الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية، على أن يعاد المشروع إلى ما تسمى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال المداولات تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفتها رتس بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الوطنية إلى قطاع غزة في السنة السابقة. بدأت الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة. وأشاد ترامب خلال لقائه الشرع بتحول سوريا السريع، معتبرا أنه الشرع قام بعمل رائع في إعادة سوريا إلى مكانتها. شنت الولايات المتحدة مع منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت مع إيران انتهى. ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبي إيران من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات جنوب شرقي إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشابهار. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مهاجمتها لنحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية. من جانبه توعد الحرس الثوري الجيش الأمريكي بردود ساحقة تشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة في حال تكرار أي اعتداء. في سياق متصل أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها جراء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدة أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، وحثت الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. وعلى وقع الهجمات الأمريكية على إيران ارتفعت أسعار النفط الخام برنت

وخام غرب تكساس بأكثر من دولارين، فيما شهد سعر الذهب هبوطا للأونصة بعد نزوله أمس إلى أدنى مستوى له منذ مطلع الشهر الحالي. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة، في أمان الله.

منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا.

من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير والبركة، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية. الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين، حلقة صباحية منوعة عند الساعة 11. طبعا عليكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيوتكم، بسياراتكم، بأماكن عملكم، وين ما كنتوا، صوت فلسطين دائما معكم على الموجة 90.7.

100.1 FM ومن خلال رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps. ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي على إذاعة صوت فلسطين VOP حتى توصلكم كل أخبار العاجلة أولا بأول. بالإضافة إلى إمكانية مشاهدتنا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين في قائمة المحليات. وفي بداية هذا البرنامج وهذه الحلقة لهذا اليوم الخميس الموافق 9 تموز للعام 2026، في بداية الحلقة اسمحوا لي أن أرفق لكم تحيات فريق العمل: وسام حمد في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروف، وأسعدتم صباحا. اليوم مستمعينا رح نحكي عن العديد من موضوعات الصباحية. في أولى محطاتنا في الصحة النفسية رح نتحدث عن خسارة العلاقات المؤذية بين صعوبة التخلي والبدايات الجديدة. أيضا في الصحة الجسدية يعني الحصول على الفيتامينات المتنوعة من مصادرها الطبيعية. يعني اليوم مستمعينا عم نشوف ظاهرة شراء الفيتامينات، حبوب الفيتامينات والمكملات الغذائية من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة والتطبيقات بدون ما نتأكد عن صحة وجودة هاي الحبوب، وهل فعلا أنه إحنا أجسامنا بحاجة أنه نأخذ هاي الفيتامينات ولا لا. اليوم رح نناقش هذا الموضوع في كل تفاصيله. واليوم بصادف يوم المحامي الفلسطيني، بهاي المناسبة يعني بدنا نحكي لكل المحاميين الفلسطينيين يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة. وسيبقى القضاء هو العنوان الأول لملاحقة الاحتلال وجرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا. اليوم المؤتمر الوطني بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني بعنوان الاستيطان الإحلالي في فلسطين ما بين سياسات الضم والتهجير وواجبات العدالة الدولية. كمان اليوم مستمعينا في فقراتنا المنوعة رح نحكي على 10:15 عن مجموعة قصصية جديدة للكاتبة الشابة ريم غانم. هاي المجموعة القصصية بعنوان لحظات ظنناها عابرة. بدنا نشوف الكاتبة ريم من منظورها ايش هي اللحظات اللي فعلا ظنناها عابرة في حياتنا. وإلى جنين، محافظة جنين وبلدية عجة تشرف على مشروع ترميم مباني أثرية في البلدة القديمة ضمن مشروع التعافي. وسنكون مباشرة مع بلدية رام الله مع مشروع قديمنا جديدنا نحو رام الله صديقة للبيئة. وفي محطتنا من قطاع غزة وبلدية دير البلح UNDP توقعان اتفاقية دعم خطة الميتيوم للبلدية بتمويل ألماني. المزيد من هذه المواضيع ستكون حاضرة على طاولة البرنامج. وفي البداية مستمعينا خلينا نستعرض الحالة الجوية، مع العلم أنه في انخفاض على درجات الحرارة وصباح بارد، أو خلينا نحكي يعني صباح في شوية أجواء برودة نوعا ما. واليوم رح يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. سترتفع درجات الحرارة يوم غد الجمعة، ستكون أجواء شديدة الحرارة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على الحالة الجوية ليوم غد الجمعة. درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الوطن لهذا اليوم: في العاصمة القدس تسجل العظمى نهارا 28 والصغرى ليلا 18، في رام الله 27-17، أما في نابلس 29-19، في جنين 32-21، في طوباس 34-22، أما في الخليل العظمى نهارا 27 والصغرى ليلا 17، في أريحة 38-27، في الأغوار الشمالية 36-25، في طول كرم وقلقيلية 30 العظمى نهارا والصغرى ليلا 21، في سلفي 28-18، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح العظمى نهارا 30 والصغرى ليلا 21 درجة. هذا والله تعالى أعلى وأعلى.

إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 أف أم. نرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات وضمن مشوارنا الصباحي. في أسعار صرف العملات لهذا الصباح وبحسب الأسعار العالمية الأخيرة، يصرف الدولار ب3 شيكل و3 أجورات، الدينار الأردني ب4 شيكل و27 أجورة، واليورو الأوروبي ب3 شيكل و46 أجورة. في أسعار الذهب عالميا، أونصة الذهب ب4099 دولار، وجرام الذهب ب132 دولار. مباشرة إلى أول تحديث مستمعينا على أحوال الطرق لهذا الصباح، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، حاجز قلنديا أزمة للخارج وجبع أزمة للخارج، طريق الجفتلك تفتيش للخارج. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، النشاش مغلقة ورأس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري أيضا مغلق. أما في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وعين شبلي سالك للداخل وتفتيش للخارج. إذا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم، وإلى خبرنا اليوم. خبرنا من المؤسسة الأمنية وتحديدا من النيابة العامة، والتي قالت وأصدرت قرار بالحبس المؤبد لمدان بقتل طفلة في بيت عور التحتة برام الله. في تفاصيل هذا الخبر، أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رغدة القواسمي وعضوية القاضيين عدي الزيود وأيمن بشارات يوم أمس الأربعاء حكمها في قضية مقتل طفل على يد والده، والتي وقعت بتاريخ 2 أيار الماضي في بلدة بيت عور التحتة، وذلك بالحبس المؤبد سندا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات. هذا وقالت النيابة العامة في بيان إن الحكم جاء بعد محاكمة

استندت إلى ملف تحقيقي متكامل أنجزته خلال 12 يوما من وقوع الجريمة، مع الالتزام الكامل بكل ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة، واستيفاء لجميع الإجراءات القانونية بما يجسد كفاءة منظومة العدالة وسرعتها في استجابتها دون إخلال بمقتضيات العدالة وسيادة القانون. هذا وترفع أمام هيئة المحكمة رئيس النيابة العامة إبراهيم حمودة، التي قضت بإدانة المتهم بتهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، ولكون أن الأمر العسكري النافذ في الضفة الغربية رقم 268 لسنة 68 قد ألغى عقوبة الإعدام، فقد استبدل بها في الحبس المؤبد. إذن مستمعينا، دائما يعني الثقة في المحاكم والجهات القانونية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. إن شاء الله أنه تكون فعليا هي القضية الأخيرة والقصة الأخيرة بخصوص هذا الموضوع، موضوع القتل والعنف الأسري.

0: إذا ساعتنا في الاستوديو 9:30 صباحا، يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام. خلينا نروح لأولى محطاتنا لليوم في الصحة النفسية، رح نحكي فيها عن خسارة العلاقات المؤذية بين صعوبة التخلي والبدايات الجديدة. يعني مرات بنكون عارفين فعليا إنه في هناك علاقات مؤذية ومسمومة عم تستغل طاقاتنا وتستنفذنا بشتى الطرق، ولكن بصير عندنا مع الفترة نوع من أنواع التعويد، وهذا التعويد بخليه صعب علينا أنه نتخلى عن هدول الأشخاص، ولكن بحالة تخلينا عنهم رح تكون عندنا بدايات جديدة وخالية من أي نوع من أنواع الأذى. عن هذا الموضوع سنتحدث أكثر مع دكتورة جولتان حجازي، أستاذة علم النفس ومدير جامعة فلسطين التقنية خضوري. دكتورة جولتان، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح الخير أخ وليد، لك ولكافة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتورة. يعني بالبداية حابين نعرف للمستمعين أكثر، نحطهم بالصورة، يعني إيش هي العلاقات المؤذية وتعريفها، كيف ممكن أعرف أني أنا فعلا في علاقة مؤذية وكيف بتأثر على صحتي النفسية؟
1: يسعد صباحكم جميعا. طبعا دعني أؤكد أخ وليد أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش بدون تفاعل اجتماعي وبناء علاقات، لأنه من خلال هذه العلاقات يتمكن من تلبية احتياجاته، سواء كانت الاحتياجات البيولوجية أو الاحتياجات النفسية المتعلقة بالأمن والانتماء وتقدير الذات وتحقيق الذات وما إلى ذلك. طبعا نوع من هذه العلاقات أو جزء من هذه العلاقات تتسم بأنها علاقات مؤذية. إذا أردنا تعريف هذه العلاقات فهي العلاقات طبعا التي تسبب الإساءة لهذا الشخص، وهذه الإساءة تكون متكررة، قد تكون يعني من قبيل السيطرة، التلاعب، الإهانة، التقليل من هذا الشخص، وهذه العلاقات تؤدي في النهاية إلى افتقاد الإنسان لشعوره بالأمان والاستقرار والاحترام والتقدير والكرامة. وطبعا هذه العلاقات يتبنى يعني الشخص المسيء من خلالها أو الشخص المؤذي الماطن متكررة من هذه الإساءة التي قد تكون نفسية، عاطفية، لفظية، اجتماعية، جسدية، وكما ذكرنا تقود في النهاية إلى يعني تأثيرات نفسية خطيرة على الشخص الذي يقع عليه الأذى. هذه العلاقات قد تكون في العلاقات الزوجية، في العلاقات الأسرية العاطفية أو المهنية، أو حتى بين الأصدقاء. من الأمثلة على هذه العلاقات أن منظمة الصحة العالمية في إحدى تقاريرها أفادت بأنه امرأة من كل 3 نساء، يعني حوالي 30% من النساء حول العالم تعرضنا لنوع معين من هذه العلاقات المؤذية. وطبعا يعني بالمجمل هي علاقات تؤدي إلى إنهاك الصحة النفسية للإنسان وتؤثر عليه سلبيا.
0: دكتورة، أهمية التخلص من هاي العلاقات المؤذية والاستعداد للبدايات الجديدة، مرات لما نكون في هذا النوع من العلاقات يعني بيكون شوي يعني زي ما بنحكيها بالعامية يعني معمي بصرنا، مش قادرين نشوف إشي تاني غير هذا الشخص أو هاي العلاقة اللي هي فعليا موقفة حياتنا أو موقفة جزء من حياتنا، وكمان مأثرة بشكل كبير على أدائنا. لأنه بتعرفي أنت أنه العلاقات المؤذية بتستهلك كتير من طاقتنا على الفاضي، وهو هدر طاقة على الفاضي بغير مكانها.
1: صحيح أخ وليد، العلاقات المؤذية تنعكس سلبا على الصحة النفسية الإنسان كما ذكرت قبل قليل، وتؤدي إلى قلق، إلى توتر مزمن، إلى تدني مفهوم الذات، إلى الشعور بالدونية، انخفاض تقدير الذات، شعور بالحزن، الاكتئاب، صعوبة الثقة بالآخرين، وتنعكس على سلوك الإنسان، فقد تؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي مثلا لدى الطلبة، ضعف الأداء المهني لدى الموظفين، وضعف التفاعل الاجتماعي على صعيد العلاقات الاجتماعية التفاعلية يعني بين الأشخاص المختلفين. استمرار الإنسان في هذه البيئة الصحية ينهكه كما تفضلت جسديا ونفسيا، وقد أكدت على ذلك العديد من الدراسات التي يعني أفادت بالمجمل أن الإساءة والأذى اتجاه الإنسان يؤدي إلى تأثير خطير على صحته الجسدية وصحته النفسية. من هذه النقطة يجب علينا أن نسعى إلى التخلص من هذه العلاقات، لكن هل التخلص من هذه العلاقات هو قرار سهل؟
0: لا،
1: ليس قرار سهل، لأنه غالبا هذه العلاقات تبنى على مصالح، على إشباع احتياجات، والشخص المؤذي يدرك أن أن أن الشخص الآخر من الصعب التخلص يعني التخلي عنه، لأنه يحقق له إشباعا في حاجة معينة.
0: هي علاقة سامة بالنهاية يعني.
1: نعم، لكنها علاقات سامة يجب أن لأنها تستنزف الإنسان وتستنزف نموه وكرامته وراحته النفسية وأمانه النفسي، يجب أن يصل الإنسان إلى قرار بإنهاء هذه العلاقات. ماذا يعني الإنهاء؟ الإنهاء يعني أن نمنع أنفسنا فرصة للتعافي النفسي، لإعادة اكتشاف قدراتنا، لتنمية وعينا بذاتنا، لبناء حدود صحية مع الآخرين، وبناء علاقات تقوم على الاحترام والثقة والدعم المتبادل. وهنا ينبغي كما يعني أن يسعى كذلك الإنسان إلى التعلم من هذه العلاقة المؤذية، بحيث يستطيع بناء تجاربه الجديدة، علاقته الجديدة، ضمن حدود آمنة لا تسمح لأحد بأن يؤذيه أو يسيء إليه بما يمكن أن يعيق مستقبله. طبعا التعافي لن يكون سهلا ولن يكون سريعا، وإنما هو مثل أي علاقة، بحاجة إلى وقت لكي وصبر لكي نتعافى منها، وأحيانا يتطلب الإنسان دعما من أسرته، من أصدقائه، من كافة الأشخاص القريبين منه الداعمين له لكي يتمكن من إنهاء هذه العلاقة. وفي حالات كثيرة قد يحتاج الإنسان إلى دعم من مختصين نفسيين ليساعدوه على التخلص من هذه العلاقة، لتعزيز تجاوزه للتجربة وخروجه منها بأمان واستقرار. الكثير من الدراسات، بس أود أن أشير لهذه النقطة، أفادت أنه انخفاض التعرض لهذه الصراعات والعلاقات المؤذية يرتبط بتحسن مباشر بمؤشرات الصحة النفسية الإيجابية، فحيث تنخفض اللي هي معدلات التوتر ومعدلات الاكتئاب وارتفاع الرضا عن الحياة. وإحنا بالعامية إيش بنقول أخ وليد؟ بنقول المثل بيقول الباب اللي بيشيلك منه الريح
0: سدو الصريح. صحيح،
1: بالضبط، هذا هو المقصود بما نتحدث.
0: طيب دكتورة، مرات هاي العلاقات المؤذية بتكون يعني علاقات مفروضة علينا، مش احنا مختارينها، يعني ممكن انها تكون في نطاق العمل،

0: ممكن تكون في نطاق الأسرة، حتى يعني ناس خلص مفروضين علينا إحنا ما بنقدر إنه نستغني عنهم. ما خلينا نحكي في هذا السياق، ممكن يكون حدا من العيلة، ممكن يكون حدا زميل أو زميلة بالشغل، وهاي العلاقات مضطرين نشوفها باستمرار ونتعامل معها باستمرار. بس إحنا كيف منا نحمي حالنا في هذه الحالة تحديدا، لما يكون في تواصل مباشر وتواصل قصري، يعني إنه الواحد غصب عنه لازم يتعامل مع هدول الناس وعارف إنه بأذوه، بس عارف بالنهاية إنه مصلحته معهم.
1: وهذه النقطة التي أكدت عليها قبل قليل أخ وليد، العلاقات المؤذية أحيانا بتكون أساسية في حياتنا ومفروض علينا كما تفضل. المطلوب من كل إنسان أن يتمكن من إدارة ذاته بنجاح. أحد أبعاد إدارة الذات هي إدارة العلاقات. إدارة العلاقات تتطلب من الإنسان أن يكون ناجحا في إحداث عملية التفاعل مع هذا الشخص المؤذي بما لا ينعكس سلبا على صحته النفسية والجسدية ضمن الحدود. بناء الحدود وتحديدها هو شيء مهم جدا، وهذا يتطلب منه ألا يسمح للآخرين بالاستمرار في الإساءة. أحيانا يكون ذلك صعب جدا لأنه بصير في تعود على نمط هذه العلاقة، لكن ما المطلوب من الإنسان؟ المطلوب أن يقيم الإنسان علاقاته بشكل مستمر ويسأل نفسه دائما ماذا تحقق لي العلاقة؟ هل تحقق لي الاحترام والنمو والأمان والدعم؟ مطلوب من الإنسان ألا يبرر هذه السلوكيات المؤذية ويعتبرها أمرا طبيعيا لاستمرارية الحياة واستمرارية إشباع الحاجات، لأنه عليه أن يدرك أن هذه الإهانات التي يتعرض لها والسيطرة والتحكم فيه والتقليل من قيمته هي ليست دليلا على الحب والاهتمام به، وإنما بالنهاية هي تضرب استقلاليته وتضرب مفهومه لذاته وتضرب تقديره لذاته، وبالتالي عليه أن يحاول أن يضع حدودا صحيا في علاقاته وأن يعبر عن أن يكون جريئا في التعبير عن مشاعره بكل احترام وبكل وضوح لهذا الطرف المؤذي.
0: نعم.
1: مطلوب منه كمان بالمقابل أن يحاول، بس هذه نقطة مهمة كمان أخ وليد، أن يحاول بناء شبكة من العلاقات توازي هذه العلاقات المؤذية لكي تكون بديلا عنها، سواء لإشباع الحاجات النفسية أو إشباع حتى الحاجات البيولوجية من أفراد الأسرة الآخرين، من الأصدقاء الآخرين، لأنه هذه العلاقات الإيجابية سوف تساعد على تجاوز الأزمة التي يعيشها ضمن العلاقة المؤذية.
0: نعم، يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي التفاصيل والإيضاحات والنصائح دكتورة جولتان حجازي، أستاذة علم النفس ومدير جامعة فلسطين التقنية خضوري، شكرا جزيلا لك.

0: مجددا تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم، ومتواصلين معكم في الفترة الصباحية على صوت فلسطين. إلى فقرتنا في الصحة الجسدية، اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، انتشار الفيتامينات مستمعين على مواقع التواصل الاجتماعي، على مواقع الانترنت بشكل عام، ويعني الإقبال الشرائي عليها عالي، يعني الناس بتهتم، يعني مثلا وخاصة لما يكون الطرق الترويجية يعني في كلمات جاذبة، الناس إنه بتنبسط إنه حبة ممكن تكون مالتي فيتامين أو يعني أكثر من نوع فيتامين فيها، ممكن تعطينا النشاط، ممكن تعطينا يعني الفيتامينات والعناصر الرئيسية الناقصة لجسمنا. بس هل هاي الفيتامينات فعليا هي الحل لهاي المشاكل؟ وقديش مهم أنه نحصل مستمعينا قدر المستطاع على هاي الفيتامينات المتنوعة من مصادرها الطبيعية؟ عن هذا الموضوع رح نحكي أكثر مع أخصائية التغذية زين جبرين. زين صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين. يسعد
1: صباحكم يا رب وصباح جميع اللي عم بتسمعونا. موضوع المكملات الغذائية من أهم المواضيع اللي ممكن إنها تطرح خشهم نحكي فيها، لأنه فعلا زي ما أنت خبرت إنه هي للأسف منتشرة صارت كثير، وما بيعرف هي فعلا بتفيدهم أو لا، ومين عن جد بحاجتها ومين ما في داعي ياخدها.
0: والناس كمان ما بتعمل فحوصات يا أستاذة زين.
1: صحيح صحيح، وهي هي المشكلة. هلا أنا صدقا دائما بجد تعودت علي، أنا أخصائية تغذية بس وسطية، لا بحب الإكستريم في الممنوع ولا بحب الإكستريم في المسموح. بحب دائما إنه في إشي، في دائما بنقول في تعليمات، في توصيات، في أشياء صحيحة ممكن إنه إحنا نأخذها. لأنه أهاجم إنه الفيتامينات مش مهمة، لا هي مهمة للبعض. هلا شوف، إذا كنا إحنا يا أستاذ وليد بنعاني مثلا من نقص حديد حاد، مثلا عندنا فقر دم، عملنا فحوصات وعندنا مثلا نقص بي 12، عملنا مثلا اي نوع فحص ولقينا انه عندنا مثلا نقص فيتامين د، اكيد وقتها لما بتشخص انه عندي مشكله وصارت تاثر مثلا على الدم او صارت تاثر على النظر او صارت تاثر على اي عضو،
0: طاقه الجسم بشكل عام،
1: تمام. فانا هون بكون مضطر انه انا بدي او معادن حسب النقص اللي عندي، وبدي اخذها از مكمل، يعني سبلمنت، طبعا يقدر جسمي انه يكون في فعال وامتصاص اكثر. لانه في اشخاص للاسف حتى لو كانت سليمه تمام ما عندهم امتصاص، يعني في اشخاص كثير مثلا بيعانوا من قرح المعده، او في اشخاص كثير مثلا بيعانوا من اسيد كثير في المعده، او في عندهم مشاكل كثير في المعده، فبتلاقيهم مثلا امتصاصهم لبعض عناصر الغذائيه سيئه تمام، او مثلا مش بالشيء اللي يعطيهم انه ما يصير في عندهم ديفيشنت او ما يصير في عندهم نقص، فهم الا يلجأوا للمكمل، نلجا انه نعطيهم اياه اي في بالوريد تمام. هلا في اشخاص مثلا عندها مشاكل في الامعاء، مثل مثلا بنقول مرضى التهاب كرونز او روحي او كذا، هدول اشخاص بالعكس دائما ايش بنعمل لهم، او بيكون في عندهم مثلا نزيف او بليدنج او مثلا دم مع البراز، فبتلاقي هدول الاشخاص بحاجه تمام مكملات غذائيه ضمن فصل، بس ممكن انهم يحتاجوا لانه فعلا عندهم مشكله في الامعاء او في المعده، فاحنا رح نضطر ناخذهم تمام. في اشخاص أكثر الشمس لفترات طويلة فبتحدث إلى تعرق.
0: دكتورة بس إذا فاتح السبيكر يا ريت تسكري لأنه في تقطيع.
1: لا بالصوت.
0: تمام.
1: في صدى. أوكي. هيك مسموع.
0: تمام.
1: خفف الهاي أكثر. أوكي. هلا في أشخاص مثلاً بتتعرض للشمس مثلاً مثل العمال بيخسروا كميات عالية جداً من العرق. أوكي. وهذا يعني التعرق العالي بيخرج عنه مغنيسيوم وبوتاسيوم وصوديوم وكثير من العناصر الغذائية المهمة. تمام. فهم ممكن يعوضوا جسمهم بالمي، بس مثلا هاي الفيتامينات والمعادن اذا ما رجعوا اكلوها من الاغذية تمام وكانت تغذيتهم سليمه 100% للاسف رح يصير في عندهم نقص التعرض اليومي، لانه احنا بنحكي عن اشياء يوميه رح تصير تمام. فدائما شو بنقول، بنقول في فروقات فرديه، او انا ما بقدر اجي اعمم كل حاله وبتحتاج. مثلا انا عندي طالب توجيهي كان وما عم بياكل منيح، اوكي، وصايبه فت شهيه، ليش انا ما اعطيه مكمل غذائي وادير بالي على ابني مثلا وانه ياخذ مثلا مكمل، وبعدين ان شاء الله انه بعد فتره الامتحانات ترجع شهيته تمام. اوكي. في كثير اشخاص او مثلا كبار في السن عندهم مثلا ديسفيجيا، ايش يعني صعوبه في البلع، اوكي، وما في عندهم تغذيتهم ما بتكون كثير سليمه، فبنلجأ معهم انه احنا ممكن انه ناخذ المكملات الغذائيه لانه هم بحاجتها. اوكي. فبتصفي انه انا

0: طبيعية.
1: في أشخاص تقول لك أنا ما بقدر، بس مثلا عندها أطفال، وهذول الأطفال البروتين بدنا يوميا، فيتامينات بدنا يوميا، معادن، تمام. لأنه إحنا بنعرف بنقول بالعامية الطفل بفور فورة لأنه عنده معدل النمو كثير عالي، أوكي، كأطفال. هلأ إذا تغذيتهم ليست سليمة، ها بحكي، إذا غير متوفر، طبعا إذا متوفر يبقى الغذاء المصدر الأساسي والأول للتغذية، تمام، يعني الغذاء اللي هو اللي إحنا بناكله يوميا هذا هو المصدر الأساسي.
0: بالضبط، هون هون متوفر. نعم، بدنا نحكي هون عن أهمية الحصول على الفيتامينات المختلفة من مصادرها الطبيعية. يعني نحاول قدر الإمكان نكون ما أخذ هاي الفيتامينات من الأكل، والحبوب يعني كبديل وفي حالات النقص اللي حكيت
1: عنها. الحالات اللي حكينا عنها. هلا الأغذية دائما مصدر معين، يعني أنا لما باخذ مثلا حبة مشمش، أوكي، حبة المشمش غنية جدا في المغنيسيوم، وفيها فيتامين سي، وفيها ألياف، وفيها سكر، وبتشبع، أوكي. فأنا لما بدي أخذها أكيد بتفرق عن المكمل الغذائي، هو اسمه مكمل، تمام. يعني إذا كان عندي نقص في إشي أو ما وفرته ممكن إني أنا أخذه، لكن التغذية اللي أنا عم بأخذها يعني هو ليس بديل إلا في حالات معينة. بس أنا لما بدي أخذ الأكل، الأكل فيه بروتين، فيه سواء ماكرو أو مايكرو نيوترينت إحنا بنسميهم، اللي هم العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم من نشويات وبروتينات ودهون، والعناصر الغذائية البسيطة اللي بيحتاجها من فيتامينات ومعادن. هذا كله من وين أنا بقدر أخذه؟ بقدر كمل غذائي واحد، بس بقدر أجمع من الأكل، تمام؟ ناهيك عن إنه أنا العمليات اللي بتصير داخل الجسم في الجهاز الهضمي هي جدا مهمة لصحته، تمام؟ فأنا ما بقدر إن أقيم وجباتي وأروح أحط من الغذائي، تمام؟ هو فقط يكون مساعد. قديش أنا مهم إني أخذ مثلا اللحوم، وإنه اللحوم المصدرها الأساسي، وأخذ أنا الدجاج والبيض والجبن واللبن، لأنه بيوفر لي كثير عناصر غذائية عندها تحسن بشكل كثير كبير لجسمي لما أنا بأخذهم من مصادرهم الأساسية. نعرف بإنه الجسم وليد كثير كثير كثير ذكي، يعني كمية أكل حتى لو كانت بسيطة ومش متوفر كثير الغذاء بشكل كثير كبير، إذا أنا أعطيه مثلا كمية فيتامينات قليلة بس جاي من الأكل، بيروح بيرفع إشي اسمه قدرة الامتصاص، يستفيد من كل إشي أنا أدخلته عليه، تخيل. فأنا حتى لو أعطيته إشي كثير بسيط، الجسم قادر إنه يرفع قدرة الامتصاص عنده. هاي شغلة. تاني شغلة، للأسف إذا أنا صحي وكل شيء تمام ومتوفر عندي، بس صرت أخذ مكملات غذائية فوق حاجتي، أولاً رح أرهق الجسم، تمام، هذا شغلة. تاني شغلة إنه أنا رح أخلي جسمي يعمل تكيف وأداب مع كمية الفيتامينات والمعادن اللي أنا بعطيها، بصير إذا أعطيته أقل من هيك يعتبرها نقص، تخيل. يعني افرض انا بحاجه مثلا هالقد جرام مثلا من الحديد، من الجرام، اذا انا عودت جسمي انه لا بدي اخذ كثير كثير اكثر، تمام، رح يصير عندي انا مثلا الرقم 50 والنورمال تبعي، مع انه هو الرقم 18 اللي المفروض يكون نورمال، تمام. يعني بصير اني انا اعود جسمي على كميات جدا عاليه، اوكي، عشان الجسم ما يعمل كيف
0: أدابتيشن معها. نعم، وكمان دكتورة زين، يعني هذا بقودنا أنه نحكي عن الأوقات الأفضل لتناول الأطعمة المختلفة المساعدة على الامتصاص، يعني المساعدة في امتصاصها، ومساعدة الجسم كمان على الاستفادة منها. يعني تفضلي.
1: دائما إحنا بنقول إنه الأكل بشكل عام إحنا ما بنحب نجمعه كثير، بنقول التنوع مهم، بس شو نقصد بالتنوع والاعتدال؟ التنوع بإني أنا اليوم باخذ لبن، تمام؟ يفضل دائما إني ما أجمع أكثر من صنف، أوكي؟ يعني مثلا لو عندهم نقص في الحديد، أوكي؟ باجي بقول لهم إنه أنتم ممنوع تاخذوا شاي وقهوة مثلا مع مصادر الحديد، أنتم ممنوع تاخذوا مثلا كمية كالسيوم كبيرة مثلا مع الحديد، يعني ألبان وأجبان مع مصدر غني بالحديد، أوكي؟ باجي مثلا تكون نقص الحديد، لازم لما تاخذ مثلا شوربه عدس اللي هي مصدر نباتي، او تاخذ او شيء ترشوا عليه شويه ليمون عشان يعزز من امتصاصه ونحوله لنوع حديد قادر الجسم انه يستفيد منه، تمام. فهذا الشيء اللي احنا بنحكي منه انه التنوع كثير مهم، انا بقصد او انه الالوان كثير مهمه في صحني، بس انه قديش انا في عندي خضره في البيت ممكن اني احطها في صحن السلطه، اوكي، بس مش مضطر اني اخذ اليوم مثلا على الصبح حمص ولبنه وافوكادو وبيض وجبنه واحضر فطور عشان يكون

0: متعب في التحضير ومهلك وأجي أقول إنه الحياة الصحية كتير صعبة، لا هي تمرين تمام فيه كثير من العناصر الغذائية، وهون بيكون الذكاء إني أنا أقدر أختار كميات بسيطة بس بنفس الوقت غنية بالعناصر. يعني أنا لما باخد خبز الأسمر بديل عن الأبيض، إحنا دايما بنقول إنه الفرق بيناتهم مش بس بكمية الألياف، الفرق بيناتهم بإنه فيه كمية عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن أكثر. لما أنا البرغل أكثر من ما باخد رز أو بستبدلها بالرز، باجي بقول إنه الفريكة والبرغل كمية عناصر غذائية جدا أعلى من مثلا الرز، تمام؟ فهون الذكاء في الاختيار. لما أنا باجي باخد مثلا بطاطا حلوة، طيب أنا عارف إنه أنا عم باخد لجتني بيتا كاروتين جدا عالي،
1: نعم،
0: وفيتامين إيه. مثلا لما أنا باخد بذور الشيا، أوكي لو آخد معلقة منها يوميا، طب أنا بكون عارف إنه هون دخلت على جسمي كمية أوميجا 3 أفضل بكتير من أي مكمل غذائي، تمام؟ إذا أنا ما عندي مشاكل صحية وما عندي سوء في الامتصاص. إذا أنا باخد مثلا سمك لو مرة في الأسبوع، بعرف أني أنا هون عم باخد مصدر دهون صحي. لما أنا عم باخد مثلا مكسرات نيئة، عشان الناس تعرف شو إحنا قصدنا بالأمثلة الصحية، باخد شوية بروتين، باخد فيتامين إي، وباخد كمان دهون صحية. وأنا عم بحكي عن حصص جدا بسيطة الجسم بحاجتها سيد وليد، يعني إحنا عم نحكي بتعرف عن قديش، عن 3 حبات من الكاجو، عم نحكي عن 10 حبات من اللوز الني، عم نحكي عن مثلا 5 حبات من اللوز، يعني كميات جدا بسيطة بس بتغذي جسمي بكميات جدا عالية.
1: نعم.
0: تمام؟
1: نعم. طيب دكتورة، خلينا نختم اليوم بنصيحة لا يعني صنف من الأصناف، خلينا للناس، خلينا نحكي اللي بيعانوا من مشاكل في المناعة منا اليوم، إشي ممكن نتناوله كل يوم يحافظ على الصحة المناعية للجسم بشكل عام.
0: عشان المناعة تزيد دايما إحنا بنقول البروتين هو الأساس، لأنه جوا الجسم هرمونات والخلايا وكل إشي بيعتمد على إشي اسمه البروتين. أنت كمية البروتين في جسمك وعضلاتك جيدة، اعرف انه جهاز يكون نوعا ما قوي، تمام؟ فأول اشي البروتين، فباخد مصادر البروتين من بيض، جبنة، تونة، سمك، دجاج، لحوم، حليب، هدول كلهم مصادر جيدة للبروتين الحيواني، وفي عندنا البروتين النباتي الموجود في العسل والمكسرات وغيرها، تمام؟ عشان كمان يكون في عندي مناعة جدا عالية، انا بدي اخد فيتامين سي، اوكي؟ الفيتامين سي دائما بنقول موجود في الحمضيات، موجود في الخضار الورقيه، بنقول دائما ناخذ صحن سلطه، ناخذ كاسه ليموناده، ناخذ كاسه برتقال. حتى الناس ما بتعرف انه البندوره فيها كميه فيتامين سي ولايكوبين جدا عالي، هدول فيهم مضادات اكسده جدا قويه، فانا بحفظ مناعتي. عشان يكون كمان عندي مناعه قويه لازم اخذ زنك. الزنك توفر زنك روعه، يعني هلا الناس دائما بتاخده السبلمنت، انه هو موجود مثلا في الاسماك وموجود كمان كثير في المكسرات النيئه، اوكي؟ فانا ممكن اني انا اخذه، وبالعاده مصادر البروتين فيها كميه زنك. فانا لما باخذ الاكل هذا اللي كنا نحكي عن الفرق بين المكمل وما بين الاكل،
1: نعم،
0: الغذاء،
1: نعم.
0: تمام. باخذ اكثر من عنصر غذائي وبحرك جسمي. وكيف كنا نحكي دائما انه لما انا اقرط التفاحه صحي ل ل ل ل ل للاسنان ولفكي كثير افضل مكمل غذائي. يعني انا لما بشغل جهاز الهضمي، جهاز الهضمي دائما يبدا من وين؟ من الفم والاسنان الى الامعاء، فانا لازم كلهم يتحركوا تناول الاغذيه عشان كمان جسمي يضل دائما مستفيد اكبر قدر ممكن من كل الفيتامينات والمعادن، ويكون هو كمان قادر انه دائما تكون فعاليته اكبر وتكون كفاءته اعلى.
1: نعم. يعني انا بدي اشكرك عن جد على كل هاي التفاصيل والايضاحات الغنيه، وبتمنى انها تكون وصلت لكل الناس اللي عم تسمعنا. بدي اشكرك جزيل الشكر الدكتوره زين جبرين، اخصائيه التغذيه، شكرا جزيلا.

0: إذا مستمعينا متواصلين معكم عبر صوت فلسطين. بعد موجز العشرة رح نكمل باقي محطاتنا المنوعة لليوم. رح نحكي عن المؤتمر الوطني الاستيطان الإحلالي في فلسطين بين سياسات الضم والتهجير وواجبات العدالة الدولية، وذلك بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، وسنتابع بقيات الفقرات حتى 11. أما الآن مستمعينا الكرام نذهب وإياكم مباشرة إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين وموجز العاشرة الذي ستقرأه زميلة شادن الرماوي. صباح الخير شادن.
1: صباح الخير لك وليد ولسادة المستمعين. آليات الاحتلال تطلق نيرانها فجر اليوم على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أطلقت نيرانها شرق مخيم لبريج وسط القطاع. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة يعلن تسجيل أكثر من 35 ألف مصاب بجدري الماء في القطاع في ظل انهيار المنظومة الصحية. ومسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة يقول إن ارتفاع عدد أصحاب المناعة الهشة بسبب سوء التغذية واكتظاظ العائلات بشكل كبير ساعد من سرعة انتشار فيروس جدري الماء. في محافظات الضفة قوات الاحتلال تستولي اليوم على مركبة في بلدة العبيدية شرق بيت لحم، كما اقتحمت بلدة زعترة شرق المدينة. في نابلس قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بعد مداهمتها عددا من المنازل في حي كشيكا بالمدينة. وفي رام الله قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب رام الله. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي يحذر من تنفيذ قرار هدم مدرسة الرفاعية في مسافة ريطة بعد مهلة 14 يوما بعد رفض الاحتلال الاستئناف على قرار الهدم. رياض منصور يقول إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يوثق حالات تثبت ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ذات طابع جنسي بحق الفلسطينيين. وصيدما يقول إن لجوء الاحتلال إلى سن تشريعات في الكنيسة من بينها احتجاز أموال المقاصة يهدف إلى منح هذه الإجراءات طابعا قانونيا يصعب التراجع عنها. رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير يؤكد أن الاجتماع الدوري مع رؤساء اللجان الشعبية بحث مستجدات قضية اللاجئين واستهداف المخيمات والتحديات التي تواجه وكالة الأونروا. سفيرة فلسطين لدى إيرلندا تؤكد أن مشروع قانون حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية اجتاز جميع مراحله في مجلس النواب الإيرلندي، ومن المقرر عرضه الأسبوع المقبل على مجلس الشيوخ لاستكمال مراحله التشريعية. سلطات الاحتلال لا تمنع الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية من زيارة فلسطين للقاء السيد الرئيس محمود عباس. والإدارة الأمريكية تبدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري. الولايات المتحدة تشن مع منتصف الليل الماضي وفجر اليوم ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي أن الاتفاق المؤقت مع إيران انتهى. وفي سياق متصل، وزارة الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها جراء تصاعد التوترات في المنطقة. وعلى وقع الهجمات الأمريكية على إيران ارتفاع أسعار النفط لخام برنت وخام غرب تكساس بأكثر من دولارين. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميل وليد خروفة والفترة الصباحية. صباح الخير من جديد وليد.
0: شكرا شادن. ومستمعينا الكرام نجدد التحية عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM، وكمان تقدروا تسمعونا على رابط الاستماع المباشر على bbc.ps، وبتابعونا بالصوت والصورة على تلفزيون مدى وحضرة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine في قائمة المحليات.

ومستمعينا الكرام، إلى تحديث آخر على أحوال الطرق والبداية بمنطقة الوسط، مدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، حاجز قلندي أزمة للخارج، جمع أزمة للخارج أيضا، ما يسمى بكرمل الطيبة تفتيش، أما باقي الطرق في الوسط سالك. بالنسبة إلى محافظات الجنوب ورأس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري أيضا مغلق. في محافظات الشمال، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وعين شبلي سالك للداخل وتفتيش للخارج. إذا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلام، مع العلم أن حالة الطريق قد تتغير في أي لحظة.

0: إذن نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم. إلى أجندة البرنامج اليوم سنتحدث عن مناسبة يوم المحامي الفلسطيني الذي يصادف هذا اليوم 9 تموز من كل عام. وفعليا كل عام والقضاء إلى العدالة أقرب. وفي هذه المناسبة المؤتمر الوطني بعنوان الاستيطان الإحلالي في فلسطين ما بين دراسات الضم أو عفوا سياسات الضم والتهجير وواجبات العدالة الدولية. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الأستاذ فادي عباس نقيب المحاميين. أستاذ فادي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الورد لك ولجمهور المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير ويعني وكل عام وجميع المحاميين الفلسطينيين بألف خير في هذه المناسبة.
1: وأنتم بألف خير. أعاده الله علينا جميعا بالصحة والسعادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وبحرية.
0: إن شاء الله أكيد. يعني أستاذ فادي يعني العدالة الدولية فعليا يعني في يوم المحامي و لا تزال هناك مطالبات من القضاء الفلسطيني بالعدالة بالمطالبة بالعدالة الدولية جراء سياسات الاحتلال والاستيطان الإحلالي في فلسطين.
1: يعني بطبيعة الحال الشعب الفلسطيني وعلى مدار يعني عقود طويلة يتعرض لمظلمة ولأطول احتلال استعماري يعني عرفه العصر الحديث. للأسف الشديد يعني كان الرهان أن يكون هناك هيكل دولي قادر على إيجاد حلول لواقع الشعب الفلسطيني المرير من خلال منظومة عدالة فاعلة تستطيع إحقاق الحق وتستطيع مساءلة من يتجنى ومن يرتكب الجرائم. لكن للأسف الشديد من الواضح أن هذه الهياكل الدولية ومؤسسات العدالة الدولية حتى اللحظة لم تستطع حماية مقاصد إنشائها، وبالتالي يعني يستمر هذا الاحتلال بارتكاب جرائمه المتتالية بحق الشعب الأعزل، ويستمر الاحتلال يعني رغم وجود فتاوى وأراء استشارية من محكمة العدل الدولية ووجود نصوص صريحة القانون الدولي عمليا تقول أن هذا الاحتلال هو احتلال غير مشروع يجب إزالته. لكن حتى اللحظة العدالة الدولية غير قادرة على الحماية أهدافها، وبالتالي لا زال الشعب الفلسطيني يتعرض لهذه المقتلة ويتعرض لهذا الاحتلال.
0: نعم أستاذ فادي، يعني أهمية الحديث عن الاستيطان الإحلالي من الناحية القانونية خاصة مع تصاعد وتيرة اعتداءات

0: المستوطنين في الفترات الأخيرة، وأيضا الاستيطان أخذ أشكال ومناحي جديدة أخرى من أجل السيطرة على الأراضي كالاستيطان الرعوي وغيره من أشكال الاستيطان.
1: يعني عمليا دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يتعرض عمليا لبرنامج ممنهج من حكومة اليمين المتطرف يستهدف سرقة الأرض بأهداف يعني ديموغرافية لها علاقة بتهجير الشعب الفلسطيني. وبالتالي أحد الأدوات الرئيسية في هذا الإطار وفي هذا المشروع هو تكريس حالة استيطانية متعددة الأشكال والأنماط، تبدأ بتفعيل عدد من التشريعات التي تسهل أعمال المصادرة بما في ذلك يعني قانون التسوية الذي يعني بدأ بفتح مكاتبه للعمل فيه بهدف سرقة الأراضي الشعب الأصلاني، إلى جانب يعني جملة من السياسات الميدانية من خلال يعني منع غطاء للمستوطنين في ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف ترويعهم بهدف الاعتداء على أملاكهم. هذه يعني كلها عمليا ظروف يوظفها الاحتلال في سياق مشروع استيطاني هدفه الاستراتيجي هو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
0: نعم أستاذ فادي، يعني أهمية هذا اليوم للحديث عن خروقات الاحتلال لكافة القوانين والمواثيق الدولية وما نشهده تحديدا في قطاع غزة من خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، يعني بعد هذا الاتفاق هناك العديد من الشهداء الذين ارتقوا، يمكن مئات بل ألاف الشهداء الذين ارتقوا بعد هذا القرار، وهو قرار كان قانوني ومتفق عليه وفي العديد من الأطراف، ف استمرار دولة الاحتلال بالخوض في هذه الخروقات ضد القوانين الدولية وأيضا يعني الظروف المعيشية المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، قديش هذا بحاجة فعلا منا إلى مرافعات وإلى رفع قضايا للمحاكم الدولية في هذا السياق؟
1: يعني عمليا احنا اولا في يوم المحامي الفلسطيني ولانا نعتبر يعني المحاماه هي عباره عن رساله، وفي السياق الفلسطيني على سبيل التحديد هي رساله لها علاقه بالدفاع عن شعبنا والدفاع عن حقوقه المشروعه، وبالتالي اخترنا ان نعقد هذا المؤتمر في هذا العنوان. واقول يعني ان الاحتلال وبالتجارب يعني هو عمليا دائما يتم التعامل معه ويتعامل وكانه له مكانه خاصه تفوق القانون الدولي، وبالتالي يعني لا التزام ولا عهد بما يلزم به نفسه، وهذا تعودنا عليه. ولذلك نشهد يعني عمليا جرائم متواصلة وعمليات القتل والترويع للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. يعني هذا السلوك هو سلوك للأسف الشديد منح من قبل بعض القوى العظمى غطاء لدولة الاحتلال بهذا الإطار، ولذلك يعني عمليا نتعرض إلى ما نتعرض عليه في هذا السياق الاحتلالي وجرائم المتواصلة.
0: نعم أستاذ فادي، يعني رسالة المحامي الفلسطيني في هذه الذكرى وفي هذه المناسبة فعليا و يعني بالإشارة إلى عنوان هذا المؤتمر الوطني بمناسبة يوم المحامي، يعني ما هي الرسالة؟
1: يعني رسالة المحامي الفلسطيني هي رسالة الحق والعدل، رسالة أننا سنبقى على عهد الوفاء لشعبنا وتضحيته لحقوقنا الوطنية المشروعة، وكذلك وقوفا إلى جانب الحق وسيادة القانون مدافعين عنه بدون مواربة. هذا التزام أخلاقي مهني وطني ملتزمين فيه في نقابة المحامين وفي المحاماة الفلسطينية، على أمل أن تكون الحرية قريبة وأن تقام دولتنا المستقلة عنوانها سيادة القانون وعاصمة القدس الشريف.
0: نعم أخيرا يعني قبل النهاية، يعني بالنسبة للمرافعات والدعاوى المرفوعة تحديدا من قبل الأسرى في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من أبشع وسائل التنكيل وانتشار الأمراض وأيضا خرق جميع القوانين الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وتحديدا في حالات يعني كما اسمها القانون الدولي في حالات النزاعات فعليا، فالأسرى الأسرى الفلسطينيون هم أسرى يعني أسرى حرب كما يعني كما هو مبين في القانون الدولي، فأهمية أيضا المرافعة عن أسرانا وما يتعرضون له من أشد وسائل التعذيب في سجون الاحتلال.
1: يعني عمليا الاحتلال

0: تتعمق من عدوان تجاه الحركة الأسيرة الفلسطينية من خلال الحالة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال. وهذا يعني يتزامن مع جملة من التشريعات العنصرية المتطرفة التي تفتقد إلى الحد الأدنى من القيم الإنسانية من خلال إصرار على سبيل المثال قانون إعدام الأسرى. وهو عمليا يؤشر أن هناك حالة منظمة من الجرائم التي ترتكب داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. وإذا لاحظنا يعني استشهد أكثر من 280 أسيرا خلال الثلاث أعوام الماضية داخل سجون الاحتلال بممارسات لها علاقة بالحرمان من الزيارات، حرمان الصليب الأحمر من تفقد السجون، الإهمال الطبي، كلها مسلكيات وعمليا ظروف وأفعال وأعمال وانتهاكات تشكل حالة إجرامية تنتهك القوانين الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف ذات العلاقة. وبهذا نقول يعني أن التعامل مع الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب هو ضرورة ملحة إعمالا لاتفاقية جنيف ذات العلاقة. وبالتالي يعني على المجتمع الدولي وعلى الهيئات القضائية الدولية أن تتعامل مع هذا الملف باعتباره ملف ذات بعد إنساني له علاقة بمظلمة شعب وما يتعرض له أسراه داخل سجون الاحتلال.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فادي عباس نقيب المحاميين، شكرا جزيلا.

0: ثمة لحظات تمضي سريعا نعيشها ببساطتها كما هي، نظنها عابرة، فإذا بها تبقى فينا أثقل من الأعوام لحظات تطرق قلوبنا فجأة دون أن نستعد لها، فإن لم نمنحها حقها حينها تظل مختزلة في لاوعينا لتعود وتفاجئنا في غير أوانها. هذه المقدمة مستمعينا، مقدمة لمجموعة قصصية بعنوان لحظات ظنناها عابرة. هذه المجموعة القصصية الجديدة للكاتبة ريم غانم. عن هذه المجموعة القصصية نرحب مستمعينا بضيفتنا عبر الخط الهاتفي ريم غانم المهندسة والكاتبة. صباح الخير ريم، وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك أستاذ وليد، ويسعد صباح جميع
0: الأخوة
1: المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني ريم، أول شيء مبارك على هذا الإصدار لهذه المجموعة القصصية. يعني العنوان بحد ذاته جميل، وهذا اللي خلاني فعلا أقرأ مقدمة الكتاب على الهواء. قديش في فعلا لحظات ظنناها فعلا إنها عابرة، لكن ظلت متخزنة في نفسيتنا وفي عقليتنا، وبنسترجعها بين الحين والآخر.
1: أول شيء شكرا جزيلا على هذه المقدمة الجميلة، وشكرا جزيلا كمان على إعجابك في عنوان المجموعة القصصية. هلأ فعليا هي جميع لحظاتنا منذ أيام الطفولة أستاذ وليد هي عبارة عن لحظات إحنا ما بندركها وما بنعيشها بوقتها صح، لأنها كلياتها عبارة عن لحظات إحنا بنعيشها نشعر إنها هيك لحظات رح تمرق رح تعدي، خاصة هذه اللحظات البسيطة. فهي هذه اللحظات تحديدا إحنا بنشعر فيها وبنستشعر فيها بس نكبر. ليه؟ لأنه بوقتها إحنا ما عشنا هذا الشعور تبعها، نشعر فيه بس نكبر لأنه مشتاق لهذه النفس القديمة تبعتنا، مشتاق لشخصيتنا القديمة. فالكتاب كان شحوى عن هذا الموضوع، وبعديها تعدد لأكثر من تيم.
0: حابين نحكي عن المحاور أو الأفكار الرئيسية اللي ركزتي عليها في هاي المجموعة القصصية.
1: هلأ فعليا أنا كنت حابة بهذه المجموعة إنها تلامس أي حدا بيقرأه، فكنت حابة أدخل فيها أكثر من موضوع وأكثر من عنوان. صدقا كنت حابة أي حدا بيقرأ يشوف حاله بقصة من هذه القصص، مش بالضرورة بالقصص كلها ولا نفس القصة، ممكن الشعور اللي بتوصل لك إياه هاي القصة. فنوعت السيمات، قسمت القصص على شكل أبواب، لكن ما أطلقت عليه باب أو فصل، سميتها لحظة. فسميت لحظة الحنين، حكيت عن لحظة الحب، لحظة الحرب، لحظة الأسر في الزنزانة، كمان حكينا عن لحظة الرحيل والندم، لحظات الغربة. فكل حدا مرق بلحظة من هاي اللحظات على الأقل، أو لحظات أكيد. الحنين حتى، فكل حدا ممكن يقرأ هذه المجموعة بتلامسه بشكل شخصي.
0: قديش اليوم ريم في فعلا من هاي المشاعر المشتركة اللي فعلا يعني هاي المشاعر اللي وحدتنا كلنا؟ يعني الكل دخل مثلا، خلينا نحكي، في علاقات فاشلة، أو يعني صار معه أشياء منيحة، نجاحات، فرح شديد أو حزن شديد. هاي المشاعر إحنا يعني تقريبا مشتركة، كل حدا جربها.
1: صحيح.
0: فقديش حلو إنه نحكي عنها من خلال الأدب بشكل عام.
1: هلأ جمال الأدب بيكمن بالتأثر أو بمقدار تأثيره في نفسك. هون جمال الأدب بيكمن، يعني أنت عم تقرأ وعم تسترجع خطوات معينة أو ذكريات معينة. صدقا هلأ هذا الجيل اللي إحنا عم بنواكبه، جيل خلينا نحكي جيل إكس أو زيد عم بيحكوا له صراحة مش عارفة، هذا الجيل ما عنده هاي الذكريات أو ما عنده هاي التفاصيل اللي إحنا عشناها، فأنا فعليا أنا عم بشفق عليه. لكن الجيل القديم عنده ذكريات جميلة مشتركة من طفولته، يعني كلياتنا كلنا يعني نفس الطفولة عشنا، نفس باختلاف تفاصيلها، باختلاف الأشخاص، باختلاف نحكي بس نفس الروح. عرفت؟ فيمكن عشان هيك جيل التسعينات والثمانينات والسبعينات حتى بيشتركوا في أغاني مشتركة، في مشاعر، في ذكريات كلياتنا عشناها وتعايشناها. يمكن الجيل الحالي ما رح يفهمها صح لأنه ما عاشها، وأنا بشفق عليه فعليا.
0: قديش يعني هو فعليا مزبوط الجيل الجديد خلينا نحكي مش كتير على اتصال مباشر مع مشاعره أو أحاسيسه أو إيش بحس، وهذا بقودنا كمان ريم قديش صعب أو عفوا قديش مهم إنه إحنا يعني كإنسان، الإنسان هو كتلة مشاعر، قديش مهم إنه إحنا نترجم هاي المشاعر على الورق من خلال هاي الكتابات الأدبية.
1: هلأ شوف، مش كل الناس عندهم قدرة إنهم يترجموا هاي التفاصيل على ورق
0: طبعا.
1: يعني كل حدا ممكن

0: عنده طريقة تنفيس للمشاعر بطريقة مختلفة.
1: في الرسم وفي الغناء وفي العزف وفي كتير وسائل أخرى.
0: فإذا أنا بدي أحكي عن نفسي شخصيا لأنه كل حدا بيختلف عني، فبتصدق إنه هذه المشاعر أنا يعني القصص هذه صراحة كانت عصارة سنين، يعني أنا ما قررت إني أكتب كتاب فعليا وكتبته بهذه الفترة، لا كنت كل موقف معين أمرك فيه أو ممكن أشوفه أكتب عنه مشاعر معينة وأشكلها على شكل قصة لبين ما تكونت وتبلور عندي هذا الكتاب. صدقا ما كنت أكتب عشان أعمل كتاب أولها،
1: بس بالآخر لقيتي كتاب جاهز.
0: صحيح. أنا نشرت هذه القصص بالأول عبارة عن ريلز على منصات التواصل الاجتماعي، كنت أنزلها لجمهور عام، لكن أنا ما شعرت إني عم بستهدف الفئة اللي أنا عم جد حابة أستهدفها اللي هي فئة القراء. يعني فئة القراء بالمجمل بيقرأوا الكتاب، يعني بفضلوا يقرأوا أكثر منهم يستمعوا أو يشوفوا.
1: بالضبط، هذا الإشي كمان ريم بيقودنا لليوم، التغييرات اللي صارت على حياتنا. زمان كنا نشوف ناس ماسكة كتب وبتقرأ، اليوم ناس ماسكة بس تعمل سوايب، بتقلب ريلز أو تيك توك أو إشي. هذا الشيء يعني ممكن يكون إنه بسلخنا عن تقاليد معينة إحنا تعودنا عليها وتربينا عليها، تعلمنا من إحنا صغار. ما كانش في تلفونات، كنا نمسك هالكتاب بوقت الفراغ بالعطلة الصيفية، نمسك الكتاب ونقرأ. لكن اليوم تقريبا هاي الظاهرة شبه معدومة، يعني وللأسف يعني مع تحت 100 خط، للأسف إنه بطلنا نشوف شباب عم تقرأ فعليا.
0: صحيح، وهذا الشيء اللي خلاني أفكر بالكتاب، لأنه فعليا أنا لما عملت ريل طب أنا عم بنجرف لهذا الإشي اللي أنا فعليا أنا مش حاببته، للترندات والريل، وعم بعطي شيء مش ما بشبهني، مش الشيء أو هدفي اللي كان من الأول من أيام وأنا صغيرة. وأنه أنا صغيرة بحلم أني أكون كاتبة، أني أكتب، عرفت؟ لأنه أنا عم شو عم بعمل؟ عم بعمل ريل، إيش أفرقت يعني عن الجيل السوشيال ميديا حاليا؟ فقررت أني أحذف صراحة السنة اللي عملتها وقررت أجمعهم بكتاب.
1: يعني خير ما عملتي صراحة.
0: إن شاء الله يا رب.
1: يعطيك ألف عافية ريم، أنا انبسطت كتير اليوم أنه قابلناك. وين بس ممكن مستمعيني يلاقوا الكتاب بحال حدا حابب يحصل على نسخة؟
0: هلأ فعليا الكتاب موجود في مدينة نابلس في مكتبة دار آسيا، حاليا هو في معرض في نابلس أساسا، اليوم آخر يوم إله موجود في المعرض.
1: نعم.
0: وفي مكتب الدار الفرقان كمان في نابلس، أما في رام الله موجود عند مكتب الدار آدم ومكتب الدار كلمات.
1: دار الكلمة ومكتبة آدم برام الله.
0: دار كلمات، صحيح.
1: كلمات. يعني أنا بدي أشكرك ويعطيك ألف عافية ريم.
0: أنا اللي بدي أتشكرك على هذا الحوار الممتع صراحة.
1: وكل التوفيق، وشكرا أنك يعني وثقتي هاي المشاعر المشتركة اللي كلنا منحس فيها في مجموعة قصصية. كل التوفيق لإلك.
0: الله يسعدك، بتشكرك وبتشكر إذاعة فلسطين على هذه الاستضافة الجميلة، وبتمنى أي حدا يقرأ الكتاب يشعر أنه عن جد لامسه.
1: شكرا كتير إلك يا ريم، ويعطيك ألف عافية.

إذن متواصلين معكم مستمعين عبر صوت فلسطين، ومباشرة راح نروح معكم لمحافظة جنين وتحديدا لبلدة عجة. بلدية عجة تشرف على مشروع ترميم مباني أثرية في البلدة القديمة، وذلك ضمن مشروع التعافي. للمزيد عن هذا المشروع والمناطق فعليا اللي

0: تشملها الترميم في بلدة عجة. ينضم إلينا مباشرة رئيس بلدية عجة أحمد شحادة. أستاذ أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: أهلا أهلا صديقي، صباح الورد.
0: يسعد هالصباح.
1: المستمعين تحياتي صديقي.
0: صباح الخير لك ولكل أهلنا وأحبتنا في جنين.
1: تحياتي.
0: يسعدك. أستاذ أحمد، احكينا أكثر عن مشروع ترميم المباني الأثرية، وين إيش المناطق اللي راح تستهدفوها فعليا في عمليات الترميم، وكيف ممكن يخدم هذا الترميم يعني بلدة عجة، وهل ممكن أنه يكون فعلا وجهة للسياحة الداخلية؟ تفضل
1: صديقي. اولا شكرا، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. احنا في بلديه عجه حصلنا على منحه تشغيليه من صندوق اقرار البلديات لعده مشاريع، فكان من ضمنها استغلينا المشروع واتجهنا لشيء جديد، شيء نوعي، شيء مهم جدا جدا، اللي هو نحافظ على التراث، نحافظ على التاريخ من التلاشي والانهيار. عندنا موقعين أثريات قديمات، عملنا على ترميمهن باستغلال منحة التعافي أو تشغيل الأيدي العاملة.
0: نعم.
1: صديقي، الموقعين أو البيوت القديمة تقريبا معدل 200 سنة قدمهن، بالتنسيق مع وزارة الآثار والمؤسسات اللي تهتم في الأمور هاي، عملنا كشف ميداني، كشف تفصيلي وأمور هندسية وباشرنا فيهن. يعني كان الهدف الأسمى أن نحافظ على القيمة الأثرية، على العمق التاريخي، المواقع الأثرية. صديق، احنا اليوم موجودين على الأرض وصامدين على الأرض ورممنا المباني القديمة على أساس أنه احنا نبين أنه احنا موجودين منذ البداية، موجودين في فلسطين وبأرض فلسطين، وهي أرضنا وهالتراثنا وهي بيوتنا وبيوت أجدادنا وأجداد أجدادنا. بدنا نحافظ عليها وبدنا نرمها. فيما يتعلق إنه كيف إحنا رايحين نستفيد منها، طبعا هاي المواقع الأثرية رايحين نستغلها في الأمور اللي بتفيد المجتمع لقدام، لأمور بتخص المرأة، بتخص الشباب، يعني رايحين نستفيد في البيوت اللي تم ترميمها.
0: قديش مهم أستاذ أحمد فعليا نحافظ على هذا الإرث المادي؟ يعني احنا شايفين يعني مع تصاعد هجمات المستوطنين، يعني الاستيلاء على الاماكن الاثريه والتراثيه الفلسطينيه، يعني هو هدف من اهداف الاحتلال في الوقت الحالي والاستيطان ايضا. فقديش مهم انه احنا نحافظ على هذا الارث، يعني هو تاريخ اجدادنا، واللي ما
1: صديقي
0: اللي ما إلوش قديم ما إلوش جديد.
1: صحيح. صديقي، انا وجهه نظري اولويه قصهم، يعني اقصى درجات ومتطلبات لازم نوفرها اليوم إن نحافظ على التراث ونعمل على ترميمها. لا، سببين. السبب الأول، أنت الجيل الجديد بشوف تاريخه، بشوف بيوت أجداده، أجداد أجداده، لأنه الجيل الجديد اليوم يعني ما مغيب تقريبا. والشغل الثاني، إحنا بنحافظ عليه من السرقة. طبعا هم اليهود قاعدين بيسرقوا بالحجار وبودوا فيهن عندهم
0: وبنسيبوهم لتاريخهم كمان.
1: بس بقول لك، هاي اجدادنا وهاي ابونا وهاي موشي وهاي من دار فلان وعلنتان، وهي تبقى سرقه من عندنا. فاحنا صديقي لما نرممهن ونظبطهن ونجهزهن، بالعكس احنا بنحافظ عليهن وبنحط حد لسرقتهن وبالتسريبهن. بالعكس احنا في بلديه عجة طلعنا اولويه قصوى واهتمام عالي المستوى، والمواد اللي تم الترميم فيه مواد طبيعيه
0: كمان.
1: ما لجأنا للمواد المصنعة نهائيا،
0: يعني مواد صديقة للبيئة كمان. هذا
1: شيء عبارة عن شيد ورمل فقط لا غير.
0: نعم.
1: طبعا طيب. بإشراف مهندسين وزارة السياحة والآثار.
0: نعم. متى من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع أعمال الترميم؟
1: يعني صديق، هي المنحة التشغيلية تقريبا ضايلها شهر. بالفترة هاي يكون احنا يعني تقريبا انهينا المشروع.
0: نعم. طيب، رسالة أخيرة أستاذ أحمد، يعني قديش كمان ممكن تكون بلدية عجة في هذه الخطوة، هي نموذج لبلديات

0: أخرى من أجل الالتفات لهذه الأماكن التراثية والتاريخية؟
1: صديق، احنا في بلدية عجة خرجنا عن المألوف، المي والكهرباء والأمور هاي حقوق أصبحت مش مشاريع. نعم. انتقلنا للمشاريع اللي هي من ضمنها الترميم واهتمام بالتراث والحفاظ عليه ولأمور مشاريع أخرى. أما احنا في البرنامج البلدي الموجودة راح أعطينا زاوية مهمة لترميم وصيانة البيوت القديمة والأثرية. نعم. سوف نستمر حتى نعمل على ترميم كافة المواقع في بلدة عجة.
0: نعم.
1: يعني هو شيء جديد على البلديات، يعني هي في البلديات دائما مي كهرباء طرق، بس احنا اليوم لا، انتقلنا لإشي ثاني.
0: طبعا الموروث الثقافي
1: بودك اتحمني بودك لما نخلص من الترميم هين راح يكون تحفة، تحفة تاريخية معمارية، تحفة هندسية رائعة جدا.
0: نعم. وكمان هي يعني بتشجع السياحة الداخلية، يعني هون مناش ننسى دور السياحة الداخلية، انه الناس اللي بدها تيجي تزور البلد القديمة في عجة تشوف اشي جديد، تشوف تاريخ، تشوف تراث، تشوف قصص هاي الحارات القديمة والناس كيف كانوا عايشين زمان. يعني صراحة يعني خير ما عملته، لأنه هذا فعلا كنز وإرث إحنا لازم نحافظ عليه ونسلمه من جيل لجيل، لأنه صحيح. التراث أمانة فعليا
1: صديق، التراث أمانة وهي مهم، هو اللي ما إله ماضي ما إله حاضر
0: أكيد.
1: ولا مستقبل
0: أكيد.
1: إحنا في إن إرث تاريخي آلاف السنين.
0: نعم.
1: وحضارة تاريخية ملك الشعب الفلسطيني آلاف السنين. احنا لازم نحافظ عليها وندعمها سياحيا وندعمها تسويقيا وندعمها اعلاميا، ولازم تكون حاضره يعني.
0: نعم.
1: وانا بوعدك بلدية عجة ان شاء الله شهر زمان راح نعمل افتتاح لهاي المواقع، احدى المواقع راح نعمله زي متحف للاثار للمنطقه الجنين كلها. حلو. يعني نعمل متحف يعكس شو ثقافه جنين، تاريخ جنين، اثار جنين، حضاره جنين.
0: نعم.
1: وراح يكون تحفه ان شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيكم العافية وأشكرك جزيل الشكر رئيس بلدية عجة أحمد شحادة على كل هذه التفاصيل والإيضاحات.

0: متواصلين معكم مستمعين عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.7 100.1 اف ام، وبعد ما كنا في محافظة جنين ومع بلدية عجة، مباشرة ننتقل وإياكم إلى بلدية رام الله للحديث عن مشروع قديمنا جديدنا نحو رام الله صديقة للبيئة. عن هذا الموضوع ستحدثنا أكثر المهندسة ملفينا الجمل، مديرة دائرة البيئة والتغير المناخي في بلدية رام الله. أستاذة ملفينا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وليد وصباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل خير ويعطيكم ألف عافية. يعني أستاذة ملفينا، أحكينا أكثر عن مشروع قديمنا جديدنا وأهمية فعليا إعادة تدوير الملابس والأثاث المنزلي.
1: أكيد، فكرة مشروع قديمنا جديدنا إحنا بلشنا نشتغل عليها تقريبا أكثر من 3 سنين، وهي مش مجرد مبادرة لفترة معينة، هي يعني بلشنا الفكرة والحمد لله إنه إحنا استطعنا الاستمرار فيها، وضمن التوجهات تم تبنيها في بلدية رام الله اللي هو موضوع فرض إذا نسميه نوع من أنواع النفايات اللي هي النفايات من الملابس القديمة وما إلى ذلك القماشية. الفكرة تتمحور حول إنه حث المواطنين في مدينة رام الله على تجميع الملابس القديمة أو الملابس اللي ما برغبوا بالاحتفاظ فيها. يعني كثير أوقات تجينا ملابس غير مستعملة، ملابس جديدة لكن خلاص لأسباب مختلفة المواطن لا يرغب بالاحتفاظ فيها في منزله، وبالتالي يرغب بالتخلص منها. فإحنا وفرنا صناديق في عدة مواقع في مدينة رام الله، في مرافق قطاب على البلدية أو حتى كمان في مدارس في مدينة رام الله. الصناديق هذه إحنا نطلب دائما من المواطنين إنه يجمعوا الملابس اللي برغبوا بالتخلص منها، وبتم وضعها بهذه الصناديق. واستطعنا إنه نعمل شراكة مع جمعية نادي الطفل الفلسطيني في كفر نعمة. نادي الطفل في كفر نعمة بتولى مسؤولية تفريغ هذه الصناديق، بيجمع بشكل يومي الملابس اللي تم تجميعها بهذه الصناديق وبتم إرسالها للنادي في كفر نعمة. هناك في مجموعة من الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا بشكل تطوعي على فرز الملابس، بتم فرزها من ناحية الفئة العمرية، من ناحية صيفي شتوي وما إلى ذلك. طبعا كمان بتم فرز ملابس اللي هي غير قابلة لإعادة الاستخدام، ومن ثم بتولى كمان نادي كفر نعمة عملية إعادة توزيع هذه الملابس على العائلات اللي قد تكون بحاجة لهذا النوع من الملابس. فالمشروع إلى عدة أبعاد وليد.
0: طبعا يعني هو تكافل وإعادة تدوير وكمان تخفيف عن البيئة وتلوث فعليا.
1: صحيح، يعني إحنا للأسف محافظة رام الله والبيرة لا يوجد فيها مكب للنفايات، ويوميا بتم إرسال كل النفايات بتم إنتاجها في مدينة رام الله لأكثر من 100 طن في اليوم لمكب زهرة الفنجان في جنين، وهذا مشكلة كبيرة وعبء كثير كبير على البلدية. فإحنا بنحاول إنه نلاقي طرق التفكير خارج الصندوق، كيف إنه هذه النفايات إنه يتم إعادة استخدامها، يعني يتم تدويرها بحيث إنه نخفف من الكميات اللي بتم إرسالها للمكبات. فهذا الجانب البيئي، يعني تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، الممارسات المستدامة بين مواطنين مدينة رام الله. لكن أكيد نعم، كمان في جانب اجتماعي يعني تشجيع القيم العطاء والتبرع والمشاركة. يعني فاسم المشروع ما بنحكي إحنا قديمنا جديدنا، الفكرة في إنه ما قد يكون قديم بالنسبة لإلي لكنه قد يكون جديد بالنسبة لغيري. فهذه الفكرة اللي إحنا عم نحاول إنه نركز عليها. زي ما قلت إحنا الصناديق موجودة في عدة أحياء في مدينة رام الله، بنحاول إنه تكون قريبة على المواطنين عشان ما نحملهم جهد كبير في إرسال هذه الملابس. فعنا موجود في البلدة القديمة في المحكمة العثمانية، في عنا صندوق، في عنا كمان في منطقة الطيرة موجود في مدارس المستقبل، عنا في منطقة ردانة والمصايف موجود عنا بحرش البلدية حرش ردانة، في منطقة المصيون موجود عندنا عدة صناديق في حديقة الأمم.
0: حلو.
1: اللي احنا بنأمله من المواطنين انه الملابس اللي بتم التبرع فيها او التخلص منها في هذه الصناديق انها تكون فعلا ملابس بحالة جيدة، فعلا تليق بانه يتم التبرع فيها انه عشان غيرنا يستفيد منها.
0: نعم
1: وكمان بنأمل دائما من الناس إن كمان انه يجمعوها باكياس مغلقة الاحكام، لانه للاسف نادي الطفل الفلسطيني في كفر نعمه في بعض الاحيان بعاني من مشكله انه الملابس بتكون متبعثره، وهذا بياخذ منهم جهد كبير لما بيفرغوا هذه الصناديق.
0: صح،
1: فاحنا
0: ويرتبوها
1: بنتمنى،
0: ويصفطوها.
1: صحيح صحيح، فبالتالي احنا بنحاول انه ندعم جهودهم، وانا بحب استغل هالفرصه لاقول لهم تحيه وشكر لهذا الجهد الكبير اللي عم ببذلوه، جهد مش قليل. عملية تجميع ملابس من هذه الصناديق المتفرقة، عملية الفرز، عملية إعادة التوزيع. عم نحكي عن تقريبا أكثر من 13 قرية في محافظة رام الله استفادت من هذه الملابس، لساتها عم تستفيد بشكل يومي بفضل نادي الطفل في كفر نعمة. حتى كمان الملابس هذه وصلت حتى مدن تانية مجاورة
0: حلو.
1: كانوا في بحاجة لإلها. يعني عم بحكي لك عن كان أكثر من 3000 أسرة فلسطينية استفادت من إعادة استخدام هذه الملابس. فبالتالي نعم، هي قصة نجاح. بشكركم كإعلام إنكم عم بتسلطوا الضوء عليها.
0: أكيد هذا واجبنا.
1: تسلم. بشجع جميع البلديات إنه تتبنى مثل هيك مبادرات، لأنه يعني إحنا في ظروف بيئية صعبة، في ظروف اقتصادية صعبة، هاي الأفكار يعني بتحاول إنه يعني
0: بتخفف
1: تزرع،
0: من العبء فعليا
1: تخفف من الأعباء.
0: وبأكثر
1: صحيح
0: من
1: أكيد
0: مجال. نعم،
1: صحيح.
0: يعني يعطيكم ألف عافية. وأنت أستاذة مالفينا، يعني دائما رام الله جميلة وخضرة، يعني بوجودك وبوجود كمان الطاقم العامل في دائرة البيئة فعليا في بلدية رام الله. فشكرا جزيلا وبوركة الجهود دائما، يعطيكم العافية. المهندسة مالفينا الجمل، مديرة دائرة البيئة والتغير المناخي في بلدية رام الله، شكرا جزيلا.

0: متواصلين معكم مستمعينا عبر صوت فلسطين والى اخر محطاتنا لهذا الصباح. بلدية دير البلح ويو ان دي بي توقعان اتفاقية دعم خطة 100 يوم للبلدية وذلك بتمويل ألماني. التفاصيل الأوفى مع مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميلي وليد ولكل الزملاء والمستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني توقيع هذه الاتفاقية لدعم 100 يوم للبلدية بتمويل ألماني، يعني بلدية دير البلح يعني بحاجة فعليا إلى هذا الدعم من أجل تطوير ما يمكن تطويره في المناطق التابعة لبلدية دير البلح.
1: نعم زميلي وليد، يعني هي خطوة تهدف إلى تعزيز جهود التعافي وإعادة الخدمات الأساسية في مدينة دير البلح وسط القطاع. بلدية دير البلح وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وقعوا اتفاقية لدعم تنفيذ خطة البلدية للتعافي خلال 100 يوم، وذلك بتمويل من الحكومة الألمانية وبرعاية رئيس الوزراء الفلسطيني معالي الوزير محمد مصطفى ورئيس الوزراء محمد مصطفى وبحضور وزير الحكم المحلي الوزير سامي حجاوي عبر تقنية الاتصال المرئي. وتبلغ قيمة الاتفاقية 2,500,000 دولار أمريكي، وتهدف إلى تمكين البلدية من قيادة مرحلة التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية التي تهدف وتؤثر في استعادة الخدمات الأساسية التي تأثرت بفعل الحرب والدمار وحرب الإبادة الجماعية. من خلال تنفيذ زميلي وليد حزمة من المشاريع ستنفذ في دير البلح والخدمات ذات الأولوية، وتشمل الاتفاقية إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وصيانة المرافق والخدمات البلدية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، إضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، والمساهمة أيضا في تلبية احتياجات المآوي للفئات الأكثر تضررا خلال الحرب والسنوات الدمار التي عاشها شعبنا الفلسطيني في غزة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والقدرات المؤسساتية للبلدية بما يسهم هذا كله في رفع كفاءتها في إدارة مرحلة التعافي، وأيضا كل هذا بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي والشركاء الدوليين. يعني في هذه الاتفاقية أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن الاتفاقية تشمل رسالة أمل وصمود لبناء قطاع غزة، وتعكس هذه الاتفاقية التزام الحكومة الفلسطينية بمواصلة دعم البلديات وتمكينها من استعادة دورها في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيدا أو أكد أيضا هذا رئيس الوزراء بالدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ظل

0: السريع للاحتياجات الأكثر إلحاحا واستجابة، وتمهيدا للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. من جانبه زميلي وليد رئيس بلدية دير البلح تحدث وقال أن نجاح هذه الخطة يعتمد على سرعة تنفيذ المشاريع واستمرار التمويل الدولي والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والبلدية والجهات المانحة، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين والنازحين والمقيمين وتحسين الظروف المعيشية. وهذه الاتفاقية تعزز قدرة الهيئات المحلية على مواصلة التحديات. يعني زميلي وليد، هذا ما جاء في الاتفاقية، وقدم الشكر رئيس البلدية إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ولرئيس الحكم وزير الحكم المحلي والقائمين على المؤسسة الدولية UNDP.
1: نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات بخصوص توقيع هذه الاتفاقية. مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة، شكرا جزيلا لك.

إذن مستمعينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل: وسام حمد في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، حسين زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، وكنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة. لقاءنا إن شاء الله بتجدد الأحد بحلقة جديدة ومتجددة من الفترة الصباحية مع زميلة نسرين عواد. من هون لوقتها ديروا بالكم على حالكم كتير منيح وسلامات.

مبشع لدموع لما العاجز يكون نصيب وسكوت يحتل كل حواسك وهموم مستني الدفا لكن هاي نار بتحرق البيوت.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي. لنشرة موجزة تقرأها شهدا الرماوي. أطلقت آليات الاحتلال نيرانها فجر اليوم على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت نيرانها شرق مخيم البريج وسط القطاع. وكان قد استشهد 10 مواطنين بينهم طفلان يوم أمس بنيران وقصف الاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة دكتور بشار مراد تسجيل أكثر من 35,000 مصاب بجدري الماء في القطاع في ظل انهيار المنظومة الصحية ومنع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر. من جانبه قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة سعيد العكلوك إن ارتفاع عدد أصحاب المناعة الهشة بسبب سوء التغذية واقتضاض العائلات بشكل كبير في الخيام ساعد من سرعة انتشار الفيروس بين صفوف المواطنين، إلى جانب انهيار منظومة الصرف الصحي حيث تختلط المياه العادمة بمياه الشرب. في محافظات الضفة استولت قوات الاحتلال اليوم على مركبة في بلدة العبيدية شرق بيت لحم، كما اقتحمت بلدة زعترة شرق المدينة. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم مواطنين بعد مداهمتها عددا من منازل في حي كشيكة بالمدينة، كما اعتقلت مواطنا من بلدة اللبن الشرقية جنوب المدينة. في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب رام الله. حذر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور من تنفيذ قرار هدم مدرسة الرفاعية في مسافة ريطة بعد مهلة 14 يوما بعد رفض الاحتلال الاستئناف على قرار الهدم. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بنزاعات يوثق حالات تثبيت ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ذات طابع جنسي بحق الفلسطينيين تشمل أنماطا من التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، مؤكدا أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل جزءا محدودا من الحجم الحقيقي للانتهاكات. قال عضو المجلس المركزي دكتور صبري صيدم من لجوء الاحتلال إلى سن تشريعات في الكنيسة من بينها احتجاز أموال المقاصة يهدف إلى منح هذه الإجراءات طابعا قانونيا يصعب التراجع عنها في إطار تجديد الضغوط المالية والسياسية على السلطة الوطنية. أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير دكتور أحمد أبو هولي أن الاجتماع الدوري مع رؤساء اللجان الشعبية بحث مستجدات قضية اللاجئين واستهداف المخيمات والتحديات التي تواجه وكالة الأونروا في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة. أكدت سفيرة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة أن مشروع قانون حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية اجتاز جميع مراحله في مجلس النواب الإيرلندي، ومن المقرر عرضه الأسبوع المقبل على مجلس الشيوخ لاستكمال مراحله التشريعية قبل إحالته إلى رئيسة إيرلندا للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ. منعت سلطات الاحتلال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة فلسطين للقاء السيد الرئيس محمود عباس. بدأت الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية لإرهاب، وذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة. شنت الولايات المتحدة مع منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت مع إيران انتهى. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مهاجمتها لنحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية. من جانبه توعد الحرس الثوري الجيش الأمريكي بردود ساحقة تشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة في حال تكرار أي اعتداء. في سياق متصل أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها جراء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدة أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، وحثت الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. وعلى وقع الهجمات الأمريكية على إيران ارتفعت أسعار النفط الخام برنت وخام غرب تكساس بأكثر من دولارين. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، إلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وين بدك تروح؟
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
3: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيضت السجون.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في حلقة جديدة من برنامج لابد للقيد أن ينكسر، نتابع وإياكم آخر مستجدات وأوضاع أسرانا وأسيراتنا في السجون الإسرائيلية في ظل التنكيل والاعتداءات الجسدية والنفسية والوحشية والتجويع الذي يمارس بحقهم ضمن سياسة ممنهجة لقتل وإعدام أسرانا، ليأتي قانون إعدام الأسرى ويدخل حيز التنفيذ بشكل ممنهج لقتلهم. سياسة عنصرية واضحة وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والمواثيق الدولية. وللحديث فعليا في ظل ما يحدث من جرائم ما زالت مستمرة منذ ما بعد 7 أكتوبر 2023، ينضم لنا مباشرة من قطاع غزة المحامية الشرعي والنظامي وناشطة حقوقية مجتمعية الأستاذة رندا قدادة. تحياتي لك. يسعد صباحك. أريد أن أبدأ معك أستاذة رندا حول بداية. اليوم هو يوم المحامي الفلسطيني، ونستغل هذه المناسبة في هذا اليوم في ظل دور القضاء الفلسطيني فعليا والقانون في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم. وهناك مؤتمر في هذه المناسبة في قطاع غزة لمتابعة وتركيز لأهمية فعليا دور القانون الدولي والقانون للجرائم وهذه الانتهاكات الغير قانونية فعليا وملاحقتها.
4: تمام، يسعد صباحك بالبداية فلسطين. كل عام ونحن فلسطين قاطبة بألف خير. كما تفضلت، نحن اليوم 9 تموز هو يوم المحامي الفلسطيني، وفي هذه المناسبة تقيم نقابة المحامين الفلسطيني بمركزيها مركز غزة ومركز القدس مؤتمر على شرف يوم المحامي الفلسطيني بعنوان الاستيطان الإحلالي في فلسطين بين سياسات الظلم والتهجير وواجبات العدالة الدولية. بالفعل فلسطين، لأن المحامي الفلسطيني تتعاظم بهذه اللحظة أهمية رسالته، ليس بوصفه فقط محامي شخصا أو فردا، إنما هو مدافع عن سيادة القانون، عن العدالة، هو حارس للذاكرة القانونية للشعب الفلسطيني باعتباره العين التي تعمل على توثيق كافة الانتهاكات التي تصدر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة وفي ظل ما عشناه على مدار ما يزيد عن 1000 يوم من العدوان والاعتداءات المتكررة حتى هذه اللحظة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالرغم من كل هذه المعاناة التي عانها الفلسطينيون ومن ضمنهم المحامي، إلا أنه لا زال مستمر بتأدية واجبه الوطني والواجب الإنساني القانوني الملقى على عاتقه. استطعنا أن ننهض من تحت الركام لنمارس دورنا فيما يتعلق بالحفاظ عن حقوق وحريات الأفراد. كما تفضلت بأن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، لابد لنا جميعا أن نتكاتف ونتعاظم من أجل أن نواجه هذا الاستيطان الإحلالي. لعل الكثير يتساءل عن مفهوم الاعتصام الإحلالي. الاعتصام يعني أو بمعنى الاعتصام الإحلالي هو يعتبر من أشد أو أخطر الأنواع التي تتعلق بالاستعمار، لأنه لا يتعلق فقط بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية، إنما يمتد هدفه إلى إنحاء أو إحلال جماعة محل جماعة أخرى وتهجيرهم قسرا ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية المجتمعية تنقص الهوية أيضا الوطنية والثقافية. وهذا بالفعل ما يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين وفي الضفة الغربية. أمام كل ما يحدث في جرائم انتهاكات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية، ما يتعلق بحقوق حريات الأفراد وجميعها تكون مخالفة لاتفاقية أو ميثاق روما والجنائية الدولية باعتبارها من جرائم الحرب التي لا بد للجميع أن يعمل على مثائلة هذا الاحتلال عن تلك الجرائم، وأن يضع قيد المثائلة، ويأتي من هنا دور جميع الأفراد ومن ضمنهم المحامي الفلسطيني باعتباره حادثا للعدالة وعين العدالة وصوت الحق الذي لا يضرب.
2: واضح أستاذة رندا ما تقوم به إسرائيل هو فعليا انتهاك واضح للقانون الدولي وما حدث فعليا في قطاع غزة والضفة الغربية والقتل المتعمد لأبناء شعبنا. سأتحدث عن دخول قانون الإعدام حيز التنفيذ، وهو انتهاك واضح كان للقانون الدولي، وفي ظل القتل الممنهج، وشاهدنا ما حصل أثناء الاعتقال لبعض الأسرى الذي تم قتلهم مباشرة والقتل بحجة ذرائع وقانون الطوارئ أيضا في الضفة الغربية، والأسير الذي تم نشره من قبل صوره من قبل جيش الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل التنكيل وفي ظل السلاسل الذي هو طبعا مربوط بها. يعني هذه الرسائل التي يبعثها الاحتلال من خلال هذه الفيديوهات وهذه الصور هي تعتبر إدانة وأدلة واضحة للاحتلال لما يقوم به من هذه الجرائم الغير قانونية فعليا، وتنتهك تحديدا اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
4: نعم بالفعل كما تفضلت بأن الاحتلال بكل ما يصدر عنه من أفعال، سواء ما يتعلق بشرعنة الأفعال التي تصدر ضد المعتقلين الفلسطينيين خاصة الذين يتم احتجازهم من قطاع غزة أو حتى من الضفة الغربية، بمحاولة شرعنة قوانين تجيز هذا الإعدام، وهي قوانين

0: تتنافى مع الشرعة الدولية، تتنافى مع القانون الدولي ومجرمة دوليا. ولاحظنا جميعا التخبط الإسرائيلي الداخلي فيما يتعلق في هذا القانون، فمنهم من عارض ومنهم من أيد، وبالمجمل جميع هذه القوانين هي مخالفة للأعراف والقوانين الدولية. ويجب أن يكون هناك مساءلة، لأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكافة الطرق إلى طمس الهوية الفلسطينية وإلى كسر الإرادة والصمود الفلسطيني بكل ما يصدر منه من أفعال، حتى بما يتعلق بالمعاملات اللا إنسانية ضد من يتعرض للقيد. وخاصة أذكر بهذا المضمار الدكتور فيه الذي يتعرض حاليا لأشد وأعتى المعاملات اللا إنسانية والاحتجاز دون محاكمة، كل ذلك من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ناهيك عن ما يبث من فيديوهات فيها إساءة للفلسطيني. كل هدفهم من وراء ذلك هو كسر الإرادة، دحض الصمود وما يتعلق بالثبات والتجدد بالأرض.
1: ما يحدث للدكتور حسام أبو صافية، يعني سلطات الاحتلال تخطو خطوة خطيرة في تصفية الدكتور حسام أبو صافية وأسرى قطاع غزة في ظل سياسة الإخفاء القسري.
0: نعم، هذه هي سياسة ممنهجة ومن يعني الأذن المعني، كل ذلك كما ذكرت بهدف كسر الإرادة الفلسطينية ومحاولة طمس ما يتعلق بالهوية الفلسطينية، ناهيك عن أن كل هذه الأفعال التي تصدر ما هي إلا خلافا للقوانين أو خلافا للأعراف التي تعطي أثير الضمانات اللازمة والكافية من أجل المحاكمة العادلة، بحيث أنه لا يجوز أن يتم اعتقال أي شخص دون ما تحقيق أو دون ما وجود ضمانات عادلة تكفل له الكرامة والأدمية الإنسانية.
1: أشكرك جزيل شكر المحامية رندا قدادة، وهي ناشطة حقوقية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.

0: إذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام ما زلنا نتواصل وإياكم مباشرة من استديوهات صوت فلسطين ولمتابعة أوضاع أسرانا في ظل القتل الممنهج الذي أصبح داخل سجون الاحتلال وأثناء الاعتقال بحق أبناء شعبنا بحق أسرانا. سيافة أبو سيف من جنين مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تحياتي لك معنا.
1: صباحكم وصباح شعبنا الفلسطيني وصباح أسرانا داخل سجون الاحتلال.
0: تحياتي لك وصباحك. أريد أن أبدأ معك حول ما تعرض له الأسير غسان إبراهيم زواهدي داخل سجن النقب بداية، والذي يرقى إلى محاولة قتل متعمدة نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون في ظل ما يحدث من سياسات ممنهجة فعليا وشهادات حية من أسرى محررين بأنه قتل ممنهج متعمد فعليا، وتحديدا بعد دخول قانون الإعدام حيز التنفيذ.
1: نعم، كل الأسرى داخل سجون الاحتلال يتعرضون لما تعرض له هذا الأسير، ففي كل السجون سواء كان في سجن النقب أو أي سجن آخر يخضع لمصلحة السجون الإسرائيلية ترتكب بحق الأسرى حسب القانون والعرف الدوليين، ترتكب بحقهم جرائم حرب. فمصلحة السجون الإسرائيلية وهذه الإدارة الإسرائيلية تريد النيل من أسرانا داخل هذه السجون بممارسة العنف الجسدي والعنف النفسي وكل ما يستطيعون من ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الأسرى ترتكب داخل هذه السجون. للأسف الشديد فإن هذه سياسة متبعة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية وعلى ما يبدو من قبل أعلى المستويات في هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي

0: المستوطنون والذين يفاخرون دائما بارتكابهم الجرائم في حق أسرانا داخل هذه السجون، ويتعدى الأمر لأن يقوموا بالمفاخرة والتصوير لتوثيق عملية إذلال الأسرى الفلسطينيين وارتكاب الجرائم بحقهم، فهم يقومون بتصوير أنفسهم مع الأسرى وهم يمارسون على هؤلاء الأسرى أبشع أنواع العذاب بحقهم. لذا فإن كافة أسرانا داخل سجون الاحتلال يمارس بحقهم عمليات القتل البطيء نتيجة لهذه الإجراءات والممارسات التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم. فللأسف الشديد فإن كافة الأسرى وكافة السجون الخاضعة لهذه الإدارة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية للأسف الشديد يمارس فيها عمليات قتل، وهذا يبرر ما عدد الأسرى الذين ارتقوا شهداء منذ أحداث 7 أكتوبر، عدد الأسرى الكبير جدا وهو ما يقارب 90 أسير. هذا العدد المعروف من أبناء الضفة الغربية، ناهيكم عن العدد غير المعروف من أبناء شعبنا من قطاع غزة. كل هذه الجرائم نتيجتها هي عمليات الاستشهاد والقتل لهؤلاء الأسرى.
1: أريد هنا بما تتحدث به سيد سياف وحول تقارير أممية وحقوقية تحدثت على ما تقوم به دولة الاحتلال، هو عبارة عن سياسة منظمة لشبكة تعذيب ممنهجة للقتل، ولكن السؤال هو هل هناك دور حقيقي للمنظمات الدولية الحقوقية القانونية أيضا غير الشجب والتحذير والتنديد؟ يعني ما نلاحظه أنه يعطى الضوء الأخضر دون محاسبة دائما من أمين العقاب أساء الأدب.
0: نعم، هذه هي السياسة المتبعة مع الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، وباختصار شديد الجملة التي قلتيها قبل قليل، من أمن العقوبة أساء الأدب. للأسف الشديد هذه المؤسسات الدولية والتي توثق كافة الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال، وكذلك الذي يوثقها محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين من قبل ما يرويه لهم الأسرى المفرج عنهم حديثا، أو من خلال الزيارات التي يرويها الأسرى لهؤلاء المحامين من خلال زياراتهم القليلة جدا والتي تكاد تكون معدومة نتيجة للإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى وبحق المحامين عند الزيارة. هذه كلها الروايات توثق من قبل المنظمات الدولية، إلا أنه وللأسف الشديد عندما يتعلق الأمر بهذا الاحتلال فإن هذه المؤسسات الدولية تقف مكتوفة الأيدي ولا تقوم بدورها الحقيقي والذي أوجدت من أجل هذه المؤسسات. لذا فإن هذه المؤسسات مطالبة الآن وقبل أي وقت مضى بأن تقوم بدورها الحقيقي لردع هذا الاحتلال عن هذه الممارسات التي وحسب القانون الدولي تعتبر جرائم حرب. إلا أن هذه المؤسسات وهذه الحكومات تعلم علم اليقين الممارسات الإسرائيلية التي ترتكبها بحق الأسرى داخل السجون، إلا أنها تقف عاجزة عن حتى أحيانا الشجب والاستنكار للحكومة الإسرائيلية وللمؤسسة العسكرية التي تقوم بهكذا جرائم. لذا فإن هذه المؤسسات للأسف الشديد لا تقوم بالدور الذي طالما صدعت رؤوس الشعب الفلسطيني بأنها منظمات ومؤسسات إنسانية تطالب بحق الإنسان، أي إنسان الطبيعي في الحياة، والتي أيضا نظمت الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية أوضاع الأسرى عندما يكونون داخل سجون الاحتلال، إلا أن هذه الحكومة الإسرائيلية للأسف الشديد تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية المرعية في مثل هكذا أمور، وكذلك أيضا هذه المؤسسات الدولية التي تعجز عن انتقاد الحكومة الإسرائيلية علنا بأن ما تقوم به يعد حسب القانون والعرف الدولي جرائم حرب.
1: إذن كيفية اليوم كسر الاستفراد بالأسرى والاطلاع على أوضاعهم، العمل على حمايتهم وكشف هذه الانتهاكات المتواصلة التي يتعرضون عليها وأمام المجتمع الدولي أيضا؟
0: للأسف الشديد لم يبقى أمام الأسرى الفلسطينيين وأمام الشعب الفلسطيني إلا الإرادة الصلبة التي يتمتع بها هذا الشعب وهذا الأسير. هذه الإرادة الصلبة التي تتحطم عليها كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. للأسف الشديد هناك جرائم حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وكذلك جرائم حرب ترتكب بحق الأسرى داخل السجون داخل سجون الاحتلال ضد هذا الشعب الأعزل سواء كان خارج السجون أو داخل السجون. الشعب الفلسطيني للأسف الشديد ترك وحيدا أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحقه وبحق أسرى، بحق أطفاله، بحق نساء، بحق شيوخه، بحق الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتركون بلا دواء لا يقدم لهم في الوقت المناسب. الشعب الفلسطيني دائما يعول على إرادة هذا الشعب وبأن هذا الشعب لا يمكن أن تمر مخططات الاحتلال لاحتلال العقل الإنساني والفلسطيني وكذلك لا يمكن النيل من إرادة هؤلاء الأسرى حتى وإن كانت ظروف اعتقالهم تكاد تكون هي ظروف لا يوجد معنى للحياة ولا يوجد أصلا هناك حياة داخل هذه السجون. ونرى كيف أن هؤلاء الأسرى الذين يخرجون من هذا الظلم الواقع عليهم وهذه الجرائم التي ترتكب بحقهم داخل السجون كيف يخرجون وكأنهم خارجون من المقابر بأجساد هزيلة جدا وبأشكال وكأن هؤلاء الأسرى يعيشون داخل قبور إلا أن معنوياتهم دائما عالية وإرادتهم هي مستمدة من تاريخ هذا الشعب الأصيل. ولم يبقى لنا كشعب فلسطيني وكقيادة فلسطينية إلا هذه الإرادة التي تستند إلى التاريخ وإلى العرف والقانون الدوليين بأن هناك شعب فلسطيني يجب أن تكون له دولة فلسطينية كبقية شعوب الأرض.
1: يعني سيد سيف أيضا أهمية مطالبة الصليب الأحمر باستئناف الزيارات للأسرى الفلسطينيين في ظل ما يحدث لأسرنا داخل السجون وهذا القتل الممنهج واستثمار فشل مشروع القانون الإسرائيلي الذي يهدف إلى حظر الصليب الأحمر داخل السجون.
0: معالي رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الإسرائيلي رائد أبو الحمص قام بمناشدة مؤسسة الصليب الأحمر لكي تقوم بدورها بعد فشل قانون الكنيست بعدم زيارتهم للأسرى. قام الأخ رائد أبو الحمص رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمطالبة مؤسسة الصليب الأحمر لكي تستأنف عمليات الزيارة داخل أو للسجون للإطلاع على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال ولكي ينقل الصورة كاملة من مؤسسة دولية معترف بها دوليا لكي تنقل الصورة لما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين للعالم الغربي وللعالم الأوروبي لفضح السردية التي طالما تغنت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها هي الضحية وأن الشعب الفلسطيني هو الجلاد. مؤسسة الصليب الأحمر مطالبة الآن قبل أي وقت مضى بأن تقوم بممارسة دورها ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين دائما على تواصل مع هذه المؤسسة من أجل أن تقوم بدورها ونأمل إن شاء الله رب العالمين قريبا أن تقوم هذه المؤسسة ب زيارة سجون الاحتلال والاطلاع على كافة أوضاع الأسرى داخل هذه السجون من أجل أن يطمئن عائلات أو تطمئن عائلات الأسرى داخل هذه السجون على أوضاع أبنائهم داخل السجون وكذلك لكي يعلم الأسرى ظروف عائلاتهم خارج السجون. نأمل أن تستجيب مؤسسة الصليب الأحمر قريبا لدعوة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين استئناف دور هذه المؤسسة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أسرانا داخل هذه السجون.
1: أريد أن أتحدث باستهداف واضح شاهدناه في بعض محافظات الضفة الغربية وتحديدا جنين، استهداف للأطفال، وهناك استهداف للنشطاء الأسرى المحررين والطالبات في الاعتقالات.
0: هذه الحكومة الإسرائيلية للأسف الشديد لا تريد مبرر للتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني أو بالأسرى داخل سجون الاحتلال، ولا تحتاج إلى مبرر لكي تقوم مثل عملية تنكيل لأبناء شعبنا الفلسطيني. فمعروف لدى الجميع بأن ذريعة 7 أكتوبر اتخذت الحكومة الإسرائيلية للتنكيل ليس فقط بالإنسان الفلسطيني سواء كان بشرا، وإنما أيضا تم ارتكاب جرائم وعمليات تنكيل بالحجر وبالأرض وبالشجر الفلسطيني. لذا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية تستهدف ما كل ما هو فلسطيني للأسف الشديد، وكذلك ناهيكم عن عمليات الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى المرضى داخل هذه السجون سواء كانوا نساء أو أطفال، نساء حوامل يتعرضن لعمليات تنكيل داخل سجون الاحتلال، أسرى مرضى وشيوخ أيضا يتعرضون لعدم تقديم العلاج اللازم لهم، وكذلك الأطفال الذين يزجون داخل زنازين الاحتلال لا لشيء إلا لأنهم فلسطينيين يريدون أن يطبق القانون الذي أقره المجتمع الدولي بحق هذه الحكومة الإسرائيلية بأن يكون هناك دولة فلسطينية لهذا الشعب الذي ظلم من أكثر من 100 عام على وجوده على هذه الأرض. لذا فإن كل ما هو فلسطيني للأسف الشديد مستهدف من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية، والحكومة الإسرائيلية لا تحتاج مبرر للتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني أو للتنكيل بكل ما هو فلسطيني.
1: أريد أن أتحدث في ظل ما تحدث به، في ظل ما يحدث أستاذ سياف، يعني أهمية تدويل قضية الأسرى دوليا دبلوماسيا شعبيا لتصبح قضية رأي عام دولي ليتم لجم جنون هذا الاحتلال ووقف هذه الجرائم.
0: القيادة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين تقوم بدورها أمام المجتمع الدولي وأمام الحكومات الغربية. فهناك العديد من الزيارات لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكذلك الطاقم القانوني في هيئة شؤون الأسرى والمحررين لفضح السرية الإسرائيلية التي طالما اتخذت من نفسها ضحية أمام هذا العالم. هذه الرواية التي يرويها رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين والطاقم القانوني لكل المؤسسات الدولية وكذلك لكل الحكومات الغربية، وناهيكم عن الدور المنوط بالقيادة الفلسطينية والتي تقوم فيها بفضح كل هذه الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأرض الفلسطينية. هذه القضية تعتبر لدى القيادة الفلسطينية قضية مقدسة لأنها تمس كل إنسان فلسطيني وكل بيت فلسطيني تقريبا، فهي موضوعة على من أولى أولويات أجندتها السياسية أمام هذه الحكومات الغربية. لذا فإن هيئة شؤون الأسرى والمحررين والقيادة الفلسطينية والطاقم القانوني في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أخذ على عاتقه طبح الرواية الإسرائيلية بعرض الروايات والجرائم من قبل هذا الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والموثقة من خلال المؤسسات الدولية، وكذلك هناك بعض المؤسسات الإنسانية الإسرائيلية أيضا تكون بمساعدة الطاقم القانوني وكذلك المؤسسات الدولية بعرض هذه الروايات والجرائم التي ترتكب سواء بحق الشعب الفلسطيني أو بحق أبناء الشعب الفلسطيني داخل سجون الاحتلال.
1: قبل أن نختم هذا اللقاء أستاذ سياف، لابد أن نتحدث عن أسيراتنا وما يحدث لهن في سجن الدامون، سجن الدامون الذي لطالما تحدث

0: تحدثنا بأنه لا يصلح للحياة الأدمية سابقا، وباعترافات وقرارات من حتى المحاكم العسكرية الإسرائيلية. ولكن ما يعاني ما بعد 7 أكتوبر ومؤخرا هو غير مسبوق فعليا من انتهاكات وتجويع وما إلى ذلك، وتحديدا أن هناك 3 أسيرات حوامل، وتم التحذير فعليا من قبل مؤسسات الأسرى لحياتهن، وهن أمين الطويل، دانا جودة، ومنار إبراهيم.
1: واقع الأسيرات داخل سجون الاحتلال وخاصة داخل سجن الدامون لا يختلف كثيرا عن واقع الأسرى في كل سجون الاحتلال، وكما أسلفتم فإن ظروف الأسيرات داخل سجن الدامون هي ظروف حياتية قاسية جدا، ولا تلتفت إلى أن هؤلاء نساء يحتاجن بعض الأمور الشخصية الخاصة. ناهيكم عن أن كما تفضلتم أن هناك 3 أسيرات حوامل داخل هذا السجن يمنعن من الحصول على الأدوية وأدوات النظافة والأغطية اللازمة لهن. يعانين هذه الأسيرات الحوامل كما تعاني كافة الأسيرات من انعدام كافة مناحي الحياة، من حيث كمية الطعام كما ونوعا وكمية الماء المقدم وكمية الدواء المقدمة، وكذلك تكاد أن تكون الفورة معدومة. ناهيكم عن الخصوصية التي تحاول أن تمسها مصلحة السجون الإسرائيلية بوضع الكثير من كاميرات المراقبة داخل غرف وزنادين والساحة التي يعيش أو تعيش فيها هؤلاء الأسرى وهذه الأسيرات. لذا فإن انعدام الحياة داخل غرف السجن سجن الدامون هي تكاد تكون أيضا من الجرائم الحرب التي تستند إلى القانون الدولي. هذه الانتهاكات للأسف الشديد تطال أسيراتنا، وكما تطال أسرانا المرضى وأسرانا الأطفال وأسرانا الشيوخ في كافة السجون. للأسف الشديد فإن هذه الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية لا تراعي الخصوصية التي يجب أن تتمتع بها هذه الأسيرات، لأن هناك على ما يبدو داخل مصلحة السجون الإسرائيلية من يعتقد بأنه يقوم بارتكاب جريمة ضد هذه الأسيرات، ويقوم كما أسلفت بالتلذذ من خلال أخذ الصور للزيارات، عندما يقوم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بزيارة السجون وأخذ الصور وكأنه يفتخر بارتكابه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. للأسف الشديد هذه الحكومة الإسرائيلية وهؤلاء المستوطنون المتطرفون الذين يتفاخرون بارتكاب جرائمهم ضد شعبنا الفلسطيني وضد أسرانا داخل سجون الاحتلال، للأسف الشديد فإن هؤلاء المتطرفون هم الذين أخذوا على عاتقهم محاربة الشعب الفلسطيني. إلا أنه وكما أسلفت الشعب الفلسطيني وكما أن هؤلاء المتطرفون لم يتعلموا من دروس التاريخ بأن هذا الشعب عصي على الانتصار، أيضا سيعلمهم الطفل الفلسطيني الذي سيولد من رحم المعاناة داخل سجون الاحتلال بأن هذا الشعب الفلسطيني لن ينكسر أمام هذه الجرائم وأمام هذه الانتهاكات التي ترتكب بحقه سواء كان داخل السجون أو خارج السجون، لأن هذا الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار وعلى صموده، وعلى صخرة صموده ستتحطم كل هذه المؤامرات التي ترتكب بحقه.
0: شكرا على كافة هذه الإيضاحات والمعلومات السيد سياف أبو سياف، مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، شكرا جزيلا لك.

0: أيضا يتحدث بها أستاذ فادي عباس نقيب المحامين الفلسطينيين مع زميلي وليد خروفة.
1: بالنسبة للمرافعات والدعاوي المرفوعة تحديدا من قبل الأسرى في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من أبشع وسائل التنكيل وانتشار الأمراض وأيضا خرق جميع القوانين الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وتحديدا في حالات يعني كما أسمها القانون الدولي في حالات النزاعات فعليا. فالأسرى الأسرى الفلسطينيون هم أسرى يعني أسرى حرب كما يعني كما هو مبين في القانون الدولي. فأهمية أيضا المرافعة عن أسرانا وما يتعرضون له من أشد وسائل التعذيب في سجون الاحتلال.
2: يعني عمليا الاحتلال عمق من عدوانه تجاه الحركة الأسيرة الفلسطينية من خلال الحالة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ميدان في سجون الاحتلال. وهذا يعني يتزامن مع جملة من التشريعات العنصرية المتطرفة التي تفتقد إلى الحد الأدنى من القيم الإنسانية من خلال إصرار على سبيل المثال قانون إعدام الأسرى. وهو عمليا يعني عمليا يؤشر أن هناك حالة منظمة من الجرائم التي ترتكب داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. وإذا لاحظنا يعني استشهد أكثر من 280 أسيرا خلال الثلاث أعوام الماضية داخل سجون الاحتلال بممارسات لها علاقة بالحرمان من الزيارات، حرمان الصليب الأحمر من تفقد السجون، الإهمال الطبي، كلها مسلكيات وعمليا ظروف وأفعال وأعمال وانتهاكات تشكل حالة إجرامية تنتهك القوانين الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف ذات العلاقة. وبهذا نقول يعني أن التعامل مع الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب هو ضرورة ملحة إعمالا لاتفاقية جنيف ذات العلاقة. وبالتالي يعني على المجتمع الدولي وعلى الهيئات القضائية الدولية أن تتعامل مع هذا الملف باعتباره ملف ذات بعد إنساني له علاقة بمظلمة شعب وما يتعرض له أسرى داخل سجون الاحتلال.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فادي عباس نقيب المحاميين.
0: شكرا. إذن شكرا لنقيب المحامين الفلسطينيين لهذه المتابعات القانونية، وأيضا نشكر زميلي وليد خروفة. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل لنهاية مشوار اليوم. أشكر زملائي وسام حمد، هيام قاسم وحسان أزبن، وكل التحية لكم مني. كنت معكم فلسطين حجة. دمتم بكل خير.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا أريماوي ونستهلها بأبرز العناوين. 10 شهداء في مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر أمس. أكثر من 35,000 مصاب بجدري الماء بالقطاع. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن عن توقف العمل مؤقتا اليوم في معبر الكرامة وذلك نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. الولايات المتحدة تستهدف مناطق واسعة في إيران والحرس الثوري الإيراني يتوعد برد ساحق. من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم. أطلقت آليات الاحتلال نيرانها فجر اليوم على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت نيرانها شرق مخيم البريج وسط القطاع. وكان قد استشهد 10 مواطنين بينهم طفلان يوم أمس بنيران وقصف الاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة. هذا وارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي إلى 1084 شهيدا، والإصابات إلى 3491، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة دكتور بشار مراد تسجيل أكثر من 35,000 مصاب بجدري الماء في القطاع في ظل انهيار المنظومة الصحية ومنع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر.
1: هناك بالفعل انتشار لجذر الماء في قطاع غزة بصورة كبيرة. تحدث التقرير عن 9,000 في خلال أول أسبوعين، ولكن العدد وصل إلى 35,000 مصاب في القطاع في الفترة الحالية. ولكن الحمد لله يعني هذا المرض انتشر بصورة كبيرة، ولكن لا يوجد ضحايا. المرض بسيط يتم علاجه بإعطاء طبعا بعض البراهم والأدوية الخاصة، ولكن للأسف الوضع البيئي الازدحام الكبير للمواطنين داخل مخيمات اللواء، حيث تم احتلال ما يقارب 60% إلى 70% من أراضي قطاع غزة وزج المواطنين في منطقة أقل يعني من 35%. معدل الكيلومتر الواحد في قطاع غزة يعيش عليه أكثر من 20,000 نسمة، وهذا طبعا انخفاض هائل يؤدي إلى انتشار الأمراض ما بين اللاجئين.
0: من جانبه قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة سعيد العكلوك إن ارتفاع عدد أصحاب المناعة الهشة بسبب سوء التغذية واكتظاظ العائلات بشكل كبير في الخيام ساعد من سرعة انتشار فيروس جدري الماء بين صفوف المواطنين، إلى جانب انهيار منظومة الصرف الصحي حيث تختلط المياه العادمة بمياه الشرب. في محافظات الضفة استولت قوات الاحتلال اليوم على مركبة في بلدة العبيدية شرق بيت لحم، كما اقتحمت بلدة زعترة شرق المدينة. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم مواطنين بعد مداهمتها منازلهم في حي كشيكة بالمدينة، كما اعتقلت مواطنا من بلدة اللبان الشرقية جنوب المدينة. في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب رام الله. في سلفيت هدمت قوات الاحتلال اليوم ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب المدينة بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. في الخليل هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا مكونا من طابقين ويؤوي 3 عائلات و15 فردا في خلة المية شرق يطا جنوب المدينة. حذر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور من تنفيذ قرار هدم مدرسة الرفاعية في مسافر يطا بعد مهلة 14 يوما بعد رفض الاحتلال الاستئناف على قرار الهدم. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بنزاعات يوثق حالات تثبت ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ذات طابع جنسي بحق الفلسطينيين، تشمل أنماطا من التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، مؤكدا أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل جزءا محدودا من الحجم الحقيقي للانتهاكات. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الاحتلال تمثل جريمة قرصنة مالية، منظمة وسلوكا يرقى إلى أعمال العصابات التي تستولي على أموال شعب واقع تحت الاحتلال وتعيد توظيفها لخدمة أجنداتها السياسية والاستعمارية. بدوره قال عضو المجلس المركزي دكتور صبري صيدم إن لجوء الاحتلال إلى سن تشريعات في الكنيسة من بينها احتجاز أموال المقاصة يهدف إلى منح هذه الإجراءات طابعا قانونيا يصعب التراجع عنها في إطار تشديد الضغوط المالية والسياسية على السلطة الوطنية.
2: إسرائيل اليوم تسعى الآن جاهدة للتوجه للكنيسة في قوانين مختلفة، منها منع حجب الأذان في المساجد، مصادرة الأموال، منها مصادرة الإمكانيات على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية، منها مصادرة الأراضي. الهدف من هذا الأمر بالفعل أن تقول إسرائيل الموضوع موضوع معقد وليس من السهل العودة عنه، العودة عنه يستوجب الذهاب والعودة للكنيسة من أجل أن يكون هناك على مستوى المجلس الحكومي من قناعة بأن هذا القرار بات محصنا ولا يمكن العودة عنه على الإطلاق. المطلوب الآن أن يكون هناك تحرك على المستوى الدولي، خاصة في إطار الدول التي اعترفت بفلسطين، وهناك حديث عن مزيد من الدول ستأتي خلال الأيام القليلة القادمة. نريد أن نرى بالفعل أن يكون هناك خطوات عملية ترفض هذه الإجراءات وتعتبرها خروج عن المعتاد، وتعتبرها أيضا محاولة للزج بالمشهد نحو الانتخابات الإسرائيلية وهذا الماراثون، واستثمار الضغط على الفلسطينيين لتكون الورقة الرابحة بالعودة للكنيسة على أرضية أن التطرف يحقق الانتصار لأي مرشح في الانتخابات الإسرائيلية.
0: أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير دكتور أحمد أبو هولي أن الاجتماع الدوري مع رؤساء اللجان الشعبية بحث مستجدات قضيات اللاجئين واستهداف المخيمات والتحديات التي تواجه وكالة الأونروا في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة. وأشار أبو هولي لإذاعتنا إلى أن الأولوية تتمثل في توفير بدل إيجار ثابت للنازحين إلى جانب المساعدات الإغاثية.
3: نحن في دائرة شؤون اللاجئين أعددنا خطة متكاملة تبدأ بمخاطبة المفوض العام كريستيان سوندرز على ضرورة أن تقوم الأونروا بمهامها الإغاثية والصحية والتعليمية وإيجاد بدل إيجار والتوجه إلى المانحين والتنسيق مع الحكومة رغم الأزمة المالية في 5 وزارات، ليكون الهدف الأول من كل اجتماعاتنا والتنسيق مع كل جهات الاختصاص هو إيجاد بدل إيجار للنازحين ومن ثم البعد الإغاثي. وهناك تنسيق تام، تفاهم تام بين دائرة شؤون اللاجئين ورؤساء اللجان الشعبية وكل مكونات شعبنا الفلسطيني، وبالتالي هذه رؤيتنا أننا وحدة واحدة بخطاب واحد بجهد ميداني على الأرض.
0: أكدت سفيرة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة أن مشروع قانون حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية اجتاز جميع مراحله في مجلس النواب الإيرلندي، ومن المقرر عرضه الأسبوع المقبل على مجلس الشيوخ لاستكمال مراحله التشريعية قبل إحالته إلى رئيسة إيرلندا للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ.
4: هذا القانون من 2018 بقي حتى حرب الإبادة على غزة، كان ضغط الشارع الأيرلندي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وأحزاب المعارضة قد ضغطت بشكل كبير، وأيرلندا أيضا كحكومة وكأحزاب حاكمة هي أيضا مع الشعب الفلسطيني. تم تجميد القانون فرانسيس بلاك وأخذت الحكومة على عاتقها تقديم هذا القانون بدون الخدمات وبدون استغلال الموارد الطبيعية، وركزت فقط على البضائع سواء الاستيراد أو التوريد من الأراضي المحتلة. أيضا نقطة تفرق عن القانون الأساسي الذي بدأ في 2018 أنه كان يشمل معظم الأراضي أو كل الأراضي المحتلة في مستوى العالم. عندما أقرت أو قدمت الحكومة هذا المشروع كان فقط للأراضي الفلسطينية المحتلة.
0: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة، وذلك نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. منعت سلطات الاحتلال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة فلسطين للقاء السيد الرئيس محمود عباس. بدأت الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بتزامن مع لقاء الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشارع في أنقرة. شنت الولايات المتحدة مع منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت مع إيران انتهى. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مهاجمتها لنحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية. من جانبه توعد الحرس الثوري الجيش الأمريكي بردود ساحقة

تشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة في حال تكرار أي اعتداء. في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها جراء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدة أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، وحثت الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. وعلى وقع الهجمات الأمريكية على إيران، ارتفعت أسعار النفط الخام برنت وخام غرب تكساس بأكثر من دولارين، فيما شهد سعر الذهب هبوطا بعد نزوله أمس لأدنى مستوى له منذ مطلع الشهر الحالي. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة، إلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

أنا صوت فلسطين إليكم موجزا بأهم آخر الأنباء يذيعه على حضراتكم جهاد البرق. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال غرب خان يونس بمسيرة بين منطقتي بطن السمين والحاوز. مستوطنون يقتحمون أطراف قرية عجة جنوب جنين ويجرون جولة استفزازية فيها. الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بيت سيرة وخربة بني حارث غرب رام الله وشابين من صانور جنوب جنين. قوات الاحتلال تهدم ما تبقى من منزل المواطن عطاء محمد ربيع في بلدة بروقين غرب سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. وفي الخليل قوات الاحتلال تهدم منزلا مأهولا في خلة المي شرق يطا تعود ملكيته للمواطن إياد مصلح لعمور. الهيئة العامة للمعابر والحدود توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصد الفلسطينية وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الاحتلال تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكا يرقى إلى أعمال العصابات. رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية وعمان وتركيا تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. وأجواء شديدة الحرارة نهار اليوم وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الجمعة وحتى الخميس المقبل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ختام الموجز بأمان الله.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: منا وفينا، برنامج أسبوعي عبر صوت فلسطين يستضيف آخر الأعمال الخيرية والتطوعية التي تركت أثرا في مجتمعنا. كل خميس بعد الواحدة ظهرا مع براء عماد. إحنا أهل البلد والخير منا.

هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. سلام لفلسطين العزيزة والوطن الغالي على قلوبنا. لغزة العزة التي لا يليق بها سوى الحياة والفرح. ولكل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. مستمعينا ومشاهدينا، نحن معكم على الهواء مباشرة في البرنامج الأسبوعي منا وفينا الخير، ومعكم عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين، موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM. تحية لكل من يتابعنا من خلال موقعنا الإلكتروني vob.bs.

أيضا تحية لكل من يشاهدنا من خلال التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة تيفي. أرحب بفريق العمل الذي يرافقني، محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، هيام قاسم من التنفيذ والإنتاج، وحسان زبن في الإخراج الإذاعي. وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دوما وأبدا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا والحرية القريبة لأسرانا البواسل وأسيراتنا المجدات.

0: مستمعينا ومشاهدينا، نبدأ معكم من أولى فقراتنا من برنامج منا وفينا وفقرة بهمتنا، وإلى قطاع غزة الحبيب وجمعية عطر الشام. على الرغم من قسوة كل هذه الظروف، يبقى للفرح مكان يصنع الفرح للأطفال الذين بالتأكيد يستحقون أن يعيشوا الطفولة كأي طفل آخر في العالم. مبادرة جميلة من أجل الأطفال وتحديدا الأيتام في قطاع غزة الجريح، في محاولة لرسم الابتسامة على وجوههم ومنحهم لحظات من الفرح وسط تحديات كبيرة. مستمعينا ومشاهدينا، نرحب معنا بضيفنا أيوب أبو دقة، متطوع في جمعية عطر الشام. أهلا ومرحبا بك معنا، وتحية لأهلنا وأبناء شعبنا في غزة العزة.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا أخي أيوب، عرفنا بشكل سريع في البداية على جمعية عطر الشام قبل أن ننتقل بالحديث حول المبادرة التي نفذتها، تفضل.
1: تمام، أهلا وسهلا بكم. معكم أيوب أبو دقة، أحد متطوعين جمعية عطر الشام التعاونية الحرفية. جمعية عطر الشام هي جمعية تعاونية حرفية تأسست عام 2020، تقريبا جل أعضاؤها من السيدات، وهدفها هي التمكين الاقتصادي والتوعية للمرأة والطفل وتمكين النساء في سوق العمل وتدريبهن على عدة مشروعات، كان من ضمنها الخياطة والتطريز قبل الحرب. وبعد توقفها لفترة طويلة بعد الكثير من الدمار الذي حل بالجمعية ومقرها لأكثر من مرة خلال الحرب، عادت بالعمل الإغاثي للمشاركة في تخفيف عن النازحين في قطاع غزة. وفي المشروع الأخير دمجت بين العمل التعاوني والعمل الإغاثي، حيث تمت المبادرة بصنع النساء، حيث تمت المبادرة بصنع المخبوزات من النساء بأيدي النساء العاملات في الجمعية، بعمل المجمعات المعجنات وتوزيعها على أحد مخيمات الأيتام في مواقع خان يونس. وعملت الجمعية بالمشاركة مع عدة مؤسسات لإغاثة العائلات النازحة.
0: كل التقدير يعني للسيدات، دوما يعني نلامس دور كبير لهن في أي موقع وأي مكان. نتحدث أيضا أخي أيوب عن اهتمام الجمعية بالأطفال وخاصة الأيتام وفي سياق هذه المبادرة التي نفذت.
1: تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. احنا في قطاع غزة هنا بنعاني كثير. أول حاجة، عندنا أكثر من 10,000 شهيد والكثير من المفقودين الذين فقدوا أرباب أسرهم والسند والظهر لهم. فهذول استهدفنا الأيتام، لأن الأيتام اللهم صل على محمد ما فيش حدا يوقف معهم، سندهم وظهرهم في العيلة راح. فإحنا مع تعاطفنا ووقفتنا لازم نوقف معهم، لأنه أكثر فيها هشة في المجتمع حاليا هم الأيتام، لأنه إحنا بنمر بظروف اقتصادية صعبة. فاللي عنده أيتام، يعني الأسر اللي عندها أيتام مش راح تقدر تعتني فيهم، لأنه عندنا الحياة صعبة، المعيشة غالية. فمن منطلق هذه الموجات اللي احنا فيها، قررنا في جمعية عطر الشام التعاونية إنه احنا نخفف من معاناتهم بقدر المستطاع، نوقف مع الأيتام ومع الأطفال ونخفف من ألامهم ونوقف معهم بأقل القليل، لو أقل القليل بالإمكانيات الموجودة، إنه إحنا نخفف ونساعد ذويهم ونساعد أسر الأيتام. إنه إحنا نوقف معهم ونخفف عنهم قدر المستطاع، لو بأشياء بسيطة، إنه إحنا نرسم الفرحة أو الابتسامة على وجه طفل يتيم.
0: نعم أخي أيوب، نتوقف هنا. يعني في ظل هذه الظروف الصعبة جدا التي يعيشها أطفال غزة، ما الذي يمكن أن تصنعه ساعات ولو كانت قليلة من اللعب، الضحك، الترفيه في نفوسهم؟ وهذا بالتأكيد ما لمسته من خلال هذه المبادرة.
1: بكفي أنه أنك تحسسهم أنهم موجودين معنا في المجتمع، وأنه تحسهم أنه أنت موجود معهم، او انت ممكن تقول سند او ظهر لهم، انه في حد يعني مهتم فيهم انه في حد بهمه ايش هم بدهم، في حد بهمه انهم ينبسطوا، في حد بهمه انهم يفرحوا، في حد بيهتم فيهم، بيهتم في كل تفاصيلهم.
0: نعم.
1: لازم احنا نكون هيك. اقل ما يمكن احنا نعمله انه احنا في ظل الظروف الصعبة اللي بنقدر عليه بنعمله، اقل ايش بنقدر نعمله احنا انه نرسم الفرحة على وجوه الاطفال، يعني ساعات قليلة من اللعب بس فقط، يعني اللي بنقدر عليه بنعمله.
0: نعم.
1: ما انت عارفين اللي احنا فيه والظروف اللي احنا فيها.
0: صحيح.
1: اللي بنقدر عليه بنعمله، ولا احسن من انه احنا نوقف مكتوفي الايدي وبس نتفرج ونستنى بكره والله اعلم ايش في بكره. اجل ما فيها انه احنا نبسطهم، يعني اشياء بسيطه، معجنات، مصاصه ان وجد طبعا.
0: نعم أيوه. يعني المساعدات لا تقتصر فقط على الغذاء والدواء، يعني وأنتم يعني اخترتم أن تقدموا مساحة للفرح في نهاية يعني الأمر. برأيك لماذا يعني يعتبر الدعم النفسي والترفيهي أيضا ضرورة بالغة الأهمية خاصة يعني لفئة الأطفال في غزة؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. الحين الأطفال وخاصة الأيتام في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها، كيف بدنا نخفف عنهم؟ بتطلع الطفل بقول هذا بشوف طفل شايله أبوه، طفل بلعبه أبوه، بتحس بنفسه بيحكي طب وانا مين لعبني؟ مين بيهتم فيا؟ مين بيعمل لي؟ مين بده يضحكني؟ فنقاط كثيرة زي هيك. وانت عارف الأطفال يعني بتطلعوا كيف، ليش أنا؟ ليش مش هو؟ ليش أنا؟
0: صحيح.
1: كيف أنا؟ ليش أنا فيش إلي كمان؟ فإحنا قررنا انه احنا مش كل الناس كمان في قطاع غزة، صحيح انه احنا كلنا محتاجين، بس برضو في ناس يعني كيف اقول لك، مش كل المساعدات لازم تكون اكل، مش كل شيء اكل، مش كل شيء اكل.
0: وهذا ما يعني أشرت له قبل قليل في السؤال الموجه لك أخي أيوب. للأسف الشديد الأطفال في غزة حرموا من طفولتهم ومن أبسط حقوقهم. أخيرا ما الرسالة التي يعني تود توجيهها لكل من يملك القدرة على صناعة لحظة فرح لطفل مهما كانت بسيطة؟
1: أنا بتمنى من الجمعيات والمؤسسات طبعا ومن الشباب انهم يتطوعوا كمان في هذا المجال، انهم يفرغوا اوقات او يعملوا فقرات مخصوصه فقط للاطفال، وزي ما تقول انشاء وصناعه مثلا مناطق امنه ترفيهيه للاطفال، لانه احنا تقريبا كل الاطفال الحين في الشوارع، وين بدهم يروحوا؟ فيش اماكن. نوفر اقل ما يمكن توفيره ان الاطفال يفرغوا عن الضغط اللي جواهم. تلت سنين حرب مبتين في الخيام، الأطفال صاروا بس خمتهم بس إنه هو يفكر كيف بدي عبي مية، كيف بدي روح التكية، بس هاي التفكير هنا الأطفال ما بفكر إيش إن الأطفال صار يلملمو. شفت حديث الكولا؟
0: نعم.
1: شدة حديث الكولا الأطفال صار يلملموهم ويلعبوا فيهن، أنت متخيل لوين؟ صار فيهن الطفل يطلع في الشارع إنه عشان ألعب لازم اروح الملم حدايد، اشيل الحديد اللي فوق تحت الكولا الصغيره هذه التركايه اللي بنفتح فيها حديد الكولا.
0: نعم.
1: عشان لما نروح يلعب مع اطفال اللي حواليه جيرانه في القيام،
0: يبحثون عن اي وسيله من اجل اللعب. نعم كان الله في العون. كل التقدير لكم على هذه المبادرة الإنسانية، وعلى أيضا إيمانكم بأن الابتسامة قد تكون بداية لاستعادة الأمل، وهذا ما نحتاج إليه بكل تأكيد. الأمل ثم الأمل ثم الأمل. كل الشكر لك أيوب أبو دقة، متطوع في جمعية عطر الشام، والتحية موصولة لأبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الحبيب. دمتم بكل الخير. شكرا.
1: كل الاحترام لكم.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج منا وفينا الخير عبر إذاعة صوت فلسطين وموجاتنا الرئيسية 90.7 و 100.1 FM. نتواصل وإياكم ونرحب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة، ونبقى معكم في فقرة بهمتنا وإلى بلدة سنجل، الصمود والعطاء والمحبة. في ظل كل هذه الظروف الصعبة تبرز مبادرات لتؤكد أن روح التكافل ما زالت حية، وأن العمل المجتمعي قادر على صناعة أثر حقيقي عندما تتكاتف الجهود. مستمعينا ومشاهدينا، ضيف اليوم كان جزءا من مبادرة لاقت تفاعل واسع، حيث أطلقت بلدية سنجل بثا مباشرا تدعو للمساهمة في الخير والعطاء في تجربة جمعت بين المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من الداعمين والمساهمين. يسعدنا أن نرحب معنا بضيفنا الدكتور معتز طوافشة، رئيس بلدية سنجل. أهلا ومرحبا بك معنا، ويسعد مساك.
1: يسعد أوقاتك أختي، ويسعد أوقات جميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا أخي معتز، كل التحية لأهلنا في بلدة سنجل. يعني بداية، فكرة تحويل البث المباشر إلى منصة لجمع التبرعات ليست تقليدية، فكيف ولدت هذه الفكرة؟ تفضل.
1: يعني يا أختي، أولا كل التحية لكم من بلدة سنجل الصمود، بلد الخير. في ظل الظروف الصعبة اللي بمر فيها وطننا الحبيب، ومع استمرار سياسة العقاب الجماعي اللي بفرضها الاحتلال على شعبنا وعلى بلدتنا الحبيبة سنجل، وما واللي برافقها من أوضاع اقتصادية خانقة، خاصة مع منع العمال من التواصل مع أماكن عملهم، مع انقطاع الرواتب، مع منع المزارعين من الاستفادة من أراضيهم، بتكبر حاجتنا لبعض، وبصير واجب علينا جميعنا نكون إيد واحدة وسند لبعض. قطعان المستوطنين الإرهابيين اللي بيقوموا بالاعتداء على بلدة سنجل وممتلكات بلدة سنجل وأهالي بلدة سنجل ضمن برنامج يومي، اعتداءات المستوطنين اللي أصبحت يعني جزء من حياتنا اليومية مع الأسف الشديد في بلدة سنجل، اللي قاموا بسرقة الأغنام من كل المزارعين أصحاب الأغنام المواشي تحت حماية قوات جيش الاحتلال، واللي سهلوا تنفيذ هذه العملية من سرقة الأغنام واعتداء على الممتلكات. عند يعني هذه الحادثة، إحنا يعني في بلدة سنجل دائما بنكون على قدر المسؤولية. وللعلم يعني هذه المبادرة هي مش المبادرة الأولى، احنا اتفقنا في بلدة سنجل ومع تزايد خلينا نقول اعتداءات المستوطنين، وإن كل ما ينتج من خسائر وأضرار مادية كان القرار واضح إن أي ضرر يصيب أحد أبناء سنجل هو مسؤولية الجميع. فبنفس اليوم اللي تم سرقة فيه المواشي، كان في مبادرة من بلدية سنجل تم بثها على صفحات التواصل الاجتماعي، كان الإقبال يعني أكثر من رائع. يعني كان يعني بصراحة إلى يعني واقع كثير طيب على قلوب أهالي بلدة سنجل، سواء الناس اللي قدموا وتبرعوا من أهالي البلدة أو من أهالي القرى المجاورة أو من كافة أنحاء الوطن. يعني ما تتخيل الشعور اللي وصلنا لما تبرعت أخت كريمة من غزة، أو أخت كريمة من كفر قاسم، أو ابن البلدة القديمة في القدس، أو ابن الخليل.

0: بين بقية المحافظات والمدن.
1: نعم، يعني أخي معتز، مع ارتفاع وازدياد اعتداءات المستوطنين وأيضا صعوبة كل هذه الظروف وحجم الأضرار يعني للمواطنين، كل هذا دفعكم إلى إطلاق هذه المبادرة، فجاءت الاستجابة المشرفة من أبناء شعبنا والتي ترفع الرأس بكل تأكيد. ما الرسالة التي حملتها هذه المبادرة؟
0: يعني أولا الحمد لله رب العالمين، دائما سنجل اللي بتثبت إنها بلد عزوة وبلد نخوة وبلد الناس اللي بتسند بعضها البعض. يعني هذا الموقف مش جديد مرة ثانية أختي على على على أهالي بلد سنجل اللي كانوا دائما على قدر المسؤولية، وقفوا صف واحد في مواجهة اعتداءات المستوطنين والدفاع عن أرضهم. اليوم يعني أهل سنجل بثبتوا إن التكاتف بين أبناء البلد هو أقوى سلاح في وجه الظلم، وجه الحصار، وجه الإرهاب، مع تزايد اعتداءات المستوطنين اللي بنتج عنها خسائر مادية وأضرار مش ممكن حصرها. لابد من تكاتف الأهالي في وجه هذا المحتل الغاصب الإرهابي اللي بيحاول تهجيرنا، اللي بيحاول محو قضيتنا، اللي بيحاول بث الرعب في قلوب أطفالنا وكبارنا. يعني حتى هذه الرسالة وصلت إلى قطعان المستوطنين اللي قاموا بنشر هذه المبادرة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لهذه القطعان الإرهابية اللي طالبت سلطات الاحتلال وجيش الاحتلال بسرداد هذه الأموال واعتبروها أنها أموال إرهابية. كل ما يجمعنا نحن أبناء الشعب الواحد ومحارب من قبل هذا الاحتلال، فلا بد من ان يكون في وقفه جماعيه، يكون في روح جماعيه، ويكون في تكاتف وتعاطف، خصوصا في هذه المرحله الصعبه اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني.
1: نعم، عندما يشارك المواطن في دعم العائلات المتضرره من اعتداءات المستوطنين فهو لا يقدم يعني دعم مالي فحسب، بل يساهم في ترسيخ ثقافه التكافل وتعزيز المبادرات المجتمعيه والانسانيه، وايضا تعزيز مبدا الوقوف الى جانب بعضنا البعض. كيف تنظرون اخي معتز الى دور البلديات في تعزيز هذه الثقافه الى جانب دورها الخدماتي؟
0: زي ما حكيت لك يا أختي، يعني مع الأسف الشديد بلدة سنجل اللي بتتعرض لهجمة شرسة من قبل هذا الاحتلال الغاصب ومن قبل قطعان المستوطنين الإرهابيين، خصوصا ما بعد حرب غزة. كان لابد من إن بلدية سنجل تتخذ كافة القرارات وتجمع الأهالي حتى نكون يعني على قلب رجل واحد، ونكون جميعنا واقفين صف واحد في وجه هذه الاعتداءات لإفشال تنفيذ مخططات هذا الاحتلال وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة اللي بتسعى للسيطرة على مساحات واسعة من أراضي البلدة. هذا هو الهدف الرئيسي، وأعمال المستوطنين هذه ليست أعمال عشوائية، بل هي تنفيذ لقرارات أو تنفيذ لأهداف هذه الحكومة اللي بتسعى حقيقة من تهجيرنا. مع الأسف الشديد يعني هناك بيوت تم تهجير أهلها بسبب الاعتداءات المتكررة على أطراف البلدة، هناك مئات الأشجار اللي تم إعدامها، هناك عشرات المركبات اللي تم إحراقها، هناك عديد البيوت اللي تم الاعتداء عليها. فكان لابد من إن أهالي البلد يتصدوا ويتجمعوا ويمنعوا هذه القطعان الإرهابية من التمادي على بلد السنجل بوقفتهم الجماعية بشعورهم مع بعضهم البعض.
1: نعم، بكل تأكيد. شكرا جزيلا لكم على هذه الجهود التي تبذلونها في ترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، فبكل تأكيد المبادرات الإنسانية لا تقاس فقط بالتبرعات بل بالثقة والتضامن بين أبناء شعبنا. نعتز بكم ونحيي صمود أهلنا في بلدة سنجل. كل الشكر لك الدكتور معتز طوافشة، رئيس بلدية سنجل. شكرا.

نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا، وننتقل الآن إلى فقرة قيل عنه. أفعال الخير هي التي تخلق لك ذاكرة طيبة بين الناس، وهي ما يبقى لك لأنها ببساطة الاستثمار الدائم الذي لن يفنى، فاستثمروا دوما في فعل الخير.

0: متواصلون معكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج منا وفينا الخير عبر إذاعة الكل الفلسطيني إذاعة صوت فلسطين. وإلى آخر فقراتنا من البرنامج وفقرة شخصية الأسبوع ومسك الختام من طوباس. ونرحب معنا بضيفنا براء أبو سريس متطوع. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: تحياتي لك ولكل المستمعين الكرماء، وإن شاء الله وبتشرف طبعا بالتواجد معك.
0: يسعد مساك براء، وحدثنا في البداية يعني كيف انضممت إلى العمل التطوعي؟ تفضل.
1: طبعا أول شيء يعطيكم العافية. بخصوص العمل التطوع، هو يعني شيء متجذر بالإنسان بطريقة غير مباشرة، بيكون بيعمل فيه سواء كان قصد أو بغير قصد. يعني في حياتنا اليومية ممكن نشوف أي حدث يعني نساعد فيه، وبكون إحنا ما بنكون نعرف طبعا وإحنا صغار إنه هذا الشيء بيكون عمل تطوعي. تمام. فالواحد بيكبر مع العمر وبزيد وعيه عن العمل التطوعي، وخصوصا بفلسطين إنه العمل التطوعي هو زي ما نحكي سنة على كل شاب وعلى كل فرد فلسطيني. طبعا بداية رحلتي في العمل التطوعي كانت من خلال إيماني بأن خدمة المجتمع أولا مسؤولية عظيمة ومش خيار لبراء. طبعا منذ عدة سنوات كان عندي مشاركات في المبادرات الشبابية والرياضية والاجتماعية طبعا في محافظة طوباس، وتجسدت بشكل رسمي طبعا منذ انضمامي للمجلس الوطني الشبابي، وكنت يعني ان شاء الله ان يكون فاتحة خير وبادرة خير انه اعزز العمل التطوعي سواء في حياتي الشخصية او على الناس ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ماذا عن اهم المبادرات او المحطات التي شاركت فيها وتعتبر يعني انها كانت الاهم في هذا المسار؟
1: يعني صدقا انه المجلس الوطني الشبابي هو من اهم المحطات اللي جسدت فيها معنى العمل التطوعي. طبعا من هذه المبادرات كانت تنظيم عده فعاليات وانشطه شبابيه في محافظه طوباس. طبعا انا بحكي عن محافظه طوباس اللي هي بشمل فيها المخيم وبشمل فيها القرى وبشمل فيها المدينه،
0: المحافظه ككل. نعم
1: طبيعي. وطبعا شاركت وساهمت في تأسيس وتنشيط أعمال المجلس الوطني الشبابي الفلسطيني برفقة إخواني. طبعا الإشراف على أغلب المبادرات الرياضية اللي هي بتستهدف أيضا مركز شباب الفارعة، وطبعا إطلاق بطولات وأنشطة تستهدف الأطفال والشباب، والمشاركة في عدة حملات تطوعية وخدمة مجتمعية، تنظيم طبعا فعاليات وطنية وتوعوية، وأخيرا وليس آخرا المساهمة في تطوير الأنشطة الرياضية ونقل الخبرات للشباب من خلال اعطاء دورات وورش عمل بشكل مستمر.
0: نعم. ماذا عن تأثير العمل التطوعي؟ كيف أثر فيك؟
1: العمل التطوعي طبعا بربي بالإنسان معنى القيادة وتحمل المسؤولية، وكيف انك انت تعمل بروح الفريق الواحد، وبنمي عندك التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وانك تكون انت يعني تقدر يعني تتعامل مع الجميع بنفس الفكرة وبنفس الدرجة. طبعا منحني برضو خبرات وعلاقات إنسانية واسعة، وأثر فيه طبعا في كلمة العطاء دون انتظار مقابل. يعني الواحد يعني بيأدي بس بدون ما بينتظر مقابل. المقابل هو إن شاء الله إنه خدمة الناس
0: إن شاء الله. براء

0: لي التطوع بكلمة واحدة.
1: يعني التطوع يعني زي ما بيحكوها العمل بدون مقابل.
0: نعم. الرضا، السعادة، العطاء طبعاً. نعم. اليوم مدى حاجة المجتمع إلى العمل التطوعي تحديدا من قبل يعني فئة الشباب، يعني المشاركة في هذا المجال؟
1: طبعا مجتمعنا الفلسطيني بالوضع الحالي بوضع الحرب بحاجة كبيرة إلى العمل التطوعي، خاصة بالظروف اللي بنعيشها. التطوع بخفف كثير من التحديات وبيقرب الناس من بعضها البعض. وطبعا مفهوم التطوع ذاتيا بيساهم في دعم الشباب والأطفال. وأهم نقطة أنا طبعا بعيد وبكرر فيها اللي هي التطوع بقوي روح الانتماء للوطن والمجتمع. يعني أنت لما تقدم إشي بدون مقابل أنت بتحس حالك منجز ومقدم لوطنك، هذا لحاله إنجاز ذاتي. صحيح. حتى لو ما في مقابل، بس بظل إنك أنت مقدم لوطنك، هذا هو الهدف الأسمى.
0: نعم، بكل تأكيد. في ختام هذا الحديث براء، رسالة منك إلى كل شخص لم يتطوع إلى الآن.
1: رسالتي لكل شخص طبعا، وأخص بذكر فئة الشباب، لا تنتظر الفرصة المثالية، اصنعها لنفسك وبنفسك. تمام. ممكن انك تشوف انت تطوعك مساهمتك بسيطة في المجتمع، ولكن انا متأكد انه راح يكون فيها فرق كبير في حياة شخص اخر او في مجتمع كامل، حسب موقعك انت، يعني حسب طريقة التطوع اللي انت بتمارسها. ولازم ياخذ فكرة اساسية انه التطوع ليس عمل اضافي، يعني ما تنتظر مقابل من شخص حتى يقول لك يعطيك العافية. بالعكس، انت اشتغل وقدم لبلدك، يعني هي بالنهاية اسلوب حياة ورسالة إنسانية وطنية. وختام، كل ساعة بتقدمها بإخلاص هي استثمار لمجتمعك، يعني مش خسارة في مجتمعك.
0: أكيد الوطن يستحق. نعم، كل التوفيق لك في العمل التطوعي والاستمرار بهذا النفس. شكرا لك براء أبو سريس، متطوع من طوباس. شكرا. إذن مستمعينا ومتابعينا، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منا وفينا الخير. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة والمشاهدة، وتحياتي لفريق العمل الذي رافقني: محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم من التنفيذ والإنتاج، وحسان زبن في الإخراج الإذاعي. وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير، ودوما إلى اللقاء.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى أحداث اليوم. أحداث اليوم: بانوراما إخبارية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. تتابعون أحداث اليوم عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 FM. أيضا بإمكانكم المتابعة عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. سنكون معكم حتى الثالثة بحوله تعالى. إليكم أبرز ملفات أحداث هذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال غرب خان يونس. انتشار واسع لجدر الماء في أوساط النازحين بقطاع غزة. الاحتلال يخطر بهدم 8 منشآت تجارية بقرب العرابة في جنوب مدينة جنين. والاحتلال يرتكب مجزرة بحق الأشجار شرق عطوف الرأس الأحمر في طوباس والأغوار الشمالية. والكنيسة تصادق على تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين. فريق العمل: صبحي عكاشة ومحمد أحمد من الهندسة الإذاعية. في الإعداد أديم رمضان. في التنفيذ ليث القدومي. وحسن الزبن الإخراج والإعلام الإلكترونية. ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا. مستمعينا ومتابعينا الكرام، البداية كالمعتاد نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة ضحى.

0: شامي ضحى، أهلا بك معنا، مساء الخير.
1: مساء الخير سلمى، أسعدتم مساء مستمعينا. في هذه النشرة الإخبارية، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس. وأفادت مصادر طبية بأن شهيدين وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين بين منطقتي بطن السمين والحاووز غرب المدينة. في محافظات الضفة، استولت قوات الاحتلال على مركبة في بلدة العبادية شرق بيت لحم، كما اقتحمت بلدة زعترة شرق المدينة. في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد مداهمتها منازل في حي كشيك بالمدينة، كما اعتقلت مواطنا من بلدة اللبان الشرقية. في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب رام الله. في سلفيت، هدمت قوات الاحتلال ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب المدينة بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين يؤوي 3 عائلات و15 فردا في خلة المية شرق يطا. أصدر السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا للقانون. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الاحتلال تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكا يرقى إلى أعمال العصابات. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة، وذلك نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. بحث رئيس وزراء قطر هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية وعمان وتركيا تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، وتناول الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار. وكانت الولايات المتحدة شنت مع منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت مع إيران انتهى. في حالة الطقس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة هذا اليوم، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الجمعة وحتى الخميس المقبل. ختاما لهذه النشرة الإخبارية، عودة لمتابعة ملفات أحداث هذا اليوم مع سلمى فقهاء.
0: شكرا لك ضحى، أهلا بكل مستمعين ومشاهدين الكرام، نحن معكم في أحداث اليوم من صوت فلسطين وحتى الثالثة، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منطقة في قطاع غزة في غرب خان يونس. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في غزة سمير خليفة. سمير، أهلا بك معنا.
2: مساء الخير سلمى، مساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: المستجدات فعليا الميدانيه مواصله الاحتلال فعليا تنفيذ عدوان على قطاع غزه من خلال استهداف خيام النازحين واطلاق النار على المواطنين بشكل مباشر، بالاضافه الى القصف من مسيرات وطائرات المسيره.
2: نعم سلمى، القصف الاسرائيلي مستمر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيليه ولم يتوقف دقيقة واحدة في قطاع غزة، سواء بإطلاق النار من الرافعات أو من الآليات العسكرية الإسرائيلية وحتى من المسيرات التي تحلق فوق رؤوس المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة، وليس فقط في المناطق الشرقية للقطاع التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، بل يعني الطائرات لم تغادر أو لا تغادر يعني سماء قطاع غزة من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق حتى أقصى الغرب. وبالتالي هذه المسيرات فوق رؤوس المواطنين، في فوق مقيمات النازحين هنا في قطاع غزة. اليوم شهيدين، يعني حتى هذه اللحظة شهيدين وعدد من الإصابات جراء قيام مسيرة إسرائيلية بقصف مجموعة من المواطنين في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس. أطلقت هذه المسيرة يعني صاروخا باتجاه يعني المجموعة من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد اثنين وتحول أجسادهم إلى أشلاء، بالإضافة إلى إصابة آخرين بينهم أطفال يعني كانوا في المنطقة أو في المكان لحظة عملية القصف. أيضا في شمال قطاع غزة، في شمال قطاع غزة عدد من المصابين أيضا جراء قيام أيضا مسيرة إسرائيلية بإطلاق النار هذه المرة على مجموعة من المواطنين، مما أدى إلى إصابة يعني ست مواطنين بجروح مختلفة في شمال القطاع، تحديدا في بلدة بيتا، منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في خاصة شرقية حي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون، الإطلاق النار لم يتوقف والانفجارات عنيفة تعز المناطق الشرقية والتي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية. يبدو أنها عمليات نسف منذ صباح هذا اليوم، نسف ما تبقى من منازل المواطنين. يعني خلال الأشهر الماضية قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت آلاف عمليات النسف ضد منازل المواطنين ومسحت هذه المناطق الشرقية لمدينة غزة، سواء حي الزيتون، حي الشجاعية، حي التفاح. هذه المناطق مسحت تماما، لم يتبقى منزل واحد قائم على ذاته في تلك المناطق، بالإضافة للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس أيضا انفجارات عنيفة تسمى بين الحين والآخر في تلك المناطق. هذا يعني هذا هو الوضع الميداني سلمى ظهيرة هذا اليوم.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة سمير خليفة. ونبقى في القطاع حيث حذرت الأمم المتحدة من تفشي واسع وسريع لمرض جدري الماء داخل مخيمة ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة. الأمم المتحدة أعلنت عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. نرحب مستمعينا بالدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. أهلا بك معنا دكتور محمد، مساء الخير.
3: مساء الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام، حياكم
0: أهلا بك. بما يتعلق بهذا المرض وتسجيل يعني أكثر من 9000 حالة حسب الأمم المتحدة، كيف وصل الحال الآن؟ وهناك أنباء تتحدث عن تسجيل أكثر من 35000 حالة بالإصابة بمرض جدري الماء.
3: يعني بالتأكيد الآن قطاع غزة يعيش أجواء من الصيف الحارق في مخيمات لا تفتقر لأدنى مقومات الحياة، بدون أي نظافة شخصية داخل هذه المخيمات، ولا حتى مياه صالحة للشرب أو حتى مياه صالحة للتغسيل. فهناك بالفعل يعني تم تسجيل خلال هذا الشهر أكثر من 9500 إصابة بمضر جدري الماء، وهذا طبعا متوقع في ظل انعدام الصحة العامة تماما، في ظل أوضاع صحية كارثية يعيشها القطاع الصحي، وخصوصا من فئة الأطفال الذين هم أكثر عرضة لهذا المرض. فبالتالي هناك يعني ارتفاع حاد جدا في هذا المرض، الآن يصيب الأطفال في قطاع غزة وكل الفئات العمرية، ولكن ربما الأطفال أكثر. وهناك شكلت لجنة من الطب الوقائي لدينا في قطاع غزة ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الرصد الوبائي حتى يتم التعامل مع هذه المرض الآن المنتشر بشكل كبير، وحتى يتم التعرف على أسبابه، وحتى يتم التعرف على الإمكانيات للحد منه، لأنه بدون ما يكون هناك أي نظافة شخصية، بدون أي ما يكون هناك مياه صالحة للشرب، واختلاط مياه المجاري مع المياه العادمة مع مياه الفرح السفلي يؤدي إلى انتشار كبير لهذا المرض الذي نحن يعني نلاحظ بزيادة كبيرة داخل قطاع غزة في هذه الأيام. وأيضا هناك زيادة أيضا في النزلات المعوية أيضا التي نلاحظها من القيء والإسهالات، هناك زيادة كبيرة أيضا بسبب الحر الشديد الآن وبسبب القوارض وبسبب البعوض المنتشر وبسبب المياه الراكدة وبسبب عدم وجود المياه الصالحة للشرب وأجواء صعبة يعيشها النازحين في الخيام. هناك زيادة فيها بعض هذه في حالات أيضا القيء والنزلات المعوية والإسهال، ونخشى أن تتطور هذه المواضيع وأن تدخل علينا أيضا كما كان بالعام الماضي اللي هو يعني الكبد الوبائي من نوع ألف، لأن بعض يعني أصبحنا نرصد بعض الحالات وهذا ما نخشاه. لذلك الوضع الوبائي في قطاع غزة وضع صعب وصعب جدا.
0: عندما تحدثنا عن الواقع الوبائي أو الطبي، يعني هناك جدر الماء وهناك أيضا نزلات معوية والتهابات تنفسية، يعني هل رصدتم أمراضا جديدة لا سمح الله كانت يعني مختفية وظهرت بسبب الأوضاع الكارثية البيئية في قطاع غزة دكتور محمد؟
3: يعني بالتأكيد كما يعني قبل حوالي عام تقريبا عندما انتشر شلل الأطفال، وكما تعلمون شلل الأطفال انتهى تماما من قطاع غزة منذ السبعينات القرن الماضي يعني، وهذا شاهدنا هناك زيادة كبيرة. أيضا شاهدنا هناك زيادة في حالات الشلل الرخوي الذي يسميه جالين باري سندروم أو GBS. أيضا هناك شاهدنا ارتفاع كبير في حالات التهاب الكبد الوبائي من نوع ألف والذي كان يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وخطيرة جدا. أيضا يعني هذه الأشياء أيضا حتى الجدر الماء الذي كان يعني بالسابق يمر على الأطفال بشكل كبير بدون أي مضاعفات، الآن بسبب انعدام هذه الرعاية الصحية وبسبب انعدام النظافة الشخصية هؤلاء الأطفال الآن يصابوا بتقرحات وبحدوث يعني حتى الحبوب التي كانت يعني يبدأ بها التهابات ويدخل الأطفال في التهابات شديدة تدخلهم المستشفيات، وهذا ما يعني يزيد العبء على المستشفيات. حتى في النزلات المعوية يعني كانت في الماضي تمر على الأطفال بشكل يعني سلس، الآن الأطفال يدخلوا في نوبات من الديهيدريشن أو من نوبات من الجفاف الشديد ومن تدخلهم المستشفيات وتحدث عندهم بعض المشاكل في الكلى. كل هذه نتيجة انعدام طبعا للتغذية الجيدة والمناعة الجيدة تكون يعني عند الأطفال قليلة وقليلة جدا، فبالتالي تؤثر على حياتهم ويصبح الجسم لا يستطيع مقاومة هذه الفيروسات التي كنا نسميها بسيطة الآن، ولكن للأسف الآن أصبحت تؤدي الكثير من المشاكل والكثير من المضاعفات عند هؤلاء الأطفال وحتى الكبار السن.
0: دكتور محمد، يعني كيف هو الآن واقع أيضا الواقع الطبي والصحي داخل مجمع الشفاء الطبي، يعني بما يتعلق بتوفير الأدوية أو توفر الأدوية، الوحدات الدم، الأكسجين، الوقود لتشغيل يعني الثلاجات الخاصة بالأدوية وما إلى ذلك، يعني الأمراض أصحاب الأمراض المزمنة، كيف هو الواقع الآن داخل مجمع الشفاء؟
3: يعني بالتأكيد وضع صراحة صعب جدا، ونحن الآن يعني في فصل الصيف والحرارة يعني عالية جدا جدا لدينا في المستشفى، وللأسف لا نستطيع تشغيل مكيفات لأن المولدات التي تعمل لدينا هي مولدات يعني مهترئة تماما، لها 3 سنوات تعمل وقطع الغيار لا يوجد ولا يوجد زيوت لها ولا يوجد حتى يعني بعض الديزل لها، فبالتالي نقوم بتقليص الكثير من الأقسام الطبية حتى نحافظ على الأقسام الحيوية كأقسام العناية المركزة والطوارئ وأقسام حضانات الأطفال وغرف العمليات، ولكن الأقسام الأخرى تبقى بدون تكييف، وهذا يشكل صراحة في هذا الحر الشديد عبء على المرضى. أيضا هناك مشكلة حقيقية الآن تواجه مرضى غسيل الكلى والذين نحن الآن نفقد منهم يوميا حالة أو حالتين بسبب أننا قلصنا عدد غسلات الكلى من 4 ساعات 3 أيام في الأسبوع إلى 3 ساعات يومان بالأسبوع بسبب نفاذ مادة البيكربونات الصوديوم. تخيل انه ماده لا تتجاوز يعني ثمنها اقل من $1 يعني تؤدي الى فقدان يعني انفس بريئه في هذا الموضوع. طبعا وضعهم الان بكثير ماساوي هذا
0: يعني الموضوع، حتى الان لم يتم توفير هذه الماده منذ اكثر من اسبوعين
3: للأسف لم يتم توفيرها، ونحن نسارع الزمن حتى يعني واصبح المرضى ياتوا الينا في الليل متاخرا في غسيل طارئ لانه تضع يعني اصبحت المضاعفات تظهر عليهم بشكل كبير، وأصبحوا يأتوا لين الساعة 2 فجرا وهم في حالة حرجة جدا ونقوم بالغسيل لديهم، وفقدنا 3 إلى الآن منهم، فبالتالي هذه المشكلة ما زالت يعني تعرضنا صراحة.
0: دكتور محمد، فقدتم 3 من مرضى الفشل الكلوي؟
3: نعم
0: في غضون.
3: نعم نعم
0: في غضون بسبب غضون يعني الفترة هاي الأسبوعين.
3: نعم في غضون الأسبوعين الماضيين فقط. نعم نعم نعم نعم.
0: والحل هو توفير،
3: لأن الحالات الآن لا تكفي يومين في الأسبوع، لا تكفي من إخراج السموم، وثلاث ساعات فقط، فبالتالي هم يأتوا إلينا في وضع حرج جدا، بعضهم يعني يدخل أقسام العناية مركزة، وبعضهم توفوا، 3 منهم توفوا خلال الأسبوعين الماضيين. نعم
0: يعني الآن الحل
3: نخشى على حياة الآخرين صراحة الآن،
0: والحل الأمثل الآن وبشكل جزئي هو توفير هذه المادة لتمكن
3: توفير هذه. نعم. المادة التي يعني رخيصة الثمن، أطن منها يساوي $250، يعني يعني يعني يعني هذا جنون، عندما العالم يمنع دخول الاحتلال يمنع دخول هذه المادة الحيوية جدا للمرضى غسيل الكلى، يعني هذا جنون أن يزهق أرواح على بدولارات بسيطة جدا، ويعني أي يعني يستطيع أي أحد أن يوفرها. ويعني كان بالأمس الحديث يقال أنه كان بالأمس زيارة لمسؤول الأوتشا في العالم، مسؤول منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا مسؤول اليونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبنفسه أطلعتهم على الواقع ورأوا بأم عينهم المأساة التي هم يعيشها أمراض غسيل الكلى، وأو يرسلت لهم رسالة أنه يجب الضغط على الاحتلال لإرسال هذه المادة حتى لا نفقد هؤلاء الموجودين، ووعدوا بذلك. نتمنى أن تدخل هذه المادة يعني، لكن الوضع الآن أصبح صراحة وضع مقلق جدا جدا عند مرضى غسيل الكلى، ويوم الثلاثاء سيوقف، سيكون هناك وقفة لهم وسيكون لنا وقفة أخرى معهم، لكن لا نستطيع عمل أي شيء لهم بدون هذه المادة، المكنات لا تعمل، فبالتالي نحن أمام يعني ليس هناك حتى بدائل نقوم بتوفير لهؤلاء المرضى. نهيت عن مرضى الأورام.
0: نعم.
3: الذين يعني يستشهد منهم يوميا 3 أطفال أو 3 أو 4 مرضى يوميا، وأنا شاهد على ذلك بسبب نقص الأدوية الكيماوية والأدوية الإشعاعية. يعني بالأمس توفي لدينا طفل 15 عاما تم تشخيصه بلوكيميا أو سرطان الدم الحاد فقط منذ أسبوع فقط، لا استطعنا تقديم الخدمة له ولا استطعنا أن نخرجه خارج قطاع غزة.
0: تم تشخيص المرض منذ أسبوع وتوفي بالأمس؟
3: نعم نعم، منذ أسبوع فقط تم تشخيصه بلوكيميا حادة جدا، وكان يجب أن يأخذ علاج كيماوي متقدم، وكان يجب طبعا مثل هذه الحالات في السابق كنا نرسلها إلى مستشفى المطلع أو مستشفى الاستشاري في الضفة الغربية.
0: نعم.
3: وتقدم لها الرعاية الطبية، أو كنا نتعامل معها. الآن لا نستطيع التعامل معها، لا يوجد علاج كيماوي ولا يوجد علاج إشعاعي، وكما تعلمين أن معبر رفح مغلق، ولا نستطيع إخراج هذه الحالات بطريقة عاجلة.
0: نعم.
3: يعني بالماضي مثل هذه الحالات كنا عن طريق التنسيق من التنسيق الطبي داخل المستشفيات بالتعاون مع إدارة شرف الخدمة في رام الله يتم يعني خروج الحالات بسرعة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ومستشفيات القدس، ويتم علاج هذه الحالات. بالمناسبة سرطان الدم عند الأطفال نسبة الشفاء منه تصل إلى 90%، ولكن لدينا في قطاع غزة نسبة الوفاة تصل إلى 90% وليس النجاة للأسف، هذا ما نتكلم به. وأيضا هناك زيادة كبيرة في حالات الأورام عند النساء يعني الشابات صراحة، وأنا كنت أتجول في قسم الأورام معظم الذي رأيتهم عبارة عن شابات في الثلاثينات من عمري وصابات بسرطان الثدي، وهذه يعني مصيبة كبرى، أنه حتى يعني سرطان الثدي عند النساء يعني هو يتعالج إن تم اكتشافه في المراحل الأولى ويشفى تماما، لكن للأسف تأتي النساء لدينا بمراحل متأخرة ولا نستطيع أن نقدمه لهم، فتتفشى هذا المرض ويصبح من الصعب على العلاج على هؤلاء المرضى. والأمثلة كثيرة على سبيل المثال العمليات الجراحية المؤجلة التي لا نستطيع إجراء عملي بسبب عدم وجود المستلزمات الطبية.
0: نتمنى السلامة للجميع، الله يشافيهم ويعافيهم يا رب. وأشكرك دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، شكرا جزيلا. ونبقى في قطاع غزة، حيث تتفاقم أزمة المياه في القطاع لتشكل كارثة إنسانية تهدد المواطنين، حيث تصل نسبة المياه غير الصالحة للشرب إلى 97%. تعود هذه الأزمة إلى أسباب بنيوية مزمنة وحرب الإبادة التي دمرت أكثر من 100 بئر وعطلت خطوط التغذية الرئيسية، وأدى إلى عجز هائل في الاحتياج اليوم يصل إلى ما بين 75% و90%. أجرينا حوارا مع سيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وتحدث لنا عن تحديات صعبة تحول دون وصول المياه الصالح للشرب لأهلنا في قطاع غزة.
4: السلسلة هذه تبدأ من المصدر، المصدر ملوث، نحاول أن نقوم بالتعقيم قدر المستطاع وفق ما هو متاح من توفر مادة صوديوم هيبوكلورايد وتعقيمها. لكن للأسف السلسلة كاملة ابتداء من المصدر إلى عند مصل المواطن توجد العديد من التحديات التي تمنع وصول هذه المياه النقية للمواطن. فكرة تعقيم المياه في شقين خاصة للشرب، يا إما عن طريق الغلي لعدة دقائق، وهذه كمان لعلمك هذه تعتبر تحدي في ظل عدم وجود غاز والبحث عن حطب وأشعال النار خاصة في الوضع اللي احنا موجودين فيه. والشق الثاني اللي هو التعقيم بالكلور، وهذه بسيطة جدا. احنا في معادلة أي كلور لو وفرت النسبة أنه ممكن أنا أحط يعني سنتي واحد من مادة الصوديوم الكلوريد بكلورايد اللي لا يحتوي على أي منكهات، سواء كانت يعني ما يكونش له طعم، يعني ممكن في حال كان الوضع كارثي. إحنا في بعض الحالات تم تسلهم المياه فيها رائحة كريهة مثل رائحة المياه العادمة، هذا ضروري يضيف كلور بما يعادل من سنتي ونص من مادة الكلور حتى لو كانت اللي بتنباع في الأسواق على كل كوب على كل 1000 لتر. هذه حتى عشان نضمن إنه المحتوى الميكروبي يكون صفر، هذا في أسوأ الحالات طبعا، والأفضل تكون في مياه معينة تصل. لكن في حال انقطع من المياه، في أولا الغلي لخمس دقائق وبعد ذلك يستعملها، وفي حال ما استطاعش الغلي يستعمل الكلور حتى لو اللي كان موجود سنتي ونص من الكلور الموجودة على 1000 لتر كفيلة أنها تخفض المحتوى الميكروبي للصفر. يعني إحنا نطلع فيها أنه مسألة أولويات، يعني إيش الأفضل في الموضوع، دخوله في نظام إسهال وغمتي خاصة إذا كان في عنده أصحاب مناعة هشة كأطفال وغيره، أو التأثير الكلور اللي هو قد يكون خفيف جدا، وخاصة أنه أنا النسبة اللي أديتك إياها قليلة وما لهاش تأثير على الجسم. الآن حصة الفرد زي ما حصة الفرد قبل الحرب كانت 85 لتر، 84.5 لتر. الآن هذه الحصة انخفضت بشكل غير عادي، وصلت ل 20 لتر. ال 20 لتر هذه تصل لبعض الأشخاص عن طريق شبكة وهي غير مضمونة، لأنه فيها في تدمير في الأجزاء من الشبكة هذه، وقد يكون صار فيها خلط. الشق الثاني تصلهم المياه هذه عن طريق التركات، وبرضه هذه يعني الفكرة وين عندهم إنه تصل المية بجودة سيئة جدا ولا إنه ينقطع من الماء، خاصة أنا بحدث على ارتفاع درجة حرارة على موسم الصيف الموجود، على احتمال زيادة طلب المياه بالنسبة للنظافة الشخصية والاستحمام، حتى لو كانت الكمية قليلة جدا لكن تزداد هذه الاحتياجات في ظل أشخاص يعيشون في خيمة درجة الحرارة فيها يعني تصبح مثل الدفيئة الزراعية. يعني اللي بيجرب حياة الخيمة بيعرف إيش يعني، يعني لما تكون درجة الحرارة المياه لما تطلع زوجة المياه من الخيمة في الظهر بتكون قاربت على الغليان، فالوضع كارثي جدا. كمية المياه الموجودة قليلة جدا والطلب عليها بالزياد. المشكلة أيضا إنه الوضع لن يتحسن، الوضع كل ماله من يتدهور، لأنه أصبح عندي بعض الآبار تعطلت، الجانب الإسرائيلي يمنع إدخال المعدات اللازمة لإصلاحها. الشق الثاني الشح في عملية السولار الخاص بتشغيل المولدات لتشغيل هذه الأبار. الشق الثالث وهو المهم عمليات الصيانة في الأماكن للأبار اللي تقع في المناطق الشرقية ممنوع بالكامل، وهي المسؤولة عن ضخ الكميات، وهي اللي تحتوي بالمعنى الأصح على الجودة العالية من المياه موجودة في الناحية الشرقية. أيضا عليها قيود شديدة جدا، ومعظم الحالات يمنع الوصول إلى هذه المياه.
0: إلى موضوع آخر مستمعينا متابعينا الكرام، في خطوة جديدة تستهدف أحد أبرز المواقع التاريخية في محافظة بيت لحم، يواصل المستوطنون بدعم مباشر من حكومة الاحتلال تنفيذ مخطط للسيطرة على برك سليمان في إطار سياسة فرض الأمر الواقع وسرقة التراث والمواقع التراثية الفلسطينية وتهويدها. نرحب مستمعينا بالسيد جميل ربيعة رئيس مجلس قروي أرطاس ومجلس خدمات الريف الغربي في محافظة بيت لحم. أهلا بك معنا سيد جميل.
5: أهلا بحضرتك، تحياتي إليك للسادة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني هذا المخطط فعليا يهدف إلى السيطرة والاستيلاء وضم برك سليمان، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق في ظل محاولة إسرائيل فتح طريق لربط البرك بمستوطنات أفراد المقاومة على محافظة على أراضي محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى يعني تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين شيكل لتنفيذ أعمال ترميم واسعة في الموقع.
6: يعني واضح حقيقية الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة وفرض واقع جديد في برك سليمان، كما باقي مدن وقرى الضفة نشاهد اقتحامات مستمرة للمستوطنين برفقة جيش الاحتلال لمنطقة برك سليمان في الآونة الأخيرة، وشق طرق

0: أمنية ويعني مصادرة الآلاف من الدنومات والأراضي، هدم البيوت أيضا في محيط برج سليمان. برج سليمان محلي أختي يعني أذكر لك، هي من أقدم القرى الموثقة بفلسطين والعالم. يعني الطاس وبرج سليمان يعني عمرها لا يقل عن 6000 عام. يعني أنا اسمحي لي، هناك يعني ممكن يكون خطة، يعني ممكن إحنا نواجه في هذا التوغل الشيطاني اللي بنشاهده في مناطقنا.
1: نعم.
0: يعني ممكن إحنا بنفكر إنه ممكن إدراج المنطقة على لائحة التراث العالمي لحمايتها من الأكتات الإسرائيلية، يعني هذا الشيء ممكن يساعدنا في إن نضل ثابتين وصامدين في موقعنا.
1: نعم.
0: العمل على مسار وإدراجه على قائمة المسارات المحلية والدولية، عمل منتزه وطني يخدم كافة أبناء شعبنا، الاستثمار في حملات تضامن، مخاطبة العالم والسفارات والقناصل، واستقبال الوفود الدولية للتعريف بأهمية الموقع. يعني برج سليمان هي معلم أثري وتاريخي، وهناك يعني صراع واضح على المنطقة.
1: نعم، يعني هناك يجب أن يكون هناك تضافر للجهود للعمل على حماية فعليا برج سليمان. واليوم صباحا تحدثنا مع وزير السياحة والأثار الحايك، وقال بأنه هناك يعني فعليا بدأوا بتسجيل برج سليمان، أو تم التسجيل على بشكل أولي، وسيصار إلى العمل على تنفيذه لحمايته على مواقع تراث العالمي، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع فعليا المواطنين إلى الذهاب لهذه المنطقة. ولكن كيف يعني خلينا نكون شوي واقعيين كمان، كيف سيكون أن يعني سيذهب الناس إلى تلك المنطقة في ظل أنه الاحتلال سيشق طريق استيطان يربط البرك بالمستوطنة، وأيضا عمل ترميم من قبل الاحتلال، فبالتالي قد تكون هذه المنطقة ممنوعة أو محظورة؟ يعني ما هي السبل لمواجهة ذلك؟
0: يعني هاي التخوفات اللي ذكرتيها يعني أصبحت واردة يعني في لحظة. يعني أنا بأشيد في تدخل وزارة السياحة باعتماد المنطقة على لائحة التراث العالمي، ويعني هذه خطوة بالاتجاه الصحيح حتى نقدر نحمي ونحافظ على المنطقة. يعني التواجد اليومي من أهلنا مواطنينا أكيد يعني هو مهم، وهو موقف وطني. نحتاج إلى تسليط الضوء على المنطقة من الناحية الإعلامية المحلية والدولية. تواجد المواطنين بتوازى مع توفير أماكن عامة، بنية تحتية، شوارع، إنارة، خدمات بشكل عام، تسهيل دخول المواطنين، يعني فتح محلات الاستثمار في المنطقة. يعني هاي الخطوات ممكن تسهل تشجع المواطن الفلسطيني انه يضل ويتواجد في المنطقة،
1: فتح المجال للاستثمار في تلك المنطقة، وهذا مهم جدا.
0: نعم.
1: من خلال
0: نعم.
1: إقامة متنزهات ومحلات تجارية وسياحية تخدم المواطن الفلسطيني، وأيضا تخدم السياح الذين يأتون إلى محافظة بيت لحم لزيارة الكنيسة وما إلى ذلك من يعني مقدسات ومواقع أثرية. ولكن يجب أن يكون هناك أيضا خطة لأنه أصحاب المحلات أو من يريد أن يستثمر في ماله قد يشعر بالخشية، لأنه وارد المشاريع هذه تفشل بسبب ممارسات الاحتلال والمستوطنين.
0: يعني هو أول سؤال، يعني صراحة هو سؤال مهم وهو جوهر القضية. نحتاج إلى تسهيل بالمنطقة من الإخوان في شركة برج سليمان، وبصراحة أنا بدي أشيد في دورهم الوطني، هم تأتين في هذه المنطقة. المنطقة مش مغلقة أحدا، يعني بالعكس هم بيسهلوا قدر الإمكان وضمن الإمكانيات المتاحة. يعني موجود في منطقة برج سليمان تحديدا في شركة برج سليمان ما يقارب 80 محل تجاري. ممكن نحتاج لخطوة جريئة وخطوة وطنية ومسؤولة أن نفتح هاي المحلات تكون بأسعار رمزية، لحتى يكون هناك التواجد يعني مستمر وتواجد شعبي. يعني ممكن نفتح سوق شعبي، ممكن إحنا نوجه مدارسنا ومخيماتنا الصيفية للتواجد في منطقة برج سليمان للتعريف عن مكانتها وتاريخها، وبالتالي بكون هناك تواجد مستمر.
1: نعم. يمكن
0: على مدار اليوم.
1: نعم. بحاجة لتجديد، يعني يكون هناك مثلا هناك صحيح منتزه تابع للبرك، ولكن يكون هناك تجديد أيضا لجذب المواطنين داخل الخط الأخضر.

0: المواطنين في كل مكان، وأيضا السياح الذين يأتون من خارج فلسطين، وهذا مهم جدا سيد جمال.
1: يعني احنا صراحة خلال الفترة الفائتة أو الفترة القادمة يعني هناك عمل على تحديد مسار السياحة الداخلية، ونستهدف مناطق برق سليمان وأرطاس ومحيطها. ممكن خلال الفترة القادمة يكون زيارات من الداخل، ممكن من أهلنا وسندنا أخواننا في القدس ممكن يتواجدوا. يعني أنا بدعو كل الشعب الفلسطيني اللي بيقدر يكون متواجد في هاي المنطقة اللي بتوفر يعني انطباع حقيقي عن كديش إحنا عنا تاريخ وعنا أصالة، وفي كل سبل يعني المتنزه يكون بلبي رغبات كل عائلات.
0: إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يعني أن تبقى يعني برك سليمان هي مواقع أثرية فلسطينية محمية وتسجل في مواقع تراث العالم.
1: يعني هي اسمحي لي أقول لك ما هي المتنفس الوحيد في منطقة بيت لحم والضفة وفلسطين بشكل عام ولكل الزائرين. يعني
0: نستغل إنه الوقت صيف وبيت لحم منطقة باردة، فالناس من يعني المناطق الحارة بيأتوا إليها يستجموا ويكون متنفس، فهي بحاجة فعليا للدعم وأيضا بحاجة إلى التطوير، وهذا إن شاء الله يكون شغلكم مع الشركاء.
1: نعم، إحنا نحتاج فعلا للتدخل حكومي واضح في المنطقة اللي إحنا حاليا. أنا اسمحي لي أذكر إن وأنا بشيد في موقف الحكومة الفلسطينية اللي بتعطي اهتمام واضح وكامل لمنطقة برك سليمان وكل المناطق اللي تتعرض لهجمة إسبانية، سواء في برك سليمان أو في سواء في سطسطية أو في الخليل أو في كل مناطق القصة الغربية. أنا بأشيد في دور الحكومي اللي هو بتعلق في دور وطني في هاي المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك سيد جميل ربيعة، رئيس مجلس قروي أرطاس ومجلس خدمات الريف الغربي بمحافظة بيت لحم، شكرا جزيلا. ونبقى مستمعينا بالاستيلاء فعليا والهدم وممارسات الاحتلال المستمرة، حيث أخطر الاحتلال بهدم 8 منشآت تجارية في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد أحمد العرضة مدير بلدية عرابة بجنين. أهلا بك معنا سيد أحمد.
2: أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
0: أهلا بك، يعني حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الإخطارات التي تم تسليمها لهدم منشآت في بلدة عرابة.
2: بداية يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: وهو للتصحيح فقط، هي 8 إخطارات فهي، لكن هم 13 منشأة. يعني 8 إخطارات لمباني، في مباني مشتركة فيها أكثر من شخص. فاليوم اللي وصلنا لغاية الآن طبعا على ملف التوكيلات، ولأنه إحنا مشينا بالإجراء القانوني وصلنا لغاية الآن 13 إخطار بالإزالة.
0: قد يكون العدد أكبر.
2: صحيح صحيح، العدد أكيد راح يكون أكبر طبعا، لأنه هاي مش يعني أوامر الإزالة الأولى، هاي أوامر إزالة كل فترة بيرجعوا بجددوا إشي قديم وبردوا بضيفه على الجديد. وإحنا حكينا مرة سابقة إنه الكل تقريبا أخطروه بالإزالة، فيه منه إجراء شفوي، الشفوي طبعا جميعا يعني كل إشي على المحطة، لكن إحنا بنتعامل بالورق. فالإخطارات الورقية اللي وصلت حاليا لثمان منشآت هي 13 ثمان أشخاص، هي 13 منشأة تواصلوا معنا اليوم ومشينا بإجراء التوكيل. طبعا امبارح احنا لما اخطروهم مباشرة خبرنا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتبعنا معهم مشان نمشي بالإجراء القانوني، وهم حسب يعني هم الإجراء القانوني. والبعد ما اطلعوا على الإخطار حكوا لنا هذا الإخطار يعني من أصعب الإخطارات ومن أكثرها يعني سرعة، لأنها إجراء مرتبط في التبعات وتقديرات أمنية للجيش الإسرائيلي.
0: طيب المنطقة بالذات المخترة يعني وين بالضبط في عرابة؟ شو يعني لماذا بالتحديد هذه المنطقة إذا تحدثنا عن منطقة معينة؟
2: هسا هو فعليا يعني إنه يكون في شيء واضح وخلينا نقول صحيح ودقيق من الطرف من الجانب الإسرائيلي من الاحتلال الإسرائيلي، ما في لغاية الآن. هم بيتعاملوا بسياسة أمر واقع وبتواصلوا مع المواطنين وأصحاب المنشآت مباشرة. فكان في صورة، وخلينا نقول إحنا بنينا صورة معينة من خلال يعني الملاحظات اللي بنجمعها من خلال الأشياء اللي بتصير يومية، إنه هم ما بدهم أي مبنى يحجب الرؤية على شارع جنين نابلس ومشال والمسترق، مسترق عرابي ومحطة عرابي. لا يعبد طبعا، خصوصا هسه زاد الاجراء الامني بوجود المستوطن الجديد اللي هم شغالين عليها. المباني القديمه اللي كانت موجوده واخطرها بدايه العمل في المعسكر تواترت في اشخاص اعطوهم اختارات مباشر، وفي اشخاص هدموا لهم بدون اختار، وفي اشخاص حاليا يعني احنا متابعين ملفاتهم القانونيه وفي عندهم قضايا فتجمد الاجراء، لكن ما بنعرف يعني احتمال يتغير في يوم وليله لانه ما في عندهم يعني رد على الموضوع قانونيا. انا بحكي بالنسبه للي صار امبارح، هي منشات جديده تم اختارها جديد، والمده اللي معطينهم اياها هي مده اسبوع،
0: يعني يحق لهم الاعتراض على على على مده اسبوع فقط.
2: صحيح، هسه احنا رفعنا لهم الملف والاوراق وبلشنا معهم بالجدار القانوني عشان يعني المحامي هيئه الجدار والاستيطان يقدر يعني يرتب مع محامي الهيئه اللي هي بيقولوا لها التنظيم الاسرائيليه، مشان نشوف شو الاجراء اللي احنا بنقدر نعمله او شو الطريقه اللي بنقدر نساعدهم فيها، لان هاي منشات يعني حيويه وهي معيله للاسر وهي امتداد اقتصادي لبلده عرابي.
0: نعم. طب سيد احمد، عدد المنازل او المنشات يعني المهدده بالهدم فعليا او المخترة، القديم والجديد تقريبا
2: جميع اللي موجودين على المحطه، يعني في مباني كبيره جدا، مباني ضخمه موجوده على المحطه اخطروها، لكن مثل ما حكيت لي الموضوع او الاختار بيختلف باختلاف الضابط المسؤول عن المنطقه او الضابط الموجود. يعني في عندنا اشخاص اجالهم يعني تواصلوا معنا انه قالوا لنا ازيلوا المنشاه او عزلوا او نقلوا او شيء زي هيك. تواصلنا مع الارتباط الفلسطيني، تواصلنا مع هيئه الجدار والاستيطان، قالوا لا ما تشيلوا هنا، هذا ضابط على عهدكم الشخصي. بعد فتره يرجعوا لهم مثلا بورقه رسميه او مره جمعوهم في اجتماع وحكوا لهم انتم برضو خبروا البقيه انه لازم كله يعمل إزالة، ما بدنا ولا مبنى من هاي المباني اللي موجودة اللي هي المباني الجديدة اللي بعد 2005. طبعا احنا 2005 ما كان في على المحطة إلا 3 أو 4 غرف، مش مباني، يعني ما تقدر تسميها مباني. فهم يعني بيقولوا انه بدهم يرجعوا الوضع زي ما كان قبل 2004-2005 لاعتبارات أمنية وهي حجب الرؤية، فهيك الوضع بصير صعب كثير. لكن المشكله القانونيه، وخلينا نقول حاله الارباك وحاله التوتر الكبيره جدا، انه المواطن نفسه او صاحب المنشاه اللي موجود على المحطه فعليا ما بيعرف شو وضعه القانوني، او هو كلها اجراءات خارج عن القانون، لكن ما بيعرف شو الاجراء اللي بيقدر هو يتخذه او شو بيقدر يعمل مشان يحافظ على المبنى، وهل هو فعلا مخطر او غير مخطر. يعني هل يتم الاخذ بعين الاعتبار الاخطار الشفوي؟ هل سوف يتم الهدم بناء على اخطار شفوي؟ هل سوف يتم الهدم بناء على اخطار ورقي فقط، مع العلم انه كله تم مخالفته وكله تم يعني اجراءات متناقضه جدا جدا، وهي حاله من الارباك. فالشخص اللي موجود في خلينا نقول منشاه تجاريه عنده معدات وعنده تجهيزات بقيمه بملايين، فهو مش عارف انه انا اشيلها مثلا اقدر استفيد منها ولا يعني انا اذا اجت الجرافي مثلا لا سمح الله بعد اسبوع ما راح يعطوه مجال مثلا يقدر يستفيد من المكان. وهو موضوع صار يعني صار قبل يعني على المفترض. وفي محلات اخطروها بالازاله خلال اسبوع لانه راح يصير هدم، هذا حكي بجوز من 3 أو 4 شهور لليوم، الاشخاص طلعوا منها لكن لليوم ما صار هدم، ان شاء الله ما بصير
0: ان شاء الله.
2: لكن وحاله الارباك نفسها تعتبر باعتبار يعني حاله هدم
0: طبعا ومصدر رزق. أشكرك جزيل الشكر سيد جميل ربيعة رئيس مجلس أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد العارضة مدير بلدية عرابة بمحافظة جنين. ومن عرابة إلى طوباس والأغوار، حيث استمرار هناك لمجازر من قبل الاحتلال بحق المواطنين وشجرهم. على مدار يومين تم اقتلاع مئات الأشجار من الزيتون والعنب في مناطق عطوف والرأس الأحمر، بالإضافة إلى قطع المياه عن مساحة واسعة جدا في هذه المنطقة. نرحب مستمعينا بالسيد محمود صوافطة أمين سر حركة فتح في طوباس، أهلا بك معنا.
3: أهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
0: أهلا بك سيد محمود، صف لنا الواقع فعليا في تلك المنطقة، يعني في ظل اعتداءات مستمرة من الاحتلال والمستوطنين على حد سواء لتهجير المواطنين والاستيلاء على الأرض.
3: تعيش المنطقة واقع ليس فقط مأساوي، واقع محاولة تهجير المواطن الفلسطيني عن أرضه من قبل الاحتلال وأذرع الاحتلال عبر المستوطنين وعبر مسميات كثيرة، فطارة تحت الأمر العسكري، وطارة تحت الاستيطان الرعوي، وطارة تحت الآثار، وطارة تحت الطريق العسكري الاحتلالي. فهذه المنطقة فعليا ما يمارس فيها بشكل يومي هي جرائم حرب، حيث العديد من التجمعات الوطنية، حيث العديد من القرى الفلسطينية في هذه المنطقة يتم الاعتداء عليها بشكل متواصل وبشكل يومي، وأيضا عمل الطريق الاحتلالي، آخر الطريق الاحتلالي الذي بموجبه يعزل في هذه المنطقة يعزل 45 ألف دولم، وأيضا يعزل 45 ألف دولم، ومن منطقة الأوار يعزل حوالي 185 ألف دولم. أن هذه المنطقة بالكامل تكون من غرب نهر الأردن تقريبا إلى حدود طمون وطباخ، وهذه المنطقة بمسافة بين 17 إلى 20 كيلومتر. هذه المنطقة كلها بالكامل يعمد الاحتلال أن تكون تحت سيطرته بالكامل. ففعلا قطع المياه عن هذه المنطقة، بالتالي آلاف الدلومات المزروعة تؤدي إلى موت هذه الزراعة. وأيضا كان من محافظة طباس، وهذه المنطقة تعتبر سلة غذاء فلسطين، وهي منطقة زراعية بنت وياد، فيعمدوا عبر قطع المياه وعبر مصادرة الآلات الزراعية في تلك المنطقة، وعبر مرور المركبات الزراعية من هذه المنطقة، وعبر العديد من وسائل الاحتلال الهجوم على المزارعين وإصابة المواطنين في هذه المنطقة، وتم نقل العديد منهم قبل ثلاثة أيام إلى المستشفيات، اللي هو اعتداء على المواطنين في منطقة يلدة. فكل هذه المناطق بدون استثناء تتعرض بشكل يومي في هذه المنطقة، وكل مناطق الأغوار تتعرض لاعتداءات من المستوطنين المدعومين مباشرة من جنود الاحتلال، محاولين فرض واقع على هذه الأرض، وهو أن تكون هذه المنطقة بالكامل تحت سيطرة الاحتلال.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمود صوافط، أمين سر حركة فتح في طوباس. ننتقل مستمعين إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق الأسرى والمعتقلين والموقوفين. نرحب مستمعينا بالسيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. أهلا بك معنا سيد أمجد.
4: تحياتي لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
0: يعني الاحتلال يواصل فعليا ارتكاب جرائمه بحق المعتقلين، ويقوم أيضا بإطلاق الرصاص محاولة إعدام للأسرى سواء خارج السجن أو داخله. لو تحدثنا أكثر عن التفاصيل وما يجري من جرائم في ظل حتى الآن يمكن لم يقم الصليب الأحمر بزيارة الأسرى داخل السجون.
4: يعني أولا يعني عندما نتحدث عن قرابة 100 شهيد ارتقوا داخل سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر مقارنة بالأعوام ما قبل 7 أكتوبر، هذا يعطيك يعني صورة واضحة عن الواقع المؤلم داخل سجون الاحتلال، وأن الوضع عبارة عن عمليات إعدام وقتل تنفذ بشكل يومي. طبعا الأسماء المعروفة لدينا اللي هي 100 شهيد تقريبا فقط، أما هو الحقيقة هناك العشرات من الأسرى من قطاع غزة تحديدا المعروف المفقودين، ولا معلومات عنهم حتى الآن. يعني مثلا أفرج عن الأسير من قطاع غزة قبل يومين، العائلة كانت قد نعت واعتبرته شهيدا لتفاجأ به في سيارات الصليب الأحمر قبل يومين، وكانت العائلة قد يعني تعاملت إن ابنها قد ارتقى شهيدا، فما بالك عن المئات الذين يتواصلوا معنا يوميا وهم يعلمون يعني لا معلومات لديهم عن أبنائهم، إما هم مفقودين أو شهداء. إضافة أن الاحتلال اعترف أن لديه 1500 جثمان في بركات سيدي تيمان موجودات حتى الآن، سلم عدد من تلك الجثامين وكانت واضحة معالم التعذيب والتنكيل، مكبلين معصوبي الأعين، شهدت جثامينهم ووثقت ضمن طواقم عملت على توثيق ذلك. الوضع كارثي، داخل سجون الاحتلال. يعني اليوم احنا مثلا استقبلنا عدد من الأسرى المحررين الجدد.

0: من سجن النقب تحديدا ومن ريمون ومن نفا. يعني الوضع كما هو لم يتغير أي شيء بالمطلق من حيث الطعام المقدم كم من نوعان، الإهمال الطبي والحرمان الطبي، لا يقدم أي علاج للأسرى، لا أسرى يخرجون للعيادات الخارجية أو لإجراء الفحوصات الطبية أو إلى المستشفيات المدنية للحالات صعبة جدا، إضافة أنه أدوات التنظيف غير متوفرة وانتشار مرض الجراب الاسكابيوس الذي يؤثر على واقع.
1: سيد أمجد، هل هنالك أي جديد بما يتعلق بزيارة الصليب الأحمر للأسرى داخل السجون وخاصة
0: يعني
1: بعد
0: أي كلامك سليم. يعني احنا التقينا مع رئيس رابطة الصليب الأحمر في جنوب الضفة طيب ميشيل وبحضور المستشارة الخاصة في الصليب الأحمر وناقشنا الموضوع. يعني أولا القرار الذي كان دائما موجود أمامنا اللي هو المنع من قبل الاحتلال ووفقت القانون في الجلسة التي كانت في داخل أروقة الكنيسة عندما امتنعت الأحزاب حزبين عن التصويت لهذا القرار. الآن الموضوع لدى الصليب الأحمر، طلبنا منه إنهاء الموضوع. لا يعقل أن المنظمة الدولية الوحيدة في العاملة في الأراضي المحتلة لم تتمكن حتى الآن من العودة لزيارة السجون. أولا سابقا يعني انتهت الأسباب، كانوا يقولون عندما يتم إطلاق سراح آخر جندي أو آخر مواطن إسرائيلي موجود في غزة لدى المقاومة فورا سيتم إنهاء كل الأمور الطوارئ وسيتم يعني عودة الصليب الأحمر لزيارة الأسرى أو حتى زيارات العائلات. يعني حسب ما أبلغنا السيد ميشيل قال إنه نحن نعمل على ترتيب ذلك، هناك معوقات كثيرة جدا، نحن لا نريد أن نعود إلى زيارة السجون بتكون الطريقة فيها المعاملة تكون غير جيدة بالمعنى الذي يتحدثون به. يعني المعطيات الأولية إنه إذا كان هناك ترتيب لزيارات المندوبين للسجون ستكون مقيدة بطريقة فيها نوع من الإذلال والخط من الكرامة، وهذا ما يرفضه المندوبي الصليب الأحمر. نعم. إضافة ترتيب الزيارات أيضا هناك معوقات كثيرة يضعها الاحتلال، لذلك هم يحاولون ضمن نقاشات داخلية مع إدارة سجون الاحتلال ومع حكومة الاحتلال وإدارة الصليب الأحمر بشكل مركزي لترتيب الموضوع. نعم. لعودة الزيارات في القريب العاجل إن أمكن.
1: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر السيد أمجد النجال المتحدث باسم نادي الأسير. وننتقل إلى الملف الإسرائيلي، وفي آخر استطلاع للرأي حزب أيزنكوت يتقدم على حزب نتنياهو في حال في الانتخابات المقبلة. نرحب مستمعينا بالأستاذ الدكتور حسين الديك المختص في الشؤون الإسرائيلي، أهلا بك معنا. أهلا بك. في إسرائيل تحديدا يعني استطلاعات الرأي متغيرة وقد يعني تفاجئ الجماهير مثلا، يعني أنت رؤيتك أستاذ دكتور حسين الديك في الواقع الآن إذا مثلا حدثت انتخابات قريبة جدا ما الذي سيحصل؟
2: في هذه اللحظة وفقا للاستطلاعات يبدو أن معسكر المعارضة الإسرائيلية تفوق على الائتلاف بحوالي 8 أو 9 مقاعد، ولكن رغم كل ذلك ورغم تفوق حزب يشار برئاسة جادي إيزنكوت في هذه الاستطلاعات إلا أنه لابد من الإشارة أن ذلك لا يمكن أن يحسم الأمر إلا بعد إغلاق باب تقديم القوائم الانتخابية الإسرائيلية، وهو بعد 45 يوم من تقديم موعد الانتخابات. بعدها نستطيع أن نحكم بدقة على استطلاعات الرأي في إسرائيل، لأن الاستطلاعات في إسرائيل وفقا للانتخابات تكون صائبة بنسبة 99%، ولكن حتى بحضر ربما يتم تشكيل أحزاب جديدة وتصوت الانتخابات. نتنياهو يتحدث عن ما يعرف بحزب أن يكون باب حال تشكل هذا الحزب، سيكون له انعكاسات على نتيجة الانتخابات، ربما يحصل على مقاعد من الائتلاف ومن المعارضة. لذلك لا يمكن الجزم حتى هذه اللحظة بناء على استطلاعات الرأي وتحديد هوية من سيشكل الحكومة الإسرائيلية القادمة في إسرائيل.
1: نعم. يعني ألا يوجد مثلا دلائل أو مؤشرات تدل مثلا على عودة اليسار، عودة الوسط إلى يعني إلى أكثر حضورا في الأحزاب الإسرائيلية؟ حتى يعني رأينا معارضة يعني ضعيفة جدا جدا، وهي لا يعني لا تبتعد كثيرا عن حكومة اليمين.
2: من الواضح أن التغير في الرأي العام الإسرائيلي وأصبح المجتمع الإسرائيلي أكثر يمينية وأقرب إلى اليمين. الخلاف اليوم بين المعارضة واليمين نتنياهو ليس على برنامج سياسي وإنما على شخص اليمين نتنياهو شخصيا، لذلك لا يمكن التعويل على أن

0: يعني هو متربع على الكرسي مثلا كرئيس حكومة أو حتى رئيس لحزب الليكود؟
1: يبدو أنه على صعيد الأحزاب والبرايمرز الليكود سيبقى بنيامين نتنياهو زعيما للحزب بلا منازع حتى اللحظة. أما على صعيد رئاسة الحكومة فهذا متروك للانتخابات والتحالفات قبيل الانتخابات. حتى اللحظة لا يوجد حسم نهائي، والسبب أن تقديم القوائم لم يتم حتى اللحظة، ولم نرى من هي الأحزاب المتنافسة. ولكن هذه الاستطلاعات تتحدث عن الواقع الحالي وهو موجود حاليا، وهو شيء ليس بنهائي.
0: هل الأحزاب اليمينية المتطرفة زي بن غفير وسموتريتش يعني سيكون لهم حصة؟ يعني يمكن سموتريتش لن يصل نسبة الحسم، أما بن غفير يمكن 6 أو 5 مقاعد أو أكثر قليلا.
1: يبدو حتى اللحظة أن اليمين القومي بسموتريتش بن غفير سيكون حاضرا في الكنيسة المقبلة وسيتجاوزون نسبة الحسم. بن غفير يتم الحديث عن 8 مقاعد وسموتريتش عن 5 مقاعد أو 4 مقاعد، ولكن الشيء الغير محسوم هل سيكون في الحكومة أم لا. إذا فاز بنيامين نتنياهو من الواضح أنهم سيكون في الحكومة، أما إذا خسر وجاء إيزنغوت فمن الواضح أنهم سيكون خارج المعادلة السياسية وخارج الحكومة.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ الدكتور حسين الديك المختص في الشأن الإسرائيلي. وإلى هنا نأتي مستمعينا مشاهدينا الكرام إلى ختام أحداث اليوم من صوت فلسطين. أشكر من رافقني فيه محمد أحمد وصبحي عكاشة من الهندسة الإذاعية، في الإعداد أديم رمضان، في التنفيذ بيث القدومي، وفي الإعلام الإلكتروني حسار الزبن. وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأنباء. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال غرب خان يونس بمسيرة بين منطقتي بطن السمين والحاوز. إصابة 6 مواطنين في منطقة السلاطين شمال بيت لاهيا جراء قصفهم بمسيرة تابعة لجيش الاحتلال. قوات الاحتلال تهدم ما تبقى من منزل المواطن عطا ربيع في بلدة بروقين غرب سلفيت بعد أن هدم جزءا الأسبوع الماضي. في الخليل قوات الاحتلال تهدم منزلا مأهولا في خلة المية شرق يطا للمواطن إياد العمور. السيد الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. رئيس الوزراء محمد مصطفى يقول إن الشعب الفلسطيني يواجه مشروعا استعماريا إحلاليا متكاملا يستهدف اقتلاعه من أرضه وفرض الضم والتهجير وتقويض المؤسسات الوطنية وإعادة تشكيل الواقع السياسي والقانوني. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الاحتلال تمثل جريمة قرصنة مالية. الهيئة العامة للمعابر والحدود توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي. رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية وعمان وتركيا تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى الخميس. إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده،

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: بيحكوا الكلمة بتأثر وعلى الأغلب بتغير، لهيك مهم نعرف شو بنسمع ولمين. برنامج حكي بودكاست بيركز على أهم البودكاست في الوطن العربي وبيساعدك لتكون حياتك أفضل. حكي بودكاست مع نهلة شحادة.
1: يسعد أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم إلى حلقة جديدة من حكي بودكاست. حلقة اليوم عن بودكاست مميز للستات الصبايا المعنيين كتير يكون في بودكاست خاص فيهم، فتعالوا نتعرف على فيميل فورميلا مع عالية خفاجة. صراحة هذا البودكاست مميز جدا لأنه بطرح العديد من المواضيع اللي النساء بتتساءل عنها وبتحاول تلاقي أجوبة عنها. عالية خفاجة بتحاور الضيوف بطريقة بسيطة عميقة في نفس الوقت، لهيك رح تتلقى المعلومة بكل يسر. طبعا كالمعتاد في كل حلقة بنتعرف على مجموعة من المواضيع اللي طرحها البودكاست، واليوم اخترنا لكم ثلاث مواضيع بتمنى انها تنال اعجابكم وكمان تفيدكم بحياتكم. اذا مستمعينا، في ميل فورميلا مع عالية خفاجة طرح العديد من المواضيع. في ابرز هاي المواضيع: تنظيم البيت يساوي راحة نفسية والهدوء يبدأ من البيت. هذه عنوان واحدة من حلقات بودكاست في ميل فورميلا. اعتقد هذا الموضوع بهمنا كلنا، قبل النساء الرجال كمان، بس بعتقد من كمان مرات الرجال هم بيعملوا الفوضى بالبيت، يعني مش الكل اكيد، بس تنظيم البيت وان نشوف البيت مرتب، هذه من اكتر الاشياء اللي ثبت علميا وتأثيرها على الصحة النفسية. لهيك تعالوا بسرعة نتعرف على شو رح ينطرح بهاي الحلقة.
2: هو انت هتخليني ارمي حاجتي؟
3: لما البيت بيبقى مترتب صحتنا النفسية بتبقى احسن.
2: ان انا متعصبة وسترس بسبب ان انا عندي الكركبة دي كلها،
3: انا خايفة ارميها لحسن احتاجها.
2: هل دي فعلا ليها ارتباط طبيعي ولا انا بقول لنفسي كده عشان متخلصش منها؟
3: المينيماليزم مش موضة، مش ترند، هي مفروض تبقى طريقة تفكير.
2: احنا عمالين ندخل حاجات البيت وبنطلعش احتاجها. لا، عندي حاجة زيها ولا لا؟ عندي المكان ليها ولا لا؟
3: اتحدى لو في بيت ما فيهوش اكل اكسبايرد او ادوية اكسبايرد.
2: ستي الطبيعية بتلبس 20% من الدولاب 80% من الوقت.
3: في حاجة اي اوبننج جدا، البيت اللي فيه اطفال ده يتوضب ازاي من النبي؟
2: الكلام ده تحسين هو بسيط ومنطقي بس هو مش بيجي في بال الناس.
3: افتكر هتغير طريقة تفكير ناس كتير قوي.
2: لازم نشيل كلمة اصله خسارة.
3: هو المجهود في ان احنا نحط السيستم.
1: في وصف هاي الحلقة كتب مستمعينا: إذا حس إنه بيتك مكركب ممكن يكون هذا إله السبب في التعب النفسي، وإنتي أكيد مش لحالك. في هاي الحلقة رح تكون موجودة خبير التنظيم المنازل قسمة عوض الله، واللي بتتكلم عن تأثير الفوضى على حالتنا النفسية وكيف التنظيم مش بس بيحسن شكل البيت لكن كمان بيهدئ الأعصاب. في هاي الحلقة تم الحديث عن ثقافة الشراء الزائد وتأثير الاستهلاك على حياتنا، وكمان بتحكي هاي الحلقة عن خطوات بسيطة تقدر تخلي بيتك مصدر للطاقة الإيجابية، مكان مريح وبسيط. وكمان راح تتابعوا في هاي الحلقة وتستمعوا لنصائح عملية وسهلة عن كيف نرتب البيت من أبسط الأماكن وكيف كمان نعلم أولادنا النظام من الصغر. إيقاع الحلقة هادي ومريح. لهيك مستمعينا، بتمنى كمان هاي الحلقة اللي بيعاني من الفوضى الزائد في بيته إنه يسمع هاي الحلقة. أعتقد كلنا بدنا نشوف بيوتنا مرتبة وفي نظام وكل شيء في محله، لكن السؤال المهم هون واللي طرحته الحلقة: ليش في ناس ما بتقدر تاخد خطوة جدية في تنظيم البيت؟ هذا اللي رح نسمعه في بودكاست في ميل فورمولا.
2: بصي، معظمه to be honest، يعني أقول لك الحق الصراحة من اللي شفته، إحنا بنهول الحاجات على نفسنا وبنعمل mindset كده ان الحاجه كبيره قوي وان الحاجه صعبه قوي، بنقول لنفسنا حاجات مش صح. ودي معظم الكيسز، يعني معظم الكيس في ناس يعني انا لسه الاسبوع اللي فات كنت عندي على الانستغرام سالت الناس ايه العائق ما بينكم وما بين الديكلاترينج. اللي قال لي انا ما عنديش وقت، واللي قال لي كسلان كسل، واللي قال لي مش بحب، واللي قال لي حاجه دمها تقيل.
3: هي تقيله على ناس كتير بصراحه.
2: واللي قال لي مش عارف اعملها ازاي، الكلام ده كله تمام. دي حاجات كلها احنا بنقولها لنفسنا. عارفة زي ما انت مثلا تبقي عندك دخل على حاجة في حياتك او امتحان او كده، فبتبقي شايلة همه قوي قوي قوي، مكبرة قوي الموضوع، تيجي تدخلي تلاقي ان انت ايه ده ما كانش صعب قوي او كان تمام، انا ليه كنت عاملة كده. معظم الكيسز كده. يعني انا كان عندي كلاينت قعدت سنتين، يعني ليتلي سنتين مش ببالغ، هي عايزة تعمل الدولاب بتاعها، تعمل له ديكلاترنج يعني تخفف وتشيل الحاجات، وتكلمني وترجع تاني، لا تكلمني، لا اصل انا بخاف، اصل انا بحب حاجتي، اصل انا I can't let go. هو انت هتخليني ارمي حاجتي؟ لا مش هخلي. انت
4: في جزء عاطفي كبير،
2: هي كانت عامله لنفسها شايفه انه مش حقيقي، كلها مايند جيم في الاخر. يعني موضوع النظام والدي كلاترنج والحاجات دي جزء كبير منها المايند سيت بتاعك عامل ازاي.
4: صح.
2: هتقعدي تقولي لا انا بحب، انا بمسك، انا هحتاجها، انا مش عارفه ايه.
1: خبيرة تنظيم المنازل قسمة عوض الله حكت كمان عن موضوع كتير مهم. أعتقد كلنا بنحاول نحتفظ بشغلات لها علاقة بذكرياتنا بالطفولة، بالجامعة، بمراحل كتير بحياتنا، وبننقل هذا الإشي لأولادنا. لكن هل أنا لازم أستغني عن كل شيء له ذكريات بتربطني فيه، أو في شعور عاطفي معين تجاه هذا الغرض، أو ممكن نخلي إشي معين بحيث ما يأثر على التنظيم في بيتنا؟ خلينا نسمع.
2: عايزين الواحد يبقى عنده شوية حاجات كده، يعني حاجات اللي هي حاططها في حتة ما يبص فيها يتبسط، يفتكر ميموري معينة، ان احنا يبقى عندنا ميموري بوكس، او مثلا يعني حيز صغير، درج او علبة او حاجة فيها حاجات معينة. لكن ما ينفعش ان انا يبقى عندي دولاب كامل مثلا من الحاجات دي، لان اولا مستحيل تبقى كل دي حاجات ليها فعلا يعني ارتباط عاطفي. هل دي فعلا ليها ارتباط عاطفي يعني، ولا انا بقول لنفسي كده عشان ما اتخلصش منها؟ ده سبب. هل انا فعلا هبص عليها؟ يعني لازم اسال نفسي الاسئله دي. هل في حل تاني ليها؟ يعني في حاجات ليها حلول. يعني انا برضو كان واحده من الكلاينتس كانت سايبه شنطه كامله لبس البيبي كان بتاع بنتها، شنطه كبيره، لا انا مش قادره اتخلص منه، ده لبسه هو بيبي، ده كيوت، ده مش عارفه ايه. تمام. قلت لها طب انت من هي البنت مثلا عندها 10 سنين بصيتي فتحتي الشنطه دي من ساعتها؟ لا، بس هي مخليها. طيب ايه رايك نفكر في حل يخليك ان انت تبصي فعلا في الحاجات دي؟ نختار مثلا، ايه رايك تختاري كام قطعه مثلا حلوه كانوا سبيشال مثلا كانت بتلبسهم كتير، دول تخليهم. في فكره مثلا لذيذه قوي، في واحده عامله بزنس انها بتحول البيبي كلوز دي لبلانكت.
4: شفتها.
2: فطب تعالي نختار مثلا 10 20 لحاف، تعالي نختار 10 20 منهم
4: تقصقصهم،
2: يتعملوا الحاف يتحطوا في اوضه البنت مثلا، فتبقي شايفاهم والباقيين حد تاني يستفيد منهم. لكن هم طول ما هم في الشنطه كده هم واخدين مساحه، ولا بنبص عليهم، ولا حد استفاد منهم، ولا بقوا اصلا ذكرى حلوه في حاجه.
1: لسه متواصلين واياكم عبر اثير صوت.

0: فلسطين، ولسه في برنامج حكي بودكاست. هذا البرنامج يلي في كل حلقة بنختار بودكاست معين نتعرف على أهم حلقاته، واليوم اخترنا لكم بودكاست فيميل فورمولا. حلقة تانية رح نتعرف عليها اليوم مستمعينا من هذا البودكاست، واللي عنوانها لافت: الخروج من البيت بيعلم كثير، مع ضيفته رينات فتحي.
1: دماغي دايما بتكونكت الحاجات ببعض، اللي هو ازاي نعرف نوصل ده لده لده، فنبقى بنكسب من ده ومن ده ومن ده.
2: شاطره كل الحاجات اللي بتعمليها انت ما درستيهاش.
1: مع العلم ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي، يعني اخري يس ونو.
2: انت جيتي لوحدك؟
1: يس.
2: انا عشان تعملي ايه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عشان اجرب. لذلك انا دايما بخاطب الابهات ازواج، حتى انه ما تطفوش البنات بالذات.
2: اوعدكم عمري في حياتي ما هتشير على قفا حد، حتى لو علي. انت ما بتبقيش مكسوفه مثلا انك لما تعرضي على حد اللي انت بتعمليه شغلك يكسفك؟
1: لا، اللي انا هقوله من دلوقتي ابتدى يبقى نجاح، فانت لازم ترتبي النجاح على النجاح. صح.
2: اجازك لا، انت ما عندكيش تيم.
1: انا خايفه من الحته دي خلاص. لا شيليها،
2: اتكلمي زي حد دارس ماركتنج.
1: انا اصلا محاميه جنائي، انا انسان مش شاغل نفسه غير بيا. اكتر ناس بتحكم عليها الناس اللي حوالينا يعني.
2: صح. انا عايزه اسمع القصص دي.
1: بس بلاش تتكلم الحاجات دي غلط. والخروج من البيت يا جماعه بيعلمكم كتير، يعني اطلعي من البيت.
2: انت كلمتي عنها على السوشيال ميديا، فعشان كده انا هسمح لنفسي ان احنا نتكلم عنها.
1: انت عارفه فيها كده ليه اصلا؟
2: خلاص احنا نقفل الحلقه.
1: يا اهلا وسهلا بالجميع، انا رناد، وكل اللي طالبه منكم ان انتوا تعملوا سبسكرايب على الشانل، عشان في 70% من الناس اللي بتتفرج علينا بتتفرج على عليا
2: مش عامله سبسكرايب.
0: في هاي الحلقه مع رناد فتحي، وهي صانعه محتوى. وفي هاي الحلقة بتتكلم رناد عن رحلة التعلم، بناء الذات، وكيف ممكن تحولي أي تجربة لبداية مسار مهني وحياة من صنعك. طبعا هاي الحلقة مستمعينا فيها كثير من المحاور اللي ممكن تتعرفوا من خلالها على مين رناد، وكيف تحولت بحياتها من محامية لصانعة محتوى، وكيف الانتقال بالسفر وسفرها لدولة تانية أثر على حياتها، كمان كيف بلشت تصير مؤثرة على السوشيال ميديا، وكيف هذا كيف هاي الشهرة ما خلتها تروح لعالم الترند أكثر بقدر ما هي كانت حابة تأثر في الناس. كثير من التفاصيل: الرفض والخوف من الفشل، الاستثمار في النفس، وكمان كيف التعرض للصدمات في الحياة والتشافي منها. كثير كثير أمور عم تحكي فيها رناد عن تجربتها الشخصية. وأنا دايما بحكي مستمعينا بأنه مرات أنت بتسمع بودكاست لإنسان بيحكي عن تجربته الشخصية، قد لا تكون أنت بتمر بنفس الإشي، ولكن مرات كيف هذا الإنسان تعامل مع مواقف معينة، كيف تخطى موقف معين، هو اللي رح ينعكس على حياتك أنت. هون النقاط المشتركة، واحدة منها أعتقد كتير منا بيعاني منها، هي موضوع الرغبة من الحديث باللغة الإنجليزية، أو بنكون إحنا نوعا ما نقدر نحكي إنجليزي ولكن بضل في عقبة. لهيك كيف تعاملت رناد مع هذا الموضوع؟ خلينا نسمع.
1: مع العلم ما كنتش بعرف أتكلم إنجليزي، يعني أخري يس ونو. تمام. تمام. بس وكان معايا ساعتها كارلا بس، صغيرة وهي اوريدي في حضانة، ومش عارفة اتعامل مع الناس، مش عارفة اتكلم، مش عارفة اقول لهم ايه. انا تعليم حكومي زي الناس كلها، بس مع الانجليزي من الافلام الاجنبي، بس ما درستش، ما كانش معايا اي حاجة يعني. فخلاص بقى كانت تشالنج، هو انا بقى هكلم نفسي. فاخترت ان انا هكلمهم، فابتديت ان انا اتعلم مع نفسي انجليش، يعني اتعلم من
2: علمتي نفسك.
1: علمت نفسي انجليش، قعدت اقرا كتب، كنت بتفرج على افلام من غير ترجمه، كنت بتكلم بقى معاهم بغلط، الهاز بقولها هاد والوير هتبوظ، وفاهمه ابتديت ان انا اغلط وهم مهم فاهميني.
2: يعني عارفه توصلي المعلومه.
1: عارفه اوصل المعلومه خلاص، يعني ما كانش عندي تشالنج ان انا ابقى امريكان اكسنت او بيش اكسنت، كان المهم ان انا اتكلم. فاهماني؟ هنخرج النهارده
2: هناكل
1: مام، كان وي مام. فكان الموضوع، كان التشالنج بالنسبه لي انه بس اعمل كوميونتي من الناس وابقى بطلع معاهم، مش لازم ان انا اكون بتكلم يعني انجليزي. مع الوقت خلاص ابتديت اتكلم بحرفانه اكبر، يعني لان انا على طول رحت رامي نفسي في البحر.
0: من المواضيع الاخرى اللي ناقشتها هاي الحلقه مستمعينا في بودكاست في ميل فورمولا، موضوع الخروج من البيت يساوي تغيير الحياه. هل لهالدرجه موضوع انك تطلع من البيت ممكن يغير حياتك؟ أكيد. ليش؟ لأنك مجرد ما تطلع من البيت، مجرد ما تروح تحضر فعاليات، مجرد ما تتعرف على

0: سجداد في المجال اللي أنت حابب تتطور فيه، صدقوني هذا الإشي هو بداية أنك تصنع لنفسك خطك الخاص، ولكن بعد ما تكون سمعت لناس مروا قبلك بهذه التجربة. لهيك كيف الخروج من البيت يعني تغيير الحياة؟ خلينا نتابع.
1: فهنا عملت علاقات كتيرة جدا السنة دي، كنت بروح إيفانس، كنت بتعرف على بايرز، كنت بتعرف على كونسبت ستورز، كنت بتعرف على ناس.
2: من نفسك تروحي
1: تدخل؟ لا، أنا قاعدة في إيفانت، أنا سوشيالايز يعني سوشيالايزينج، يعني أنا أتكلم مع ده، أنت بتعملي إيه، أنت بعمل كذا كذا، أنا بسوي كذا كذا، فكنا بنتكلم إن أنا أقدر أفيدك بكذا كذا، أنا أقدر أعمل كذا، أنت بتعرف تعملي إيه، طب أنا ممكن أكونكت يو مع فلانة فلانية، شوية بي آر برضو أنا مش فاهمها بس كنت بعمله تمام. فكان يعني كان عادي، معتمد على طبيعتي او معتمد على شخصيتي اكتر يعني. فتعرفت على الناس هنا، والخروج من البيت يا جماعه بيعلمكم كتير يعني. اطلع من البيت من الساعه 7 الصبح، هتلاقي نفسك رايحه على اماكن كتيره جدا، عارفه اماكن كتيره جدا. كنت بطلع بس اودي الولاد على الحضانه واستكشف البلد، اروح بقى على كونسبت ستورز، اروح على الاقي صاحبه الكونسبت ستور هناك، اتكلم معاها اوريها الاكونت بتاعي، فتدخل تتفرج. انا برضو كنت بعمل كونتنت محترم جدا، كان شكله حلو جدا، كان كانه برنامج يعني.
2: انت ذوقك حلو قوي في الكونتنت
1: فاهمه، فكان الحاجه شكلها حلو جدا، ولكن ما كانش مش شايفه قد كده يعني زي دلوقتي. انت دلوقتي خلاص رناد لما بتنزل فيديو ناس بتهتم ايه اللي منزلاه رناد. كان وقتها زمان الناس عارفه رناد، وناس كتير عارفاني من عمان اكتر كمان ومصر، بس ما كانش عندي الجمهور زي دلوقتي. فوقتها كان شكل الاكونت بتاعي حلو، وكان شكل الكونتنت بتاعه شكله شيك وشكله حلو، فكان بيلفت انتباه اي حد كنت بتعرف عليه. كان لما يدخل ما كانش يحس انه انا بتكلم في اي حاجه يعني.
0: ومتواصلين واياكم مستمعينا في حكي بودكاست، ولسه بنتحدث عن بودكاست فيميل فورميلا، وحلقه اخرى رح نتعرف عليها في هذا البرنامج، وهي كانت بعنوان كيف احافظ على سلامي النفسي وسط تحديات الحياة الكثيرة.
3: يفوز أصحاب النوايا الطيبة في النهايات مهما تعددت خسارته.
4: أصل في خط كده بين أن أنا بعمل حاجة خلصة لوجه الله، أن أنا صورها وأنا بعملها.
3: أنا كنت كل ما الأكاونت يزيد بسرعة كنت بخاف. بتصدر أحكام ممكن تدمر أسرة. يا رب ارفع من قدري ومن شأني، كلنا نتمنى ده، بس أخفض من نفسي، ده النجاح بجد.
4: ساعات بنحس أنا عشان أنجح هي لازم تفشل.
3: أنت قدمتي إيد المساعدة لحد وعضها مثلا، عادي مش مشكله على فكره، مش عيب فيكي، مش غلط. ووعي تفكري عشان خاطري انه لا، اصل ده البيزنس بتاعي، دي فكرتي، ليه اجيب حد وياخد ودي فكرتي ياخد 50%.
4: علاقات الستات ببعض محيره.
3: اذا انت اكرمت الكريم ملكته، واذا انت اكرمت اللئيم تمرده. وما حد يقول انت اتغيرتي قوي صراحه، هو انا لازم اتغير؟ هو انا في شعر بيض سلام؟ لا ما تعمليش زيي، انا عايزاكي بتشتغلي، لان ده طبعا بيخليني اقصر كتير قوي مع البنات، وهي ربنا يخليها بتعوضني.
5: مريم سكنت تدخل على دايت
3: ما بقاش قويه وحنينه. ايه علاقه القوه بالاسوأ؟ فانا لو دورت على الفاليو بتاعتي في عينين الناس، فانا هبقى مش مخلصه لنفسي، انا خايفه على قلبي، انا خايفه قلبي يتغير.
4: بس انا متاكده ان طريقه تفكيرك والبراكتسز الممارسات اللي بتعمليها بتخليكي رجليك على الارض.
3: يا ممكن تبارك لي في يومي، يا ممكن تبارك لي في وقتي، هو ممكن فعلا الحق بجري طول الوقت بجري.
0: في وصف هاي الحلقة كتب مستمعينا، في عالم كل إشي بينقاس فيه بالأرقام، المظاهر، رأي الناس، كيف تحافظ على سلامك النفسي ومبادئك؟ رح يكون في حوار مطول مع دكتورة نورهان قنديل، هي صيدلانية وأخصائية تغذية ومدربة صحة معتمدة، في حوار صريح عن الهوية، القيمة الحقيقية، النجاح، وكيف نحافظ على نفسنا وسط الضغوط مثل الشهرة والنقد. وفي هاي الحلقة رح يتم الحديث أيضا عن كيف تضلي على حقيقتك عزيزتي المستمعة، بما أنه عنوان البودكاست فيميل فورميلا، كمان كيف تحافظي على سلامك النفسي والروحي، وكيف الضغوط والأحكام اللي أثرت على السيدات واللي بتواجهها في مناصب قيادية، وليش دعم النساء لبعض عمره ما رح يأثر أو ينقص من نجاح أي امرأة، وكمان أهمية الاستمرار والسعي حتى في أوقات الرفض والخسارة. هاي المواضيع وغيرها تم الحديث عنها، وتعالوا ناخد تفصيلي منها. وبتحكي كيف نحافظ على أنفسنا وسط عالم سوشيال ميديا مليان بالمواضيع ومليان بالضغوطات.
3: في أوقات معينة حصلت حاجات كانت الطبيعي انك تخرجي منها، مثلا أقسى او فقد الثقة في نفسك شوية او مهزوزة، بس عارفة لما بتبقي انت طول الوقت متصلة بعلاقتك بربنا، بأهل وأصحاب حقيقيين، والأهل، الأهل قبل أي حاجة، العيلة، العيلة دي حاجة مهمة جدا، وبنفسك في المراية، بنفسك اللي هي بلا شهرة، بلا متابعين، بلا صوت عالي. أنا لو كل ده راح، يعني دايما بفكر نفسي لو كل ده راح، لو فجأة أنا بقيت ما عنديش إنستغرام، لو إنستغرام ده نفسه قفل، أنا نفسي الفاليو بتاعتي فين؟ فأنا لو دورت على الفاليو بتاعتي في عينين الناس، أنا هبقى مش مخلصة لنفسي. لو فرحت فرحة شديدة جدا جدا لمجرد الناس بتسقف لي، وزعلت انهيار لمجرد ان الناس غضبانة عليا، أنا هبقى بدمر نفسي. وده عن تجربة على فكرة، حصل لي، ما حصليش في يوم وليلة. أنا داخلة على 10 سنين على سوشيال ميديا، وأنا مش من الناس اللي كنت مخططة اني اكون على سوشيال ميديا بالشكل ده. على فكره انا فكرتي ان انا كنت يعني مؤمنه بالهيلث كوتشنج وبالهيلثي لايف ستايل، وحبيت ان انا شير ده مع الناس، فالاكونت كبر والناس حست ان انا حد، ايه ده انت حقيقيه، انت شبهنا، انت شبه بيوتنا، الامهات تقولي نفسي بنتي تبقى زيك، حاجات كده. يعني الموضوع كله ما كانش متخطط له زي ما حد داخل وعايز يبقى مشهور.
0: من المواضيع اللي ناقشتها هاي الحلقة أيضا مستمعينا، يعني شئنا أم أبينا بنسمع جمل كتير زي الست ما بتدعم الست، أو ما بدمر المرأة غير مرأة، بنسمعها. لكن النقطة الإيجابية اللي تم ناقشتها في هذا البودكاست، كيف دعم المرأة للمرأة بيأثر وبيخلينا نشوف بعض كنساء كلنا قادرين ننجح بدعمنا لبعض.
3: دايما بتلاقي الست اللي بتعمل كده، اللي بتحب تسحب ست معاها لفوق، هي نفسها طول الوقت مشغولة بنفسها، هي طول الوقت حياتها بتطور في نفسها، هي طول الوقت بتنافس نفسها، المنافس الأول ليها نفسها. فبتلاقيها دايما النوع ده من الستات. أنا صراحة لو على خلفيتي، أنا تربيت وسط ولاد، فأنا ما كانش عندي أي وقت، وطول عمري أوائل مدرسة، أوائل جامعة، مش عارف إيه، أنا طول الوقت عايزة أبقى من الأوائل، أوائل على بنات وولاد، فمش فارق لي الموضوع. لكن المشكلة بتبقى فيه نوعية من الستات، وإنتي بتسحبيها لفوق، هي نفسها ما عملتش أي حاجة في حياتها، فهي مش عايزة تشوفك الأول فوق، دي أول حاجة. فأنتي وإنتي بتسحبيها عاملة زي اللي ما بتنجي تنقذي حد فيطلع فوقيكي، فهي نفسها مش عايزة تشوفك فوق. فهي الموضوع في موضوع مين اللي يدعم مين. فعارفة إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد.
0: مش كل حدا نجح ووصل وحقق شهرة أو حقق نجاح في مجال معين كانت كل الناس تأهل وتسهل فيه زي ما بنحكيها بالفلسطين، لا، مرات كان في كتير رفض وخسارة في الأول، وهي بنسمعها في كتير من قصص النجاح. فشو أهمية الاستمرار والسعي حتى في أوقات الرفض والخسارة؟ رح نتعرف عليها مع دكتور نورهان قنديل. خلينا نتابع.
3: تفضلي تسعي وتخبطي كل البيبان، لازم نسعى يا جماعة. احنا ما فيش حاجة هتكبر كده غير ان انا هسعى وهحاول وهتعب وهغلط وهتعلم وهخبط على باب غلط، وفي ناس هتخبط على بابي برضو بطريقة غلط. يعني انا برضو كنورهان، انت فاكر ان انا اي حد تاني بيجي يخبط على بابي باخده بالحضن؟ لا، حسب. انا دايما بقى بقول ايه، انا الاسلوب، انا في الحياه عمل الاسلوب، كلميني اسلوبك عامل ازاي. انا حد يقول لي طب ما هي ما فيش مشكله، اقول لا، اسلوب الاسلوب، اسلوبها الاسلوب، خدي استغليني، اتمصلحي عليا، بس اسلوب. انت فاهمه؟ فممكن تخبطي عليا بطريقه هي الشخصيه اللي هتفتح لك عامله ازاي. يعني انت داخله عايزه تعملي معايا حاجه، وعايزه وين وين سيتويشن، ما تكلمينيش من فوق، يلا قوليلي احنا وين وين، وانا عندي كذا، وانتي برضو عندك كذا، وانتي حلو فيكي كذا، لكن ما تدخليش انا هعمل لك وهعمل مش عايزه.
0: وصلنا للفقرة اللي بنقرأ فيها تعليقات الناس على واحدة من الحلقات، ورح نقرأ تعليقات الناس على هذه الحلقة اللي تحدثنا عنها قبل شوي، وهي كيف نحافظ على السلام النفسي وسط كل التحديات. ومن التعليقات مستمعينا، حلقة رائعة، كنت فعلا محتاجة أسمعها، وذكرتني بحاجات بسيطة لكنها مهمة ننساها وسط زحمة الحياة، وإنه أهم حاجة نحافظ على سلامنا النفسي مبادئنا، ونتذكر إنه ربنا عمره ما بيضيع تعب ولا سعي حد. كلامها ريحني وذكرني أركز على اللي فعلا إله قيمة في حياتي. في تعليق بيحكي المميز بالحلقة أنه دكتور نورهان وهي ضيفة الحلقة زي ما بتتكلم عن إنجازاتها بتتكلم أيضا عن كل الأزمات والإخفاقات اللي مرت فيها وكيف طول الوقت كانت تسعى تكون أفضل وأحسن. تعليقي بيحكي بيمدح المحاورة إنه كل المواضيع والضيوف اللي بتختاريهم مميزين ودايما بتحاولي تقدمي الأفضل فكل الشكر لك عالية. يعني صراحة مستمعين مئات التعليقات إجت على هاي الحلقة وتقريبا كلها تمدح بالمضمون ويعني فيها كلام لأهمية الاستمرار والسعي رغم كل الصعوبات. وبعتقد كمان دايما إحنا ندور على الناس اللي بتخلينا نتطور نسعى نتقدم في حياتنا وكمان هم ناس مش جايين من الفضاء أو من المريخ قدروا يوصلوا لهذا النجاح بدون صعوبات. ودايما هذا اللي بنحكي استماعنا لتجارب الناس بخلينا ناخد ممكن عبر وكيف تجاوز ضغوطاتهم ومشاكلهم. وقبل الختام مستمعينا منذكركم بأنه بتقدروا تسمعوا بودكاست فيميل فورميلا على منصات الاستماع المختلفة سبوتيفاي، أنغامي، أبل بودكاست وأيضا المنصات المختلفة مثل يوتيوب، فيسبوك، تيك توك وإنستغرام. إذن بيك منكم وصلنا لختام حلقة اليوم من حكي بودكاست. أتمنى أنه تكون هاي الحلقة فادتكم وتحديدا للنساء لأنه هو هذا البودكاست مخصص للنساء. إذن فيميل فورميلا كان البودكاست اللي تحدثنا عنه في حلقة اليوم. انتظرونا بحلقة جديدة وبودكاست جديد. شكرا لجواد سليم في الهندسة الإذاعية وفي الأعداد والتقديم كنت معكم أنا نهلا شحادة. بتمنى لكم دائما كل الخير. إلى اللقاء.
6: سنبقى هنا مهما كان الثمن صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء. 3 شهداء ومصابون في غزة. الاحتلال يصعد بحق الأسرى في سجون الاحتلال. السيد الرئيس يصدر مرسوما بتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال غرب مدينة خان يونس وغرب مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بأن 2 وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين بين منطقتي بطن السمين والحاووز غرب المدينة. نتابع مزيد من التفاصيل حول هذه التطورات مع مراسلنا في غزة شادي الباز. أهلا بك شادي، ضعنا في صورة أوفى حول القصف والاستهداف وأعداد الشهداء.
1: نعم، أهلا بك ضحى بالسادة المستمعين. شهيدا في خان يونس باستهداف مسير لمركبة في تلك المنطقة، وأيضا شهيد قبل قليل باستهداف مركبة عند مشترك العباس في المناطق الغربية لمدينة غزة. هذه المنطقة مكتظة بالسكان، عدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى الشفاء. كانت هناك يعني أنباء تتداول عن شهيد آخر، ولكن كما أعلنت المصادر الطبية حتى هذه اللحظة شهيد بهذا الاستهداف لهذه السيارة. وهذا طبعا يتكرر يوم ينضحى في ظل هذا المشهد الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، وفي ظل التصعيد الميداني الذي نشهده ربما مع صباح اليوم عندما تحدثنا برسالة إلى إذاعتنا حول المستجدات في قطاع غزة، وقلنا أن الاحتلال في الساعات الأولى يكون هادئ نسبيا وبعد ذلك تدخل هذه الطائرات المسيرة بشكل أكبر في أجواء القطاع وتقوم بمثل هذه الاستهدافات، وبالتالي 3 شهداء حتى هذه اللحظة في قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم. عدد من الإصابات وصلت إلى المستشفيات، منها أيضا إصابات وصلت إلى المستشفيات من المناطق الغربية لمحافظة خان يونس بعد إطلاق النار من آليات الاحتلال التي يبدو أنها توسع مناطق الخط الأصفر، وهذا أيضا التوسع يأتي في المناطق الشرقية لمدينة غزة. مع صباح هذا اليوم عدد من العائلات خرجت من تلك المنطقة نازحة نتيجة لقيام الاحتلال بالتوسع في مناطق شرق التفاح شرق مدينة غزة ضحى.
0: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل شادي الباز من غزة. أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في القطاع الدكتور بشار مراد تسجيل أكثر من 35,000 مصاب بجدر الماء في ظل انهيار المنظومة الصحية ومنع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر. ونفى مراد في حديث لإذاعتنا وجود أي وفيات نتيجة انتشار المرض، مشيرا إلى استخدام بعض الأدوية والمراهم الخاصة بعلاج المصابين.
2: هناك بالفعل انتشار لجذر الماء في قطاع غزة بصورة كبيرة، تحدث التقرير عن 9,000 في خلال أول 2 أسابيع، ولكن العدد وصل إلى 35,000 مصاب في القطاع في الفترة الحالية. ولكن الحمد لله يعني هذا المرض انتشر بصورة كبيرة، ولكن لا يوجد ضحايا. المرض بسيط يتم علاجه بإعطاء طبعا بعض البراهم والأدوية الخاصة، ولكن للأسف الوضع البيئي الازدحام الكبير للمواطنين داخل مخيمات الإيواء، حيث تم احتلال مقارب 60% إلى 70% من أراضي قطاع غزة وزج المواطنين في منطقة أقل يعني من 35%. معدل الكيلومتر الواحد في قطاع غزة يعيش عليه أكثر من 20,000 نسمة، وهذا طبعا انخفاض هائل يؤدي إلى انتشار الأمراض ما بين النازحين.
0: في الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. في الخليل هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين يؤوي 3 عائلات و15 فردا في خلة المية شرق يطا. في طوباس قال أمين سر حركة فتح محمود صوافطة إن الاحتلال يعزل الأراضي الزراعية لفرض سيطرة عليها من خلال قطع المياه. وأكد صوافطة في حديث لصوت فلسطين أن منطقة طوباس سلة غذاء فلسطين تتعرض لتصعيد استيطاني إسرائيلي ممنهج كما الحال في عطوف والرأس الأحمر.
3: عمل الطريق الاحتلالي آخر الطريق الاحتلالي الذي بموجبه يعزل في هذه المنطقة يعزل 45 ألف ظلم، ومن منطقة الأوار يعزل حوالي 185 ألف ظلم. أن هذه المنطقة بالكامل تكون من غرب نهر الأردن تقريبا إلى حدود طمون وطوباف، وهذه المنطقة بمسافة بين 17 إلى 20 كيلومتر. هذه المنطقة كلها بالكامل يعمد الاحتلال أن تكون تحت سيطرته بالكامل.
0: في ملف الأسرى، أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجاد النجار أن إدارة سجون الاحتلال تواصل ارتكاب الجرائم بحق الأسرى، والتي بلغت 100 شهيدا في ظل عدم توفر المعلومات الواضحة عن أسرى قطاع غزة. في سياق متصل، أوضح النجار لصوت فلسطين تصريح الاحتلال بوجود 1500 جثمان لديها تظهر عليها علامات تعذيب وتنكيل، إضافة إلى اعتماد الاحتلال لسياسة الإهمال الطبي والافتقار للنظافة وإعاقة عمل الصليب الأحمر لزيارة الأسرى.
4: إضافة أن الاحتلال اعترف أن لديه 1500 جثمان ببراكات سيدي تيمان موجودات حتى الآن، سلم عدد من تلك الجثامين وكانت واضحة معالم التعذيب والتنكيل، مكبلين، معصوبي الأعين، شوهدت جثامينهم ووثقت ضمن طواقم عملت على توثيق ذلك. الوضع كارثي داخل سجون الاحتلال. يعني اليوم احنا مثلا استقبلنا عدد من الأسرى المحررين الجدد من سجن النقب تحديدا ومن ريمون ومن نفقة، يعني الوضع كما هو لم يتغير أي شيء بالمطلق من حيث الطعام المقدم كما ونوعان، الإهمال الطبي والحرمان الطبي، لا يقدم أي علاج للأسرى.
0: أصدر السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. يهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقا لإحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا للقانون. أكدت سفيرة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة أن مشروع قانون حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية اجتاز جميع مراحله في مجلس النواب الإيرلندي، ومن المقرر عرضه الأسبوع المقبل على مجلس الشيوخ لاستكمال مراحله التشريعية قبل إحالته إلى رئيسة إيرلندا للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ.
5: هذا القانون من 2018 بقي حتى حرب الإبادة على غزة. كان ضغط الشارع الأيرلندي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وأحزاب المعارضة قد ضغطت بشكل كبير، وأيرلندا أيضا كحكومة وكأحزاب حاكمة هي أيضا مع الشعب الفلسطيني. تم تجميد القانون فرانسيس بلاك، وأخذت الحكومة على عاتقها تقديم هذا القانون بدون الخدمات وبدون استغلال الموارد الطبيعية، وركزت فقط على البضائع سواء الاستيراد أو التوريد من الأراضي المحتلة. أيضا نقطة تفرق عن القانون الأساسي الذي بدأ في 2018 أنه كان يشمل معظم الأراضي أو كل الأراضي المحتلة في مستوى العالم. عندما أقرت أو قدمت الحكومة هذا المشروع كان فقط للأراضي الفلسطينية المحتلة.
0: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد السفر لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. بحث رئيس وزراء قطر هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية وعمان وتركيا تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. وتناول الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار. في حالة الطقس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة هذا اليوم، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الجمعة وحتى الخميس المقبل، وهذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء ومصابون في غزة. الاحتلال يصعد بحق الأسرى في سجونه. السيد الرئيس يصدر مرسوما بتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية. إلى اللقاء.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: في غمرة الأحداث المتلاحقة على الساحة الفلسطينية تتداعى قضايا على قدر الأهمية. صوت فلسطين يقدم محور وحوار، برنامج يرصد تداعيات الأحداث على المجتمع الفلسطيني مع فواز زيارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محور وحوار. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، ما زال الوضع المتردي في قطاع غزة على حاله بفعل حرب الإبادة التي ما زالت مستمرة وما زالت تؤججها سلطة الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة من مختلف النواحي، التدمير والقتل والقصف وأيضا التضييق الاقتصادي والمجاعة التي ما زالت يعني تضرب مختلف المرافق، مختلف المناطق في قطاع غزة نتيجة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى دفع المواطن الفلسطيني إلى الهجرة، نتيجة جعل بيئة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة بيئة طاردة. مستمعينا الكرام، سنتحدث في حلقة اليوم من برنامج محور وحوار عن الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة. يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور رائد حلس الباحث في الشأن الاقتصادي. أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا بك
1: دكتور. يعني الوضع لا يخفى عليكم في قطاع غزة، الوضع الاقتصادي، شح المساعدات، انعدام مصادر الدخل، يعني أين تتجه بنا الأمور في ظل المعطيات الحالية؟
2: تأكيد الأمور الحالية تشير إلى أن الواقع الاقتصادي في قطاع غزة يعيش حالة من الكساد ربما هي الأقصى على مدار التاريخ الاقتصادي الحديث. واقع اقتصادي مدمر، بنية تحتية مدمرة، حيز مكاني وجغرافي ضيق، انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى ما يمكن، وهي بالمناسبة كانت ما قبل الحرب هي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، كانت بمثابة 45% في قطاع غزة، أصبحت 80% في نهاية الحرب في عام 2025، وبالتالي هي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة على الإطلاق. أيضا على مستوى الفقر تجاوزنا الحديث عن المعدلات الفقر والبطالة، وبدأ الحديث يدور حول المجاعة وانخفاض العام للاستهلاك نتيجة التضييق الممنهج والمقصود من قبل الاحتلال على المعابر، وبالتالي انخفاض المساعدات إلى مستوياتها الأدنى. وبالتأكيد كل هذه العوامل أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة. نحن نتحدث عن تضييق الحيز المكاني والجغرافي في قطاع غزة. الجانب الإسرائيلي الاحتلال يسيطر على 70% من قطاع غزة، وبالتالي عندما يتم احتساب حجم الركام الذي خلفته الحرب خلال عامين من الحرب والبالغ 51 مليون طن من الركام، واحتساب مساحات الأراضي الغير مستغلة، نجد أن قطاع غزة يعيش الآن في 9% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي كان يعيش في قطاع غزة 2,300,000 مواطن في 365 كيلومتر مربع، الآن يعيش في 9% من هذه المساحة.
1: يعني حشر السكان في يعني مناطق ضيقة للغاية، مما يسمح أيضا بانتشار الأوبئة واستشراء أيضا المجاعة التي تضرب المواطنين في كل المناطق.
2: هذا التضييق بالتأكيد يؤدي إلى العديد من الأزمات المتواجدة حاليا. جميع السكان محشورين في مناطق سكانية محددة في خيام مهترئة بالية، انتشار القوارض، انتشار الركام، وبالتالي هذه العوامل يؤدي إلى مخاطر تهدد صحة وسلامة النازحين في هذه المناطق. أيضا انخفاض وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة لصالح إدخال البضائع التجارية أرهق من كاهل المواطنين في قطاع غزة. الحاجة.
1: يعني دكتور
2: ليس لديهم القدرة على تلبية احتياجاتهم نتيجة انعدام القدرة الشرائية لديهم وانعدام السيولة النقدية مع المواطنين نتيجة تسريح الآلاف من العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية التي خرجت عن الخدمة. نحن نتحدث عن قطاعات شبه متوقفة بالكامل منذ اللحظة الأولى للحرب وحتى اللحظة، قطاع الإنشاءات متوقف بالكامل، قطاع السياحة شبه متوقف بنسبة 80%، هناك عودة جزئية لبعض الفنادق أو المطاعم أو الخدمات المرتبطة بقطاع السياحة ولكنها لا تتجاوز 20% في الوقت الحالي. القطاع التجاري يعمل بصورة جزئية مدفوعا بالمساعدات، مدفوعا ببعض القطاعات التجارية التي تعمل أو في حدود ما يتم إدخاله من بضائع، وبالتالي معظم القطاعات الحيوية هي قطاعات متوقفة حاليا. تم تسريح الألاف، نحن نتحدث عن 200 ألف كان يعمل ما قبل الحرب في قطاعات اقتصادية متعددة، هم تم تسريحهم بالكامل، وبالتالي زيادة معدلات البطالة وزيادة معدلات الفقر، وبالتالي انعدام القدرة المعيشية وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية في ظل الوضع الصعب.
1: نعم، ربما يعني دكتور استخدام يعني سلاح التجويع أو هندسة سلاح التجويع بما يعني ما هو موجود على الأرض، انعدام مصادر الدخل، يعني فقدان المواطن لمدخراته بشكل كامل خلال الحرب، يعني عملية استنزاف للمدخرات، ما أصبح يعني أكثر من 90% يعني من المواطنين تحت خط الفقر في قطاع غزة. أضف إلى ذلك يعني عملية التقطير في إدخال المساعدات ربما أيضا هي يعني عامل في يعني دفع الناس إلى المجاعة بشكل كامل.
2: يعني بالتأكيد يعني كما أشرت كل ما يتم في قطاع غزة حاليا في الوقت الحالي من ممارسات ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للضغط على السكان هو يأتي في إطار سياسة ممنهجة لتهجير السكان وإعادة هندسة قطاع غزة بشكل جديد وخلق واقع جديد. ما يدور حاليا في قطاع غزة هي يعني ربما استشهد ببعض تقارير البنك الدولي أو المؤسسات الدولية، هو ما تم 50 عام من التنمية ذهبت أضراج رياح جراء هذه الإبادة الجماعية المركبة التي تعرض لها قطاع غزة على مستوى جميع القطاع، سواء القطاعات الاقتصادية الاجتماعية الإنسانية الثقافية التاريخية الجغرافية. قطاع غزة خرج عن النطاق الطبيعي والمألوف حتى في أنماط الحياة ومتطلباتها، كل ما يدور في قطاع غزة هو خارج عن الطبيعة والمألوف نتيجة ما تعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية مركبة ومتداخلة ومترابطة. القطاع غزة اليوم يعيش في أسوأ فترات في تاريخ الاقتصادي الحديث. هناك يعني على سبيل المثال مهن لم تكن موجودة على الإطلاق في أي مكان في العالم، هناك مهن ميكانيكي ولاعات قداحات حيث كانت الولاعة وهي أبسط الأشياء التي يستخدمها النازحين في إشعال النار لطهي ما توفر لهم من
1: أصبحت من أغلى من الذهب الآن.
2: طبيعي، هناك مهن أصبح هناك ميكانيكي ولاعات لأن سعر الولاعة تجاوز 100 شيكل، وهذا مثال بسيط يدلل على أن كل ما قيل أو سيقال عن الواقع الصعب على أرض الواقع هو أصعب، لأن هناك تفاصيل ربما لا يتسع الوقت لذكر كل تفاصيلها، لكن كل تفصيل من تفصيلات الحياة في قطاع غزة هي صعبة للغاية، معقدة في بعض الأحيان نتيجة أن الأسباب والعوامل والتداعيات هي متداخلة ومترابطة، وهناك أزمات تولد أزمات أخرى، وبالتالي الواقع بكل تجلياته هو واقع مرير يعيشه في قطاع غزة السكان. وبالتالي ربما نحن بحاجة إلى معجزة لحلول الأزمات التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة.
1: نعم دكتور، أيضا ربما يعني هناك بعض الأزمات التي يعني حاول الاحتلال أو يعني من بداية الحرب خلقها في غزة، وللأسف يعني هناك بعض المعنيين أيضا من ساعد الاحتلال على ذلك، السيولة النقدية، عدم التعامل بالعملات المتوافرة، كلها أيضا يعني دفعت المواطن إلى يعني الحاجة وإلى الفقر رغما عنه.
2: بالتأكيد كنا في أثناء الحرب نتحدث عن أزمة السيولة النقدية وعدم توفر الكاش، مما أدى إلى احتكار بعض التجار إلى السيولة النقدية واستغلال المواطنين لتوفير السيولة مقابل نسبة عمولة مرتفعة جدا. اليوم الحديث يدور عن انعدام كامل للسيولة النقدية، وأصبح المواطنين يعتمدون على المحافظ الإلكترونية والطبقات البنكية، وبالتالي
1: يعني حتى هذه غير مجدية
2: أيضا، وأن كان هذا أحد الحلول الإجبارية التي لجأ إليها المواطنين، إلا أننا نواجه مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وضعف الإنترنت. قطاع غزة لا زال يعمل ضمن برمجية الجيل الثاني، وبالتالي هناك ضعف قبل اندلاع الأزمة في شبكة الإنترنت، وبالتالي التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بحاجة إلى أجهزة حديثة وذكية. العديد من المواطنين لا يمتلكون هذه الأجهزة، عدم توفر النت في بعض الأحيان، عدم توفر الكهرباء، وعدم قدرة العديد من المواطنين الحصول على الكهرباء والإنترنت من وسائل بديلة كالمواتير الخاصة أو الطاقة الشمسية، وبالتالي أيضا هذا عامل يخلق أعباء ثقيلة على المواطنين، ولعل العديد من المواطنين لا يجدوا أو لا يمتلكون القدرة على امتلاك الأجهزة التي تتيح لهم التعامل مع التطبيقات البنكية وتوفير ما يلزمهم من احتياجات. وأيضا هناك العديد من المواطنين وإن توفرت الأجهزة لا يتوفر السيولة النقدية داخل هذه المحافظ نتيجة فقدان الدخل، اعتمادهم الأساسي على المساعدات النقدية وهي غير منتظمة وغير لا تصل إلى جميع المواطنين،
1: يعني لا تصل إلى الحد الأدنى، يعني كل ثلاثة شهور إذا حصل على ألف وألف شيكل، يعني في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، يعني أعتقد الألف شيكل لن تصبر أكثر من ثلاثة أيام.
2: الأعباء كبيرة والتدخلات محدودة، يعني بالتأكيد المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية تحاول قدر الإمكان توفير ما يلزم المواطنين ضمن استراتيجية التعافي ما قبل إعادة الأعمار، لكن هذه التدخلات هي تدخلات محدودة. هناك العديد من المواطنين لا يتلقون مساعدات نقدية ولا يجدوا ولا يمتلكون أي مصدر دخل يمكنهم من تلبية احتياجاتهم. هناك العديد من المواطنين النازحين والبالغ عددهم 1,400,000 مواطن نازح في هذه اللحظة في قطاع غزة في مخيمات. هناك مخيمات منتظمة قد يصلها بعض المساعدات سواء نقدية أو عينية، هناك مخيمات عشوائية لا تحظى بالدعم الذي يحظى به المخيمات المنتظمة، وبالتالي يجب على جميع المؤسسات الدولية والمحلية الاهتمام أكثر بالمخيمات العشوائية. وأيضا هناك العديد من المواطنين هم أيضا موجودين،
1: يعني حتى الموجودين في بيوتهم
2: أو في بيوت أشبه بالبيوت، ما تبقى من غزة من مباني هي أشبه بالبيوت، خاصة أنها بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة ترميم، وبالتالي أيضا هؤلاء الذين يعيشون في سواء في استضافة أسر من الأقارب أو الأصدقاء أو من لديه قدرة على استئجار بعض الشقق لإقامت فيه أو، وبالتالي وأيضا هذه الاستضافة أو الإيجار يخلق لدينا أيضا مشكلة، أيضا أنه ارتفاع أسعار الإيجار في قطاع غزة نتيجة ارتفاع الطلب وقلة المعروض، وبالتالي وصلت معدلات الإيجار في قطاع غزة إلى معدلات خرافية، وبالتالي هناك العديد أيضا من المواطنين ليس لديه القدرة على الاستئجار ليوفر مكان يعيش فيه هو وأسرته.
1: نعم، ربما أيضا يعني مشكلة الكهرباء التي المتوفرة، والمتوفرة هذه يعني بين قوسين التجارية التي يعني يتم وصلها للمواطنين مقابل مادي، ومن خلال مطارات توليد خاصة ببعض الشركات أو بعض المستثمرين. يعني حتى هذه الكهرباء يعني أسعارها فاحشة للغاية ويعني فوق قدرة المواطن. طيب ما السبب في ارتفاع هذه الأسعار؟
2: كما أشرت في اللقاء، الأزمات التي يعيش عليها المواطنين هي أزمات يعني متداخلة ومترابطة، وكل أزمة هي بالتأكيد تولد أكثر من أزمة. بالتحديد أزمة الكهرباء هي من الأزمات التي كان يعاني منها المواطنين قبل اندلاع حرب الإبادة الجماعية، ولكن بعد وقف إطلاق النار و العودة الجزئية للمواطنين إلى فضاء إلى داخل المناطق المسموح لها في قطاع غزة، بدأ يظهر على السطح اللي هو المشاريع الخاصة بتوفير الكهرباء عبر مولدات خاصة. لكن المشكلة التي تولدت عن هذه الآلية هي ارتفاع سعر ثمن الكهرباء للمواطنين الذي يصل إلى بين 25 إلى 33 أو 35 شيكل للكيلو، مقارنة بنصف شيكل مما كان يتوفر المواطن توفر شركة الكهرباء. وبالتالي ليس لدى النازحين الذين يعانون من ويلات الفقر والبطالة والمجاعة من توفير الكهرباء، وبالتالي فئة محدودة هي من تستخدم هذه الكهرباء من عبر المولدات الخاصة. الارتفاع هو مرتبط بارتفاع عدم دخول السولار أو الزيوت إلى قطاع غزة، وبالتالي تكلفة تشغيل هذه المولدات هو مرتفع الثمن، وبالتالي أدى إلى ارتفاع ثمن الكهرباء. لكن في كل الأحوال الارتفاع مهول، معدل التضخم في السعر لا يستطيع أن يجاريه المواطن، خاصة أنه كما أشرت الارتفاع أسعار الكهرباء هي أسعار باهظة ومهولة.
1: طيب يعني دكتور، في ظل هذه المعطيات القاتمة بالنسبة للوضع الاقتصادي في قطاع غزة وارتفاع الفقر إلى مستويات قياسية مع انعدام الدخل، وأيضا يعني سياسة التجويع التي تتبعها سلطة الاحتلال الإسرائيلية من خلال تنقيط دخول المساعدات إلى قطاع غزة، كيف ترى الوضع المقبل لقطاع غزة في ظل هذه المعطيات، وكم نحتاج فترة للتعافي من هذه المعطيات؟
2: أولا يعني لا يمكن الحديث عن التعافي وإعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل حرب الإبادة الجماعية دون توفر إطار سياسي. نحن بحاجة إلى حل سياسي يضمن على الأقل فتح المعابر على مصراعيها والسماح بحرية الحركة من وإلى قطاع غزة سواء على الأفراد والبضائع، والسماح بدخول جميع المواد اللازمة لإعادة الأعمار وإزالة الركام والمعدات والأدوات اللازمة لإزالة الركام. دون توفر إطار سياسي نحن بحاجة إلى سنوات للتعافي وإعادة الأعمار. مرحلة التعافي بحاجة إلى ضخ المزيد من المساعدات، وكما أشرنا أن المساعدات التي يسمح لها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ هي محدودة للغاية ولا ترتقي إلى الحد الأدنى للمواطنين، وبالتالي فإن جهود التعافي تتطلب ضخ المزيد من الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإغاثية بكافة أشكالها. مرحلة إعادة الأعمار مطلوب دخول الأدوات والمعدات اللازمة لإزالة الركام أيضا، وضخ المزيد من الأموال لإعادة الأعمار، وخاصة أنه تقديرات البنك الدولي بأن غزة بحاجة إلى 70 مليار دولار لإعادة أعمار غزة أو لإعادة أعمار غزة لما كانت عليه قبل 7
1: من يعني أكتوبر. حتى هذه لو تم التوافق عليها، إسرائيل تحاول جاهدة يعني إعاقة أو يعني إبعاد إمكانية إعادة الإعمار إلى أقصى حد.
2: بالتأكيد كما أشرت، هو نحن بحاجة إلى دار سياسي ومؤتمر دولي وتعهدات بإدخال جميع المواد والأدوات اللازمة لإعادة الإعمار حتى يتم تنفيذ خطة إعادة الإعمار. وربما هناك كان تزاحم في إعداد الخطط لإعادة الإعمار كالخطة المصرية والخطة التركية لإعادة الإعمار أو الخطة الأمريكية لإعادة الإعمار،
1: والتي تقدر والتي
2: كانت في مجملها تقدر ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، لكن حتى اللحظة لم يتم البدء فعليا نتيجة تعطيل ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2025، وبالتالي لا زالت المضايقات الإسرائيلية والإجراءات الممنهجة ضد الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بالتحديد من خلال أحكام السيطرة على المعابر وإدخال بعض المنتجات أو المساعدات التي يسمح بها الجانب الإسرائيلي. مطلوب إطار سياسي يضمن السماح بفتح المعابر على مصاريها، السماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، أن إقامة مؤتمر دولي لتوفير ما يلزم من أموال لإعادة الأعمار، ومن ثم البدء الفعلي لإعادة الأعمار دون تأخير ودون شروط كما حدث في الحروب السابقة. نحن لدينا تجربة عام في الحروب السابقة، كان هناك بعد كل حديث كل حرب يدور الحديث حول إعادة الأعمار ويتم عقد مؤتمر ويتم توفير الأموال اللازمة لإعادة الأعمار، لكن كانت إسرائيل تستخدم إجراءاتها وممارساتها لتعطيل عملية إعادة الأعمار. وبالمناسبة هناك بيوت تم تدميرها في عام 2014 وحتى اللحظة لم يتم بنائها. وبالتالي نحن تجربتنا مع الجانب الإسرائيلي هي تجربة سيئة، مطلوب ضمانات جديدة، ضمانات دولية جديدة تضمن التسريع من وتيرة الأعمار دون تدخلات أو شروط من الجانب الإسرائيلي.
1: والأهم تضمن التزام يعني إسرائيل بما يعني يتم الاتفاق عليه على الأقل.
2: على الأقل، لأنه كما أشرت إعادة الأعمار هو مرتبط بتوفير التمويل اللازم لإعادة الأعمار، مطلوب الاتفاق على آلية سريعة دون تدخل أو شروط غير مشروطة حتى يتم إعادة الأعمار في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل كما هو مخطط له في أي خطة لإعادة الأعمار يتم اعتمادها ويتم توفير التمويل اللازم لها.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني هذه المعطيات القاتمة للوضع الاقتصادي في غزة وحياة السكان في ظل سياسات التوسع العسكرية الإسرائيلية وحشر السكان في نطاقات ضيقة مع شح إدخال المساعدات وانعدام مصادر الدخل لدى المواطن الفلسطيني وانعدام السيولة، وكل هذه الأزمات المتراكمة كلها تصب في زيادة المعاناة والمآسي لدى المواطن الفلسطيني. ويعني بالتأكيد كل ذلك يعني يتوقف على إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية بشكل فعلي وكامل وعودة السكان إلى مناطقهم وإعادة الإعمار بشكل منطقي وبما يتماشى مع حاجة السكان في قطاع غزة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج محور وحوار، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور رائد حلس الباحث في الشأن الاقتصادي. شكرا لك دكتور.
2: شكرا لكم ولجميع المستمعين،
1: وأيضا بالتأكيد كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية شاركنا الزميل بسام محسن، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. 3 شهداء وإصابة خطرة جراء قصف الاحتلال مركبة ومجموعة مواطنين غرب غزة وخان يونس، وإصابة 6 مواطنين في منطقة السرطين شمال بيت لاهيا جراء قصفهم بمسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. في الخليل، قوات الاحتلال تهدم منزلا مأهولا في خلة المي شرق يط تعود ملكيته للمواطن إياد العمور. في سلفية، مستوطنون يكسرون أشجار زيتون غرب كفر الديك. السيد الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما بتحديد 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. وبتوجيهات من السيد الرئيس، لجنة رئاسية لشؤون الكنائس تقيم قداسا إلهيا في بيت لحم عن راحة أرواح ضحايا زلزال فنزويلا. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الاحتلال تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكا يرقى لأعمال العصابات. الهيئة العامة للمعابر والحدود توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي. رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية وعمان وتركيا تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. وارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى نهار الخميس المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

Oh.

وأنا عائد من أسعدي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركاب. صوت فلسطين يقدم شنطة نزول، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البدراوي.
1: عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت فلسطين نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شنطة نزوح. مستمعينا الكرام، في غزة لم تعد الحكايات تكتب بالحبر، بل تروى بدموع الأمهات وصبر الآباء وحنين الأطفال إلى بيوت غابت خلف الركام. لكل نازح شنطة حملها على عجل، لكنها لم تكن تحمل الملابس فقط، بل حملت ذكريات عمر كامل وأحلاما توقفت عند لحظة النزوح. ضيفتنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام أم كرم، أم شابة أحاط بها أطفالها طوال تسجيل هذه الحلقة، وكأنهم يروون بصمتهم جزءا من الحكاية. حاولت قدر استطاعتها أن تتمالك مشاعرها، لكنها كلما عادت بذاكرتها إلى أيام النزوح حضرت التفاصيل بكل ما تحمله من ألم وحنين. دعونا نستمع إلى قصة أم كرم ونعيش معها لحظات النزوح كما عاشتها، لنقترب أكثر من معاناة أم حملت هم أطفالها قبل أن تحمل حقيبة نزوحها.
2: أول شيء كنا في الشجاعية، نزحنا من الشجاعية على انصارات، بعدين من انصارات على خان يونس، ومن خان يونس طلعنا على رفح، ومن رفح رجعنا على انصارات تاني، وبعدين من انصارات نزحنا على الزوايدة. القصف والدمار والخيال ننزح من مكان، إنه فيش مكان آمن لما يشتد علي الإشي، طبعا لازم نطلع. يعني طلعنا، أصعب لحظة كانت لما كنا في خان يونس ومن غير سابق إنذار إجت الدبابات وحصلتنا وإحنا في المدرسة، وطلعنا بطولنا، يعني لا أخذنا لا أواعي ولا أغراض ولا إشي. يعني هذه كانت أصعب لحظة، يعني شفنا الموت بعينينا، هذا سبب نزوحنا من مكان لمكان.
1: وخلال تسجيل هذه الحلقة قاطعنا صوت ابنها الصغير وهو يقول بعفوية: ماما أنا جوعان. توقفت أم كرم للحظات واحتضنته بكلماتها، ثم عادت لتكمل حديثها. كانت تلك الكلمات القليلة أبلغ من أي وصف، فهي تختصر واقعا تعيشه آلاف الأمهات اللواتي يحاولن أن يروين حكايتهن بينما ينشغل قلبهن بتأمين لقبة لأطفالهن.
2: إنه عادي، كنا زي أي ناس، يعني قاعدين في دار ومصدقين نروح، يعني من الجنوب من الخيم لدارنا ونلاقيها فجأة من دون سبب إنذار الدبابات قربت علينا. وطبعا الواحد خاف، لأنه مش على نفسه الخوف، الخوف على الأطفال والصغار، يعني يكونوا يصير فيهم حاجة. فإحنا طلعنا نجري بطونة، طبعا وجت الكوات كبتر وحصرتنا، وصارت ترمي علينا القنابل وصرنا نشاهد ونجري، وأسيب الولاد يحكي لهم اجروا ما تطلعوش حواليك، وشفتونا ناميتم تطلعوا وشتلكوا بس ماشيين واجروا. هذه كانت أصعب لحظة. يعني
1: رغم كل ما عاشته من نزوح وخوف وفقد، تؤكد لنا أم كرم أن أطفالها هم سر قوتها والأمل الذي تتمسك به كل يوم. تقول: أطفالي هم أملي بالحياة، ومن أجلهم أواصل الصبر وأقاوم كل الظروف. لنستمع إلى أم كرم وهي تحدثنا عن الأمل الذي صنعه أطفالها في قلبها رغم كل ما مرت به.
2: أولادي يعني لما طلعت فيهم حكيت يعني أنا لازم أعافر وكابر حالي علشانهم، هم لأنهم لسه هم صغار وقدامهم مستقبل، فيعني لازم أشد حالي علشانهم، يعني مضطرة إني أستمر علشانهم.
1: وفي ختام حديثها، لم تطلب أم كرم الكثير، كان طلبها بسيطا لكنه بالنسبة لها ولأطفالها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. تقول أم كرم: إن أكثر ما يؤرقها هو الحصول على مياه صالحة للشرب، فأطفالها ما زالوا صغارا ولا يوجد من يستطيع مساعدتها في إحضار المياه من الأماكن البعيدة أو الانتظار لساعات طويلة للحصول عليها. رسالة أم كرم ليست شكوى بل نداء إنساني لعله يصل إلى من يستطيع أن يخفف عنها وعن أطفالها جزءا من معاناة النزوح.
2: كبوس المية الحلوة يلحقوا المية إجت وينزل الولاد الصغار يلحق يعبي ما يجهوش الدور ما يعبيش انت وحظك، يعني أسوأ حاجة عرفناها في الحرب هي هذه.
1: وقبل أن نختم لقاءنا مع أم كرم، حملت في قلبها رسالة أرادت أن تصل إلى العالم أجمع، رسالة أم لا تبحث عن المستحيل بل عن حق أطفالها في حياة آمنة وفي ماء نظيف وغذاء ودواء وأن يكبروا بعيدا عن الخوف والنزوح. دعونا نستمع إلى رسالة أم كرم للعالم.
2: إنه ميقفوا ويطلعونا بعين الرحمة ويشوفوا كيف فضلنا، نشوف كيف فضلنا في الخيام، يعني إنه يساعدونا في الإعمار، إنه شوية يعني لو قبل الحرب نرجع لو 30% يعني إيش هو منه أحسن ما العيشة اللي عايشين عيشة الخيام والفيران تجينا في الخيام والعراس، يعني هذه أكبر مشكلة بنعانيها الصراحة.
1: وهكذا وإياكم مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة جديدة من شنطة نزوح عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت فلسطين. كانت هذه حكاية أم كرم، أم تحمل هموم أطفالها قبل همومها وتتشبث بالأمل رغم قسوة النزوح وصعوبة الحياة. قصتها تشبه قصص آلاف الأمهات اللواتي ما زلن ينتظرن يوما يعدن فيه إلى بيوتهن ويعيش أطفالهن بأمان وكرامة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد الزميل نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل بسام محسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. وهذه تحياتي لكم من التقديم إيمان البطراوي. دمتم بخير، إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 3 شهداء في قطاع غزة، الاحتلال يصعد بحق الأسرى في السجون، السيد الرئيس يصدر مرسوما بتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية.

0: استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في مدينتي غزة وخان يونس جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مراسلنا شادي الباز باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطرة جراء قصف مركبة غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بأن شهيدين وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين بين منطقتي بطن السمين والحاووز غرب المدينة. وأفاد مراسلنا سمير خليفة بإصابة 6 مواطنين في منطقة سلاطين شمال بيت لاهيا جراء قصفهم بمسيرة تابعة لجيش الاحتلال. وأشار مراسلنا إلى نسف جيش الاحتلال منازل المواطنين شرق مدينة غزة بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، مؤكدا سماع دوي انفجارات شرق خان يونس. وارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 1 تشرين إلى 1084 شهيدا والإصابات إلى 3491، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. في الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. في الخليل هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين يؤوي 3 عائلات و15 فردا في خلة المية شرق يطا. في طوباس قال أمين سري حركة فتح محمود صوافطة إن الاحتلال يعزل الأراضي الزراعية لفرض سيطرته عليها من خلال قطع المياه. وأكد صوافطة في حديث لصوت فلسطين أن منطقة طوباس سلة غذاء فلسطين تتعرض لتصعيد إسرائيلي ممنهج كما الحال في عطوف والرأس الأحمر.
1: عمل الطريق الاحتلالي آخر الطريق الاحتلالي الذي بموجبه يعزل في هذه المنطقة يعزل 45,000 دونم، ومن منطقة الأوار يعزل حوالي 185,000 دونم، أن هذه المنطقة بالكامل تكون من غرب نهر الأردن تقريبا إلى حدود طمون وطوباس، وهذه المنطقة بمسافة بين 17 إلى 20 كيلومتر. هذه المنطقة كلها بالكامل يعمد الاحتلال أن تكون تحت سيطرته بالكامل.
0: في ملف الأسرى أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجاد النجار أن إدارة سجون الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم بحق الأسرى والتي بلغت 100 شهيد في ظل عدم توفر المعلومات الواضحة عن أسرى قطاع غزة. في سياق متصل أوضح النجار لصوت فلسطين تصريح الاحتلال بوجود 1500 جثمان لديه تظهر عليها علامات تعذيب وتنكيل، إضافة إلى اعتماد الاحتلال سياسة الإهمال الطبي والافتقار للنظافة وإعاقة عمل الصليب الأحمر لزيارة الأسرى.
2: إضافة أن الاحتلال اعترف أن لديه 1500 جثمان ببراكات سيدي تيمان موجودات حتى الآن، سلم عدد من تلك الجثامين وكانت واضحة معالم التعذيب والتنكيل، مكبلين، معصوبي الأعين، شوهدت جثامينهم ووثقت ضمن طواقم عملت على توثيق ذلك. الوضع كارثي داخل سجون الاحتلال. يعني اليوم احنا مثلا استقبلنا عدد من الأسرى المحررين الجدد من سجن النقب تحديدا ومن ريمون ومن نفقة، يعني الوضع كما هو لم يتغير أي شيء بالمطلق من حيث الطعام المقدم كما ونوعان، الإهمال الطبي والحرمان الطبي، لا يقدم أي علاج للأسرى.
0: أصدر السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. يهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين. وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا للقانون. بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس، أقامت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس اللجنة رمزي خوري قداسا إلهيا عن راحة أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جمهورية فنزويلا. وأقيم القداس في كنيسة القديسة كاترينا بمدينة بيت لحم تعبيرا عن تضامن شعبنا مع الشعب الفنزويلي الصديق، واستذكارا لأرواح الضحايا وابتهالا من أجل الشفاء العاجل للمصابين. منعت سلطات الاحتلال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة فلسطين للقاء السيد الرئيس محمود عباس. وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية أن فهمي اختار أن تكون زيارته لفلسطين وجهته الخارجية الأولى تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي، ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد السفر لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. بحث رئيس وزراء قطر هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية عمان وتركيا تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، وتناول الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار. بدورها دانت وزارة الخارجية السعودية في بيان الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. في حالة الطقس، توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الجمعة وحتى نهار الخميس المقبل، بحيث تكون الأجواء شديدة الحرارة، وهذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء في قطاع غزة. الاحتلال يصعد بحق الأسرى في سجون الاحتلال. الرئيس يصدر مرسوما بتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين، هذا موجز السابعة، أهلا بكم. 3 شهداء وإصابات بينها حالة خطرة جراء قصف الاحتلال مركبة ومجموعة مواطنين غرب مدينتي غزة وخان يونس. إصابة 6 مواطنين في منطقة السلاطين شمال بيت لاهيا جراء قصفهم بمسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. في الخليل الاحتلال يهدم منزلا مأهولا في خلة المي شرق يطة تعود ملكيته للمواطن إياد العمور. وفي سلفية مستوطنون يكسرون أشجار زيتون غرب كفر الديك. السيد الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما بتحديد 28 من تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. الرئاسة تدين الاعتداءات

الإيرانية التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة. الهيئة العامة للمعابر والحدود تقول إن معبر الكرامة يعمل غدا الجمعة حتى 12 ظهرا للحالات الاضطرارية والضرورية. رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية عمان وتركيا تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. والرياض تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى نهار الخميس. تحية وإلى اللقاء.

جيتارة تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الثامنة. 3 شهداء وإصابات، بينها حالة خطرة جراء قصف الاحتلال مركبة ومجموعة مواطنين غرب مدينتي غزة وخان يونس. مستوطنون يقتحمون منازل في دير جرير شرق مدينة رام الله، ومعنا مباشرة من هناك زميل محمد علوي. أهلا بك، وما الصورة لديك محمد؟
1: مساء الخير نديم. هجوم كبير من قبل قطعان وعصابات المستوطنين منذ الساعة 5 من مساء هذا اليوم على أطراف أو على مدخل البلدة الغربي. حصل هناك اشتباكات مع المواطنين ما أدى إلى إصابة أحد المستوطنين. بعد وقت قصير تجمع أكثر من 150 مستوطن بحماية من عشرات آليات الجيش الاحتلال، وقاموا بهجوم كبير على القرية، لا سيما المنطقة الواصلة ما بين مطرق بلدة دير جرير وبلدة كفر مالك. هناك حصار لعدد من المنازل، تكسير لعدد كبير من المنازل، وأيضا إحراق لعدد من السيارات، إطلاق نار للرصاص الحي بصورة كثيفة جدا. حتى هذه اللحظة لم يبلغ عن أي إصابات، لكن الأمور ما زالت متوترة جدا وسط إغلاق كبير لكل مداخل بلدة دير جرير الرئيسية والفرعية. في المقابل هناك حركة نشطة للمستوطنين من خلال على التراكترونات في المنطقة الجنوبية لبلدة دير جرير، وهذا ينذر بشيء خطير ربما تخطط له هذه العصابات حتى هذه اللحظة. هذا كل ما لدينا حتى الآن.
0: شكرا لك محمد.

محمد علوي، كنت معنا من دير جرير. الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. الرئاسة تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة. الهيئة العامة للمعابر والحدود تقول إن معبر الكرامة يعمل غدا الجمعة حتى 12 ظهرا للحالات الاضطرارية والضرورية. وارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى نهار الخميس المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.
1: خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فخذوا حصتكم من دمنا

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: احنا في فلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نطفى.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
3: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. الحروب تترك خلفها ندوبا غائرة في النفس البشرية، ولعل من أقسى هذه الندوب تلك الخسارة الصامتة التي تنزف بعمق داخل الهوية والروح الإنسانية جراء فقدان معالم الوجدان. ففي قطاع غزة امتدت يد الطمس الممنهج لتطال تراثا حيا صمد لمئات السنين، ما بين مساجد تاريخية صدح فيها الأذان لقرون، وكنائس عتيقة رتلت فيها الأجيال ترانيم السلام. هذا الاستهداف الواعي للهوية البصرية والجغرافية هو ما يطلق عليه علميا المحو المكاني، والذي يمثل محاولة لشطب الجذور الممتدة وتفكيك الذاكرة الجماعية التي تربط شعبا بأكمله بأرضه وتاريخه. ووراء هذا الركام سنغوص اليوم في الأثر النفسي العميق لهذه الجريمة الصامتة مع الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدناف. يسعد أوقاتك أستاذة هنادي، وأهلا وسهلا فيك معنا.
4: هلا، يسعد أوقاتك أستاذة دانيا.
3: بداية أستاذة، في علم النفس هناك ارتباط وثيق بين استقرار المكان واستقرار النفس، فكيف يؤثر تدمير المعالم التاريخية والدينية على الأمن النفسي للمواطن؟

0: مواطن في غزة، وهل يشعره ذلك بأن وجوده أصبح مؤقتاً؟
1: نعم صحيح، في علم النفس هناك ارتباط وثيق بين استقرار المكان والاستقرار النفسي، بمعنى أنه الإنسان ما بيعيش في مكان كحيز مادي فقط، لأ، هان المكان بيكون عنده جزء من هويته النفسية ومن إحساسه بالأمان النفسي. كل إنسان بشكل طبيعي بيبني إحساسه بالثبات من خلال الأشياء اللي حواليه، زي مثلا الشوارع اللي بيعرفها، المعالم اللي تعود يشوفها، الأماكن اللي بتشكل ذاكرته اليومية والتاريخية. هذا كله بيساهم في إنه يكون شعور داخلي بالاستقرار وبإنه الحياة إلها معنى متصل وممتد. لما يتم استهداف هاي المعالم التاريخية والدينية، الموضوع ما بيكون مجرد خسارة مباني أو حجارة، لا، هان بيصير في مساس مباشرة بالذاكرة الجمعية وبالإحساس بالاستمرارية. هاي الأماكن مش مجرد رموز، هاي نقاط ارتباط بين الإنسان وماضيه، بينه وبين عيلته ومجتمعه وتاريخه. ولما تختفي، الإنسان مش بس إنه بيفقد مكان، هو بيفقد جزء من الإطار اللي كان يفهم من خلاله نفسه والعالم اللي حواليه. وهذا النوع من التدمير بيترك أثر نفسي عميق جدا، لأنه بيصيب فكرة الثبات نفسها. الإنسان بطبيعته بحاجة إنه يشعر في إشي ثابت في حياته، إشي مثلا ممكن يرجع إله وقت الضغط أو الخوف. لكن لما هذا الثبات ينكسر، بصير اهتزاز داخلي في إحساس بالأمان الوجودي. والمقصود فيه هو إحساس الإنسان إنه موجود في عالم مفهوم وأمان نسبيا، وإنه قادر يبني مستقبله وإنه يخطط إله. لكن إنه هاي البيئة المحيطة بتتغير مثلا بشكل عنيف وبشكل كمان متكرر، ولما العالم اللي كانت تعطي معنى للمكان تختفي، بصير هذا الإحساس أضعف. مش بالضرورة يكون وعي أو مباشر، لكن بيظهر على شكل قلق داخلي مستمر وتساؤل دائم عن الاستقرار وعن معنى الثبات أصلا. ومع الوقت هذا الواقع ممكن يختلف، اللي هو شعور داخلي عند الإنسان إنه مثلا هنا الحياة نفسها صارت أقرب للمؤقت، مش بمعنى إنه فقدان الأمل، لا، بمعنى إنه فقدان الإحساس بالاستقرار الطويل. كأنه الإنسان عايش مثلا في حالة انتظار دائم لإشي مش معروف، وهذا بيزيد من الضغط النفسي وبيخلي العلاقة مع المكان أقل أمانا وأكثر حذرا. لكن بنفس الوقت إنه هان الإنسان أيضا عنده قدرة على التكيف وعلى إنه إعادة اللي هو بناء المعنى حتى في أصعب الظروف. فمع كل هذا الألم بضل اللي هو في محاولة داخلية لإعادة ربط النفس بالمكان، حتى لو بشكل رمزي أو عبر الذاكرة، وهذا بيساعد على تقليل حدة التصدع النفسي ولو بشكل جزئي.
0: ومن هنا أستاذة هنادي، كيف يساهم اختفاء الأصوات والتفاصيل البصرية لهذه الأماكن في خلق حالة من الغربة وفقدان الاتجاه لدى الناجين؟
1: الإنسان بطبيعته ما بيخزن المكان كصورة فقط، لا، هنا بيكون كمنظومة كاملة من الحواس، زي مثلا صوت الشارع، حركة الناس، ريحة المكان، تفاصيل الأضواء والألوان، حتى الإيقاع اليومي اللي كان متعود عليه. هاي كلها العناصر بتتجمع مع الوقت وبتصير جزء من الذاكرة العاطفية، يعني إنه مش بس بنعرف المكان، لا، كمان بنحسه وبنرتاح إله لأنه مألوف. لما هاي المثيرات تختفي فجأة أو إنها تنقطع بشكل مفاجئ، بصير نوع من الصدمة النفسية الحسية، كأنه اللي دماغ فجأة فقد جزء من الخريطة الداخلية اللي كان يعتمد عليها الفهم المكان. الإنسان ممكن يضل واقف بنفس الجغرافيا، لكن الإحساس الداخلي بالمكان بيتغير بالكامل، وكأنه دخل له على مساحة جديدة رغم إنها هي نفس الأرض. في الحالة هاي بيظهر شعور الغربة بشكل واضح، مش غربة لأنه انتقل من مكان لمكان، لا، إنه هنا الغربة إنه الإنسان المكان نفسه اتغير، أو إنه فقد ملامحه اللي كانت ثابتة في الذاكرة. الشوارع اللي كانت مألوفة، الزوايا اللي كانت بتحمل معنى أو ذكرى، بتصير فيها نوع من الانفصال بين الصورة القديمة والواقع الجديد. وهذا الانفصال بين الذاكرة الحسية والواقع الحالي بيخلق حالة اسمها فقدان الاتجاه النفسي، يعني إنه هان الإنسان مش قادر إنه يربط بين إحساسه بالمكان بسهولة، بصير في ارتباك داخلي، كيف إنه يفهم هذا المكان، كيف إنه يتعامل وهو مش مثل مكان في الذاكرة، ومع استمرار هذا الشعور ممكن انه يتعمق الاحساس بعدم الانتماء المؤقت، وكأنه الانسان عايش اللي هو بين صورتين، صورة محفوظة في الذاكرة لمكان كانت مألوفة له وكانت أمان، وصورة تانية كانت واقعية جديدة فيها تغيير وفقدان للملامح. وهذا بيزيد من الضغط النفسي لأنه بيكسر الإحساس بالثبات اللي كان إنه هو بيعتمد عليه الإنسان في حياته اليومية.
0: إذن أمام هذا الاغتراب النفسي أستاذة، كيف يصنف في علم النفس هذا الحزن الرمزي المشترك على خسارة التاريخ وما خطورته على التماسك المجتمعي؟
1: في علم النفس الاجتماعي تدمير الرموز التاريخية والدينية ما بينظر إلها كخسارة مادية فقط، لا، هنا كضرب مباشر للذاكرة الجمعية للمجتمع. يعني مش مجرد مباني بتروح، بل جزء من الهوية المشتركة اللي الناس بتبنيها عبر الأجيال. وهذا النوع من الفقد بنسميه حزن رمزي أو حزن جماعي، لأنه ما بيمس فرد واحد أو تجربة شخصية، لا، هنا بيمس إحساس مجتمع كامل بتاريخه بمعناه وباستمراريته، وكأنه في إشي مشترك بين الناس انكسر فجأة، حتى لو كان شخص هنا بيعيش الألم بطريقة مختلفة. خطورة هذا النوع من الحزن إنه ممكن ينعكس على مثلا تماسك المجتمع نفسه. الذاكرة المشتركة هي اللي بتربط الناس ببعض وبتعطيهم إحساس إنهم جزء من قصة واحدة. لما هاي الذاكرة بتتعرض للضرب أو التشويه بصير في نوع من الاهتزاز بهذا الرابط، وبيبدأ اللي هو شعور الضياع الجماعي أو فقدان المعنى المشترك. وفي هاي الظروف الحرب المستمرة وهذا التأثير بيكون أعمق، لأنه المجتمع أصلاً تحت ضغط نفسي عالي. فغياب هاي الرموز المعالم اللي كانت بتمثل اللي هو نقاط تجمع للذاكرة الهوية ممكن إنها تضعف الإحساس بالتماسك، وإنها تخلي الناس اللي هو أكثر عرضة للشعور بالعزلة حتى وهم داخل نفس المجتمع.
0: ولمواجهة هذه الخطورة وإفشال الهزيمة الإنسانية، كيف تتحول الرواية الشفوية والتوثيق إلى أدوات لترميم هذه التصدعات وحماية الهوية؟
1: في أدوات مهمة بتساعد على الترميم النفسي، وأهمها الرواية الشفوية والتوثيق والحديث عن الأماكن اللي انهدت أو إنها تغيرت. فهنا السرد مش مجرد نقل ذكريات أو أحداث، هي عملية أعمق من هيك، هدفها إنها تعيد بناء المعنى. لما الإنسان يحكي عن تجربته أو عن المكان، هو فعلياً بيساعد نفسه إنه يرتب الفوضى الداخلية اللي جواته، ويحول هذا الألم من شعور مبعثر وتقيل إلى إشي إنه يكون مفهومه واضح. لما الناس تحكي عن الأماكن اللي فقدوها أو عاشوها، كأنهم بيرجعوها للحياة بشكل رمزي داخل الذاكرة، وهذا الحكي بيثبت إنه هاي الأماكن كانت موجودة إلها قيمة ومعنى، مش إنه ممكن تنمحى من وعي الناس حتى لو تغير الواقع على الأرض. وكمان هذا النوع من التعبير بيساعد على تخفيف الإحساس بالعجز، لأنه بيحول الإنسان من حالة صمت وانكسار داخلي إلى حالة إنه يشارك فيها ويتواصل مع الناس التانية. ومع الوقت هذا الإشي بيساهم في حماية الهوية الجماعية من إنه التفكك، وبيخلي الذاكرة المشتركة تظل حية ومستمرة رغم كل الظروف.
0: وبالحديث عن حماية الهوية، كيف نبني في وعي أطفال غزة رابطاً نفسياً متيناً مع معالم هدمت ولم يروها لحمايتهم من التشويه مستقبلاً؟
1: الأطفال اللي كبروا وسط الحرب والركام كتير ما أتيحت لهم الفرصة إنهم يشوفوا هاي المعالم التاريخية والدينية اللي كانت جزء من ذاكرة المجتمع. وهنا بيجي دور الأسرة، المدرسة، حتى المؤسسات الثقافية في إنها تنقل هاي الذاكرة للأجيال الجديدة. وكمان بنحكي إنه في علم النفس النمائي هوية الطفل ما بتتشكل فقط من الأشياء اللي عاشها بنفسه، وإنما كمان إنه من القصص اللي بيسمعها والصور اللي بيشوفها، حتى الروايات اللي بتنقلها العيلة والمجتمع. لهيك لما بنحكي للأطفال عن هاي المعالم ونورجيهم صورها ونحكي كيف كانت تمثل الناس، إحنا بنبني عندهم ارتباطاً نفسياً ومعرفياً فيها حتى لو ما شافوها على أرض الواقع. وهذا الارتباط مهم جداً، لأنه بعزز شعور الطفل بالانتماء لهويته ولتاريخه، وبيخلي إنه يدرك إنه هاي الأماكن جزء من قصته وقصة شعبه. ومن الناحية النفسية هذا بيساعد على بناء هوية أكثر تماسكاً، وبيحصن الأطفال من أي محاولات لتشويه وعيهم أو إقناعهم إنه هاي التاريخ أو هاي المعالم ما كانت موجودة أو ما إلها قيمة.
0: جزيل الشكر لك يا الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدنف على هذه المشاركة القيمة.
1: أحب أتشكرك أستاذة دانيا على الاستضافة، وبشكر إذاعة صوت فلسطين ما وراء الركام على إنها أتاحت هاي الفرصة إن أحكي عن هذا الموضوع المهم، وكل الشكر لكم. تحياتي.
0: وفي ختام هذه الحلقة نخرج بحقيقة راسخة، وهي أن سياسة المحو المكاني قد تنجح في إزالة حجر أثري أو هدم مئذنة تاريخية أو طمس زقاق عتيق، لكنها تقف عاجزة تماماً أمام هدم المكان المحفور في الوجدان الحي والذاكرة التي لا تموت. إن محاولة تجريد الإنسان في غزة من معالمه الروحية والتاريخية هي محاولة بائسة لجعله مجرداً من ماضيه ومحروماً من هويته. فالذاكرة الجماعية عصية على الفناء، بل إن هذا الحنين والارتباط الوثيق بالأرض يتحول في علم النفس إلى طاقة صمود جبارة ومقاومة أصيلة للبقاء، تجعل الأماكن التي تحولت إلى ركام تعاد صياغتها كرموز مقدسة في وعي وعقول الأجيال القادمة، لتبقى الحكاية حية ومستمرة. شكراً لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. نلقاكم في حلقة قادمة نحمل فيها صوت الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.
2: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: ستة شهداء في قطاع غزة. مستوطنون يشنون هجوما على منازل في دير جرير برام الله. الرئاسة تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين. إلى التفاصيل. استشهد ستة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات. مزيد من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا شادي الباز. شادي مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميلتي ريما والأستاذ المستمعين. ستة شهداء في مناطق متفرقة من قطاع غزة بداية مع صباح اليوم استهداف سيارة في مدينة خان يونس بالتحديد في مناطق غرب مدينة خان يونس ارتقى شهيدة. الاحتلال استهدف سيارة أخرى في مناطق غرب مدينة غزة بالتحديد في دوار حيدر عبد الشافي حيث ارتقى شهيد في هذه الاستهداف. بعد ذلك الاحتلال استهدف خيمة في مخيم النصيرات وسط القطاع وارتقى شهيدين. وآخر الشهداء هو شهيد طفل من عائلة خماش في مناطق شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال في مقام طائرات كواد كابتر بإلقاء قنابل متفجرة في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. ويبدو أننا أمام يعني موجة من التصعيد الكبير التي يقوم بهذا الاحتلال خاصة في مناطق قلب المدن المناطق المزدحمة مع يعني يقوم بهذا الاحتلال من عمليات توسيع للمناطق الصفراء التي يعني تقترب جدا من المناطق المكتظة بالسكان بشكل كبير. هناك يعني حالة نزوح في عدد من المناطق خاصة المناطق الجنوبية من محافظة الجنوبية الغربية محافظة خان يونس وأيضا المناطق الشرقية من محافظة غزة مع تقديم هذه المكعبات الصفراء ومع يعني زيادة حدة هذه الغارات. يبدو أننا أمام أيام صعبة للغاية في قطاع غزة. تحليق ما زال مستمر لهذا الطيران المسير ونتوقع أن تكون أمور ميدانية صعبة للغاية كما تحدث. على الجانب الإنساني لا جديد في هذا الملف هو انتشار المزيد من المشاكل في قطاع غزة خاصة الأمراض والأوبئة التي بدأت تظهر بشكل كبير. هناك مرض جذري الماء الذي انتشر بشكل كبير. هناك حالات لانتشار الجرب بين صفوف المواطنين خاصة الذين يعيشون في

0: في الخيام حالات كثيرة تصل المستشفيات، والمستشفيات تتحدث أن الحالات تتزايد يوم بعد يوم في ظل هذا المشهد القاتم الذي يعيشه قطاع غزة، وفي ظل طبعا التداعيات الإنسانية الخطيرة التي يفرضها هذا الاحتلال من سياساته التي يتبعها من عدم إدخال طبعا مراكز إيواء، وأيضا عن عدم إدخال أدوات ومتطلبات صحية للقطاع، وبالتالي يبقى الوضع في قطاع غزة على الجانب الإنساني والجانب الميداني في أسوأ أحواله منذ إعلان وقف إطلاق النار. زميلتي ريم
1: شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية أصيب مواطنون خلال شن ميليشيات المستوطنين مساء اليوم هجوما واسعا على قرية دير جرير شرق رام الله، تخلله محاصرة مواطنين والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم وسط إغلاق مداخل القرية. مزيد من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا محمد علوي. محمد مساء الخير.
2: مساء الخير ريم.
1: الصورة لديك محمد.
2: نعم، يعني حالة من الهدوء النسبي تسود البلدة هذه اللحظات بعد انسحاب قطعان المستوطنين وبعد هجوم استمر لأكثر من 3 ساعات متواصلة تخلله حرق عدد من السيارات ومحاصرة عدد من المنازل وتكسير هذه المنازل ومحاصرة المواطنين وإطلاق الرصاص الحي بشكل مكثف في المنطقة الواصلة في البلدة بين مطرق كفر مالك وبلدة كفر مالك. هناك عشرات المنازل والقريبة أيضا من البؤرة الاستيطانية التي تم إنشاؤها حديثا بالقرب من جبل العصور. الحدث بدأ عندما تجمع عشرات المستوطنين عند المدخل الغربي للبلدة واشتبكوا مع المواطنين ما أدى لإصابة أحد المستوطنين. بعد وقت قصير من الحادثة تجمع أكثر من 150 مستوطن وقاموا بمحاصرة المنازل والتكسير والعربدة. تخلل ذلك أيضا حماية من عشرات آليات جيش الاحتلال الذين وفروا الحماية للمستوطنين. في المقابل كان هناك أيضا حركة نشطة للعشرات من المستوطنين على تركترونات في المنطقة الجنوبية قادمين من مستوطنة عفرة. حتى هذه اللحظة هناك العديد من آليات الاحتلال تجوب البلدة في ظل عدم وجود أي مستوطن، ولكن المؤشرات ما زالت متوترة خطيرة. الأمور هناك خوف من قبل المواطنين بأن يكون هناك استعداد أو تحضير لهجوم آخر على هذه البلدة هذه الليلة بعد ما حصل في بداية هذا الحدث.
1: مراسلنا محمد علوي شكرا جزيلا لك. في ملف الأسرى أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن إدارة سجون الاحتلال تواصل ارتكاب جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين والتي بلغت 100 شهيد في ظل عدم توفر المعلومات الواضحة عن أسرى قطاع غزة. في سياق متصل أوضح النجار في حديث لصوت فلسطين تصريح الاحتلال بوجود 1500 جثمان لديه تظهر عليها علامات تعذيب وتنكيل، إضافة إلى اعتماد الاحتلال لسياسة الإهمال الطبي والافتقار للنظافة وإعاقة عمل الصليب الأحمر لزيارة الأسرى.
3: إضافة أن الاحتلال اعترف أن لديه 1500 جثمان لبراكات سيدي تيمان موجودات حتى الآن، سلم عدد من تلك الجثامين وكانت واضحة معالم التعذيب والتنكيل، مكبلين معصوبي الأعين، شهدت جثامينهم ووثقت ضمن طواقم عملت على توثيق ذلك. الوضع كارثي داخل سجون الاحتلال. يعني اليوم احنا مثلا استقبلنا عدد من الأسرى المحررين الجدد من سجن النقب تحديدا ومن ريمون ومن نفحة. يعني الوضع كما هو، لم يتغير أي شيء بالمطلق من حيث الطعام المقدم كما ونوعان، الإهمال الطبي والحرمان الطبي، لا يقدم أي علاج للأسرى.
1: هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أصدر السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 1 لعام 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا للقانون. أدانت الرئاسة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، وأكدت الرئاسة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تهدف إلى زعزعة أمن هذه الدول واستقرارها. هذا وبحث رئيس وزراء قطر هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية وعمان وتركيا تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، وتناول الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار. بدورها دانت وزارة الخارجية السعودية في بيان دانت الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد حدة التوترات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران. في لبنان شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت محيط مرتفع للطاهر جنوبي البلاد، وذلك في إطار استمرار الخروقات العسكرية الإسرائيلية للاتفاق الإطاري القائم. قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود إن معبر الكرامة يعمل يوم غد الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2:15 ظهرا. وأكدت الهيئة في بيان اليوم أن الأولوية في السفر ستكون للمسافرين الذين لم يتمكنوا من السفر اليوم بسبب الإضراب المفاجئ لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر والبالغ عددهم نحو 1200 مسافر. وأهبت بالمواطنين تجنب السفر يوم غد إلا للحالات الاضطرارية والضرورية تفاديا للازدحام وضمان انسيابية حركة السفر. حالة الطقس: توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الجمعة حتى نهار الخميس المقبل، بحيث تكون الأجواء شديدة الحرارة. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عنوانها. 6 شهداء في قطاع غزة، مستوطنون يشنون هجوما على منازل في دير جرير برام الله، الرئاسة تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين. شكرا للمتابعة لقونا الإخبارية على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: هذا البحر لي.
1: العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العشاء. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

افتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركاب. صوت فلسطين يقدم شنطة نزول، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البدراوي.
1: عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت فلسطين نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شنطة نزوح. مستمعينا الكرام، في غزة لم تعد الحكايات تكتب بالحبر، بل تروى بدموع الأمهات وصبر الآباء وحنين الأطفال إلى بيوت غابت خلف الركام. لكل نازح شنطة حملها على عجل، لكنها لم تكن تحمل الملابس فقط، بل حملت ذكريات عمر كامل وأحلاما توقفت عند لحظة النزوح. ضيفتنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام أم كرم، أم شابة أحاط بها أطفالها طوال تسجيل هذه الحلقة، وكأنهم يروون بصمتهم جزءا من الحكاية. حاولت قدر استطاعتها أن تتمالك مشاعرها، لكنها كلما عادت بذاكرتها إلى أيام النزوح حضرت التفاصيل بكل ما تحمله من ألم وحنين. دعونا نستمع إلى قصة أم كرم ونعيش معها لحظات النزوح كما عاشتها، لنقترب أكثر من معاناة أم حملت هم أطفالها قبل أن تحمل حقيبة نزوحها.
2: أول شيء كنا في الشجاعية، نزحنا من الشجاعية على انصارات، بعدين من انصارات على خان يونس، ومن خان يونس طلعنا على رفح، ومن رفح رجعنا على انصارات تاني، وبعدين من سطة نزحنا على الزوايدة. القصف والدمار والخيال ننزح من مكان، إنه فيش مكان آمن لما يشتد عليه الإشي، طبعا لازم نطلع. يعني طلعنا، أصعب لحظة كانت لما كنا في خان يونس ومن غير سابق إنذار إجت الدبابات وحصرتنا وإحنا في المدرسة، وطلعنا بطولنا، يعني لا أخذنا لا أواعي ولا أغراض ولا إشي. يعني هذه كانت أصعب لحظة، يعني شفنا الموت عينينا، هذا سبب نزوحنا من مكان لمكان.
1: وخلال تسجيل هذه الحلقة قاطعنا صوت ابنها الصغير وهو يقول بعفوية: ماما أنا جوعان. توقفت أم كرم للحظات واحتضنته بكلماتها، ثم عادت لتكمل حديثها،

0: كانت تلك الكلمات القليلة أبلغ من أي وصف، فهي تختصر واقعا تعيشه آلاف الأمهات اللواتي يحاولن أن يروين حكايتهن بينما ينشغل قلبهن بتأمين لقبة لأطفالهن.
1: إنه عادي كنا زي أي ناس يعني قاعدين في دار، ومصدق إنه نروح يعني من الجنوب من الخيم لضنا ونلاقيها فجأة من دون سبب إنذار الدبابات قربت علينا. وطبعا الواحد خاف إنه مش على نفسه الخوف، الخوف على الأطفال والصغار يعني يكونوا يصير فيهم حاجة. فإحنا طلعنا نجري بطونة، طبعا وجت الكوات كبتر وحصرتنا وصارت ترمي علينا القنابل وصرنا نشاهد ونجري وسيب الولاد يحكي لهم اجروا ما تطلعوش حواليك، وشفتونا ناميت ما تطلعوش تلكوا بس ماشيين واجروا. هذه كانت أصعب لحظة يعني.
0: رغم كل ما عاشته من نزوح وخوف وفقد، تؤكد لنا أم كرم أن أطفالها هم سر قوتها والأمل الذي تتمسك به كل يوم. تقول: أطفالي هم أملي بالحياة، ومن أجلهم أواصل الصبر وأقاوم كل الظروف. لنستمع إلى أم كرم وهي تحدثنا عن الأمل الذي صنعه أطفالها في قلبها رغم كل ما مرت به.
1: أولادي يعني لما طلعت في يوم حكيت يعني أنا لازم أعافر وكابر حالي علشانهم هم، لأنهم لسه هم صغار وقدامهم مستقبل، فيعني لازم أشد حالي علشانهم، يعني مضطرة أني أستمر علشانهم.
0: وفي ختام حديثها، لم تطلب أم كرم الكثير، كان طلبها بسيطا لكنه بالنسبة لها ولأطفالها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. تقول أم كرم إن أكثر ما يؤرقها هو الحصول على مياه صالحة للشرب، فأطفالها ما زالوا صغارا ولا يوجد من يستطيع مساعدتها في إحضار المياه من الأماكن البعيدة أو الانتظار لساعات طويلة للحصول عليها. رسالة أم كرم ليست شكوى بل نداء إنساني لعله يصل إلى من يستطيع أن يخفف عنها وعن أطفالها جزءا من معاناة النزوح.
1: كبوس المية الحلوة يلحقوا المية إجت، وينزل الولاد الصغار يلحق يعبي ما يجهوش الدور ما يعبيش، انت وحظك. هذه يعني أسوأ حاجة عرفناها في الحرب هي هذه.
0: وقبل أن نختم لقاءنا مع أم كرم، حملت في قلبها رسالة أرادت أن تصل إلى العالم أجمع، رسالة أم لا تبحث عن المستحيل بل عن حق أطفالها في حياة آمنة وفي ماء نظيف وغذاء ودواء، وأن يكبروا بعيدا عن الخوف والنزوح. دعونا نستمع إلى رسالة أم كرم للعالم.
1: إنهم يقفون ويطلعون بعين الرحمة ويشوفوا كيف وضعنا، شوف كيف وضعنا في الخيام، يعني إنه يساعدونا في الإعمار، إنه شوية يعني لو قبل الحرب نرجع لو 30% يعني إيش هو منه أحسن ما العيشة اللي عايشين عيشة الخيام والفيران تجينا في الخيام والعراس، يعني هذه أكبر مشكلة بنعانيها الصراحة.
0: وهكذا وإياكم مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة جديدة من شنطة نزوح عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت فلسطين. كانت هذه حكاية أم كرم، أم تحمل هموم أطفالها قبل همومها وتتشبث بالأمل رغم قسوة النزوح وصعوبة الحياة. قصتها تشبه قصص آلاف الأمهات اللواتي ما زلن ينتظرن يوما يعدن فيه إلى بيوتهن ويعيش أطفالهن بأمان وكرامة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد زميلة نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية زميل بسام محاسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. وهذه تحياتي لكم من التقديم إيمان البطراوي. دمتم بخير، إلى اللقاء.

أرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. في هذا الموجز 6 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال على غزة وخان يونس ودير البلح والانصارات. إصابات خلال هجوم مستوطنين على منازل في دير جرير شرق مدينة رام الله. الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما بتحديد 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. الرئاسة تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين. مجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة. هيئة العامة للمعابر والحدود تقول إن معبر الكرامة يعمل غدا الجمعة حتى 12 ظهرا للحالات الإضطرارية والضرورية. وأجواء شديدة الحرارة غدا وارتفاعات على درجات الحرارة حتى الخميس المقبل. تحية وإلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة بأهم وآخر الأنباء يذيعه على حضراتكم ويذيعها على حضراتكم جهاد البرق. استشهد 6 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس ودير البلح وانصيرات. من جهة ثانية، أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد أعلن تسجيل أكثر من 35,000 مصاب بجدر الماء. ونفى مراد في حدث لإذاعة صوت فلسطين عن وجود أي وفيات نتيجة انتشار المرض. في الضفة الغربية، أصيب مواطنون خلال شن ميليشيات المستوطنين مساء اليوم هجوما واسعا على قرية دير جرير شرق رام الله، تخلله محاصرة مواطنين والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم وسط إغلاق مداخل القرية. في نابلس، هدم مستوطنون اليوم مدرسة يانون الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس التي كانت توفر التعليم ل15 طالب وطالبة من الصف الأول وحتى السادس الأساسي، وذلك بعد مرور نحو 8 أشهر على تهجير سكان خربة يانون قصرا. تأتيكم هذه الأخبار من صوت فلسطين. أصدر السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل وفقا للقانون. في إطار آخر، دانت الرئاسة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين. وأكدت الرئاسة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين وأمن دولهم. بدورها، دانت وزارة الخارجية السعودية في بيان الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات جديدة في مدن بوشهر وبندر عباس وأشغاد وكنكارك في جنوب إيران. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية أمس واليوم استهدفت 5 محافظات وأدت إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 78. قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود إن معبر الكرامة يعمل يوم غد الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12:15 ظهرا، حيث أكدت في بيان أن الأولوية في السفر ستكون للمسافرين الذين لم يتمكنوا من السفر اليوم بسبب الإضراب المفاجئ لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر، والبالغ عددهم نحو 1200 مسافر. ختاما، وفي حالة الطقس، توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الجمعة وحتى نهار الخميس المقبل، بحيث تكون الأجواء شديدة الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ختام النشرة بأمان الله.
3: هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير. أجل ذقته.

وأنا عايب من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائب.

سبع بحوانه صبرونا يلي كانوا كانوا كان سبع بحوانه.

0: 6 شهداء في قطاع غزة، إصابات أثر هجوم مستوطنين على منازل في دير جير برام الله، والرئاسة تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين. هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة إخبارية يذيعها على حضراتكم بالتفصيل. جهاد البرق، استشهد 6 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون أمس جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس ودير البلح وانصيرات. من جهة ثانية، أعلن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد تسجيل أكثر من 35,000 مصاب بجدر الماء. ونفى مراد في حديث لصوت فلسطين عن وجود أي وفيات نتيجة انتشار المرض.
1: هناك بالفعل انتشار لجذر الماء في قطاع غزة بصورة كبيرة. تحدث التقرير عن 9,000 في خلال أول أسبوعين، ولكن العدد وصل إلى 35,000 مصاب في القطاع في الفترة الحالية. ولكن الحمد لله، يعني هذا المرض انتشر بصورة كبيرة، ولكن لا يوجد ضحايا. المرض بسيط، يتم علاجه بإعطاء طبعا بعض البراهم والأدوية الخاصة، ولكن للأسف الوضع البيئي، الازدحام الكبير للمواطنين داخل مخيمات اللواء، حيث تم احتلال ما يقارب 60% إلى 70% من أراضي قطاع غزة، وزج المواطنين في منطقة أقل يعني من 35%. معدل الكيلومتر الواحد في قطاع غزة يعيش عليه أكثر من 20,000 نسمة، وهذا طبعا انخفاض هائل يؤدي إلى انتشار الأمراض ما بين النازحين.
0: في الضفة الغربية، أصيب مواطنون خلال شن ميليشيات المستوطنين مساء أمس هجوما واسعا على قرية دير جرير شرق رام الله، تخلله محاصرة مواطنين والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم واستغلاق لمداخل القرية. في نابلس، هدم مستوطنون أمس مدرسة يانون الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس، والتي كانت توفر التعليم ل 15 طالب وطالبة من الصف الأول وحتى السادس الأساسي، وذلك بعد مرور 8 أشهر على تهجير سكان خربة يانون قسرا. تأتيكم هذه الأخبار من صوت فلسطين. أصدر السيد الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل وفقا للقانون. في إطار آخر، دانت الرئاسة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، وأكدت الرئاسة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين وأمن دولهم. بدورها، دانت وزارة الخارجية السعودية في بيان الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات جديدة في مدن بوشهر وبندر عباس وجغادك وكنارك في جنوب إيران. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية أمس استهدفت 5 محافظات وأدت إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 78 آخرين. قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود إن معبر الكرامة يعمل اليوم الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12:15 ظهرا. وأكدت الهيئة في بيان أن الأولوية في السفر ستكون للمسافرين الذين لم يتمكنوا من السفر أمس الخميس بسبب الإضراب المفاجئ لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر، والبالغ عددهم نحو 1,200 مسافر. إلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم الجمعة بحيث تكون الأجواء شديدة الحرارة. هذا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى نهار الخميس المقبل. هذا

تعالى دائما أعلى وأعلى. إلى العناوين: 6 شهداء في قطاع غزة، إصابات إثر شن مستوطنين هجوما على منازل في دير جرير برام الله، والرئاسة تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين. بهذا سيداتي سادتي نصل وياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة، دعها على حضراتكم جهاد البرق. شكرا على طيب المتابعة وبأمان الله.

0: أنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، نتحول وإياكم في هذه التغطية عبر تلفزيون فلسطين
1: إلى جولات متقطعة من الردود العسكرية والضغوط المتبادلة. وتعتقد الدوائر الأمنية والسياسية في تل أبيب أن الولايات المتحدة ستواصل اعتماد سياسة الردع كلما وسعت إيران هجماتها، مع الإبقاء على هامش يسمح بالعودة إلى المسار الدبلوماسي. وفي هذا السياق عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس مداولات أمنية لمتابعة التطورات، في مؤشر على أن الملف الإيراني يتصدر جدول الأولويات الأمنية الإسرائيلية في هذه المرحلة. وتراهن إسرائيل في الوقت ذاته على أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية ستبقى أحد أهم أدوات إضعاف إيران خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من تقديرها بأن واشنطن لن تتسرع في الذهاب إلى اتفاق نهائي مع طهران، بل ستواصل تشديد العقوبات واستنزاف الاقتصاد الإيراني بالتوازي مع المحافظة على خيار القوة العسكرية. وتعتقد تل أبيب أن هذا المسار قد يحد من قدرة إيران على إعادة بناء قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة، ويمنح إسرائيل هامشا أوسع للاستعداد لأي مواجهة جديدة في وقت يقر فيه مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن المشهد الإقليمي بات أكثر تعقيدا وتقلبا، وأن القدرة على توقع خطوات إيران أصبحت الأدنى منذ سنوات، الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى الإبقاء على أعلى درجات التأهب والاستعداد لأي تطور مفاجئ. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: قال رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني لنقابة المحامين ان شعبنا يواجه مشروعا استيطانيا احلاليا متكاملا، وليس انتهاكات متفرقة ولا اجراءات منفصلة.
3: برعاية السيد الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورؤساء وممثلي المؤسسات القضائية والعدلية وشخصيات رسمية وقانونية، افتتحت نقابة المحامين مؤتمرها الوطني بعنوان الاستيطان الإحلالي في فلسطين بين سياسات الضم والتهجير وواجبات العدالة الدولية بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني لبحث تداعيات الاستيطان والضم والتهجير وسبل تفعيل العدالة الدولية وتعزيز المساءلة القانونية والتأكيد على دور المحاماة في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.
4: أخوات والإخوة، رسالتنا اليوم لا تتوقف عند العدالة الدولية، ومسؤوليتنا في هذه المرحلة ليست فقط أن نطالب ونتابع تطبيق القانون الدولي، وإنما أن نجعل من فلسطين نموذجا لدولة تبني مؤسساتها على أساس سيادة القانون رغم الاختلاف. فالعدالة الدولية لا تبدأ في نيويورك أو لاهاي فقط، تبدأ أيضا هنا في فلسطين، في كل محكمة فلسطينية، وفي كل مؤسسة تحترم القانون، وفي كل مواطن يشعر أن حقه مصان وأن كرامته محفوظة وأن دولته تحتكم إلى القانون في علاقتها معه. ولهذا فإن الدفاع عن العدالة الدولية وبناء العدالة الوطنية ليس مسارين متوازيين، بل مساران يعزز كل منهما الآخر. وفي ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة لم تستطع إثبات قدرتها حتى اللحظة على حماية مقاصد إنشائها بالفعالية.

0: ولأننا أصحاب هذه الرسالة السامية وسدنتها لم نجد أفضل، وفي هذه المناسبة أن نسلط الضوء ولنقرع جدار الخزان سويا حول أكثر القضايا حساسية وخطورة التي تستهدف وجودنا على أرضنا في ظل هذا المشروع التوسع الإحلالي القائم على الإبادة والتطهير العرقي والفصل العنصري بهدف التهجير وهندسة الجغرافيا لخدمة المشاريع الديمغرافية. وباعتبار أن التوسع الاستيطاني هو نقيض الشرعية الدولية وبما يمثله من جريمة مستمرة تستهدف الأرض والإنسان، قررنا عقد هذا المؤتمر تحت رعاية الأخ الرئيس بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بهدف الخروج بتوصيات تعزز النضال الحقوقي الفلسطيني.
1: وأكد المشاركون أن القضية الفلسطينية باتت اختبارا لمصداقية العدالة الدولية، مشددين على ضرورة توثيق جرائم الاحتلال وتعزيز المسارات القانونية أمام المحاكم الدولية ومواصلة تطوير قطاع العدالة الفلسطيني وتعزيز استقلال القضاء باعتباره ركيزة لبناء الدولة الفلسطينية.
2: ونحن في مجلس القضاء الأعلى وشركائنا نؤمن بأن تحقيق العدالة لا يكتمل إلا من خلال شراكة حقيقية وتكاملا في الأدوار بين القضاء والمحاماة، تقوم على الاحترام المتبادل وتطبيق القانون والعمل المشترك لتطوير منظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بها. ومن هذا المنطلق يحرص المجلس على استمرار الحوار والتعاون مع نقابة المحامين وبقية الشركاء بما يخدم مصلحة العدالة وجمهور المواطنين، وهذا ما تم ترسيخه قولا وعملا في الفترة السابقة.
3: وإذا كانت الأمم تقاس بقدرتها على حماية الحقوق، فإن المحاماة كانت عبر التاريخ إحدى أعظم الضمانات التي صانت الإنسان من تغول السلطة ورسخت هيبة القضاء وأبقت القانون مرجعا يحتكم إليه. ولعل أبلغ من رمز للعدالة عبر التاريخ هو الميزان، فالقاضي يقف حارسا للاستقلال والحياد، وتحمل النيابة العامة أمانة تمثيل الحق العام، ويقف المحامي أمينا على حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
1: وتخلل المؤتمر عرض فيلم وثائقي حول آثار الاستيطان الإحلالي إلى جانب رسائل مصورة من رؤساء نقابات واتحادات ومحامين وشخصيات قانونية دولية أكدوا خلالها تضامنهم مع شعبنا، داعين إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه وتفعيل آليات القانون الدولي وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
4: أكدت دولة فلسطين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026 ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وضمان توفير الحماية.
5: تمضي إسرائيل في جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا الأسرى في سجون الاحتلال، وسط غياب للمساءلة والعدالة الدولية، فيما تصدر تقارير أممية توثق هذه الانتهاكات. كان آخرها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أدرج فيه ارتكاب قوات الاحتلال في قائمة الأطراف التي تتوافر بشأنها معلومات موثوقة حول الاشتباه بارتكابها أنماطا من الاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة. وعلى ضوء ذلك طالبت دولة فلسطين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وضمان توفير الحماية للضحايا والناجين وتمكين الآليات الدولية المختصة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق. وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت جرائم تشمل أنماطا من التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، مؤكدا أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل جزءا محدودا من الحالات

0: الحجم الحقيقي للانتهاكات، حيث وثق التقرير نحو 31 ضحية فلسطينية، بينهم 14 رجلا وسبع نساء وتسعة أطفال ذكور وطفلة واحدة تعرضوا لأنماط من العنف الجنسي شملت الاغتصاب بما فيه الاغتصاب الجماعي ومحاولات الاغتصاب والتهديد به والتفتيش الجسدي المهين والتعري القسري واستخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب أو الإذلال سواء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية أو على الحواجز العسكرية وخلال الاجتياحات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وأوضح مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أن التقرير نسب هذه الانتهاكات التي جرى التحقق منها وفق المعايير الدولية التي وضعها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية ووحدات أمنية وشرطية إسرائيلية، مشيرا إلى حادثة اغتصاب المعتقل الفلسطيني في سجن سيديت مان التي أسقط فيها الاحتلال التهم عن المتورطين فيها رغم التحقق من وقوع الحادثة وتوفر الأدلة والتقارير الطبية، ما يعكس غياب المساءلة. واعتبر منصور قرار إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، مؤكدا أن حماية المدنيين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية وإنصافهم وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم بحقهم ليست مجرد التزامات قانونية بل مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
1: رفضت سلطات الاحتلال السماح للأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي دولة فلسطين وإلقاء السيد الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله ولقاء السيد الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله في خطوة تعكس خشيتها من الزخم السياسي والدبلوماسي الذي كانت ستحققه هذه الزيارة.
2: الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رأى أن تكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه منصبه خلفا لأحمد أبو الغيط صوب أراضي الدولة الفلسطينية في رسالة للعالم والإقليم والاحتلال معا، فلسطين قضية العرب الأولى. سلطات الاحتلال ترفض الزيارة وتمنعها، وجامعة الدول العربية تصدر خبرا صحفيا يوثق الرفض الإسرائيلي.
3: الرسالة السياسية من هذه الزيارة قد وصلت بالرغم من المنع، وإسرائيل وإن حاولت أن لا توصل هذه الرسالة أو تمنع إيصالها ولكنها وصلت بالفعل، ولكن يمكن أن يكون بشكل أقوى بعد هذا المنع. الجامعة العربية سوف تواصل جهدها وسوف تواصل موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بغض النظر إن تمت هذه الزيارة أو لا تتم. العلاقات ما بين جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية غير مرتبطة بإذن إسرائيلي أو بموافقة إسرائيلية.
2: برنامج الزيارة للأمين العام عين الوجهة الأولى صوب رام الله للقاء الرئيس محمود عباس والتأكيد على دعم الجامعة العربية المطلق للقيادة الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الرامي لنيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، وللتأكيد على أن لا حل لهذا الصراع إلا عبر خارطة طريق تنتهي بحل الدولتين.
3: اختيار معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي الذي تولى منصبه فقط منذ 9 أيام أن تكون أولى زياراته الخارجية إلى فلسطين، في ذلك دلالات كبيرة تؤكد على أنه جامعة الدول العربية تولي قضية فلسطين الأولوية القصوى. يتم هذا المنع في رسالة إلى المجتمع الدولي أن الحكومة الإسرائيلية لن تتعاطى مع هذه النداءات الدولية التي تسعى إلى تجسيد حل الدولتين.
2: تدرك دولة الاحتلال أهمية مثل هذه الزيارة التي تضفي المزيد من الزخم الدولي على القضية الفلسطينية وتحافظ على مكانتها من حيث الأولوية، خاصة بعد تصدر الأحداث الأخيرة في المنطقة للمشهد التي ما أن انتهت حتى عادت فلسطين محورا للصراع من جديد.
3: إسرائيل بالطبع لا تريد لزيارة مثل هذه أن تتم، لأنها ستعيد الزخم إلى القضية الفلسطينية، ستضع الجامعة العربية أيضا في بؤرة العمل العربي المشترك، ستجعل أعلى مستوى في الجامعة، أعلى مسؤول في الجامعة العربية يطل على الصحافة من فلسطين. غياب آلية للمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي بتجعل إسرائيل تتمادى وتفعل ما هو أكثر من ذلك، وفعلت ذلك مرارا حتى مع مسؤولين أمميين.
2: في ظل صمت العالم واستبعاد القانون الدولي وغياب المحاسبة، تظل إسرائيل الراعي الحصري الوحيد لكل انتهاك يطال الشعب الفلسطيني ويفلتها من العقاب. من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.
1: بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس، قامت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة رمزي خوري قداسة إلهيا عن راحة أرواح ضحايا الزلازل المدمر الذي ضرب جمهورية فنزويلا. وقام القداس في كنيسة القديسة كاترينا بمدينة بيت لحم تعبيرا عن تضامن شعبنا الفلسطيني مع الشعب الفنزويلي الصديق، واستذكارا لأرواح الضحايا وابتهالا من أجل الشفاء العاجل للمصابين. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للمسلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الموقعة وقواعد القانون الدولي الإنسانية.
4: في خطوة جديدة من شأنها تعميق الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
5: احتجاز أموال المقاصة هو قائم منذ حوالي 16 شهرا وبشكل كامل بما في مخصصات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، وهذه الخطوات الإسرائيلية هي محاولة لتقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط الدولي للإفراج عن أموال المقاصة.
4: صحيفة هارتس أفادت بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة، وتستخدم حكومة الاحتلال سياسة السطو المالي كأداة من أدوات الحرب الشاملة على شعبنا الفلسطيني، وتسعى من خلال تجفيف الموارد المالية إلى إضعاف قدرة المؤسسات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والاجتماعية في إطار سياسة ممنهجة لتفكيك مقومات الصمود الفلسطينية. وبحسب نص المشروع الذي أيده 12 عضو كنيسة دون أي معارض، فإنه سيتم استخدام هذه المبالغ الإضافية التي سيتم اقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع تعويضات لمن تضرروا من أحداث 7 أكتوبر حسب ادعائهم. وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع الإرهاب ومساعدته، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات. وتتراكم الأموال التي تحتجزها إسرائيل شهريا في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية، فيما تضطر الحكومة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات تقشف إضافية لمواجهة التدهور المالي المستمر منذ ما يقارب 3 سنوات. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
1: هذا وقال رئيس المجلس الوطني روح فتوح إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكا يرقى إلى أعمال العصابات التي تستولي على أموال شعب واقع تحت الاحتلال وتعيد توظيفها لخدمة أجندتها السياسية والاستيطانية. وأكد فتوح في بيان أن أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة وليست منحة أو هبة من إسرائيل، وأن احتجاز ما يقارب 14 مليار شيقل والاستيلاء على أجزاء منها واستخدامها لتمويل أعمال إرهابية للمستوطنين يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الموقعة وقواعد القانون الدولي الإنسانية. أخطرت قوات الاحتلال 8 منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب جنين. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق غبارية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم ما تسمى بالإدارة المدنية اقتحمت المنطقة ونفذت جولات ميدانية بين المحال التجارية والورش والمنشآت الزراعية وسلمت 8 إخطارات تقضي بإخلائها خلال أسبوع واحد تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم واسعة. هدمت آليات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين يعود للمواطن إياد العمور في منطقة رفاعية شرق يطا جنوب الخليل.
6: لم تترك آليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرفاعية شرق يطا جنوب الخليل سوى الركام والغبار. في غضون ساعات قليلة تحول منزل المواطن إياد العمور إلى أثر بعد عين تحت ذريعة البناء دون ترخيص.
7: هذه البيوت تم اختارها من قبل جيش الاحتلال، وها هي كما تشاهدون قوات الاحتلال تقوم بحماية هذه الآليات في عمليات الهدم، حيث تهدم بيتا للمواطن إياد شحادي العريني العمور، كما أن هناك أيضا 3 بيوت أخرى مخطرة، وهذا البيت الذي بجوارنا أيضا مهدد بعملية الهدم، وهناك المدرسة تم إفطارها خلال الأيام الماضية.
6: المنزل الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع لم يكن مجرد جدران وأسقف، بل كان مأوى يضم بين جنباته 3 عائلات مكونة من 15 فردا باتوا جميعا في العراء وسط تخوف الأهالي من توسع عملية الهدم.
8: دور مهددات للخطر، مهددات المدرسة مهددة، بدهم يهجرنا المدرسة، أولادنا وين يروحوا؟ كلهم أطفال صغار يعني وين يروحوا؟ بدهم يهجروا المدرسة، هاي هاد الدور اللي ساكنين فيه الناس.
6: وعلى مقربة من المنزل المهدوم سلمت سلطات الاحتلال في وقت سابق اختارا يقضي بهدم مدرسة الرفاعية ممهلة الأهالي 14 يوما لتنفيذ الهدم، مما يهدد بحرمان 150 طالبا وطالبة من حقهم الأساسي في التعليم.
9: تتساقط أحجار المنازل المهدومة هنا وتتهاوى معها أحلام عائلات تفقد مأواها في لحظات، لكن فوق هذا الركام يبقى الإصرار على البقاء أقوى من آلات الهدم. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، يطا جنوب الخليل.
1: وفي سلفيد هدمت قوات الاحتلال ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب المدينة.
10: هنا في المنطقة الغربية من بلدة بروقين غرب سلفيد لم يتبقى من أحلام هذه العائلة الفلسطينية سوى ركام متناثر وغبار يروي فصلا جديدا من فصول التهجير الصامت، حيث باغتت قوات الاحتلال البلدة معززة بآليات ثقيلة لتنفذ عملية هدم لمنزل مأهول بالسكان منذ سنين. عملية الهدم هذه تأتي ضمن موجة تصاعدية قياسية، حيث توثق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم أكثر من 740 منشأة ومنزلا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، لتتحول سلفيت إلى بؤرة مستهدفة بالخنق الجغرافي، حيث تلقت المحافظة وحدها ما يزيد عن 100 إخطار جديد بالهدم ووقف البناء منذ مطلع العام. وترجمت هذه الإخطارات عمليا إلى سلسلة هجمات ميدانية كان آخرها هدم المنزل المأهول في المنطقة الغربية لبروقين.
11: اليوم تفاجأنا الصبح بأنه هذا الاحتلال قام بالقدوم إلى البلدة وتم هدم منزل في بلدة بروقين، المنزل هذا بيكون رقم 15 الهدم بعد هدم 13 منزل وركسين في البلد. لسه حاليا في عندنا كمان 25 بيت مخترات. هذا الهدم اللي بتحكي عنه بتحكي عن مش هدم لبن وطوب وبناء، تحكي عن هدم للذات الفلسطينية، للذات الإنسان الفلسطيني، هدم لمشاعره، هدم لأحلامه، هدم لكل شيء حلو في حياته.
10: المشهد يتكرر فيسقط.

0: يسقط الجدار ويبقى أصحاب الأرض، في مواجهة مفتوحة بين سياسة اقتلاع ممنهجة وإصرار فلسطيني على البقاء. لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت.
1: كشف تقرير حقوقي إسرائيلي جديد عن قفزة تاريخية وغير مسبوقة في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
2: كشف تقرير حقوقي إسرائيلي مشترك لمنظمتي السلام الآن وكرم نافوت عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. التقرير الذي وقع في 65 صفحة أكد أن حكومة نتنياهو دفعت بأوسع موجة بناء استيطاني متسارعة في خطوات الضم الفعلي وترسيخ السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية. المعطيات الواردة في التقرير وثقت إقامة 185 بؤرة استيطانية جديدة، من بينها 130 مزرعة رعوية تفرض سيطرتها حاليا على أكثر من مليون دنم، كما دفعت مخططات لبناء أكثر من 40,000 وحدة استيطانية، من ضمنها نحو 28,000 وحدة جرت المصادقة عليها في عام 2025 وحدة، وهو ما يعادل ضعف الرقم القياسي السنوي السابق. وبحسب التقرير فإن أبرز التحولات تمثلت في نقل الصلاحيات المدنية من الجيش إلى وزير المالية بتسليل سموتريتش، مما ألغى قيود المصادقة وسرع الاستيطان، بالتزامن مع مصادرة نحو 26,000 دنم تحت مسمى أراضي دولة. وفي المقابل أدت هجمات المستوطنين ومحاصرة المراعي والمياه إلى تهجير 118 تجمعا فلسطينيا رعويا، ليبقى هذا التقرير دليلا جديدا على مخطط منظم لتصفية الوجود الفلسطيني في الضفة. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين.
1: وفي طول كرم، وبفعل انتهاكات الاحتلال وجدار الضم والتوسع العنصري، تراجعت رقعة مساحات الأراضي الزراعية المستغلة في قرية فرعون جنوب المحافظة، ما تسبب بفقدان القرية لمئات الدنومات.
3: قرية فرعون جنوب طول كرم تعاني بالسنوات الأخيرة من تراجع واضح بالمساحات المزروعة بالخضروات مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات الماضية. هذا التراجع يعود مردوده إلى جملة معطيات أهمها تلك المتعلقة بانتهاكات الاحتلال، وفي مقدمتها جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضيها، والذي احتجز مئات الدنومات الزراعية ومنع الوصول إلى مئات أخرى قربه، أمر أثر على واقع القطاع الزراعي مع بقاء مساحات محدودة للزراعات المكشوفة.
4: الأرض زي العرض، يعني تواخذنيش بها الكلمة، الأرض هي بجنب الجدار، ومع هيك اشتريتها، يعني معنا مهدد، ومعنا وهي في دار هنا نهدد، هاي الدار اللي هاي مهدودي، ما هيك اشتريت الأرض عشان أظنك عارف الأرض، يعني أظن في المنطقة، وهي بكت عندي مزرعة غنم هين يعني، وظلينا في المنطقة ومحافظين على المنطقة.
3: ورغم المعاناة المستمرة التي تلاحق المزارعين بسبب فقدان أراضيهم الزراعية وعدم قدرتهم على فلاحتها، تحاول الجهات المختصة العمل لإعادة القطاع الزراعي لسابق عهده في قرية فرعون من خلال تقديم المساعدات للمزارعين والمساهمة في استغلال ما تبقى من أراضيهم عبر مشاريع زراعية تهدف إلى تثبيتهم وتعزيز صمودهم، خاصة وأن المزارعين يعانون أيضا من ارتفاع بتكلفة مدخلات الإنتاج، إضافة لمحاولات الاحتلال طردهم من أراضيهم قرب جدار الضم والتوسع.
5: أنا بحاجة لدعم ثاني، أنا بحاجة إلى دعم في الأسمدة، في الأشتال، في البذور، في تقليل سعر المي، لأنه في النهاية إذا هاي التكاليف بتخف على المزارع بتعزز صموده وبتعزز وجوده داخل أرضه.
3: فرعون كغيرها من القرى والبلدات التي تقع على حدود الخط الأخضر تتصاعد معاناتها بفعل إجراءات الاحتلال التي تلاحق البيت والمزرعة، في محاولة واضحة لتدمير أي فرص لتحقيق المزارعين للاكتفاء الذاتي وبهدف تهجير أبناء شعبنا. ما يحققه المزارعون في قرية فرعون إثبات كامل على أنهم قادرون على الحفاظ على الأرض وتحدي كل المزاعم التي يفرضها الاحتلال عبر إجراءاته وانتهاكاته. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من قرية فرعون جنوب طول كرم.
1: وفي سهل عطوف والبقيعه، تستمر سلطات الاحتلال بتدمير وتخريب الاراضي الزراعيه وتقطيع خطوط المياه العاقله في ظل استمرار رشق او استمرار شق طريق عسكري.
6: الى الجنوب الشرقي من مدينه طوباس يتربع سهل عطوف والبقيعه ويمتد الى الحدود.

0: الحدود الفلسطينية الأردنية تستمر سلطات الاحتلال بتخريب وتدمير خطوط المياه الناقلة، ما تسبب بحرمان المزارعين وأهالي تجمع الرأس الأحمر من مصادر الري الأساسية
1: للمزارعين، أي أراضي يعني موقع استراتيجي. هذا المستوطنين قاموا بؤرة استيطانية على هذا الموقع، يعني هاي الأراضي أراضي مزروعة بالقمح والشعير والزيتون، عملوا فيها المستوطنين، هاي جابوا فيها غنم، جابوا فيها قرفانات، يعني منعوا أصحاب الأراضي يصلوا إلى أراضيهم. يعني هاي الزيتون عندهم، هاي المستوطن صار ينزل على صاحب الأرض، كله هاي روح من هون، هاي الأرض إنا ممنوع تصل. فالمزارعين يعني أصبحوا في خوف، ما بطل واحد يتمكن من الوصول إلى أرضه.
0: هذه الانتهاكات تأتي مع استمرار سلطات الاحتلال ومن خلفها الجمعيات الاستيطانية بشق طريق عسكري يدمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبيوت البلاستيكية، تمهيدا لفصل الأغوار عن امتدادها الجغرافي.
2: احنا كل اسبوعين ثلاثة يصح لنا مرة يجي الارتباط الاسرائيلي مع الارتباط الفلسطيني، بيحدد لنا من وين نشتغل او من وين نمر احنا او من وين نفوت مي لمزارعنا. بعد ما يروح الارتباط الاسرائيلي بيجي المستوطن هذا بحماية، هو المستوطن بحماية الجيش، بكسر المواسير، بيقطعهن، بجرف المزروعات، مانع اصحاب الغنم انهم يسرحوا، مانعهم من المي.
0: في الأغوار الشمالية تتصارع وتيرة توسيع المشاريع الاستيطانية ضمن مخطط يهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية وتهجير من تبقى من العائلات داخل التجمعات السكانية من خلال التضييق المستمر. من قرية عطوف والرأس الأحمر، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
3: في تحول مفاجئ تصدر حزب يشار الإسرائيلي برئاسة آيزنكوت استطلاعات الرأي لانتخابات الكنيست متخطيا حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
4: مع اقتراب موعد الانتخابات في دولة الاحتلال تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تحولا لافتا عنوانه تراجع شعبية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصعود رئيس الأركان الأسبق غاد آيزنكوت إلى صدارة المنافسة الانتخابية لأول مرة. فوفق استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، يتقدم حزب يشار برئاسة آيزنكوت بحصوله على 23 مقعدا، متجاوزا حزب الليكود الذي يتراجع إلى 22 مقعدا، فيما يواصل تحالف نفتالي بينت ويائير لبيد فقدان زخمه متراجعا إلى 15 مقعدا، في وقت تتعرض فيه ما تسمى أحزاب الوسط لضربة قاسية بعد فشل عدد منها في تجاوز نسبة الحزم. ولا يقتصر التحول على توزيع المقاعد، بل يمتد إلى خارطة المعسكرات السياسية، إذ يثر الاستطلاع استمرار عجز معسكر نتنياهو عن تأمين أغلبية برلمانية، حيث حصل على 51 مقعدا فقط مقابل 69 مقعدا لمجمل أحزاب المعارضة، بينما تحافظ الأحزاب العربية على قوة تبلغ 11 مقعدا، ما يبقيها عاملا مؤثرا في أي معادلة سياسية مقبلة. ويعكس ذلك استمرار تآكل قدرة الائتلاف اليميني على استعادة الأغلبية رغم محاولات نتنياهو إعادة توحيد معسكره استعدادا للانتخابات. وفي مؤشر يعزز مكانة آيزنكوت السياسية، أظهر الاستطلاع تفوقه أيضا في سؤال الملائمة لرئاسة الحكومة، إذ اعتبر 46% من الإسرائيليين أنه الأنسب لتولي المنصب مقابل 36% فقط لنتنياهو. وتوحي هذه النتائج بأن آيزنكوت بات ينظر إليه داخل الأوساط الإسرائيلية بوصفه المنافس الأبرز لنتنياهو، مستفيدا من تراجع شعبية خصومه داخل معسكر المعارضة ومن تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الحالية، الأمر الذي قد يعيد رسم موازين القوى السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
3: استولى المستوطنون على مركزات تعود للمواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس وحولوها إلى تجمع لهم بغرض الاستيلاء على مساحات شاسعة.
5: لحظات صعبة يعيشها المواطنون وعائلاتهم في قرية قريوت جنوب شرق نابلس بعد استيلاء المستوطنين على بركسات داخل القرية في خطوة تعتبر محاولة استيطانية للاستيلاء على المنازل وطرد أصحابها منها.
6: يصل المستوطنين للمنازل يحاولون أيضا ارتكاب جرائم ضد هذه المنطقة والقرى الفلسطينية التي أصبحت تعاني في منطقة جنوب نابلس التي تعيش بين أخطبوط استيطاني. هناك مجموعة من المستوطنين المتطرفين مدعومون من حكومات متطرفة، جمعيات صهيونية تحاول دعمهم ومساندهم بكل الإمكانيات الإجرامية ليسيطروا وينفذوا مشروع استيطاني كبير جدا يقطع كل أوصال القرى الفلسطينية.
7: كل يوم يعني بيجي بيحل لنا الشيك وبيجي على البيوت البلاستيك بده يخرب لي يعني. كمان بيجي في الليل مره طخ علي، ويوم من الصبح نزل يحرث برضه كمان طخ علي. يوم يوم يعني هددني بكل بدخل الحمامات منك، بده صل الدار وبده صل للشارع يعني ياخذ كل الاراضي اللي هم بده ياخذن. وبعدين هاي المستوطنه هاي اللي بده يحطها انا يعني هاي خوف انه يعني في عندي أطفال يعني وأولاد ويعني عائلة كبيرة أنا في خوف منها جدا.
5: هذا الحاج يعيش في خربة سرا التي باتت منطقة عسكرية مغلقة يحظر عليه الدخول والخروج إلا بأوامر عسكرية احتلالية بعد أن أقاموا بوابة على الطريق المؤدية إلى منزله.
8: بعاني الأمرين من قبل المستوطنين من حوالي سنة ونص، منعونا نخش السهل، سهل يتراوح بين 1000-1200 درهم، إجا راعي باسم الضحايا سويسا ومنعنا وخرب لنا الأشياء. وأنا اللي بروح على البلد أطلع غير بأمر من المستوطنين وبوابة، ولازم أبلغ أني رحت وجيت وجبت حدا، يعني أنا في وضع مأساوي بشكل رسمي.
9: المستوطنين دائما بحركوا وبسوا مشاكل وظلموا يهجموا وهذا حمامات أبوي في مستوطن بيضلوا كله أنا داخله وبيضلوا يحرث ظلوا يطخطخ علينا، وهناك يسويها منطقة عسكرية. أكثر من مرة إجوا وداهموا هان، وأكثر من مرة بيجوا من هان تركتورونات بيمركوا من هان، وكمان ما كانوا مشاكل من هان إجوا تركتورونات من هان وظلوا تعجسيك ومركوا.
5: واقع الحياة هنا في قريوت يعتبر نموذجا لواقع الحياة في الكثير من القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم بهدف طردهم وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. هذا هو المشهد اليومي الذي يعيشه الفلسطيني في ظل إجراءات الاحتلال، الاستيلاء على المنازل وحرمان الفلسطيني من أرضه في خطوة تستهدف الأرض الفلسطينية وطرد الفلسطيني منها. من بلدة قريوت، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
3: تواصل الحكومة جهودها من أجل تعزيز صمود المواطنين في منطقة برك سليمان ببيت لحم من خلال تشجيع السياحة الداخلية والخارجية للمنطقة الأثرية.
10: في قلب محافظة بيت لحم وتحديدا في المنطقة الرابطة بين برك سليمان وبلدة رطاس، تضع وزارة الأشغال العامة بصمتها الإنشائية بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 1,188,000 دولار أمريكي. هذا المشروع الممول من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية هو إعادة تأهيل شاملة لشريان حيوي يربط المدخل الجنوبي لبيت لحم بريفها وجرتها الخليل ليكون البديل الوطني والآمن للطرق التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها.
11: هذا المشروع طوله 2 كيلو و700 متر، بيخدم أهل رطاس. الوزارة أخذت بعين الاعتبار الخصوصية لهاي البلدة، المنطقة الأثرية، وضعية برك سليمان والاستهداف اللي حاصل عليها. هذا الطريق بيشجع
12: على الوصول للناس بطريقة سهلة على المنطقة، بعرف أهل المنطقة والمحافظات الثانية عن أهمية برج سليمان.

0: إيمان توجيه من الوزارة وزير الأشغال أعطى أهمية لهذا الموضوع.
1: يأتي هذا الإنجاز في وقت تتصاعد فيه وتيرة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وضمن معركة مفتوحة على الأرض تهدف لعزل القرى الفلسطينية. تعمل الحكومة بالتعاون مع الهيئات المحلية وكافة الشركاء على تحسين قدرة المواطن على الوصول لأرضه وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تثبت الفلسطيني في وجه مخططات التهجير والاحتواء.
2: احنا اليوم بنشاهد تنفيذ لأعمال في شارع إرطاس، شارع رابط ومهم في مدينة بيت لحم وبلدة إرطاس والخضر وشمال ويربط شمال بالجنوب. احنا فعلا نحتاج في هاي المنطقة في ظل الاعتداءات المستمرة والهجمات الإسرائيلية من خلال المستوطنين في هاي المناطق اللي هي مناطق تماس في منطقة إرطاس وبرك سليمان.
1: إعادة تأهيل هذه الطريق تفتح الأبواب مجددا أمام السياحة الداخلية والخارجية لمنطقة برك سليمان الأثرية التي تسعى الحكومة لإدراجها ضمن نظام الحماية المعززة في منظمة اليونسكو. الهدف هو تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي وطني آمن يشجع المواطنين على الزيارة والاستثمار ويقطع الطرق أمام أطماع الاحتلال ومحاولة السيطرة على التراث الفلسطيني. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: نهاية النشرة. هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين.
4: الاحتلال يصعد وتيرة عدوانه على أبناء شعبنا، 6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. السيد الرئيس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. في إطار سياسة التهجير القسري، الاحتلال يهدم منازل في الخليل وسلفيت ويخطر بهدم 8 منشآت تجارية في جنين. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة ضد إيران، وإسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة بما فيها احتمال تجدد الحرب.
3: نهاية النشرة، دمتم برعاية الله.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وداري راحت، وكل مكان بنروح ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتنزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا ربي.

هلا الحكومه هاي بتعمل مستوطنات جديده في كل مناطق الضفه. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البدايه هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل، وهم يعملون على ذلك. للاسف ما في يعني رده فعل من قبل الامم المتحده ومجلس الامن والمجتمع الدولي. هذه الخطوه يعني اقتصاديه كبيره للمدينه وصعبه جدا على سكان المدينه.

نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبون الأدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

יום היסטורי, זה יום חג. מסולקים מכאן כל מה שהם בנו כאן. תודה רבה.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صوت الشباب. بنواصل في هاي الحلقة الثانية من ملف الزواج في المجتمع الفلسطيني خاصة لدى فئة الشباب، بعد أن ما ناقشنا في الحلقة السابقة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على قرار الزواج. ننتقل اليوم لمحاور أكثر عمقا تتعلق بسوق العمل وظاهرة العزوف أو تأجيل الزواج، إضافة للضغوط الاجتماعية والثقافية بتأثر على الشباب. بنحاور مع ضيفنا قراءة أوضح لهذا الواقع والبحث في الحلول الممكنة. برحب بضيفي بالاستوديو الدكتور أكرم عثمان، المستشار والمدرب الدولي في التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: الله يسلمك، كل الاحترام لحضرتك.
0: دكتور، في البداية في معنا استطلاع لرأي الشباب حول هذا الموضوع من حلقتنا، خلينا نروح نشوف هذا الاستطلاع ونرجع نكمل محاور الحلقة.
2: أكيد في ظل الظروف الحالية صارت ظروف الزواج أصعب بكثير، إن خصوصا أنها كانت صعبة أصلا من قبل الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية في البلد، وزادت صعوبة مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية، قلة فرص العمل الموجودة حاليا في سوق العمل في جميع المجالات والأصعدة.
3: الشباب بفضلوا إن في جهتين، يعني العمل وتحقيق الاستقرار، بس يعني هسا أغلب الشباب فكروا أول شيء يستقروا وبعدها يتزوجوا، وهذا الصح أنا اللي بشوفه برأيي.
4: إنه إحنا كشعب فلسطيني بشكل عام رفعنا مستوى معيشتنا، بنت صارت تطلب أمور أعلى، للأسف في آخر 3-4 سنوات الرواتب بشكل عام والقدرة الشرائية والحالة الاقتصادية للبلد نزلت كثير، فالشاب صار بالنسبة له حلم صعب التحقيق إنه يتجوز، سبب صعوبة إنه يجيب دار يجيب سيارة حتى يلبي متطلبات العروس نفسها. يعني صاروا زي ما بنلاحظ آخر فترة الزواج الشباب يوصلوا 30 حتى يتجوزوا، لأنه ما بيقدروا يتجوزوا هم في العشرينات بسبب صعوبة التكاليف.
0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، منرحب بضيفي من جديد. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: الله يسلمك وبارك فيك يا رب.
0: دكتور، في البداية خلينا نحكي عن سوق العمل وظاهرة العزوف عن الزواج في ظل التغيرات الكبيرة اللي بشهدها سوق العمل اليوم وتبدل مفهوم الأمان الوظيفي. هل الوظيفة اليوم هي الضامن الفعلي للاستقرار اللي بيسمح بتأسيس أسرة وتكوين أسرة؟
1: يعني يفترض أن يكون الاستقرار أو وجود وظيفة قادر على إعالة الأسرة. اليوم احنا بنشوف الشاب والفتاة يعني بيحرصوا انهم يشتغلوا عشان يكون دورهم تكاملي، لأنه يعني مركز الإحصاء الفلسطيني قال بأنه الفرد في الأسرة بيكلف 263 دينار. لو كان عندنا شخصين معناها بيكلفوا تقريبا أكثر من 500 دينار، لو كان 5 أشخاص بكلفوا 1310 دنانير. بمعنى احنا اليوم نتكلم عن الحد الأدنى للأجور 1880، تكلفة الأسر عادة بتكلف حوالي 1310 دنانير. فبالتالي انه العمل اذا كان في استقرار في يعني راتب يتجاوز الحد الأدنى للأجور مع وجود عمل للطرفين قد يعني يسد هذا الأمر، لكن إشكاليتنا بالفعل إنه وجود البطالة انتشارها بشكل كبير، أو إنه الشاب يشتغل يعني بفكرة المياومة 1800 أو 1900 شيكل بتصور إذا كان مدخن. هاي تحدي كبير يعني، فبالتالي إلها علاقة مباشرة مسألة البطالة والأمان الوظيفي والإقبال على الزواج أو العزوف والتأجيل إلى يعني أعمار ممكن تتجاوز 35 و40 عام.
0: يعني بالوضع الحالي دكتور، بالظروف اللي إحنا بنعيشها، أصبح ممكن من الأساس إنه حتى المرأة إنه تكون عاملة ومش بس فقط ربة منزل.
1: أكيد بلا شك.
0: أساس إنها تساعد وتساهم.
1: هي المرأة عندما خرجت من بيتها أضافت على نفسها أعباء غير أعباء البيت. فبالتالي هذا تحدي بلا شك، لكن طبيعة ظروف الحياة والغلاء اللي بصير مع التحديات إنه ما فيش عنا يعني أمان وظيفي، عنا خريجين ما شاء الله بتخ

0: عشرات الآلاف من الخريجين، فبالتالي يعني هذا التحدي هو اللي بيخلي الشباب يعزفوا أو إنه يفكر إنه الزواج بالنسبة له قد يكون يعني ليس أمرا أساسيا كما كان زمان، على اعتبار بأنه الشاب زمان 16 17 18 سنة كان يتزوج، اليوم بيكون في تأخير، فبالتالي له أثر سلبي.
1: يعني دكتور، هل هناك فعلا ظاهرة العزوف عن الزواج بين أوساط الشباب؟
0: العزوف موجود، نعم، نتيجة الظروف الموجودة، ربما في القرى أقل لكن في المدينة أكثر وفي المخيمات الفلسطينية أكثر، على اعتبار بأن وجود الدعم الأسري في القرى أكثر منه في المدن، فهي ظاهرة موجودة وملفتة للنظر بأنه ارتفاع سن الزواج، اليوم صار يتجاوز 28 والـ30 والـ32 سنة
1: عند كلا الجنسين الشباب والفتيات.
0: نعم بلا شك، وحتى في القرى نفسها كانت الفتاة اللي بيكون عمرها 20 21 بفكروا أنها عنست، لكن اليوم لا، في ممكن يصل ل 25 26، فبالتالي تغيرت كما ذكرنا في الحلقة الأولى التحولات الثقافية والاجتماعية وبدأت تفرض نفسها على نعم. طبيعة حياة الشباب. نعم
1: نعم. طب دكتور، هل يمكن نقول بأنه هناك اللي تفضلت فيه اللي هو ظاهرة العزوف عن الزواج في أوساط الشباب بالتحديد، شو هي الأسباب إذا بدنا نحكي الأسباب النفسية أو الاجتماعية لهذه الظاهرة؟
0: الأسباب النفسية أول شيء الشعور بالخوف والقلق من قضية الزواج، إنه هل هو مؤهل ولا لا، فبالتالي يفترض أن يكون هنالك تأهيل في هذا الجانب. الجانب الآخر ضعف تحمل للمسؤولية، بمعنى أنه عاش فترة 25-26 سنة يعتمد على الأب، يعتمد على الأم، في دون أن يكون له تجارب وإله قدرة على التعامل مع مواقف الحياة. هل هو كان بيشتغل في الجامعة؟ لأن الطلاب اللي كانوا بيشتغلوا أثناء فترة الجامعة كانوا أكثر استقلالية اقتصادية واجتماعية ونفسية من الطلاب اللي كان اعتمادهم على العائلة أكثر. والتحديات الاجتماعية أن الضعف قد يكون أقل، معايير اختيار كمان الشريك اختلفت، بالإضافة أنه الظروف والبهرجة في الزواج والتكاليف العالية اللي تصل ل 95,000 غير قضية توفير السكن وأثاث البيت. يعني في الثمانية في الداخل الفلسطيني الفتاة تتحمل تعفيش البيت والشاب يتحمل وجود بيت، لكن عندنا في مجتمعاتنا في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس هذا الكلام مش موجود، وكأنه الشاب هو الذي يتحمل كل هاي المسؤوليات لوحده، والفتاة ما عندهاش التحمل الاقتصادي في هذا الجانب، عشان هيك الثقل الكبير بكون دائما يعود على الشباب أكثر منه على الإناث.
1: دكتور أكرم، هل تغيرت أولويات الشباب اليوم بمقارنة الأجيال السابقة؟
0: الأولويات تغيرت على اعتبار أنه النزعة الفردية لها أثر كبير، بالإضافة أنه مسألة تطوير الذات والسفر ومجارات العالم، كأس العالم والمناسبات والأفراح، بالإضافة أنه الصورة المثالية اللي بياخذوها الشباب عن الزواج يعني مش موجودة في واقعنا، فبالتالي قد يصطدم بالواقع ويكون في عنده نوع من التراجع والعزوف، يعني نوعا ما نتيجة العقلية والمنتاليتي اللي بيفكر فيها سواء كان شاب أو فتاة.
1: نعم دكتور، خلينا نحكي أكثر من ناحية الضغوط اللي بضعها المجتمع على الشباب. هل المجتمع بضع ضغوط إضافية على الشباب فيما يتعلق بقرار الزواج ومتطلباته؟
0: يعني زمان كان يضغط الأب والأم على قضية الزواج، اليوم الضغوط تكمن في مسألة التكاليف المادية، الحفلات اللي فيها نوع من البهرجة. يعني فترة الحرب غزة كانت الحفلات شبه معدومة، اليوم رجعت الحفلات وصار في نوع من السهرة كمان والغداء وكمان منظم الأفراح، كل هاي الأمور صارت تشكل نوع من الحمل، بحيث أنه الشاب يعني عنده خيارات، إما أنه يقترض من البنوك وتتراكم عليه الأمور، أو أنه يتلقى دعم من قبل الأسرة والأقارب والناس المحيطين فيه، أو أنه ما يفكرش بهذا الأمر على اعتبار أنه أصبح هم كبير. فعشان هيك الضغوط الأسرية والاجتماعية يعني أصبحت تمثل خطر كبير جدا في عقلية الشباب وواقعهم الحالي.
1: مع انتشار ظاهرة السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، ملاحظ انتشار ظاهرة المقارنات الاجتماعية بين الشباب. كيف بتأثر هاي المقارنات دكتور عبر السوشيال ميديا على قرار الزواج ومتطلبات الزواج عند الشباب؟
0: يعني دائما يعني احنا بنشوف البلوجرز الموجودين هذول بتزوجوا وبيعطوا حياة مثالية وبنتفاجأ بعد كم من يوم صارت حالة انفصال وطلاق، وكأن الصورة اللي بياخدوها الشباب عبر السوشيال ميديا بتختلف عن الواقع. ومع ذلك أنا عملت دراسة على فكرة لحد الآن ما نشرتها.
1: حكينا أكثر دكتور عن دراستك.
0: الدراسة كانت بتتعلق بالصورة الذهنية للسوشيال ميديا، إنه بالفعل هل هنالك فروق بين الجنسين في السوشيال ميديا والصورة الذهنية؟ الإجابة على السؤال ما وجدنا أي فروق موجودة نتيجة الانفتاح الموجود في واقعنا. السوشيال ميديا تؤثر على الثقة بالنفس، الناس المشاهير كمان يؤثروا على الصورة المثالية بهذا الإطار، بمعنى إنه دائما الفتاة بتفكر بفارس الأحلام والشاب كمان بفكر بالفتاة يعني المثالية، لما بيجي للواقع فبالتالي بنصدم بالواقع. وعشان هيك حالات المشاكل الأسرية وكذلك حالات الطلاق إلها أثر كبير جدا في هذا الأمر. عشان هيك العودة للواقع، العودة للأصول والقيم الأخلاقية بتصور يمكن أن يكون يعني حل لقضية النمطية الشائعة اللي بتأثر بالسوشيال ميديا، وكأنه إحنا نساق نفسيا واجتماعيا وشخصيا لما يعرض في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وما ننظر بالمقارنة الواقعية في هذا الأمر.
1: دكتور أكرم، بالرجوع لكتابك حول أسرار السعادة الزوجية، تناولت فترة الخطوبة وحكيت عنها باستفاضة. بدنا نعرف أكثر عن الخصائص النفسية والعقلية في هذه الفترة تحديدا، وتأثير الاحترام والمحبة على المقبلين على الزواج.
0: يعني بلا شك يعني هذا الكتاب تناول في الفصل الأول الخطوبة، بمعنى أنه يعني سواء كان الزواج التقليدي أو زواج العلاقات العاطفية كما يحدث في الجامعات أو ما شابه ذلك، يفترض أن نكون في عنا قواعد وأسس معينة للخطوبة، بحيث أنه يكون أكثر على فهم شخصية ونمطية الطرف الآخر الجانب الآخر، أن احنا نقرأ نفسيته بشكل كبير، النقاشات والحوارات اللي بتصير ما تكونش على الملأ، بمعنى إنه الفتاة دائما يكون عندها حب الفضول من قبل الأم أو العكس، فالكثرة المناقشات وربما مواقف بسيطة جدا يعني، وذكرت هذا الكلام في الحلقة الأولى، قد تضعف العلاقة ويؤدي في النهاية إلى الانفصال. ما أقوله فترة الخطوبة ينبغي أن احنا نركز على الأساسيات، نركز على القيم الأخلاقية، نركز على قواعد الاحترام واحترام طبعا الفتاة والعائلة ما بين الطرفين، وفي شيء من الأسرار الموجودة دون إنه يكون الأمور هامشية أو يعني غير أساسية في هذا الأمر. بتصور يمكن إن إحنا يعني تعدي هاي الفترة بانسجام وبسعادة وبنجاح. بالنسبة للخصائص النفسية والعقلية للطرفين، الفتاة عادة يعني هي مشاعرية، بتفكر بالأمان، بتفكر بالشخص اللي يمكن أن يوفر لها الدعم والمساندة والتعاطف، بالإضافة أنه عقلية الفتاة عادة هي عبارة عن شبكة عنكبوتية، بحيث أنه المرأة والفتاة تستطيع أنها تأكل وتتكلم مع ابنها والدرس وتتكلم على التليفون وربما تستخدم المطبخ، يعني
1: في وقت واحد
0: هذه الشبكة العنكبوتية قادر على الإنجاز بشكل كبير. بالنسبة للرجل، هو شخص منطقي دائما عنده غرف منفصلة، بمعنى أنه لو روح الشخص من شغله تعبان، هل مطلوب من المرأة أنها تشكيله هموم الأولاد وظروف الحياة، ولا تستنى بس مجرد أنه يرتاح يأخذ له حمام وبعد ساعة الزمان من الجلسة والحوار الهادف والحوار الإيجابي؟ بتصور هاي النفسية إذا استطاعت المرأة أنها تفهم عقلية الرجل من ناحية أنه هو بحبش حد يتدخل فيه بشكل كبير، الغيرة الزائدة كمان إلها جانب سلبي كبير في هذا الأمر، الغيرة المرضية. وفي المقابل الرجل ينبغي أنه يفهم عقلية المرأة في الجانب المشاعري، في الدعم، في المساندة، ويكون دائما توافقي ما بين علاقته مع زوجته وعلاقته كمان مع أقاربه من أب وأم وإخوان. وبتصور التناسق والترتيب بهذا الأمر له أثر كبير.
1: نعم.
0: الاحترام عنوان أصيل جدا في هذا
1: لاستمرار العلاقة. صحيح.
0: لاستمرار العلاقة، لأنه بصراحة المرأة أو الرجل إذا بحس بقلة الاحترام فبالتالي بتنعدم العلاقة الإيجابية، بنعدم نعم. الحوار، حتى العلاقة العاطفية والحب ما بين الطرفين ممكن أن يضعف إذا قل الاحترام الزوجي. هذا الاحترام بمعنى أنه تظهر مكانته أمام الآخرين، ما تنتقده. الجانب الآخر أنه دائما حتى في عملية الانتقاد، أنا سنة 2002 ألفت كتاب اسمه كيف تنتقد الآخرين وتستولي على محبتهم واحترامهم. النقد دائما ما يكون على الشخصية، دائما النقد يكون على السلوك، بمعنى أنه ممكن هي تمتدح زوجها، تحكي له أنت إنسان فيك واحد اثنين ثلاثة أربعة، حابب أسلط الضوء على سلوك معين، هو ما بيزعل. وكذلك بالعكس يمكن أن يكون له أثر كبير جدا. أنا بتصور الاحترام مقدم على المحبة، وإن كان كلاهما يعني الرجل والمرأة عنصر أساسي جدا في هذا السياق. فبالتالي إذا كان في عنا احترام وفي عنا محبة، راح هاي السفينة يعني تبحر رغم الصعوبات والتحديات الموجودة إلى بر الأمان. لأنه دائما أحد الأمراء لما جاب معلم لتلميذه قال: فاعلم أن عيونهم معقودة عليك، الحسن ما استحسنت والقبيح ما استقبحت. إحنا أولادنا دائما لما بيشوفوا الإيجابية يتربوا على الحوار ويتربوا على الاحترام، ولما بيشوفوا قضية التطاول بالكلمات أو بالإيد بتصور المسألة قد تخرج عن هذا السياق وتصير الحياة سلبية، مش بس على الزوج والزوجة، قد تنعكس كمان على عقلية ونفسية الأولاد بشكل كبير.
1: نعم دكتور، في ظل كل ما تم طرحه خلال حلقتين أو على مدار حلقتين من تحديات اقتصادية واجتماعية، هل يمكن إعادة صياغة مفهوم الزواج من وجهة نظرك اليوم ليصبح أكثر واقعية وليتناسب مع ظروف الشباب الحالية؟
0: يعني يفترض في الزواج أنه يكون في مبالغة، يكون في نوع من التهيئة النفسية للشباب، كما ذكرنا أنه وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون الاجتماعية، أي الوزارات المعنية بقضية الزواج أنها تفكر كيف ممكن أنها، والمؤسسات المجتمعية والNGOs والشركات، كيف يمكن نحن ننقل ثقافة الوعي والتنمية وبناء الصلابة والقوة النفسية في مواجهة التحديات. اليوم إذا فيش عندنا صلابة وعندنا هشاشة، أي مشكلة بنواجهها ممكن نحن نتنحى وتنتهي العلاقة بطريقة سلبية. هذا جانب. الجانب الآخر عدم المبالغة في قضية التيسير، كتير مهم جدا، سواء كان بالمهر أو بالتبعات أو بالحفلات الموجودة. عدم النظر للصورة المثالية كما ذكرناها من خلال الحلقة، إنه نحاول نجاري هؤلاء المشاهير اللي بملكوا الملايين. لا، إحنا اليوم إحنا نملك ملايين، فبالتالي الظروف القاهرة والبطالة وكل هذه التحديات ينبغي أن احنا ننظر إلها، وكون أنه احنا نكسب يعني شاب وفتاة ويفتح بيت وتكون حياتهم قائمة على السلاسة وعلى السعادة والنجاح أفضل بكثير. أنا شفت فيديوهات لنساء يعني انفصلوا بحياتهم، في الأخير قالت: أنا بعد مرور 3-4 سنوات أقول مهما فعل زوجك لابد أنك تتحمليه وتحاول تكوني قادر على التغيير. إحنا بحاجة للتغيير، ما نكون نتحمل بطريقة سلبية، بقدر أن إحنا دائما يكون عندنا دفع إيجابي، نوصل رسالتنا، نحاول أن نغير ونكون قادرين، لأنه دائما العنف هو تخاصم إرادتين. لا يمكن أن يصبح عنف إلا يكون اثنين عمالهم بيمشوا مع بعض بنفس السياق. فلو كان شخص عندنا شخص سلبي والطرف الآخر كان في عنده قوة دافعة للتغيير، وبحيث أنه يكون قادر على إيصال هاي الرسالة، بتصور الشباب ما يصير في نوع من التأخير، ولا أنه يطلع برا ويهاجر ويترك البلد. لا، لابد من التيسير ولابد من الإعداد النفسي والاجتماعي، ونكون قادرين على تحمل أولادنا، ويكون إحنا نساهم بقضية عملهم واستقرارهم. نعم. بشكل جيد.
1: نعم دكتور أكرم، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شوية الرسالة أو النصيحة اللي يمكن أن توجهها للشباب المقبلين على الزواج في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها.
0: لابد أن يكون في عنا وعي، لابد أن إحنا نتحمل يعني ظروف الحياة بشكل أو بآخر، مش كما ذكرت الأغنية يعني عش العصفورة يقضينا، هذا كلام ربما يعني الخيال مش واقعي، ولكن أقل ما فيها يعني نكون واقعيين. ظروفنا الاجتماعية دائما والاقتصادية ينبغي أن احنا يعني نمشي بما هو متاح، ونحاول أن احنا دائما نغير ونطور من حالنا ونعمل يعني أقوى.

0: لأنه هذا تحدي وهي ظروفنا. بتصور ان احنا ما نرفع الراية ونسلم، لابد ان احنا دائما نقاتل في الميدان، نحاول، لانه معترك الحياة مش سهل. التحمل المسؤولية والثقة بالنفس والتكافؤ والتكافل ما بيننا بتصور يمكن ان يساهم بشكل جيد، وشبابنا بدل ما يتزوج عمره 35 و40 سنة لا يتزوج في مقتبل عمر بعد 25 26 27 سنة. بتصور هو يعني عمر العطاء وعمر الإيجابية وعمر القوة والفتوة، فبالتالي هذا ينعكس إيجابيا كمان على حياتنا وحياة شبابنا وأولادنا إن شاء الله.
1: دكتور، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، بنشكرك كثير على كلامك الطيب والجميل.
0: الله يسعدك.
1: دكتور أكرم عثمان، المستشار والمدرب الدولي في التنمية البشرية، شكرا لحضورك معنا لهذا اليوم. نشكركم مشاهدينا، انتظرونا بحلقة جديدة من صوت الشباب. إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نحرقش.

0: أهلا بكم. في مستهل هذه الحلقة اسمحوا لي بطرح هذا السؤال المحوري: كيف استطاعت السينما الفلسطينية أن تتحول من مجرد وسيلة توثيق للمعاناة إلى أداة تحليلية فاعلة تساهم في تشكيل الوعي وتفكك الصورة النمطية؟ هذا السؤال يفتح الباب أمام قراءة أعمق لدور الفن السابع في سياق سياسي وثقافي معقد، حيث تتقاطع الرواية البصرية مع صراع السرديات وعلى تمثيل الحقيقة. السينما الفلسطينية وتأثيرها في تغيير الصورة النمطية موضوع حلقة هذا الأسبوع من صورة وحكاية.
1: الصهاينة قاعدين بوظفوا أراضينا.
2: The British court transferred your land to the settlers.
3: بلادنا عرفت ناس من ديانات شفيري.
4: هذول هم جيران؟ هذول جايين يقعدوا محلنا مش معانا.
5: والله راح يعملوا شيء الإنجليز. كل الكوليج عم يتسلى.
6: We are asking for your help in protecting our villages.
7: I ask you all, have faith that Arab and Jew can live together. With your help, we can create a united.

0: ارتبطت الصورة النمطية عن الفلسطيني لعقود طويلة بثنائية محدودة، إما ضحية عاجزة أو فاعل عنيف، وهي ثنائية ساهمت وسائل إعلام دولية في تكريسها ضمن خطاب تبسيطي يخدم توجهات معينة. في هذا السياق برزت السينما الفلسطينية كفعل مقاومة رمزي لا يكتفي برفض هذه الصورة، بل يعمل على تفكيكها من الداخل عبر تقديم سرديات متعددة الأصوات تعيد الاعتبار للفرد الفلسطيني بوصفه إنسانا مركبا يعيش تفاصيل الحياة اليومية. خلال البحث نجد أن السينما الفلسطينية لم تعد تركز فقط على الحدث السياسي المباشر، بل اتجهت نحو استكشاف البعد الإنساني والاجتماعي والنفسي. فالأفلام الحديثة عالجت قضايا الهوية والذاكرة والمنفى والانتماء ضمن سياق يعكس تأثير الواقع السياسي. هذا التوجه أسهم في كسر القالب النمطي ومنح المتلقي فرصة لرؤية الفلسطيني خارج إطار الصراع كإنسان يعيش ويخطئ ويحلم.
1: You have to finish school.
2: Yakim, please, ma'am.

على الناحية الجمالية، اعتمد صناع السينما الفلسطينية في الآونة الأخيرة على تقنيات سردية وبصرية متقدمة، كما أن استخدام الكاميرا المحمولة والمواقع الطبيعية أضفى على الأعمال مصداقية عالية جعلت المتلقي يشعر بقرب التجربة وواقعيتها. لا يمكن كذلك إغفال دور المهرجانات السينمائية الدولية والتي شكلت منصات حيوية لعرض هذه الأعمال ومنحتها شرعية فنية وثقافية على المستوى العالمي. ساهم هذا الحضور في إعادة توجيه النقاش حول القضية الفلسطينية من كونه نقاشا سياسيا إلى كونه أيضا نقاشا إنسانيا وأخلاقيا تسهم فيه الصورة والقصة بقدر ما تسهم فيه الخطابات الرسمية.

0: رايك نروح على بلد مستأجرين أغراض؟
1: وأنت بتعرف الطريق؟
2: إيه يا أخو يا روح على الحلاوة يا رجل أنت والعية تمشون في حق الغار.
3: لم تكن مشكلة الفلسطيني فقط مع الاحتلال، بل أيضا مع الطريقة التي كان العالم يرى بها هذا الفلسطيني. فالكثير من الأفلام وكذلك الإعلام العالمي قدم الفلسطيني بصورة مشوهة، فاختزلت حياة هذا الفلسطيني في مشاهد الحرب والعنف، وكأن هذا الشعب لا يمتلك تفاصيل إنسانية تشبه باقي البشر. من هنا جاءت السينما الفلسطينية كوسيلة لاستعادة الحقيقة، لا بالشعارات بل بالواقع اليومي، بالأم التي تنتظر، بالشاب الذي يحاول أن يعيش، وبالعائلة التي تبحث عن حياة عادية وسط ظروف غير طبيعية.

يمكن القول بأن السينما الفلسطينية لم تعد مجرد انعكاس للواقع فقط، بل أصبحت فاعلا في تشكيله. فهي لا تكتفي بسرد الحكاية، بل تقوم بإعادة صياغة هذه الحكاية من خلال منحها أبعادا جديدة تسهم في تفكيك الصور النمطية وبناء وعي أكثر عدلا. من خلال هذا الدور تواصل السينما الفلسطينية ترسيخ حضورها كأداة ثقافية قادرة على اختراق الحدود وإعادة تعريف الإنسان الفلسطيني أمام العالم. إلى اللقاء.

0: يبيض.
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

ولا ساحة تقاس، بل روح تسكن الذاكرة وتنهض كلما حاولوا إسكاتها. هو النداء القديم الذي ما زال يتردد بين القباب، وسكينة التي تمشي على بلاط يعرف خطوات الأنبياء وحكايات العابدين. حيث تلتقي السماء بالأرض يظل الأقصى واقفا رغم الجراح، شامخا رغم الأسوار، شاهدا على زمن يحاول كسره ولا يفلح. تحت قبابه يتنفس الصبر، وفي ساحاته يولد الرجاء. كل حجر فيه صلاة، وكل زاوية حكاية، وكل أذان وعد بأن المكان لم ينس أهله ولم يتخلى عن قدسيته. هو الأقصى، ذاكرة لا تمحى، وحق لا يشيخ، ونداء مفتوح في ضمير العالم.

اسمي مهدي صباغ، انا من مواليد القدس، ساكن بامريكا حاليا، واحنا بالدار الطفل بالمتحف التراث الفلسطيني. انا مهم لي اني اضل متواصل على البلد، عم بشتغل على دكتوراه بتاريخ العماره فلسطين. هذا المتحف كتير مهم من هاي الناحية، إنها عمارة تاريخية، وأنا جاي عشان أعمل بحث عن صور لجماعة واصف جوهرية بأول القرن العشرين اللي هي موجودة حالياً هون، وهي صور لمدينة القدس والعمارات بمدينة القدس، وهي قاعدة عم تنبنى بأوائل القرن العشرين، فهي بتوثق التاريخ وبتوثق تغييرات المدينة اللي برأيي كتير مهم الواحد يفهمها. لإلي هذا المتحف كتير مهم لأنه وجوده كمتحف تراث فلسطيني داخل القدس وجود اللي هو صعب، في كتير تحديات، وبرأيي هو أحد الأماكن القليلة اللي بنفع فيها نحكي عن فلسطين، نبحث عن فلسطين ونفهم تاريخ القدس كبلد اللي هي جزء من فلسطين. فعلاقة القدس بالريف، علاقة القدس بالمدن الثانية، كله موثق بالمتحف هذا، ولقلي هذا كتير مهم الواحد يفهمه ويدرسه.

يعني برأيي التحدي الأساسي لإلي كباحث هو درس التاريخ، إنه الواحد يقدر يدرس التاريخ من وجهة نظر محلية فلسطينية. مسألة كتير صعبة اليوم بالقدس، لأنه طيار الاحتلال الإسرائيلي، التغييرات اللي كيف بيعلموا بالمدارس مثلاً، كأنه التاريخ هذا عم بنمحى. فلما في مؤسسة زي هاي اللي بتحافظ على هذا التواصل مع التاريخ، لإلي هذا إشي كتير مهم، ومن هاي الناحية يعني مهم إلي إني أتطوع فيها وأكون جزء منها. والإشي بنهاية الأمر بفيد الباحثين الفلسطينيين، لأنه لإلنا مهم إن يكون في أماكن بالقدس اللي نقدر نفوت فيها وندرس هذا التاريخ ونكتب تاريخ كمان. فبرأيي هذا أحسن محل واحد يقدر يعمل فيه. أنا بشتغل على تاريخ فلسطين العصري أكثر، فالقرن العشرين. المتحف هذا والصور الموجودة عنده أنا عم بتعلم كتير منها، عم بفهم عن مين المصورين اللي كانوا بآخر القرن التاسع عشر أو القرن العشرين، شو كان وجهة نظرهم، إيش اللي وثقوه بالضبط. يعني في تغييرات صارت في المدينة بهذيك الفترة، كان في حملات من القدس من أوروبا اللي فاتت وشرت أراضي، كان في بيع أراضي، كان في بناء كتير. فأنا عم بفهم بالضبط كيف هذا التغيير أثر على المدينة نفسها وعلى كمان مفهوم الفلسطينية بإيش هي القدس. كأنه يعني المتحف عم بعطيني مفهوم أعمق لإيش هي الكولونيالية مثلاً، وإيش بيعني إنه تيجي أموال وكنائس من ومؤسسات من أوروبا وتستطين عنا وتغير مفهوم المحل والمعالم التاريخية اللي فيه كمان. فبرأيي كتير مهم إن الواحد يوصل بين القرن التاسع عشر والعشرين اللي عم بيصير اليوم، ومن ناحية الواحد بيصير يشعر أفضل كمان شوي إنه يعني الإشي مش هالقد جديد علينا نوعا ما.

سالة صندوقة، مسؤولة البرامج والأنشطة في متحف التراث الفلسطيني. نحن اليوم موجودين في متحف التراث الفلسطيني اللي هو تابع لمؤسسة دار التل العربي. متحف موجود في حي الشيخ جراح في حي الحسينية تحديدا، مقابل لنا في بيت الشرق ومجاور لنا فندق الأمريكان كوروني.

المتحف كفكرة نحكي أنه بالأساس هو بيضم مجموعتين رئيسيات، من هون انبثقت فكرة المتحف. المجموعة الأولى اللي هي مجموعة المتحف الشعبي الفلسطيني اللي تم تبلشت فكرة إنشاؤه سنة 1923، كانت مجموعة من الفلسطينية ومجموعة من البريطان اللي هم المناصرين للقضية الفلسطينية على رأسهم ميس فايلت باربر، كانوا عملوا بورد لتجميع قطع للمتحف الشعبي الفلسطيني، وكان أول عرض له بالمورستان في البلدة القديمة في القدس في سوق الدباغة سنة 1935. كان العرض عبارة عن غرفة وكانت فيها غرفة الأدوات الجواهرجية، وبعدين شوي شوي صار يتطور. هون هاي الخارطة بتورجينا كيف تنقلت مجموعة المتحف الشعبي الفلسطيني. فنشوف إنه بال 35 كانت بالمورستان بالبلدة القديمة في سوق الدباغة، بعدين انتقلت على الوير هاوس النظمي الحكومي اللي هو كان مقرر إنه هو يكون المتحف بهذاك الوقت بال 39، بس لأسباب معينة نقلوا المجموعة على قلعة الأسباب الخليل ل 42. بس مبنى الوي هاوس من قصة ال 48، يعني المباني اللي هي ما في إلها أثر إلا بابها الرئيسي على بما يسمى شارع رقم 1 اليوم. قلعة القدس بعدين انتقلت على عنا على متحف الأثر الفلسطيني اللي هو بسموه اليوم متحف روكفيلر. هناك بعد شيء نزاع اليوم كمان على إيش ممكن يصير في متحف روكفيلر أو متحف الأثر الفلسطيني. وبعدين انتقلت على شركة الكهرباء بالقدس بشارع صلاح الدين. السبب اللي نقلوها من متحف الأثار الفلسطيني على شركة الكهرباء قبل سقوط القدس الشرقية عشان يحمي مجموعة من الاحتلال، فظلت محفوظة في المخازن بشركة الكهرباء بشارع صلاح الدين لحد 69. 69 قرروا يعطوها لهند الحسيني، لسكند الحسيني بدار الطفل، وتم حفظها في دار الطفل لحد اليوم. بس طبعا ما كان فكرة المتحف لسه موجودة لحد 78، لما كان أول عرض متحفي في أول غرفتين في المتحف الحالي.

المتحف هون هو المتحف التراث الفلسطيني الوحيد اللي موجود في القدس تحديدا يعني. فاحنا بنعرف انه كل المتاحف بالعالم سواء كمان عند دولة الاحتلال انه هي متاحف تدعمها الدول. هذا المتحف هو لمؤسسة من مؤسسة خيرية، ففكرة الدعم الأساسية مش موجودة، نواه الدعم الأساسية لهذا المتحف، هي هذه المعيق الأكبر لاستمرارية المتحف. معيقة ثانية طبعاً إحنا عندنا صعوبة التنقل، الناس ما بتقدر تيجي من المكان للمتحف، صعوبة التواصل وكل هذا الإشي. يعني هي غير إنك أنت بدك تحافظ على هاي المجموعة من المحيط اللي أنت موجودة فيه، محيط الاحتلال.

اوكي احنا هون بقسم الترميم، قسم بيهتم بترميم الأقفش القديمة اللي هي أكثر عندنا هون بالمتحف، اللي هي مقتنيات الأقمشة اللي هي أكثر إشي الأثواب. الأثواب القديمة معظمها معمولة من مواد عطبية، في طريقة تعامل معينة مدروسة أكاديمية إنه كيف نتعامل مع هاي الأقمشة وهاي الأثواب على أساس إنه نطول عمرها. بيكون في أضرار جاي عليها من طريقة سوء تعامل، من كمان ظروف مناخية حتى كمان، لأنه إحنا بنعرف المواد العضوية كثير بتتأثر في تأثيرات الظروف المناخية، رطوبة زيادة، حرارة زيادة، ممكن تنشف القماش، تدور مثلا بالحرير، بالمخمل، بالصوف، بالقطن، كل هاي الأنواع من الأقمشة هاي شغلات بتتضرر منها. حتى كمان ظروف طبيعية زي الحشرات، في أنواع حشرات بفضل نوع أقمشة عن ما أنواع أقمشة تانية. فإحنا بالبداية بأي قطعة بنتعامل معها أول إشي بنقوم بعملية التنظيف والتعقيم، منعقمها من أي حشرات ممكن أنها تكون عالقة فيها، التنظيف مثلا من الغبار، أي بقع ممكن أنها تكون عالقة فيها. مرات في بقع كتير صعب بيكون نتخلص منها، فبنحتفظ منها فيها كأنها هي جزء من قصة اللي بترويها هاي القطعة. بعدين بتبدأ عملية التدعيم والترميم، يعني القماش وين في تالف ممكن إنه زو بحتاج إنه إحنا ندعمه بقماش تاني، بندعمه بقماش تاني، في مجال إنه إحنا بس نوقف الضرر اللي واقف عليه بيكون نعمل هذا الحكي. كل ما الواحد يتجنب عمليات الترميم الأصعب كل ما كان أحسن، لأنه هذا اللي بيكون أفضل للقطعة، لأنه برضو عملية الترميم مش عملية سهلة على القماش بتكون كمان أو على القطعة بشكل عام.

قاعة العرض هون بنشوف الفخاريات. الفخاريات حلو نطلع عليها من عدة جوانب، سواء من طريق مكان الصنع، سواء في البيت أو في ورشة العمل على الدولاب. نطلع عليها كمان من نوع الطينة المستخدمة، يعني تحديداً في مدينة غزة منشوف الفخار الأسود اللي هو الأكثر صلابة، اللي هو تميزت في مدينة غزة بعد الشواء طبعاً بصير لون الفخار أسود. وكمان من الجانب الثاني اللي حلو كمان نطلع عليه على الفخار اللي هي طريقة الاستخدام أو الغاية من صنع هذا الفخار. في عنا زيار المي، فحيات الزيت، في عنا الوضيات اللي كانوا يستخدموهم للوضوء، المصافي اللي كانوا يستخدموهم لأكلة المفتول تحديدا، العسليات اللي هم كانوا المزجدين من الداخل اللي كانوا يستخدموهم أكثر لحفظ الطعام السائل.

احنا هلا احنا في القاعه في الطابق الثاني في العرض المتحفي هون. هذا الطابق بتضمن عندنا الغزل بالسجاد، وبعدين في عندنا الادوات المعدنيه، وفي عندنا قاعه العرض اللي هي بتحكي عن الزي اليومي، وبعدين نتعرف على ازياء المناسبات من الشمال للوسط، وبعدين في عندنا قاعه العرض اللي هي بتحكي عن المناسبات تحديدا الاعراس الفلسطينيه من الوسط للجنوب، الازياء الفلسطينيه للمناسبات. نشوف كيف كمان كنا نحكي عن القرب الجغرافي بين المناطق، تحديدا قرى القدس كانت تروح على بيت لحم تشتري التطريز ويحط جاهز ويحطوه على اثوابهم، فمنشوف في كتير تشابه بين الثوب المقدسي وثوب التلحمي.

إذا بنمشي لهون لقدام كمان بنشوف قاعة العرض اللي بتحكي عن الأثاث. الأثاث اللي هو كان موجود في البيوت لبعض المدن الفلسطينية اللي

خلينا نحكي للعائلات المقتدرة، نحكي عن الأثاث السوري المطعم بالصدف، الأثاث المصري الأرابيسك، والأثاث اللي هو بمثل النجارة المحلية. هلأ المعلومات اللي عنا إنه هي بين إنه هي شرف مجموعات من الناس، وبين إنه ناس برعوا كمان من جزء من أغراضهم كمان لهند الحسيني. يعني هذا هي المعلومات اللي موجودة عنا.

زي المؤسسات اللي موجودة في البلد كلها، مؤسسات ثقافية تحديداً والقطاع الثقافي تحديداً، لأنه هو كان نقطة والحلقة الأضعف بكل المؤسسات اللي موجودة في البلد بكل القطاعات، لأنه للأسف الشديد إنه المجتمع الفلسطيني بيطلع عليه إنه هو الإشي خلينا نحكي الرفاهية مش الإشي الأساسي، مع إنه هو فعلياً هو إشي أساسي للقطاع الثقافي في البلد. فبما أنه كان الحلقة الأضعف سواء بفترة كورونا أو كمان حتى بفترة الحرب، كان صار في تهميش كتير للدور الثقافي في بالقدس وفلسطين عموما. يعني الحرب على الهوية الفلسطينية من أول ما بلش الحرب، من أول ما بلش الاحتلال من سنة 1948 كان، ومن قبل كمان من بداية بنهاية 1800 كمان، كانت الحرب الثقافية على الهوية الفلسطينية كانت بلشت من هنا من هذاك الوقت، مش إشي جديد. يمكن هلأ صوتها أعلى، صورتها أوضح، بس الإشي كان موجود. يعني إذا نعرف إحنا إنه كثير من المكتبات الفلسطينية اللي هي كانت تضم كتب نادرة ومخطوطات كثير مهمة كمان، تم سرقتها من قبل الاحتلال سنة 48، واليوم الكتب موجودة في المكتبة الوطنية الإسرائيلية في قسم طبعاً ممنوع الدخول له تحت abandoned properties، يعني كأنه هي هاي properties اللي هي تم التخلي عنها. فالهوية الفلسطينية إنه إحنا إدراكنا إنه إحنا لازم نحافظ عليها، هو هذا لازم نشغل عليه أكثر. هي موجودة فينا بعاداتنا وتقاليدنا وبفكرنا وبأخلاقنا بكل تفصيلة صغيرة. طب الفلسطيني هو التوب الفلسطيني، فلسطين فيها تنوع بالتوبها وبتطريزها في أكثر من أي دولة ثانية في العالم. إحنا اليوم نتميز ب 17 قطبة مختلفة بالمناطق الفلسطينية، وهذا ولا أي دولة في العالم موجود فيها، وهذا ناتج كمان عن مركزية فلسطين على مدار التاريخ. الاهتمام بالهوية والمحافظة عليها وتعزيزها له دور كتير كبير، إنه كمان إنه إحنا كيف نقدر نبني أجيال تقدر تبني وتبدع في المستقبل وهي واثقة من نفسها وعارفة مين هي. لأنه إذا فقدت الهوية هي تصفي إنك أنت عم تعملي استنساخ لحضارات تانية وانت فاقدة مين أنت.

متحف هون بضم عنا أكبر ما يزيد عن 4000 قطعة. القطع معظمها مثل ما قلت لك قبل كانت هي من مجموعة ستهم بالحسيني ومجموعة المتحف الشعبي الفلسطيني. ستهم بالحسيني بدورها شرف مجموعات ثانية وكمان تم التبرع من مجموعات ثانية. لحد اليوم إحنا مستقبل تبرعات وإذا في قطعة ناقصة من القطع المكملة لفكرة المتحف وفكرة الأهداف اللي ممكن إنه هو يقدمها المتحف ممكن إنه المتحف إنه هو يشتريها. بس إنه ما بنستقبل كل التبرعات لأنه إحنا كمان في عنا كميات كبيرة من القطع كثير يعني في عنا زي الدوبليكتس ملان فبس بنحاول إنه إحنا أي اقتناء بده يكون من قبل المتحف هو بالقطع اللي ناقصة اللي بده تكمل استكمال لهاي المجموعة.

المبنى اللي احنا موجودين فيه هون هو مبنى بنا سليم باشا حسيني سنة 1882. سليم باشا بيكون حال امها لستنجر حسيني اللي هي شرت حصصه من العائلة، وكمان في اجزاء من العائلة كمان تبرعوا فيه. المبنى مبني بالوقت اللي هي من اوائل البيوت اللي بلشت تبني بري اسوار البلدة القديمة في حي الحسينية بالشرجرة، لانه بنعرف انه احنا بهذا الحي معظم البيوت اللي هي لا عائلة تعود لعائلة الحسيني. بنظام الديوان اللي هو القاعة الكبيرة اللي بتضم كل غرف المبيت للعيلة الممتدة، وطبعا كمان بالمرافق اللي كانت تكون تخدم البيت زي الاسطبلات اللي كانت خارج البيت والمرافق المطبخ والحمامات وغرف المعيشة وهي الغرف الثانية يعني.

فعليا المتحف وقف نشاطه بداية الحرب لمدة شهرين. بعدين لما بلشنا انه نرجع وشي هيك كانت الظروف والمعيقات المادية لاستمرار المتحف كانت كثير اكبر من قدرتنا على الاستمرار. فطبعا المتحف اضطر انه يطلع يسكر المتحف لمدة 6 أشهر. بعد ما رجعنا من سنة رجعنا انه احنا نقدر انه احنا نرجع عجلة العمل في المتحف سواء من الأنشطة والبرامج مش بشكل مكثف اللي كان عليه قبل كورونا وقبل الحرب لا بس إنه بطرق بسيطة وبالتمويلات اللي موجودة بين إيدينا يعني.

بنسلك حلة في النيل، الجنابي كلها انتلت مية والبطانيات والحصر والفاش والعرض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف مش بصير فينا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في عدد من المناطق التي طالتها استهدافات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. واستشهد مواطن خلال غارة من مسيرة على مركبة غربي مدينة غزة في أحدث اعتداء نفذته قوات الاحتلال. وسبقه استشهاد مواطن في قصف آخر استهدف مجموعة مواطنين بالقرب من مخيم النصيرات. وكان أعلن عن استشهاد 3 مواطنين في غارات واستهدافات إسرائيلية وقعت صباح أمس في غزة وخان يونس.

هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا للقانون. أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين. وأكدت الرئاسة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تهدف إلى زعزعة أمن هذه الدول واستقرارها. وأعربت الرئاسة عن ثقتها بقدرة الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين على الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، مؤكدة دعم دولة فلسطين الكامل لأية إجراءات يتخذها الأشقاء العرب للحفاظ على سيادتهم وحماية شعوبهم. هذا وشنت الولايات المتحدة موجة واسعة من الغارات على مناطق عدة في جنوب إيران، وذلك في اليوم 21 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ووصفت وسائل إعلام إيرانية الهجمات بأنها الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى سماع دوي عشرات الانفجارات في مدن ومناطق بينها بندر عباس، إضافة إلى جزيرتي قشم وأبو موسى، فيما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية اعتراض أهداف معادية. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى اللجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفة هارتس بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسل من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة. هدمت قوات الاحتلال ما تبقى من منزل في بلدة برقين غرب سلفيد بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. وأفادت مراسلتنا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية في البلدة في منطقة البلاطة ترافقها جرافة عسكرية، وهدمت ما تبقى من منزل يعود للمواطن عطا محمد ربيع، علما أن المنزل مكون من طابق واحد وتبلغ مساحته 100 متر مربع وكان جاهزا للسكن. نهاية الموجز، أنتم في رعاية الله.

مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج لقاء خاص الذي سنناقش فيه هذا اليوم موضوع التحولات الكثيرة التي بدأت تبرز بنتائج في إطار الانتخابات التمهيدية التي تسبق الانتخابات النصفية التي من المقرر أن تجرى في نوفمبر القادم في الولايات المتحدة، بانعكاس لفوز أنصار الحق الفلسطيني في واحدة من أكبر المدن في الولايات المتحدة وهي نيويورك، إلى جانب ما يجري في الولايات الأخرى، وهذا التدفق في إطار الوعي الذي حصل ما بين الجمهور الأمريكي نتيجة للنشاطات التي تقوم بها أيضا يقوم بها أبناء الجالية بمختلف مؤسساتهم في تلك المنطقة، إلى جانب التأثيرات القوية على المساندة من كافة الجاليات الأخرى في الولايات المتحدة. يسعدنا أن نستضيف معنا

0: مباشرة عبر تقنية الزوم من واشنطن الأستاذ سعيد عرقات الكاتب والصحفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ سعيد.
1: يا هلا بك، شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد. بحقيقة القراءة المنطقية والواقعية التي نشاهدها يعني تحديدا في نيويورك لهذا الانتصار، ومنهم يعني الفلسطينية عبير قواس التي فازت في هذه الانتخابات التمهيدية، ما المؤشرات التي يحملها ذلك؟
1: يعني ما نشهده لا يقل عن الزلزال السياسي في الولايات المتحدة، فكلمة فلسطين التي كانت في السابق كلمة منبوذة وتؤدي بأي شخص قد يتحدث بها إلى الخسارة الأكيدة وإلى الملاحقة وإلى آخره، الآن تغيرت. على العكس، هو الصحيح أن نفذت الانتخابات التمهيدية شيء، فهي تثبت أنه على العكس أصبحت كلمة إسرائيل وكلمة الإبادة وكلمة الاعتداءات الإسرائيلية سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان وفي كل مكان هي التي أصبحت منبوذة وتسلط الأضواء عليها وتخرج الأصوات مناهضة لها بشكل واضح وصريح، وذلك انعكس تماما على الانتخابات التمهيدية. ليلة أمس فقط كان هناك انتخابات مدوية في مدينة دنفر بولاية كولورادو، مهاجرة اسمها ميلات كيروس أثيوبية فازت في الانتخابات التمهيدية ضد عضو في الكونغرس مخضرم لكنه أكثر من السياق العام. هذه الشخصية الفذة خاضت الانتخابات على قضية ما يجري في غزة لا شيء آخر، كانت محامية تعمل في مكتب كبير للمحاماة في مدينة نيويورك، وعندما صارت المظاهرات والاحتجاجات والآخره كتبت بوست تتحدث فيها عن ضرورة الحديث ضد الإبادة وإلى آخره، وطلب منها أن تشطب هذه البوست ورفضت أن تفعل ذلك، ومن ثم طردت من عملها وقررت أن تخوض الانتخابات على هذه الأرضية. هناك تغير كبير جدا في ليس في نيويورك، وهي طبعا الذرة الكبرى أو كما يسموها الأمريكيون يسمونها التفاحة الكبرى، ذا بيج ابل، ان هي دلت على شيء تدل على تغير منهجي في السياسه الامريكيه على الاقل في الحزب الديمقراطي لكن ايضا في الحزب الجمهوري.
0: نعم استاذ سعيد، ما ود ان اساله، فاتوره المعاناه والدم الفلسطينيه كانت كبيره، لكن فاتوره من كان يدفع لمن يترشحون للانتخابات مبالغ طائله، يعني كيف ينظرون إلى هذه المفارقة والشعب الفلسطيني ما زال صامد يعني متجذر في الأرض رغم كل ذلك؟
1: نعم، هذا أعتقد سؤال بالغ الأهمية لأنه يتحدث عن السياق السابق للانتخابات الأمريكية عندما كانت الأموال تلعب دورا كبيرا ولا زالت، أنا دعني لا أبالغ بأن الأموال لم يعد لها دورا لكن بكل تأكيد لها دور كبير كما رأينا في ولاية كنتاكي عندما صرفت منظمة إيباك حوالي 30 مليون دولار من أجل إفشال أو إسقاط تامس ماسي، وبالفعل تمكنوا من ذلك، فالأموال لا زال لها دور لكن والواضح تماما أن دورها تراجع كبيرا لأن اللوبيات الإسرائيلية المختلفة هناك عدة وأهمها طبعا إيباك يعتمدون على المال لا أكثر، هم يعتمدون على المال والمتطوعين والدق الأبواب وتنظيم الحملات الانتخابية، لكن بالأساس المال هذا لم يعد له هذا الأثر الكبير. هذا واحد. اثنان، القضية الفلسطينية أصبحت أمام الجميع، يعني المواطن الأمريكي كما المواطن العالمي شهد هذا الإجرام بحق الفلسطينيين حق الأبرياء عندما تخرج التقارير كما حدث الأسبوع الماضي ما إسرائيل قتلت 20,000 طفل في غزة، 20,000 طفل، يعني هذا من يتحمل ذلك، أو قتلت 39,000 امرأة وفتاة، يعني هذه الأرقام تسلط عليها الأضواء ويتمكن المواطن العادي الأمريكي الذي لم يعد يعتمد على الوسائل التقليدية للإعلام بل يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي بات يعرفها عن ظهر قلب وبات يرى ما يجري وبات يرى أن هذه الدولة الإسرائيلية تقوم على العدوان ليس فقط على الفلسطينيين بل على كل جيرانها. كل ذلك كان له الأثر الكبير رغم يعني رغم أن الثمن كان باهظا جدا كما ذكرت، لكن بكل تأكيد أثر ذلك على المجتمع الأمريكي، على ربما السياسة العالمية، لكن ممكن يعني نتحدث عن الوضع هنا في الولايات المتحدة، هو أثر كبير كما رأينا الليلة الماضية في مدينة دنفر.
0: نعم، إلى جانب ذلك أهمية يعني الفوز لمناصرين حق فلسطيني في نيويورك، ما معاني ذلك أستاذ سعيد؟
1: معانيها كبيرة كما ذكرت، يعني عبير قواس فازت بموقع في مجلس شيوخ الولاية، وهي ولاية كبيرة جدا، يعني نحن نتحدث عن ولاية نيويورك ولا نتحدث فقط عن المدينة، هي تمكنت من الفوز بمقعد مهم في مجلس شيوخ مهم من ولاية مهمة جدا. بكل تأكيد أن هذه الأمور لا تغيب على أحد، يعني الكل يراها والكل بدأ ينظر إلى المشاركة السياسية من منظور مختلف، لأنه حقيقة المجتمع يتغير. نحن الآن الجيل الذي كان يؤيد إسرائيل دون أي مساءلة ولا، وأصبح الآن جيلا جديدا يتمكن من الحصول على المعلومات، وهي تحدث، يرى ما يجري وهو يحدث، هناك علاقات وترابط ليس فقط من ناحية يعني أن هناك تعاطف مع الفلسطينيين، بل أيضا مشاركة بالقيم الحقيقية، بمعنى محاربة العمل الذي الأعمال المناهضة للقيم الأخلاقية والأعمال المناهضة لحقوق الإنسان، فهي أيضا خيوط متشابكة ومرتبطة تجعل المواطن الأمريكي يصوت بهذا الشكل. لكن بكل تأكيد صمود الفلسطينيين ومعاناة الفلسطينيين كان لها الدور الأكبر.
0: أستاذ سعيد، محاولة الشيطنة للفلسطيني على نطاق الولايات المتحدة منذ عقود مضت، هل سقطت بشكل سريع في ظل هذا الواقع؟ حتى مع بداية الحرب أنا أذكر تماما أنني سألتك عن الإنسانية، قلت لي أنه لا تفرق معهم شيء بالإنسانية، أقصد عن المسؤولين والسياسيين، أنت شخصيا أنا وياك تحاورنا في هذا الموضوع، لكن الآن الإنسانية قديش تغط على محاولات، يعني قديش جبت الشيطان للفلسطيني؟
1: نعم، أولا مسألة شيطنة الفلسطينيين هي شغلة تاريخية، هي ليست أمر جديد. هذا العمل التشويه بطبيعة الفلسطيني والآخر بدأ العمل به منذ قبل إنشاء دولة إسرائيل، قبل قيامها، فإذن هذه شغلة قديمة جدا، واستطاع اللوبيات واستطاعت إسرائيل عبر تواجدها كشيء عضوي من المجتمع الأمريكي وكجزء متمكن ومتعلم ويمتلك القدرات والمال وإلى آخره، المجتمع الأمريكي تمكنوا أن يبقوا على هذه الصورة. لكن الصورة حقيقة بدأت تتغير منذ عهد طويل، معنى أن ربما هي يعني عملية ذهاب وإياب وبد وجزر وإلى آخره، لكن أيضا الناس تتذكر مجازر صبرا وشتيلة، تتذكر المجازر الأخرى التي تعرضها الفلسطينيين، يتذكرون الانتفاضة التي ربما ليس لها مثيل في عصرنا الحديث. كلمة انتفاضة أصبحت كلمة دارجة في الحديث باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة. فإذا هذه هو شيء تراكمي، وأنا أعتقد أن ربما اللحظة الأهم هي انطلاق حركة المقاطعة BDS، حركة مهولة تمكنت من أن تحدث تغيرات عبر التراكم عبر سنوات من العمل، والآن نرى مردودها، نرى أكلها. فإذا لا نقول أن صورة الفلسطيني تحسنت بشكل كامل وأنها لم تعد مشوهة، نعم هناك من يسعى إلى تشويهها بالفعل، ما عليك إلا أن تستمع إلى الكثير من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تيد كروز، تام كارتن، ليندي جرام، لا زالوا يتحدثون بهذا الشكل الفجر، المذيعين المختلفين مثل مارك لبين وغيرهم الذين ليس لهم قضية إلا تشويه الفلسطينيين، سيبقوا. لكن بكل تأكيد صورة الفلسطينيين بشكل عام الآن بدأت تتغير، تظهر أنه إنسان يريد أن يعيش بحرية، شأنه شأن الأمريكي، يريد أن يربي أطفاله وأطفالها، يريد أن يتمكن أولاده وأولادها من الذهاب إلى المدرسة والحياة الأفضل، نفس القيم التي يتمناها كل أمريكي لأولاده وعائلته والآخر. فإذن القواسم المشتركة بدأت تبرز، والآن المواطن يستطيع عكس السابق، يستطيع أن يرى كل ذلك في لحظة حدوثه.
0: نعم، لكن واضح أستاذ سعيد بأن هؤلاء الذين يحاولون أو يستمرون في مسألة يعني تشويه صورة الفلسطيني بات لدى الشارع الأمريكي من خلال المتابعة بأنهم مأجورين، هم مدفوعي الأجر من أجل أن يقوموا حتى من يصلوا إلى الكونغرس في بعضهم، وهناك أبنائهم تخلوا عنهم. يعني هناك في ولاية تكساس، هناك في فلوريدا، قرأنا سابقا عن أحد الشبان يتهم والده بأنه يتلقى الرشا من أجل أن دائما يتحدث باتجاه معاكس لما يجري بقطاع غزة أو في الضفة الغربية.
1: يعني لا شك أن هناك عدد من المأجورين الذين يعملون على التشويه، لكن أيضا هناك مسألة عقائدية. انظر إلى الإيفنجاليين التبشيريين، ما يسمى بالصهاينة المسيحيين على سبيل المثال. هؤلاء لديهم اعتقاد بأنه يجب أن تنتصر إسرائيل حتى يعود السيد المسيح عليه السلام. هؤلاء يؤمنون بذلك، لكن هذه القاعدة تضمحل وتصغر كل يوم، بمعنى أن الانتماءات العقائدية التي تنظر إلى ضرورة تشويه الفلسطيني من أجل أن تنتصر إسرائيل أن يعود المسيح، هي أولا قصة مبالغ بها، ليست لا تعكس الدين المسيحي بشكله الأصلي وإلى آخره. هؤلاء بدأوا ينظرون إلى ما يجري أيضا من منطلق ديني، لكنه من منطلق ديني معقول، يقرأ التاريخ ويعتمد على التاريخ، وليس فقط في الأساطير التي تروج لها الصهيونية العالمية.
0: نعم أستاذ سعيد، بكل صراحة من خلال متابعتك وأنت متعمق، حجم الوعي في المجتمع الأمريكي بفئاته المختلفة، تحديدا الفئة الشبابية أو المخضرمة، كم يبلغ؟
1: أولا يعني تذكر المجتمع الأمريكي مجتمعا متعلم، هناك عدد هائل من خريجي الجامعات، من الذين يذهبون إلى المدارس الخاصة، الذين يكتشفون كل يوم أمور متعددة عن العالم كله، ليس فقط عن فلسطين، وفلسطين هي جزء من ذلك. بكل تأكيد ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية من انتخابات تمهيدية يدل على أن الشباب الأمريكي هو مطلع. يعني أنا اسمح لي، أنا أتذكر من طلابي هم في 20 عام و21 عام يدركون كل شيء، يعلمون كل شيء، لأنه المعلومات هي بمتناولهم، فهم على معرفة بما يجري. وكلما كان الإنسان مطلع كلما كان مدركا للحقائق أكثر من الإنسان غير المطلع، هذا شيء طبيعي. نحن نرى أن الشباب الأمريكي شباب واعي وينخرط بالمجتمع، تهمه بلاده، يدافع عن بلاده بشكل صادق، يريد أن يخدم، يؤمن بحقوق الإنسان، وكل ذلك كان يتناقض مع مسألة التشويه التي تحدثنا عنها. فهم الآن ينظرون من هذا المنطلق، عندك أنت شباب أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر التحاما بالقضايا العالمية، هم يدركون أن مثلا انتشار الوباء إيبولا في أفريقيا يهمهم، أو انتشار الوباء في أي قارة يهمهم، أو زلزال في فنزويلا يهمهم، فترى أن هناك حشدا وتجمعا للقيام بدورهم قدر الإمكان. وكذلك القضية الفلسطينية، فهي من هذا المنطلق حقيقة استطاعت وتمكنت القضية، لأنه كمان شعبنا شعب مناضل وشعب صادق وشعب صامد، أيضا يظهر حقيقة هذا الصراع، وبناء عليه نرى هذه التغيير.
0: نعم، هذا التطور في عملية الانتخابات التمهيدية أستاذ سعيد كم يؤسس للانتخابات النصفية وينعكس على صناع القرار باتخاذ مواقف تكون قريبة من رأي الناخب؟
1: نعم، أيضا سؤال مهم جدا، لأنه مثلا بالنسبة لولاية نيويورك نحن نتحدث عن مقاعد مضمونة، ما يسمونها بالمقاعد المضمونة، عندما يتم انتخاب المرشح الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية، هذه ولاية ديمقراطية، مدينة ديمقراطية بكل تأكيد، فعلى الأرجح أن هذا المرشح سيفوز بالانتخابات النصفية 100% ويصبح عضوا في مجلس النواب، وربما في مجلس الشيوخ في الدورة المقبلة التي تبدأ في أول يناير المقبل. الانتخابات في نوفمبر كما ذكرت، ومن ثم تبدأ الخدمة في مجلسي النواب والشيوخ وفي كل المواقع المنتخبة أو المواقع البرلمانية يبدأ العمل بها في يناير المقبل. فنحن نرى أن هذا سينعكس ليس فقط

0: على المقاطعه الانتخابيه، لانه هنا المواطن ينتخب على اساس لمجلس النواب ينتخب على اساس المقاطعه، وينتخب مجلس الشيوخ على اساس الولايات، لانه لكل ولايه عضوين من مجلس الشيوخ. فنحن ما نراه في ولايه ميشيغان بالنسبه لمجلس الشيوخ هو شيء مذهل. نرى ان الطبيب المصري الاصل عبد الرحمن السيد يفوز ضد منافسيه ايا كانوا من الحزب او من خارج الحزب، من الحزب الديمقراطي او من الجمهور، بحوالي 50-52 نقطه. فهناك تغيرا ينظرون الى هذا الشخص، ليس لانه فقط يتحدث عن القضيه الفلسطينيه ويتحدث عنها بشكل مستمر، لكنه ايضا يتحدث عن القيم المشتركه، يتحدث عن ضروره ان يكون هناك ضمان اجتماعي، ضمان صحي للمواطن الامريكي، يتحدث عن ضروره ان يكون هناك حمايه للعمال. هذه القضايا هي التي تهم الجيل الجديد، الجيل الامريكي الجديد في من يختار في الانتخابات، وسينعكس ذلك حتما على طبيعه الانتخابات الرئاسيه في الانتخابات المقبله عام 2028. سنرى لكل ذلك انعكاسا ايجابيا بالنسبة
1: للقضية. بالتأكيد المواضيع التي ذكرتها أستاذ سعيد، يعني الموضوع الناخب لا يرتبط فقط بالقضية الفلسطينية بكل ما يهمه، قديش كل هذا الأمور ممكن تأثر على الإدارة نفسها الأمريكية التي تحكم الولايات المتحدة، هذا المشهد قديش ممكن يأثر على سياساتها الخارجية؟
0: نعم، يعني كيف سيأثر على السياسة الخارجية سنرى. نحن نرى أن الرئيس الأمريكي بسبب السياسات الإجرامية الإسرائيلية وجد نفسه في موقع لا يحسد عليه، هو متورط في مستنقع الذي قاده إليه بنيامين نتنياهو، هذه تؤثر على السياسة الخارجية. سمعنا مثلا من مواقف سواء وزير الخارجية أو ماركو روبيو أو وزير أو رئيس CIA راتكليف أو قائد الجيش دان كينز، يعني كلهم تحدثوا عن غباء أو عن مغبة خوض الحرب ضد إيران على سبيل المثال، فهم يدكون ذلك. هذا يخلق أيضا جوا عاما في المدينة وحتى في البيت الأبيض مناهض للتصرفات الإسرائيلية، فهذا واحد، هذا له أثر. كذلك نسمع ما يقوله الرئيس باستمرار الذي طبعا يتحدث بأسلوب عدائي تجاه الفلسطينيين، ويحاول أن يستخدمها كما سبب يعني كلمة فلسطيني، عندما يقول عن تشاك شومر أنه فلسطيني كان يهوديا يوما ما والآن أصبح فلسطينيا، هذا النوع من الحديث يدل على طبيعة العنصرية لهذا الرئيس. لكن بكل تأكيد هم يدركون ما يجري، لأن نرى حالة من الهستيريا في الأيام الأخيرة من صعود هذا الجيل من المرشحين التقدميين الذين طبعا الرئيس يتهمهم بأنهم شيوعيين وبأنهم اشتراكيين وأنهم يريدون أن يغيروا القيم الأمريكية والآخرية، ولكن إن دل على شيء يدل على أن هناك حالة من القلق الكبير، دعني أقول داخل البيت الأبيض، وفي النهاية سينعكس على السياسة، لأنه المواطن الأمريكي جمهوري أو ديمقراطي، المواطن الجمهوري سيقول طب لماذا كل هذه الحروب اللي بنخوضها من شان نتنياهو؟ لماذا؟ يعني بدأوا ينظرون إلى هذه الحروب المتعددة التي خاضتها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر ضد أعداء إسرائيل في العراق، في ليبيا، في سوريا، في إيران، كل ذلك مترابط، فهم يدركون ذلك. أعتقد أن لذلك سيكون أثرا أولا في طبيعة الرئيس المقبل الذي سيحتل البيت الأبيض بعد عامين، يعني هناك ما يسمى بالبطة العرجاء بعد عام من الآن أو بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، يصبح الرئيس في آخر عام أو آخر عامين له، وبالتالي قدرته على الحركة وبسط سيطرته تبقى قوية لكنها تتراجع بشكل كبير. فنبدأ ننظر إلى الإدارة المقبلة. أعتقد أن الإدارة المقبلة ستكون مواقفها في السياسة الخارجية تختلف تماما عن سابقاتها.
1: يعني هذه الجزئية مهمة جدا أستاذ سعيد، بأن التصريحات العشوائية التي تخرج والتي يعني تلقي اتهامات جزافا لمن ينتصر لصاحب حق، كيف يمكن لأي مرشح ينتصر للحق الفلسطيني أو من الفلسطينيين أو من الجالية استثمار مثل هذا، لأنه يفهم العقل الأمريكي بمخاطبته بالطريقة التي

0: يجب أن يفهمها؟
1: نعم، شوف يعني مثلا مثال ميلاد كيروس اللي حدث يوم أمس مثال كبير جدا. بإمكان المواطن الفلسطيني الأمريكي المتعلم الموجود في هذا المجتمع وهو يضخ الضرائب ويعمل بصدق في هذا المجتمع فهو مواطن صالح بكل معنى الكلمة، مواطن ومواطنة طبعا، بإمكانه أن يخوض الانتخابات، أن ينزل الانتخابات وأن يفوز في الانتخابات كما رأينا مع عبير قوات، كما رأينا مع رشيد الصيف، كما رأينا مع آخرين في ولاية إلينوي عدة أخذوا مواقع، كما نرى في عدة مواقع الآن يخوضها مرشحون فلسطينيون. يعني هذا الأمر ممكن، هذا أولا. يعني الجالية الفلسطينية وهي جزء مهم من هذا المجتمع، يعني هي أولا جالية متعلمة، هي جالية مشاركة بشكل عضوي وبشكل جيد في المجتمع الأمريكي، تعمل في كافة في كل طبقات المجتمع الأمريكي سواء العملية أو التكنولوجية أو إلى آخره، فلهم دور كبير. أنا أعتقد أن هذا درس كبير للمواطن الفلسطيني الأمريكي أن يخوض الانتخابات بنفسه، لأن بإمكانه أن يفوز، بإمكانه أن تفوز كما رأينا مع أبي القوات مع آخرين. فهذا هو الدرس الكبير أعتقد للجالية، إن كنت فهمت سؤالك
0: نعم هو كذلك أستاذ سعيد. نحن دائما متفاهمون فيما نطرح وتجيب، يعني ليس هناك أي مشكلة. أريد أن أسأل، عملية لدينا فلسطينيين في الحزب الجمهوري، لدينا من الجاليات العربية والصديقة التي تناصر في الحزب الجمهوري، كيف يمكن اقتحام هذا العقل في الحزب الجمهوري عبر البوابة الفلسطينية أو العربية أو الصديقة أو حتى عن طريق الجالية لكي يكون هناك مواقف لا نريد منهم أن يناصرون على باطل، يناصروا على حق؟
1: نعم، يعني أنا طبعا أتفهم أن هناك عرب وفلسطينيين هم جزء كبير من الحزب الجمهوري، بمعنى جزء من الجالية مهم جدا، يعملون بشكل كبير، يتبرعون للحزب وغيره، لأنه حقيقة لعدة أسباب. أولا هاي شغلة قديمة، يعني كان ينظر إلى الحزب الجمهوري أنه الحزب الأقل صياعا للعب الإسرائيلي، طبعا تغير الصورة بشكل كامل. كما أن طبيعة القاعدة للحزب الجمهوري تتغير، وبالتالي يتغير معها الموقف الفلسطيني أيضا أو الأعضاء الفلسطينيين في هذا الحزب. يعني الآن ما نراه في آخر استطلاعات نرى أن 50% يعني عدد كبير جدا من الشباب دون 40 في الحزب الجمهوري يؤيدون الفلسطينيين، فهذا تغير كبير جدا، وهذا أيضا ينسحب على الفلسطيني الجمهوري، وهم قلة. يعني لا نريد أن نبالغ بعدد الفلسطينيين الذين الموجودين في الحزب الجمهوري، هناك طبعا وجود لهم ورأيناهم في المؤتمرات المختلفة. أنا كنت أغطي المؤتمرات للحزبين وكنت أرى الفلسطينيين الذين يشاركون في هذا المؤتمر أو في ذاك المؤتمر للحزبين، لكن العدد طبعا يتراجع، لأنه حقيقة المواطن الفلسطيني أيضا هو جزء من القاعدة التقدمية أنشأت. يعني لا أريد أن أصبغها بصبغة واحدة، لكن هم جزء الذين يؤمنون بالحقوق المدنية، يؤمنون بحقوق الإنسان، يؤمنون بحقوق المواطنين، يؤمنون بحقوق المرأة، يؤمنون بحق الطلاب في التظاهر والاحتجاج وإلى آخره. لأن هم جزء من هذه الحركة العامة، الأغلبية من الفلسطينيين يقتسمون هذه القيم مع نظرائهم الأمريكية.
0: نعم، يعني هذا مهم جدا، لكن كما تذكر أستاذ سعيد يعني كان بايدن خذل الجميع فيما كان في ولايته وعبر عن صهيونيته، وحتى أنا أذكر تماما عندما كان يساند كمالا هاريس نائبته بأنها تتسلم ملف حقوق الإنسان والتي غابت فيما جرى أمام مجزرة قطاع غزة. فلهذا السبب يعني هذا يؤدي إلى دروس وعبر يمكن أن تؤخذ في الحسبان في عملية اختيار من يمثل الحزب الديمقراطي على أساس يكون سليم.
1: نعم، يعني أنا لي تجربة طويلة في هذا البلد، وأنا أتذكر في الانتخابات السابقة، أتذكر أنني خطبت الجالية الفلسطينية عام 2000 على سبيل المثال في أبان المعركة الطاحنة بين آل غور وجورج دبليو بوش، ونصيحتي كانت أن ينتخبوا آل غور وليبرمان. وبالفعل يعني البعض احتج، كيف تريد أن نصوت إلى هذا والذي معروف بالحماية الصهيونية؟

0: ولا آخره. فكانت إجابتي بسيطة جدا، أنه في تقديري سيكون العمل الأول لإدارة جورج بوش الابن أنه سيهاجم العراق، وهذا بالفعل ما حصل. يعني طبعا هناك ظروف، هجمات 11 أيلول إلى آخره، لكن كان معروفا أنه سيفعل ذلك. كذلك أن القول بأنه نحن ننتخب هؤلاء لأنهم يقفون ربما مواقف أقل حدة بالنسبة لدعم إسرائيل، هذا ليس صحيحا. يعني علينا أن نتذكر أن الرئيس الجمهوري نيكسون قام برسالة الجسر الجوي أثناء حرب 73، نتذكر كيف جورج بوش الأب قام بمهاجمة العراق وتدميره، ثم جورج بوش الابن كذلك، حتى بما يسمى في فترة الربيع العربي أبان الجمهوريين سواء وحتى ودي المقراطين أيضا. إذا علينا أن نقرر أين قيامنا. نعم الكل يتذكر أن جو بايدن كان يفتخر بأنه صهيوني، وجو بايدن كان يسرد الرواية الإسرائيلية دون التحقق، ويعني مع ثبوت بطلان ما يقوله إلى آخره. لكن هذا طبعا هذا الرأي القديم، هذا في تقديري أنا، أن سواء بايدن أو غيره من الذين لا زالوا يتبوؤون مواقع مهمة في الحزب الديمقراطي لا زالوا يأيدون إسرائيل، لكنهم هؤلاء يضمحلون أو يتراجعون أو حجمهم يتراجع إلى حد ما. هناك إدراك، وكاميلا هاريس بالمناسبة في كتابها الذي أصدرته بعد الانتخابات أقرت بأن مسألة غزة هي التي ما جعلها تخسر الانتخابات. هناك الكثير من الحزب يقولون أن هذا بالفعل هو ما حدث، أن كاميلا هاريس كان بإمكانها أن تفوز في الانتخابات لو اتخذت موقفا مبدئيا من المجزرة الإسرائيلية والإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين. فإذا نعم هناك دروس في تقديري أن طبيعة وشكل الممثلي الحزب الديمقراطي حاليا يختلفون عن الذين سبقوهم.
1: نعم السؤال الأخير أستاذ سعيد، هذا التحول الذي نشهده في عملية الانتخابات التمهيدية وقد نشهد ذلك أكثر منه في الانتخابات النصفية، كم يعطي يعني قضية إيجابية للشعب الفلسطيني المتواجد على أرضه يواجه بكل بصدوره العارية بالتأكيد كما تعلم؟
0: نعم أشكرك على هذا السؤال لأنه حقيقة سؤال مهم جدا. نحن لسنا وحدها، هذه الرسالة الأهم، نحن شعوب العالم تقف معنا. فالقول بأن الفلسطينيين لوحدهم ولا يستطيعون فعل شيء، هذه مقولة مغلوطة تماما. عندما تدرك أن هناك، يعني عندما أنا أمر من الجامعات وإلى آخره وأرى الشباب الأمريكي يحتجوا على ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، ويحتجوا على ما تفعله إسرائيل في لبنان وما تفعله في ضرب إيران وإلى آخره، عندما نرى ذلك نرى أنه نحن لسنا لوحدنا، قضيتنا عادلة، وعدالة القضية وقدرة الشعب الفلسطيني على النضال والصمود في تقديري هي من يخلق الدعم، والدعم الحقيقي الذي يتجاوز فقط التفوه بعبارة هنا أو عبارة هنا.
1: أشكرك جزيلا أستاذ سعيد عرقات الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر تقنية الزوم من واشنطن، شكرا جزيلا لك دائما على وجودك معنا. شكرا. ومشاهدينا الكرام أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية، إلى اللقاء.

الثقافة معاي اللي هو هويته، ما تبقى من بيته شنطة هذه اللي فيها أواعي تبعنا. كنا نتمنى يعني تكون يعني أقدر أحط الدار كلها في قلب الشنطة هذه، وما تبقى من البيت هذا كمان التابلت هذا جبته لبنتي بمناسبة إنها خلصت توجيهي.

اسمي أحمد جمعة أحمد أبو ناجي، سكان منطقة الصفطاوة. نزحت من الصفطاوة بعد أسبوع من الحرب على السويدي اللي قبال الصفطاوة. بعدك صار كمان القصف زاد في منطقة الصفطاوة، رجعت نزحت على منطقة على المعسكر الشاطئ. لما رحنا على منطقة المعسكر الشاطئ صار هناك في حزامات نارية وصار في قصف، اضطريت ان ايش اطلع من معسكر الشاطئ على منطقة الشفا، تمام. وبعد منطقة الشفا صار برضو قصف، لما حاصروا منطقة الشفا طلعنا من الشفا على منطقة الصراط، جينا على منطقة الصراط. اول ما جينا على الصراط هنا كانت الحياة صعبة، لانه ما جيناش الا غير بس شنطة الاواعي، فبلشت بدك تأسسي لدار جديدة، بدك تبدي بفرشة بحرام في مخدة بمعلقة في كباية، هذا كله طبعا بدك تجيبيه. وكان هذا الاشي شبه مفقود، لانه الناس كلها مش على قد انا النزوح، على قد كل الناس يعني. فبلشنا الواحد يعني بدي اقول لك معاناة، بدك تجيبي كباية الشاي معاناة. اولها كان واحد مرتبين فيش كبايات مرتبين، بعدين صار الواحد يجيب كباية في معلقة، صار يجيب فرشة، يجيب بطانية. وغير انه يعني الحمد لله رب العالمين، يعني برضو انه في كانت الحمد لله في جمعيات شوي ساعدت، في ناس اهل خير انه قالوا تعال اقعد هنا في الارض، ساعد شوية ومشت الحياة. هذا الدار نحن اللي انا كنت ساكن فيها، هذه دار يعني تقدر تقول يعني بدأت من تحت السفر، لانه نحن اجينا مغتربين من برا،

تمام. فبلشت يعني انه اشتريت الدار هذه، ادينت مصاري، سحبت قرض، انا الواحد مش من اهل البلد يعني، لسه بدي ابدا من تحت الصفر يعني، ولسه كنت قبل الحرب تقريبا بسنه كنت مخلص حق الدار يعني، لانه الواحد انا على راتب الوظيفه يعني، بحس قديش الواحد البني ادم نحن قديش خسرنا يعني دار يعني. الواحد انا لي تقريبا 25 سنه او 30 سنه في البلد هنا، ودار يعني جمعت حقها بعد ما جينا من الغربه، جمعت حقها بتعب وجمعيات ومؤسسه وقروض اخذت واتدينت مصارف.

الاغراض هذه بتذكرني بما تبقى من الدار، ايش اللي ضل من الدار. هذه الشغلات انا بدي اقول لك ان هذه الحاجات هذه عباره عن اشياء ماديه، حتى يعني ان انا في مجال انه انا ازعل على داري ما قدرتش ازعل على داري، لانه في الحرب هذه استشهدت اختي واستشهدت واستشهدوا بعديها بكم من يوم 3 أيام ولاد اختي 2 ورا الشفا، منطقه ورا الشفا نزلت عليهم العماره، واستشهدوا اولاد عمي معهم وبولادهم وابن اخوي استشهد. يعني انا حتى لما كانت تجي مراتي ما تزعل تصير بدها تصيح على البيت اقول لها عيب، لانه راح اللي اغلى منه، راح اللي اغلى اخوها، كمان مراتي كمان استشهد. فقلت لها انا عيب علي او عيب عليك ان نزعل على دار، يقول لي زعلوا على دار، وواحد كان له اخوت وله اخو وله ابن اخو وله اخو مراتي استشهدوا، ما قدرناش يعني حتى يعني لقيت الواحد بده يزعل يزعل من جوا، مش انه حتى مش قادر ان الواحد يعبر عنه ويحكي قدام لانه كان هم الناس ومصيبه الناس اكبر من موضوع الدار. يعني تيجي تقول انا مثلا استشهد لواحد حيقول لك فلان انا والله استشهد لاولادي كلياتهم، او فلان حيقول لك انا استشهد لابن وابن وابن وابن، فما كانش مجال عندك حتى تنفس عن الزعل اللي جواتك او الهم اللي جواتك، لانه شايف الهم العام اكبر من هم انه دار. ما تبقى من بيتي شنطة هذه اللي فيها أواعي تبعنا، كنا نتمنى يعني تكون يعني أقدر أحط الدار كلها في قلب الشنطة هذه، ولكن اللي قدرنا نحمله هذه اللي هي الشنطة هذه اللي فيها أواعي، أواعينا هذه أواعي الأواعي تبع الأولاد، أواعينا هيك فيها تمام. كنا نتمنى انه يكون حاجه اكبر كمان، بس هذا اللي قدرنا ايش نحمله. الشغلات اللي طلعتها من الدار هذه بحتفظ فيها، لانه لها علاقه هذه انه بتذكرني بذكريات في الدار، لانه في دار البني ادم او في غراض البني ادم كل شيء لها ذكرى، لها لها لها لها عنده معنى. بتذكروا انه الفتره هذه انه تعبت هنا لما جبت لك اللعبه هذه او جبت الجهاز هذا او جبت البيت هذا او شريت الشاشة التلفزيون هذه أو جبت الثلاجة هذه، كلياتها أشياء تعبنا فيها، فهمت؟ فعشان هيك الواحد هذا ضلت هذه الشغلات إنه تذكره في الشغلات هذه، وتذكره إنه على أمل إنه الواحد يرجع لبيته، حتى لو إنه هد بيته يوم من الأيام حنعمر هالبيت هذا وحينبنى البيت وحنرجع لدارنا وحيرجع الحجر حينبنى، بس بدنا شوية نحن نصبر ونتحمل على قبل ما نرجع الواحد لحياة الأولانية إن شاء الله رب العالمين.

هوية كمان تاني الواحد أشياء كتير. هذه هويتي لأنه أنا في يعني كنا عايشين برا ما فيش إن حق لهوية ولا حاجة. إحنا كنا عايشين على ورقة بجددون إياها كل 6 أشهر عشان إيش تعيش في البلد اللي أنت فيها. فهذه الأشياء اللي قدرت أنا أجيبها من داري، وكنت أتمنى إنه أجيب كل داري معاي، لأنه كل إشي في داري بعني لي، لأنه أنا تعبت فيه وعانيت فيه وتعبت لجبته. فأكون بتمنى أنا من ربنا إن هذه الحرب ما تكونش أصلا موجود، لأنه الحرب ما بتكون وراها إلا غير بس الدمار والموت. اللي تبقى في معاي اللي هو هويته، على أساس إنه إشي يعرف عن شخصيتي ويعرف عن حال واحد، وتبقى كرت المؤن اللي هو الواحد اللي محتاجه إنه برضو إنه لحقوقه، يعني فهمت كيف. وضل كمان معانا كمان عقد الدار هو الواحد عشان يثبت انه له ملك او له حاجة. والواحد يوم من الايام ممكن يرجع لداره ويرجع لبيته.

التابلت هذا حملت البنت مع هذا لأنه جبته أنا هدية لبنتي لما خلصت توجيهي وكان له ذكرى هي عند البنت فعشان هيك جابته من الحاجات اللي جابتها من الدار وهو بني لها كثير للبنت لأنه هذا الهدية جبت لها إياها بمناسبة تخرجها من توجيهي. هذا التابلت هذا أول مرة أجيبه لبنتي وغالي عليها برضه جبت لها إياها هدية البنت عندي أخذته لأنه مكسور وهيك لكن بضلوا إيش برضو إنه ذكرى يعني في الدار. أول ما جبنا الدار شرينا الدار جبنا جبت لهم هذا التابلت فضلوا متعلقين فيه على هوا الدار يعني إن هذا إنه جهاز أقدم جهاز كان إنه هو جبت لهم إياه للبنات. هذا جهاز اللابتوب لبنتي بتدرس في الجامعة وشافت قديش الصعوبة عشان قدرنا نجيب لها إياته وفيه تقريبا تقدر تقول يعني زي كأنه كتبها ومراجعها وفي قلب اللابتوب هذا وله ذكريات عندها في الجامعة يعني فهذا زيه زي الهوية فهمت عليك لأنه تدرس فيه بتطلع منه يعني بتشتغل بتدرس اي تي وهذا فبتطلع منه هذا المعلومات ودراستها زيه زي الهوية تبعتها فهو لما أخذناه إنه إشي خفيف يعني ومنه إنه إن هي البنت بتستغنيش عن الجهاز هذا وفيه كمان صورنا الخاصة وفيه حاجات خاصة فينا يعني صور ومناسبات وحاجات حطتها البنت في جهاز اللابتوب هذا. اللعبة هذه جبتها لبنتي بمناسبة عيد ميلادها هذه كانت تعني لها البنت كتير لأنه أنا عادة ما كنتش متعود إن أجيب الهدايا لبناتي أنا هذه الهدية جبتها لبنتي فظلت متمسكة فيه على إنه يعني راسها مقطوعة وهيك لكن إيش جابتها لأنه غالية وعز ويعني بتعني لها إشي كتير. هذا اللعبة جبناها لبنته وهي صغيرة كانت معلقة عندها في الغرفة فلها ذكريات هي عندها جبنا لها في عيد ميلادها فلها ذكرى هي أخذتها مع الأغراض من ضمن الأغراض يعني اللي أخذتها من الدار اللعبة هذه فظلت هي متعلقة فيها إن هذا إشي بتذكرها في الدار ذكريات في الدار ذكرياتها في الطفولة لأنه كتير كتير كتير مرات تقول لي يابا يعني معقول ترجع حياتنا الأولانية نرجع لدارنا فيعني إشي بذكرنا في إشي بذكر في الدار إشي بذكر في أيام الواحد قبل الحرب قبل الدمار. هذه لعبة من مجموعة لعب بنتي كان عندها بنتي لعب كتير بس هذه اللعبة كان أيامها جبت لها إياها هدية وفرحت فيها البنت كتير لأنه أنا عادة اللي كان بجيب الهدايا للبنات عندي زوجتي فهذه أنا نقيت اللعبة هذه وأنا جبتها فالبنت انبسطت كتير كتير عليها اللعبة هذه فأول حاجة فكرت فيها في الدار مش عارف كنا قاعدين بنلم أواعي وبنجري وهات هويتك ومش عارف إيش أمور زي هاد لقيت البنت أول حاجة رخضت عليها وجابتها اللعبة هذه لأنه هي بتعني لها كتير البنت عشان هيك جابتها معها اللعبة هذه واستغربت بس قالت لي يا بابا أنا جبت هذه اللعبة عشان أنت اللي شريت لي إياها مش أمي جابت لي إياها وتذكرتني فيها. أنا هذه الأغراض طبعا بخاف عليها أنا يمكن أقول لك حاجة إن هذا الأغراض بنيم عندي مطرح ما أنا بنام من كتر ما هذه الشغلات متعلقة فيي لأنه الهوية هذا الهوية الموجودة يمكن بني آدم عادي ما يعرفش إيش قيمة الهوية لأنه كنا نحن لما كنت عايش برا كنا عايشين على إيش اسمه وثيقة أو حاجة زي هيك يعني كنا كل ست أشهر أو كل سنة بدك تروحي على مكان تثبت وجودك وتقول لهم أنا هيني موجود في البلد هذه وما كانوش يتعامل معاك مواطن كان يتعامل معاك مواطن من درجة ثالثة رابعة خامسة فيش إليك حقوق زي هنا إن مستشفيات عندك ممكن تروح على هويتك أو على كرت المؤن أو على حاجات زي هذه بتعنيني أنا عارف إيش قيمتها هذه الشغلة لأنه أنا فعشت بغربة وشفت الغربة عرفت إن أنا إيش معناه لما أروح مدرسة لازم تدفع مصاري حق المدرسة مستشفى لازم تدفع علاج أما هنا ببلدي على هويتك بتطلع هويتك تتعالج على هويتك كرت المؤن فهمت علي كيف تستلم فيه من حقك انك تتوظفي برا مش من حقك تتوظفي فهذه الشغلات
يمكن بني آدم عادي من يقول لك هوية، لكن هذه الهوية بتعني إن أنا فلسطيني، هذه بلدي، من حقي إن أتعلم، من حقي إن أتعالج، من حقي إن أتوظف. هذه الشغلات هذه بتلاقيهاش في أي مكان في الدنيا، بضلك إن أنت غريبة. فهذه الشغلات يعني إلها قيمة عندي، حتى بحتفظ فيها وبنيمها وبحطها في شنطة جنب راسي. وبالذات الهوية، لأن الهوية هذه هي إن أنا فلسطيني، وهذه أنا فلسطيني هذه مش كبيرة كبيرة كبيرة على الآخر.

انا من ضمن الحاجات يمكن اللي تستغرب لو قلت لك ان انا ايش اللي حاب كنت اجيبها، في كان عندي اللي هو صور، البوم الصور تبعت ابوي الله يرحمه، وصور بناتي، وصور صور امي الله يرحمها، وصور وانا برضه في صور واحد في الغربه، وكنت محتفظ في وثيقه تبعت الوثيقه هذه اللي هي يعني شبيهه لجواز السفر، هذه كنت احطها هيك اقول لاولادي هذه كنا عايشين عليها كفلسطينيه، هذه وثيقه مش جواز سفر، كان اقل مستوى من جواز سفر، كنت اقول لهم هذه نحن هيك عشنا، هذه كنت يعني هذه ذكرياتي في البلد، هذه هنا عشنا مثلا في العراق، هنا مثلا صور الي مع اهلي في تونس، اصحاب لنا في الجزائر، مثلا حاجات لي خاصه في والدتي الله يرحمها، حاجات خاصه الي شهادات، انا شهاده الجامعه ما طلعتهاش من الدار، في اواعي غالي علي كانت من ابوي يعني بلطوهات هيك، كان نفسي تكون نفسي اكون اجيبها، بضلها ذكرى منه. هذا عقد الدار يعني هذا عقد الدار بعني لي كثير كثير كثير حاجات كثير، هذا لانه اول دار في حياتي انا اشتريها، كنا عايشين برا، ممنوع انك عنا برا في بلاد برا، ممنوع انك تتملك انت كفلسطين او كمغترب ممنوع تتملك، فاول اشي تملكته لما جيت على بلدي العقد الدار هذا، وبعني لي كثير كثير كثير جوات ان انا اللي حق ان يكون لدار الي ملكي، تمام. كنا متعودين يعني برا نتأجر دور، نفسي كمان في البني ادمين اللي كانوا عايشين معانا، لانه هذا جارك، هذا جارك يعني بكون يعني لو اقول لك انه كمان اكثر من اخو، لانه لو صار اشي معك يعني شاركنا بنشارك بعضنا بالافراح في المناسبات في العزاء في اعياد ميلاد، يعني اولادي كمان ربيوا مع اولادهم وكبروا مع اولادهم، فمش بس انه تطلع انه غراض او بيت او لا، في بني ادم عشتي معاه وعاش معاك وعشرتي وعرفتي وحبتي، في منه فقدناه استشهد، في منه نازح في مناطق في انصارات في الدير، فهذه الواحد ذكريات هذه طبعا.

كان نفسي كمان أجيب بيته كله عشان الواحد تبهدل في الحياة اللي عايشها. بديت من ولا إشي، يعني أنت تكون معززة مكرمة قاعدة ببيتك عندك كهربتك تلاجتك كل إشي، فجأة إنك ما تلاقيش حالك اللي غير بحقيبة مدرسية فيها أواعي وهويات فأنت محتاج كل إشي من دارك. يعني لو أقول لك إنه محتاج صور شخصية حقول لك مش هاي احتياجي كلياتها، حقول لك إنه محتاج كوباياتي، لا حكون محتاج كل إشي، بدي محتاج الفرش ومحتاج الثلاجة ومحتاج الهواي ومحتاج إنه كل هذول الحاجات كلهم محتاجهم الواحد. أتذكر يعني بيتي وأتذكر جيراني وأتذكر هذا، طبعا الواحد بحس بحسرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة لأنه الواحد فقد حاجات يمكن في وقتها ما كنتش عارف قيمتها كتير، ما كنتش عارف إيش قيمة البني آدم يكون له بيت. حسيت بالبني آدم إيش المعوش ما إيش ميكون معوش بيت، معوش أواعي اللي يدفوه، ممكن يكون إيه الأواعي لبسها ساتريتني أما مش هتكون مدفيتني لأنه مش هادي أواعية أو هادي بواقي أواعية، فبتضلها إيش أشياء حصرة جواته. بس هذه الحصرة خلتني نعرف الواحد قيمة الشغلات اللي كان عايش اللي عايش فيها، الواحد اللي بتمنى يرجع لعشرها للحاجات اللي احنا كنا عايشين فيها.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نحرقش.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة. نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال يصعد وتيرة عدوانه على أبناء شعبنا، 6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع. السيد الرئيس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. في إطار سياسة التهجير القسري، الاحتلال يهدم منازل في الخليل وسلفيت ويخطر بهدم 8 منشآت تجارية في جنين. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جديدة ضد إيران، وإسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة بما فيها احتمال تجدد الحرب. استشهد 6 مواطنين واصيب اخرون في عدد من المناطق التي طالتها استهدافات الاحتلال المتواصله في قطاع غزه. واستشهد مواطن خلال غاره من مسيره على مركبه غربيه مدينه غزه في احدث